صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 14 تموز 2026. مثل العادي فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:45 صبحية ندى مع ندى صليبة، 10:30-5 كلينيك مع روني الخوري، وموضوع الحلقة مشاكل البروستات وحلولها مع الدكتور ألان خلف. الساعة 3:30-5 بعد الظهر القانون انحكى مع الدكتور جان عقل، موضوع الحلقة الأحزاب في لبنان، وضيفة الحلقة أستاذة القانون الدستوري الدكتورة ماري حايك. 4:30-5 سوريا لوين، ضيف الحلقة الرئيس السابق للطباب الشرعي بحلب الدكتور عبد التواب شحرور، و5:15 راديو راما. هذه كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 14 تموز 2026.

عطينا صباح الصباح.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. على مدى 5 ساعات نفذ الجيش الأمريكي ضربات دقيقة ضد أهداف إيرانية، وأعلنت القيادة المركزية صباح اليوم استكمال أحدث موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية.

عسكرية جنوب إيران بعد هزيمته الليلة الماضية في هرمز، وقال إن ناقلتي نفط تعرضتا للإصابة في المضيق بعد تجاهل تحذيرات مركز مراقبة أمن الملاحة، لافتا إلى أن العبور من المسار المزروع بالألغام سيؤدي إلى خسائر وتأخير فتح المضيق والتسبب بأزمة طاقة عالمية، مؤكدا أن قواته البحرية تقف بثبات على عهدها في الدفاع عن حقوق شعبها في مضيق هرمز. وإذ أكد أن عمليات الرد على الولايات المتحدة ستتواصل، قال إنه استهدف منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين. أشارت وكالة نور نيوز الإيرانية إلى استهداف مناطق في بوشهر جنوبي البلاد في هجوم أمريكي جديد، مشيرة إلى اندلاع النيران في 3 زوارق بميناء جزيرة كيش إثر الهجمات التي تعرضت لها الجزيرة. وقال مسؤول بمحافظة خوزستان إن 4 أشخاص أصيبوا إثر الهجمات الأمريكية على مناطق بمدينة أميدية جنوب غربي البلاد. وكالة تسنيم نقلت عن محافظ هرمزغان أن مقذوفا أصاب غربي مدينة بندر عباس من دون وقوع خسائر بشرية، في حين أشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى دوي 6 انفجارات في جزيرة كيش بمحافظة هرمزغان. وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت تعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية، ما أدى إلى مقتل 1 أفراد طاقم ناقلة وإصابة 8 من بينهم 4 بجراح بليغة. وأضافت أن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق فيهما تمت السيطرة عليه. وإذ أكدت وزارة الدفاع الإماراتية الاحتفاظ بحق الرد على العدوان الإيراني، قالت نحن على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات ونتخذ جميع الإجراءات للتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة. إلى السعودية، حيث أعلن المتحدث باسم قوات تحالف أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، في حين اتهمت جماعة أنصار الله الحوثي السعودية بشن غارات جوية على المطار. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أكد العمل على حماية سيادة اليمن وأمنه واستقراره برا وبحرا وجوا، وقال لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق بدءا من اليوم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا أنه سيضرب إيران بقوة، وقال الدول التي كانت تخشاها أصبحت الآن أقل خوفا بكثير لأننا قوضنا قدراتها. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة هي من تسيطر على مضيق هرمز، مكررا تأكيد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. تستقبل السفارة الأمريكية في روما اليوم وغدا الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وسيتمثل لبنان برئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم وسفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى معوض، وقد ألحق بهما العميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية، فيما يشارك في الوفدين الأمريكي والإسرائيلي الأعضاء أنفسهم الذين شاركوا في المفاوضات التي دارت في واشنطن. أكد الرئيس نبيه بري أن التصعيد الأمريكي الإيراني يفاقم أجواء المنطقة، معتبرا أن الحل يبقى بالعودة إلى التفاوض، وشدد على أن ما يهمه هو تحقيق نتائج عملية للبنان وفي مقدمتها وقف العدوان وإنهاء الاحتلال وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار. وجدد بري في حديث إلى الجمهورية رفضه لخيار المناطق التجريبية، معتبرا أنه يطيل أمد الانسحاب الإسرائيلي ويثير اعتراضات جوهرية، وحذر من أن تكون هذه الصيغة مدخلا لتوريط الجيش اللبناني في مواجهات داخلية وإثارة الفتنة. وأكد الرئيس بري أن أي مسار تفاوضي مرحب به إذا حقق انسحابا إسرائيليا فعليا بغض النظر عن الجهة الراعية له، مبديا تشاؤمه من جولة مفاوضات روما، معتبرا أنها قد تكون امتدادا للمسار السابق من دون نتائج ملموسة.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. القانون انحكى عن الأحزاب في لبنان، هل حان وقت إعادة تنظيم الحياة الحزبية؟ وما أنواع الأحزاب التي يحتاجها لبنان؟ كيف تؤثر الانقسامات الحزبية على وحدة المجتمع؟ وما العلاقة بين الأحزاب والنظام الطائفي؟ أستاذة القانون الدستوري الدكتورة ماري حايك ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
0: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
5: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، ليوم الثلاثاء 14 من تموز 2026. نبدأ بعناوين النهار. قانون العفو ينافس مفاوضات روما استقطابا. القطاع الخاص اللبناني يتطلع إلى الاستثمار في سوريا. نبيل فهمي للنهار، نجاح أي جهد يبدأ بالانسحاب. مضيق هرمز، هل يحسم صراع النفوذ في الشرق الأوسط؟

وأقرأ من النهار: إعلان الرئيس نبيه بري عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب غدا الأربعاء وبعده الخميس يعيد تحريك ملف العفو العام العالق والذي بات يتخذ طابعا مذهبيا سنيا مع توجه عدد من نواب طائفة السنية إلى السرايا للقاء رئيس الحكومة قبل أن يتوجه الأخير إلى قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية والبحث معه في الموضوع. وفي ظل تلويح عدد من النواب بمقاطعة الجلسة إن لم يدرج القانون على جدولها، وجاء الرد سريعا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي اعتبر أن مقاطعة الجلسات أمر خطير وليتحمل مسؤولية المقاطعة من يقاطع. أيضا من النهار: في روما تنعقد عند 10 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي جولة مفاوضات جديدة يشارك فيها وفد لبناني يتألف من السفير السابق سيمون كرم وسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد عقل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية. وستركز المفاوضات على تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية في لبنان بالتزامن مع التنسيق الحاصل بين وفد القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني والمحادثات السياسية. وستبحث المفاوضات في تشكيل لجان عمل لحل بعض الملفات ومن بينها تثبيت الحدود والتحقق من معالجة السلاح. وعلم بأنه بتوجيهات من الرئيس جوزيف عون سيعمل الوفد اللبناني في روما على أن تخلص الاجتماعات إلى تحديد بدء تنفيذ المناطق التجريبية وبكامل شروطها، أي انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة انتشار الجيش اللبناني وبدء إعادة الأعمار. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الإدارة الأمريكية وتحديدا وزارة الخارجية الأمريكية ستتابع مجريات المحادثات بالتفاصيل، وفي حال تعثرت المفاوضات فمن الممكن أن تعود إلى واشنطن.

أيضا من النهار، رسم الأمين العام الجديد لجامعة دول العربية نبيل فهمي ملامح موقفه من الملف اللبناني خلال أول مؤتمر صحفي منذ توليه منصبه، مؤكدا أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة واحترام سيادة الدولة يشكلان المدخل الأول لنجاح أي جهد في لبنان، مع تشديده على دعم الجامعة لمؤسسات الدولة. وشدد فهمي على أن سيادة الدول العربية وأمنها خط أحمر لا نقبل المساس به. وردا على سؤال للنهار بشأن رؤيته للمشهد اللبناني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية واحتلال أراضي لبنانية، قال الأمين العام: لقد أشرت إلى لبنان كمثال على استخدام إسرائيل للعنف وعدم احترامها سيادة الدول العربية، وأضاف: أول خيط لنجاح أي جهد في لبنان هو ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة واحترام سيادة الدولة بمختلف مؤسساتها وسيطرة الدولة الكاملة على جميع أراضيها.

وتحت عنوان في اليوم العالمي للسكان، لبنان يتجه نحو التعمر بأعلى نسبة عربياً. أقرأ من النهار: من 3,700,000 مقيم في لبنان يشكل الذكور نسبة 48% والإناث نسبة 52%، أما من هم فوق 65 عاما فتشكل نسبتهم 15%، وهي الأعلى بين الدول العربية، وهذا مؤشر غير إيجابي. أما الفئة العمرية بين 15 و64 عاما فتشكل نسبة 55%. ويبلغ عدد السكان الحالي في لبنان 5,893,981 نسمة حتى تاريخ 13 تموز 2026، بناء على تفصيلات ووردوميتر لأحدث بيانات الأمم المتحدة. يقدر إذن عدد السكان في لبنان لعام 2026 ب 5,897,467 نسمة في منتصف هذا العام. ويحتل لبنان المرتبة 116 في قائمة البلدان بحسب عدد السكان. الكثافة السكانية في لبنان 576 نسمة لكل كيلومتر مربع، و 84.4% من السكان هم من يسكنون في المدن.

إلى أسرار الآلهة في النهار، ينقل بأن موضوع تعقيد منح التأشيرات إلى قبرص والذي عطل انطلاق الرحلات البحرية عبر مرفأ جوني أثير مع المسؤولين القبارصة وهو في إطار المعالجة الهادئة، فيما حددت الكنيسة المارونية موعدا للاحتفال بتطويب البطريرك الياس لحويك في تموز الجاري. علم بأن كنيسة الروم الكاثوليك أرجأت الاحتفال بالطوباوي الأب بشارة أبو مراد إلى الصيف المقبل تحت ذريعة الأوضاع الأمنية، ما أثار استياء واسعا داخل الكنيسة نفسها، إذ اتخذ القرار من دون التشاور مع فعاليات الطائفة. يؤدي تغيب وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي عن جلسات لجنة التربية النيابية إلى سخط بالغ تجاهها، خصوصا أنها استبعدت المدير العام للتربية رئيس لجنة الامتحانات الرسمية مرات عدة عن الاجتماعات لتوفد مستشارين لها. يتردد نقلا عن جهات أمنية أن نحو 300 سوري من أنصار داعش يقيمون في لبنان وخصوصا في الشمال، تعمل القوى على مراقبتهم باستمرار خوفا من أي تحرك مفاجئ لهم. لوحظ أن عائدين من تشييع المرشد الإيراني رفعوا من لهجة خطابهم تجاه الدولة اللبنانية بعدما تأكد لهم استمرار الدعم الإيراني لتنظيماتهم المحدودة الأثر والانتشار والمدعومة من حزب الله.

إلى عناوين اللواء: تعليمات رئاسية للوفد غدا، الانسحاب الفوري قبل أي بحث آخر، عون الجيش والدولة قادران على توفير الحماية، وتباعد نيابي في الجلسة حول الإعلام والإعدام، معركة كسر عظم طاحنة بين الديوك والمتادور، ترامب يعيد الحصار على موانئ إيران ويقتطع 20% من رسوم الشحن في هرمز، إيران لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في المضيق، وواشنطن تعرض الملاحة الدولية للخطر، الزيدي في واشنطن بأول زيارة رسمية، الدفاع السعودية التعامل مع صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية، الهجري نسعى لدولة مستقلة ولن ننسى فضل إسرائيل.

0: أقرأ من اللواء: ستركز المفاوضات في روما على تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى تطبيق صيغة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان بالتنسيق مع وفد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الذي بقي منه وفد في بيروت لمواكبة التفاصيل التقنية التنفيذية عبر لجنة الميكانيزم الثلاثية الجديدة وليس بتواصل لبناني إسرائيلي مباشر. وستبحث المفاوضات في تشكيل لجان عمل لحل بعض الملفات من بينها تثبيت الحدود والتحقق من معالجة السلاح وتنفيذ كل ذلك مرتبط بتقديم خطوات عملية من قبل إسرائيل والضغط الأمريكي الكافي عليها لتنفيذ المطلوب منها. وكشفت المعلومات أن السلطات الإيطالية فرضت تشديدا أمنيا كبيرا في روما يشمل مواكبة الوفدين اللبناني والإسرائيلي. في السياق أفادت مصادر دبلوماسية بأن الإدارة الأمريكية وتحديدا وزارة الخارجية الأمريكية ستتابع المحادثات بالتفاصيل، وفي حال تعثرت فمن الممكن أن تعود إلى واشنطن، وسيصار إلى البحث في خارطة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ووضع اللمسات الأخيرة عليها مع تشكيل لجان فنية. ونقل عن الرئيس عون القول: سأطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في صيغة الإطار والمطالب اللبنانية والاستفادة حاليا من رغبة الإدارة الأمريكية في تحقيق السلام في المنطقة وتعزيز وضع لبنان في هذا المجال. وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن تسفر المفاوضات في روما عن تحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض، ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم إخلاؤها. وحضرت جولة المباحثات في روما في لقاء الرئيسين عون ونواف سلام، فقد استقبل الرئيس عون مساء أمس في قصر بعبدة الرئيس سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية. وتطرق البحث إلى انعقاد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وطلع الرئيس عون من الرئيس سلام على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى تركيا وحصيلة المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأتراك وفي مقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان. أيضا من اللواء: تشير المصادر إلى أن مسار المفاوضات على مستوى السفراء سيعلق تدريجيا مع بدء عمل اللجان المتخصصة التي ستتولى متابعة الملفات التنفيذية وفي مقدمها وقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وتسليم الجثامين، إلى جانب إطلاق ورشة إعادة الأعمار. ولا تستبعد المصادر أن تعقد هذه اللجان اجتماعاتها في قبرص نظرا إلى قربها الجغرافي من المنطقة، فيما ترجح أوساط دبلوماسية غربية أن تعود الاجتماعات لاحقا إلى الناقورة في مقر قيادة قوات اليونيفيل، حيث يتوقع أن يكون مقر آلية التنسيق الجديدة. أيضا من اللواء: وفي تطور سياسي، وقع 86 نائبا كتابا موجها إلى أعضاء مجلس الأمن تلاه النائب ملحم خلف، أكدوا فيه أن إفراغ الجنوب اللبناني من المظلة الدولية المتمثلة بوجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل التابعة للأمم المتحدة لا يمكن مقاربته بمعزل عن الأسس القانونية والتاريخية التي أملت إنشاء هذه القوات أصلا، ولا عن السياق الدولي الراهن الذي يعيد التأكيد على ضرورة وجودها. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل
3: أن لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: صاحبة الجلالة.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. هل يتسبب التوتر في المنطقة بتجميد ملف لبنان؟ العدو يقترح مناطق تجريبية تثبت الاحتلال. اليمن ينهي الهدنة، السعودية في دائرة الحرب.

أقرأ من الأخبار: دهمت قوة من جهاز أمن الدولة أخيرا مبنى مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان في منطقة فرن الشباك، يرافقها مدني متخصص في تكنولوجيا المعلومات. وبحسب المعلومات، استخرجت القوة قاعدة بيانات المشتركين من حواسيب المؤسسة، كما استحصلت على مستندات عائدة لقسم المشتركين، إضافة إلى صور هويات عدد من موظفي المؤسسة.

إلى عناوين الجمهورية: دبلوماسي، المفاوضات ستنتهي بإيجابيات، 14 تموز فرنسا تبقى في وجدان لبنان، بري للجمهورية، المناطق التجريبية مرفوضة وخليون يحط على عيني، اللغم في شمال الليطاني.

يقول مصدر دبلوماسي معني بالمفاوضات للجمهورية: المرجح أن تكون جولة روما مثمرة كفاتحة للمسار التنفيذي لصيغة الإطار وكابحة للمماطلة الإسرائيلية في الانسحاب من المناطق التجريبية. يقول مصدر رسمي للجمهورية: هدفنا الانسحاب، ونرفض بالمطلق تحكم إسرائيل بمسار تنفيذ صيغة الإطار أو جعل المناطق التجريبية مناطق أمنية تخضع لشروطها ولحرية حركتها فيها. يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري للجمهورية: المناطق التجريبية مرفوضة وخليوني حط على عيني. يضيف بري: أحذر من توريط الجيش بمواجهات داخلية وافتعال فتنة لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي الذي يسعى إلى استدراجنا نحو فخها، وهذا ما نتصدى له بكل ما أتينا من قوة وحكمة.

إلى عناوين الديار، شروط إسرائيلية جديدة حول الانسحاب التجريبي تسبق مفاوضات روما، عون لن أفرط بالجنوب، وهناك تشديد بصيغة الإطار، المسيرات فوق بيروت ترسم قواعد المرحلة الجديدة، التصعيد الأمريكي الإيراني سيد الموقف، المبادرة الفرنسية الألمانية تصطدم بالشروط الإسرائيلية، معادلة الهلال الأمريكي وإعادة التعريف بنفوذ إيران، كنعان سنبحث اليوم الانتظام المالي واسترداد الودائع، المناطق التجريبية، ما خيارات لبنان الرسمي وحزب الله، الغزو السوري للبنان، أبو الحسن للديار لا إمكانية لتطبيق اتفاق الإطار، ترامب يخلط الأوراق، عودة الحصار على إيران، جمالية لبنان، وطن حوار الآلهة والناس.

نداء الوطن عنونت قطار روما ينطلق اليوم وترقب لمحطات التنفيذ. مطبات التصدير إلى السعودية سكانر ومعايير ومنافسة. كل جبهات الخليج مشتعلة.

أقرأ من نداء الوطن، تصارع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران من أجل البقاء على وقع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة وإعادة فرض الحصار الأمريكي على إيران. وامتدت دائرة النار أمس إلى اليمن، حيث تحركت الحكومة الشرعية لوضع حد للعربدة الإيرانية، فاستهدفت مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين لمنع هبوط طائرة إيرانية، بينما سارع الحوثيون إلى الرد بإطلاق صواريخ باتجاه السعودية.

تؤكد أوساط تعمل على خط المفاوضات في روما لنداء الوطن أن الرهان الفعلي يجب أن ينصب على المناطق التجريبية لأنها ستكون المقياس الحقيقي لصدقية الأطراف، فإذا نجحت التجربة يكون الاتفاق قد خطى خطوة أساسية نحو التطبيق، أما إذا تعثرت فستبقى كل الاجتماعات السياسية تنتظر تطبيق هذه النقطة. وتلفت الأوساط إلى أن المؤشرات الصادرة عن الدولة اللبنانية تعكس إرادة واضحة للوصول إلى اتفاق وتنفيذه، إلا أن العين تبقى على طهران، فإيران لا تزال تتعامل مع الورقة اللبنانية باعتبارها جزءا من مفاوضاتها الإقليمية، ما يجعل أي تقدم ميدانيا وسياسيا مرتبطا أيضا بما تريده خارج الحدود. ولفت مصدر لنداء الوطن إلى أن استكمال المفاوضات المباشرة في روما يشكل محطة مفصلية في المسار الذي تقوده الدولة اللبنانية لاستعادة زمام المبادرة في إدارة الملفات السيادية، إذ يعكس تثبيت الاعتراف الدولي بمرجعية المؤسسات الدستورية اللبنانية بوصفها الجهة الوحيدة المخولة التفاوض باسم الدولة اللبنانية. وأوضح المصدر أن المجتمع الدولي ينظر إلى حصرية قرار الحرب والسلم والسلاح بيد الدولة باعتبارها المدخل الطبيعي لتعزيز موقع لبنان التفاوضي واستعادة ثقة الخارج، بالتوازي مع استمرار الحوار الداخلي واعتماد مقاربة هادئة وتدرجية لتوسيع سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. والمفارقة الأبرز أن هذه المفاوضات تنعقد فيما تتهاوى الذرائع التي بنى عليها حزب الله مشروعه العسكري، فما تحقق عبر الدبلوماسية اللبنانية ورعاية الولايات المتحدة يثبت عمليا أن الدولة قادرة على انتزاع مكاسب سياسية وأمنية من دون سلاح موازن، ويقوض السردية التي روج لها الحزب طوال سنوات بأن أمن لبنان واستقراره لا يتحققان إلا عبر مشروعه العسكري. إلى أسرار نداء الوطن، لم يجد أحد الناشطين السياسيين الذي شن حملات على مرجع كبير أذنا صاغية في محاولته إعادة فتح قنوات التواصل معه، رغم إبدائه استعداده لتقديم اعتذار عن المواقف والتصريحات التي صدرت عنه خلال المرحلة الماضية. علم بأن شخصيات إيرانية أصبحت تتولى الإشراف المباشر على إدارة الأموال المتبقية لدى حزب الله وتنظيم توزيع المساعدات المالية على المتضررين في محاولة لاحتواء حالة الاستياء المتنامية. بحسب معلومات متقاطعة، يزيد الفصيل الإيراني من استعداداته العسكرية ويعمل على تنظيم مجموعات مسلحة لإحباط تطبيق المنطقة التجريبية المزمع البدء بها في الأيام المقبلة وإفشال ذلك.

0: إلى عناوين الشرق الأوسط، طهران تهدد بإشعال المنطقة ومذكرة التفاهم تدخل مرحلة الأزمة، ترامب يعيد الحصار البحري ويلوح برسوم مرور. بعد استهداف القوات اليمنية مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية، تحالف الدعم الشرعي يتعامل مع تهديد باليستي حوثي. الهجري السويداء قد تنضم إلى دولة أخرى. الشرق الأوسط تنشر شهادات خاصة عن شرارة الثورة السورية، محاكمة عاطف نجيب في رواية أطفال درعا. مصادر من حماس تحدثت للشرق الأوسط عن قائد القسام الراحل. الشهور الأخيرة للضيف، حركة بلا حراسة واتصال منقطع. إلى عناوين العربي الجديد، ترامب يستأنف حصار إيران، سنحصل رسوما من سفن هرمز. أزمة طائرة تفتح جبهة اليمن. مسؤولون عرب وأجانب في أول أيام العزاء بالشيخ حمد. نختم مع موقع المستقبل الإلكتروني الذي عنوان: الحريري يعزي برحيل الشيخ حمد بن خليفة، اللبنانيون يستذكرون أيادي الراحل البيضاء عليهم وعلى بلدهم. بهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: القانون انحكى عن الأحزاب في لبنان، هل حان وقت إعادة تنظيم الحياة الحزبية؟ وما أنواع الأحزاب التي يحتاجها لبنان؟ كيف تؤثر الانقسامات الحزبية على وحدة المجتمع؟ وما العلاقة بين الأحزاب والنظام الطائفي؟ أستاذة القانون الدستوري الدكتورة ميري حايك، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: مشاكل البروستات وحلولة، موضوع كلينيك مع الدكتور ألان خلف وروني الخوري، 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
0: مشاكل البروستات وحلولها، موضوع كلينيك مع الدكتور ألان خلف وروني الخوري، 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

0: ضمن تصفيات النصف النهائي بمونديال 2026 تتواجه فرنسا وإسبانيا الليلة الساعة 10 ليلا بدالاس.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: المساواة في الحضانة والوصاية، موضوع الحلقة المقبلة من جعفر توك في جزئها الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول.

0: للجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. انفجر الوضع مجددا بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرت الضربات التي وجهها الجيش الأمريكي لمواقع عسكرية إيرانية على مدى 5 ساعات، مع إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية اعتبارا من صباح اليوم. وقد رد الحرس الثوري الإيراني مستهدفا قاعدة الجفير في البحرين وناقلتي نفط إماراتيتين قبالة الشواطئ العمانية. الوضع المتفجر طالت شظاياه بشكل مباشر الجبهة السعودية اليمنية، حيث قصف الحوثيون مطار أبها، فتصدت الدفاعات الجوية السعودية للهجوم الحوثي. منسوب التوتر الذي يرتفع بشكل يومي سيطال المنطقة برمتها والعالم برمته بسبب ما يجري في مضيق هرمز الذي تمارس إيران على ضفافه قرصنة تخالف القوانين الدولية التي ترعى شؤون الممرات المائية، إن لجهة تلغيمه أو لفرض رسوم عبور. هذه التطورات سترخي بثقلها على الداخل اللبناني وعلى مواقف حزب الله، والتي من المتوقع أن تزداد تصلبا، وقد يخرج الحزب من الالتزام بوقف إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي إن طلبت إليه القيادة الإيرانية فتح النار مجددا. وسط هذه الأجواء يستعد الوفد اللبناني لخوض يومين من المفاوضات في روما حول تحديد المناطق التجريبية، وتبقى البداية من التطورات الإقليمية.
1: على مدى 5 ساعات نفذ الجيش الأمريكي ضربات دقيقة ضد أهداف إيرانية، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية صباح اليوم استكمال أحدث موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية في إيران بهدف زيادة تقويض قدرتها على مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وقالت: لقد استخدمنا ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، وأن قواتها تظل في حالة يقظة وجاهزية قتالية عالية.
0: وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها ضربت أهدافاً عسكرية في أنحاء إيران في بوشهر وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس وسيريك. وأعلن الجيش الأمريكي فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية ومحطات النفط اعتباراً من اليوم من الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، لافتاً إلى أن الحصار ينطبق على حركة السفن بالكامل بغض النظر عن العلم المرفوع على ظهورها.
1: وكالة نور نيوز الإيرانية أشارت إلى استهداف مناطق في بوشهر جنوب البلاد في هجوم أمريكي جديد، مشيرة إلى اندلاع النيران في 3 زوارق بميناء جزيرة كيش إثر الهجمات التي تعرضت لها الجزيرة. وقال مسؤول في محافظة خوزستان إن 4 أشخاص أصيبوا إثر الهجمات الأمريكية على مناطق في مدينة أميديا جنوب غرب البلاد. وكالة تسنيم نقلت

0: قالت عن محافظة هرمز غان إن مقذوفا أصاب غربي مدينة بندر عباس من دون وقوع خسائر بشرية، في حين أشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى دوي 6 انفجارات في جزيرة كيش في محافظة هرمز غان.
1: الحرس الثوري الإيراني أعلن في المقابل أن الجيش الأمريكي استهدف محطات ساحلية ومراكز عسكرية جنوبي إيران بعد هزيمته الليلة الماضية في هرمز، وقال إن ناقلتي نفط تعرضتا للإصابة في المضيق بعد تجاهل تحذيرات مركز مراقبة أمن الملاحة، لافتا إلى أن العبور في المسار المزروع بالألغام سيؤدي إلى خسائر وتأخير فتح المضيق والتسبب بأزمة طاقة عالمية، مؤكدا أن قواته البحرية تقف بثبات على عهدها في الدفاع عن حقوق شعبها في مضيق هرمز. وإذ أكد أن عمليات الرد على الولايات المتحدة ستتواصل، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشآت في قاعدة الجفير ومقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي في البحرين. وزارة الداخلية البحرينية أعلنت إطلاق صفارات الإنذار أكثر من مرة في البلاد، وأعلن الأردن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية.
0: وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت تعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وإصابة 8 من بينهم 4 بجروح بليغة. وأضافت إن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق فيهما تمت السيطرة عليه. وإذ أكدت الاحتفاظ بحق الرد على العدوان الإيراني، قالت نحن على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات ونتخذ جميع الإجراءات للتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة. إلى السعودية، حيث أعلن المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، في حين اتهمت جماعة أنصار الله الحوثي السعودية بشن غارات جوية على المطار. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أكد العمل على حماية سيادة اليمن وأمنه واستقراره برا وبحرا وجوا، وقال لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم.
1: في المواقف، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات قوية لإيران الليلة وغدا، مضيفا أن مذكرة التفاهم مع إيران كانت اختبارا ولم يحترموها. وعن علاقته بنتنياهو قال الرئيس الأمريكي إنها جيدة جدا، أختلف معه أحيانا وأخبره بذلك. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستكون منذ اليوم حارس مضيق هرمز على أن يتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة مقابل تكاليف القيام بمهمة توفير السلام والأمن في المضيق. هذا ويوجه ترامب الخميس خطابا إلى الأمة حول التطورات الأخيرة مع إيران. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز عن رسالة اطلعت عليها عن أن ترامب أبلغ الكونغرس رسميا باستئناف القتال في إيران. توازيا، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أنه لطالما كانت إيران هي حارسة المضيق وستبقى كذلك، مشيرا إلى أن ترامب محق تماما، إذ ينبغي أن يحصل كل من يوفر ممرا آمنا ومضمونا للسفن التجارية عبر هرمز على مقابل مالي.
0: في المواقف، دان الرئيس جوزيف عون الاعتداءات على السعودية والأردن، مؤكدا تضامن لبنان الكامل معهما ومع دول الخليج، ومشددا على أن أمنها جزء من الأمن القومي العربي، وتمنى لها الأمن والاستقرار والازدهار. وعلى وقع التصعيد الأمريكي الإيراني المتجدد، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بأكثر من 1% إلى 79.02 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8%، فبلغ سعر البرميل 84.62 دولار مع إعلان الجيش فرض الحصار على موانئ إيران.
1: تستقبل السفارة الأمريكية في روما اليوم وغدا الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وسيتمثل لبنان برئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى معوض، وقد ألحق بهما العميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية، فيما يشارك في الوفدين الأمريكي والإسرائيلي الأعضاء أنفسهم الذين شاركوا في مفاوضات واشنطن. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون زود الوفد بتوجيهاته التي شدد فيها على التمسك بأولوية البدء بتنفيذ المناطق التجريبية بكامل شروطها، لا سيما انسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وبدء إعادة الإعمار.
0: في غضون ذلك أكد مصدر أمني أن خطة انتشار الجيش مكتملة والجاهزية تشمل كامل الجنوب حتى الحدود الدولية، وأوضح أن انتشار الجيش جنوب الليطاني كان منجزا بنسبة 90% فيما حال الاحتلال الإسرائيلي من دون استكماله. وأشار المصدر الأمني إلى أن المباحثات الأمنية اللبنانية الأمريكية الأخيرة كانت إيجابية وعكست دعما أمريكيا لتطبيق صيغة الإطار، مؤكدا التزام واشنطن بتنسيق تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ومعالجة أي عقبات.
1: وعن موقف حزب الله أكد مسؤول رفيع على صلة بالحزب أن الأولوية هي الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، موضحا أن اعتراض حزب الله على صيغة الإطار لم يترجم بأي تحرك ميداني وأن نجاحها رهن بالتنفيذ، وشدد على ضرورة الانسحاب من الأراضي المحتلة ورفض أي مماطلة إسرائيلية، مؤكدا أن الجيش اللبناني خط أحمر مع استمرار التنسيق الكامل ودعم انتشاره حتى الحدود الدولية. وعلى المقلب الإسرائيلي تحدثت وسائل إعلام عبرية عن الأهداف الإسرائيلية من الجولة الجديدة، ولفتت إلى أن المفاوضين الإسرائيليين سيحملون معهم العديد من الأسئلة وسيطالبون الجانب اللبناني بأجوبة واضحة، أهمها هل سيتم إخراج حزب الله من جنوب لبنان في مرحلة أولى تسبق نزع السلاح في كامل لبنان؟ هل الجيش اللبناني قادر على تحمل المسؤولية وكيف؟ وهل يقبل لبنان بالآلية الإسرائيلية المقترحة للرقابة على التنفيذ؟
0: السلطات الإيطالية فرضت تشديدا أمنيا كبيرا في روما يشمل مواكبة الوفدين اللبناني والإسرائيلي، في حين أفادت مصادر دبلوماسية بأن الإدارة الأمريكية وتحديدا وزارة الخارجية ستتابع مجريات المحادثات بالتفاصيل، وفي حال تعثرت المفاوضات فمن الممكن أن تعود إلى واشنطن. أمنيا وفي إطار الخطوات الاستباقية، ألقت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض على الأمير الأمني لتنظيم داعش في ولايتي جنوبي ووسط سوريا.
1: المفاوضات في جولتها السادسة حضرت بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام في بعبدة، وقد أمل الرئيس عون في أن تفضي مفاوضات روما إلى بدء الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم إخلاؤها، وأكد أن الجيش والدولة وحدهما القادران على حماية اللبنانيين مع التشديد على عدم التفريط بالجنوب أو بحقوق لبنان. وأعلن عون عزمه مطالبة الرئيس الأمريكي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ صيغة الإطار والمطالب اللبنانية. وفي السياق جدد سفراء هولندا، بلجيكا، كندا وأستراليا دعمهم للجيش اللبناني ودوره في تنفيذ اتفاق الإطار.
0: إلى ذلك أكد الرئيس نبيه بري أن التصعيد الأمريكي الإيراني يفاقم أجواء المنطقة، معتبرا أن الحل يبقى بالعودة إلى التفاوض، وشدد على أن ما يهمه هو تحقيق نتائج عملية للبنان وفي مقدمتها وقف العدوان وإنهاء الاحتلال وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الأعمار. وجدد بري في حديث إلى الجمهورية رفضه لخيار المناطق التجريبية، معتبرا أنه يطيل أمد الانسحاب الإسرائيلي ويثير اعتراضات جوهرية، وحذر من أن تكون هذه الصيغة مدخلا لتوريط الجيش اللبناني في مواجهات داخلية وإثارة الفتنة. وأكد الرئيس بري أن أي مسار تفاوضي مرحب به إذا حقق انسحابا إسرائيليا فعليا بغض النظر عن الجهة الراعية له، مبديا تشاؤمه من جولة مفاوضات روما، معتبرا أنها قد تكون امتدادا للمسار السابق من دون نتائج ملموسة.
1: حزب الله. وعلى لسان النائب حسين الحاج حسن قال: لقد سألنا رئيسي الجمهورية والحكومة عما إذا كان الملحق السري باتفاق الإطار مع إسرائيل موجودا أو غير موجود، وأمام عدم الرد نؤكد أن هناك خطيئة كبيرة ترقى إلى مستوى الفضيحة، لأنكم تخبئون ملحقا سريا على اللبنانيين قامت إسرائيل بنشره.
2: وهذا اتفاق ظاهر أنه في ثلاث أطراف حليله في طرف واحد، إسرائيل ملك لأمريكا تتفاوض مع إسرائيل لتفرض ذلك. والمناسبة من إسرائيل بالوقت اللي وقعته الاتفاق موقف تدمير، موقف جرف، موقف عدوان، وما زال يقتل بلدانه.
0: في الميدان، واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته، فنفذ مساء أمس سلسلة تفجيرات في كل من بيت يحون وكفر تبنيت، تزامنت مع تعرض البلدة لسقوط عدد من القذائف المدفعية. حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح، حيث قامت قوات الاحتلال بعمليات تفجير في بلدتي الطيري وحداثة في قضاء بنت جبيل، بعد أن قامت بتفجير ضخم قرابة الساعة الثالثة من فجر اليوم في بلدة مجدل زون تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدة بيوت السياد. عمليات التفجير تواصلت أيضا خلال ساعات الليل، حيث سجل تفجير كبير بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت، كما دوت الانفجارات في مدينة بنت جبيل وفي حداثة والقنطرة. كذلك قام العدو الإسرائيلي مساء أمس بإحراق عدد من المنازل في بلدتي كونين وحداثة، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية وادي حسن في خراج مجدل زون وواديي الحجير وسلوكي وحولة ومحيط كفر تبنيت النباطي الفوقة. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية وحارقة فوق بلدة بيوت السياد وفوق كفر رمان، كما قامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط واسعة استهدفت أطراف الخيام ومركبة وطلوسة ومجدل زون ووادي سلوكي ومحيط بيت يحون برعشيد. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي زعم أن حزب الله قد حول قلعة شقيف من موقع أثري إلى موقع عسكري بدعم إيراني، ومع قرب انتهاء مهام قوات اليونيفيل ومغادرتها لبنان، وقع 86 نائبا كتابا موجها إلى أعضاء مجلس الأمن طالبوا فيه بتجديد ولاية اليونيفيل، معتبرين أن إنهاء مهامها يعد انسحابا من مسؤولية دولية لم تستكمل أهدافها.
0: بدعوة من الرئيس نبيه بري، يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية عامة يومي الأربعاء والخميس في 15 و16 من الجاري لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال الذي أعدته هيئة مكتب المجلس أمس.
1: وردا على سؤال عما إذا كان قانون العفو العام مدرجا على جدول الأعمال، قال نائب رئيس المجلس الياس بوصعب: هذا القانون يحتاج إلى توافق، وإذا لم يكن هناك توافق عليه فسيواجه إشكاليات.
4: بدعوة من دولة رئيس المجلس لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة اللي راح بتكون يوم الأربعاء والخميس صباحا وبعد الظهر على يومين، كان في هيئة عامة وفي جدول أعمال موضوع من قبل وتم تأجيل الجلسة، ومن وقتها لهلأ صار في قوانين أخرى تم إقرارها باللجان وباللجان المشتركة، فوضعت أيضا على جدول أعمال الجلسة اللي هي رح بتكون يوم الأربعاء. ومنها في واحد له علاقة بموضوع الامتحانات الرسمية.
1: وبالتزامن مع الجلسة التشريعية العامة، تنفذ روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين اعتصاما أمام مجلس النواب غدا دعما للمدرسة الرسمية وتحقيقا للعدالة التربوية وإنصافا للأساتذة بتصحيح الرواتب ومراعاة لأوضاع الطلاب عبر منحهم إفادات نجاح للعام الحالي نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة. المطالب كثيرة والاعتصام قائم غدا. عن هذا الموضوع نسأل رئيس الرابطة، رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي، حمزة منصور. أستاذ منصور، صباح الخير.
5: صباح النور أستاذتنا.
1: أعلنتم مقاطعة المراقبة والتصحيح والتنسيق للشريحة التي تحتاج ربما للشهادة الرسمية للتوجه إلى خارج لبنان ومتابعة التعليم، لماذا تقاطعون؟
5: بس بدي أوضح شيء، نحن كالصفة اللي هي لنا هي منسق حراك المعلمين المتعاقدين، بالتعليم الثانوي الرسمي.
1: نعم منسق حراك. نعم
5: تفضلي.
1: لما تقاطعون الامتحانات الرسمية الاختيارية وهذه الشريحة من الطلاب تحتاجها لمتابعة دراستها في الخارج؟
5: نحن يعني كثوابت ومبادئ عنا ونتيجة اللي بتحتم علينا انه نتيجة الظروف اللي مر فيها وطننا لبنان من حرب عدوانية، بالتالي منع الطلاب من القيام بواجباتهم، هذا الأمر دفعنا إلى أن نأخذ هذا القرار الوطني التربوي بامتياز.
1: نعم.
5: اللي هو إلغاء امتحانات الرسمية، وكان شعارنا من اللحظة الأولى هو هذا الشعار. نعم.
1: الامتحانات ألغيت ولكن شريحة تحتاج للشهادة الرسمية.
5: يعني هذا السؤال صح، له يعني له مغزى وله هدفه.
1: نعم.
5: لكن نحن طيب اذا ما نقول يعني ال ال انه الامتحانات الرسميه كشهاده للخارج هي ضروره، بالمقابل بكون نحن كمان غير منصفين، يعني بمعنى انه هاي الظروف اللي مر فيها الطالب بتحتم عليه يكون في عداله، والعداله لا تقتضي انه نعطي شريحه، يعني استاذتنا الكريمه.
1: نعم.
5: 6500 طالب فقط هم الذين سيحق لهم فقط انه الامتحانات الرسميه ضروره للتخصص. طيب والبقيه من الطلاب، البقيه من الطلاب اللي بيطلعوا 50,000 طالب، يعني هلا انا اذا بدي اسال سؤال، سؤالك جدا مهم، انا هلا اذا بدي اطرح هذا السؤال او الاشكاليه على طلابنا وقول لهم بدي اعمل اعاد برمجي او استفتاء استبيان، بسألهم انه كم منكم من الطلاب سيغادر الى الخارج للتخصص، بيطلعوا بالالاف. طيب اذا كمان بنرد كم الاستبيان، برايكم اخضاعكم بتتمنوا اخضاعكم لامتحانات رسميه لانه الجامعات بالخارج ما بتقبل الا شهاده رسميه، هم يعرفون ذلك ولكن يرفضون. ليش يرفضون؟ رجعنا للسبب انه الازمه، الحرب اللي عاشوها، قتل وتشريد واخلاء وتهجير و اكيد رغم تمنياتهم وامنيتهم انه يخضعوا لامتحان رسمي لانه في الخارج لا يقبلون الا الشهاده الرسميه يستنكفون عن ذلك. اذا هذه الحجه سقطت.
1: ولكن استاذ حمزه دعني اكون محامي الشيطان هنا، ورغم انني لست محامي الشيطان محامي الطلاب، 6,000 تلميذ الذين يريدون إكمال تعليمهم في الخارج يعون تماما أن عليهم الخضوع للامتحانات، وإن جعلتم إن طرحتم استبيان كما أشرت سيطالبون بالشهادة.
5: ما بعتقد استاذتنا الكريمة، مع أنه يعني السبب لا، ما بعتقد لأنه كمية الاتصالات التي تأتينا من الطلاب سواء الذين نعلم أم الآخرين على مستوى الوطن كله يعني بتقول غير ذلك. يعني حقك تسألي هذا السؤال وشي كتير حلو، لكن كمان إجابتنا يعني أنا هلأ إذا بس إطلالي على المكالمات والاتصالات من طلاب اللي بنعرفهم واللي ما بنعرفهم وعلى صفحات التواصل و ما بدهم امتحان.
1: نعم سؤال أخير، هل تخشون أن يطير نصاب الجلسة التشريعية قبل أن يصل إلى البند 13 الخاص بزيادة الرواتب 6 أضعاف؟
5: ما بعتقد يعني هلأ
1: هناك اتجاه، يقال إن هناك اتجاه لمقاطعة صحيح. النواب السنة للجلسة، من يضمن النصاب عندها؟
5: يعني للأسف ما بعرف هالبلد كيف مركب سنة وغيره شيعة، خلص نحن وطن وهيدا سيادة وطن وحدود وطن ودفاع عن الوطن، كلنا لازم نكون واحد. بس انا بعتقد انا سمعت هيك كلام، لكن نحن نتمنى يعني نسبة كبيرة انه متفائلين تحديدا. نحن عندنا 3 بنود يعني 8 و15 و29.
1: نعم.
5: الامتحانات الرسمية افادته للجميع، وعندنا اعتماد كلي للاضافي على الموازنة لرفع اجر الساعة والرواتب، وعندنا العقد الكامل. فنحن نتمنى تكون هالجلسه ونحن حاضرين ونحن صنوان. يعني ما بين في شغله جدا مهم، البعض بيقول لك انه الاساتذه عم يسخروا الطلاب لمصالحهم ويستفيدوا منهم. يا عمي استاذ بلا استاذ بلا طالب ما في، وطالب بلا استاذ ما في. وين المشكله اذا كان في هالريلاكسيون هالعلاقه هيدي اللي هي ايجابيه للكل؟ نحن بندعمهم وهم بيدعمونا،
1: على امل انه يتصاعد الدخان الابيض من الجلسه التشريعيه في الشق التربوي. نعم
5: اذا في بس مره شغله، يعني انا بشوف هون هي الرساله لمعالي وزير التربيه، يعني انا عن جد اذا بنعمل بسيكاناليز لمعالي الوزيرة في شيء غريب. يعني اذا بنبلش من الروابط، اذا بنبلش بحركات الاساتذه المتعاقدين، بروابط التعليم كله المهني والثانوي الاساسي، لجنه التربيه، الراي العام، الطلاب كله ما بده امتحانات رسميه الا هي مصره على ذلك واستمرت بذلك رغم ان معركه يعني محسومه لصالح الطلاب، وخسرت شعبية وخسرت وجود التربوي وإلى آخره، وعارفة إنه مجلس الوزراء سيقر قرار بذلك واستمرت وخسرت هي. هلأ نفس الشيء، يعني هلأ لجنة التربية والنواب والطلاب والأساتذة والمتعاقدين بدهم الإفادات لكل الطلاب لاعتبارات إنه تكون العدالة للكل، ومع ذلك ماشي وعارف المعركة خسرانة، إنه إن شاء الله بكرة كمان رح في إقرار لإله. ما بعرف ليش يعني هالعناد، هذا العناد يا أستاذتنا الكريمة اللي شفناه على الطلاب، نفس الشيء شفناه على الأساتذة. الآن ما في حقوق للأساتذة، كلياتها طائرة، مجرد إصرار. تركيبة غريبة عجيبة، الوزيرة مع بعض المستشارين الذين أتوا بهم إلى وزارة التربية. أنا مع السيادة، لكن هاي السيادة اللي بنسمعها ستنا، وأنا بيهمني من صوت لبنان نسمع هيك. أنا كإنسان لبناني بيهمني يكون في سيادة حقيقية، لكن هاي السيادة مش موجودة. وأكبر دليل كل وزارة يعني حارك كل من إيده له.
1: الأستاذ حمزة منصور، شكرا جزيلا لك.
0: وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل، ويترافق الجو بنسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية ب$.90.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين
1: فستق جوز تمر راحة
2: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات سنتيا كرم يام ابو جديد جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15 البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459
3: معمول
4: باختصار مع سمير منصور.
5: مع استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية اليوم وغدا في روما لا في واشنطن، تعددت التساؤلات حول سبب نقلها رغم تسريبات أمريكية بأن لا خلفيات أو أسباب سوى قرب العاصمة الإيطالية من كل أطراف التفاوض. وكما عشية كل جلسة مفاوضات تبرز مواقف تصعيدية من كل الأطراف وإن بنسب متفاوتة، وتحديدا من الجانب الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق مباشر وغير مباشر، وفي الوقت نفسه يرمي الاتهامات على الأطراف الأخرى ويؤكد تكرارا من خلال أكثر من مسؤول إسرائيلي وبشكل مباشر أننا باقون في لبنان ولسنا بحاجة إلى إذن من أحد. هذا الموقف وحده يشكل إدانة للجانب الإسرائيلي في عرقلة تنفيذ أي اتفاق ذي صلة بوقف الأعمال الحربية والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وفي موازاة مواقف أخرى صعودا ونزولا على المحور الأمريكي الإيراني، حيث يعمد الجانب الإيراني إلى تصعيد الوضع ضد عدد من الدول العربية، وأخرها أمس حيث سجلت اعتداءات ضد الكويت والأردن والبحرين وقطر. أي نتائج هي تلك التي تسفر عنها أي مفاوضات في ظل استمرار المواقف التصعيدية والاعتداءات على لبنان؟ وآخرها كان عشية مفاوضات مستهدفا عشرات القرى والبلدات مع التركيز على محيط صور والنبطية وبنت جبيل. وفي موازاة هذا المشهد المتوحش ثم مشهد آخر، هو أقبال الناس على العودة إلى أراضيهم في المدن والقرى والبلدات الجنوبية بمجرد توقف الاعتداءات الإسرائيلية والأعمال الحربية. وكان رائعا مشهد حملة النظافة المستمرة في شواطئ صور، وهكذا يمكن القول أن الرهانة على وقف الاعتداءات الإسرائيلية بالإضافة إلى الدبلوماسية والمفاوضات في جانب أساسي منه هو الرهان على الصمود الوطني والتعلق بالأرض. وسط هذه الأجواء وفي النهاية الكل في انتظار زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن قريبا.
4: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.
6: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: الوضع ينفجر بين واشنطن وطهران، 5 ساعات من الاستهداف الأمريكي لمواقع عسكرية، والحصار على الموانئ يتجدد. الحرس الثوري يقصف ناقلتي نفط إماراتيتين، يقتل شخصا ويجرح 8، وأبو ظبي تتوعد بالرد. الحوثيون يستهدفون السعودية، والعليمي لن تدخل أي طائرة إيرانية أراضي اليمن بعد اليوم. العقود الآجلة للنفط الأمريكي ترتفع، والبرميل يتخطى 79 دولارا. مفاوضات روما اليوم وغدا على وقع التصعيد. عون زود الوفد اللبناني بتوجيهات صارمة، وبري لا يأمل خيرا. قانون العفو لم ينضج بعد، اتجاه لمقاطعة النواب السنة الجلسة التشريعية غدا وبعد غد، واعتصام تربوي يواكبها. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:59.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: مشاكل البروستات وحلولها، موضوع كلينيك مع الدكتور ألان خلف وروني الخوري، 3:10 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

مع بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف، عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة. فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. شهد جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف عقب التبادل المكثف لإطلاق النار الذي بدأ في 2 آذار، وفي حين لا تزال تسجل انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701، فإن انخفاض عدد الحوادث يعد تطوراً إيجابياً تزامناً مع بدء العديد من العائلات العودة إلى القرى والبلدات التي كانت أقل تأثراً بالأعمال العدائية الأخيرة. وفي هذا السياق تقول الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن حفظة السلام التابعين للبعثة أصبحوا أكثر قدرة على التركيز على تنفيذ المهام المنوطة بهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
1: إن الانخفاض المرحب به في أعمال العنف يتيح لحفظة السلام التابعين للبعثة القيام بالمزيد مما نحن هنا من أجله. وبينما نواصل رصد انتهاكات قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك انتهاكات المجال الجوي والغارات وغيرها من الأنشطة العسكرية وعمليات الهدم والقيود المفروضة على حرية حركة حفظة السلام، تواصل اليونيفيل تواجدها في مختلف في أنحاء جنوب لبنان وعلى امتداد الخط الأزرق، كما نواصل تنفيذ المهام المنوطة بنا بما في ذلك رصد الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه نواصل تيسير وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل المساعدات التي تعبر المناطق المتضررة.
0: مع التحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية في أجزاء من جنوب لبنان، استأنف حفظة السلام التابعون لليونيفيل نطاقاً أوسع من الأنشطة دعماً للعودة إلى الاستقرار ولمساندة المجتمعات المحلية المتأثرة بالأعمال العدائية الأخيرة.
2: As people have begun to return to their villages, a lot of work remains to be done.
1: مع بدء عودة الأهالي إلى قراهم لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه، وقد بدأ جنود حفظة السلام التابعون للبعثة العمل على تعزيز السلامة على طول الطرق التي يسلكونها ودعم استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه في حدود إمكاناتهم وقدراتهم ومساعدة المجتمعات التي عادت إلى قراها على التعافي تدريجاً، كما يعملون على معالجة المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخلفات المتفجرة التي لا تزال تهدد الحركة الآمنة للمدنيين وحفاظة السلام والجيش اللبناني. وفي الوقت نفسه نواصل دعوة جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك ضمان سلامة وأمن حفاظة السلام التابعين لليونيفيل وضمان حرية حركة اليونيفيل. وقد أظهرت التجربة أن التصعيد لا يجلب سوى الموت والدمار والنزوح والمعاناة للناس على جانبي الخط الأزرق. لا يزال الطريق إلى تحقيق استقرار دائم طويلاً، وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه، وسيواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026.
2: Until the very last day of December 2026.
0: قدمت اليونيفيل مؤخراً معدات طبية ولوازم لقسم الطوارئ في مستشفى تبنين الحكومي للمساعدة في تعزيز خدمات الطوارئ والجراحة فيه. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة المستشفى على توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء جنوب لبنان في أعقاب التحديات التي واجهها القطاع الصحي خلال التصعيد الأخير في الأعمال العدائية. وشملت المساعدة معدات لمراقبة المرضى والتشخيص إلى جانب مستلزمات أساسية لقسم الطوارئ، بما يساعد المستشفى على الاستجابة للاحتياجات الطبية العاجلة والحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة. يقدم مستشفى تبنين الحكومي خدماته لأكثر من 35 بلدة في أغضية بنت جبيل ومرجعيون وصور، وقد واصل عمله طوال فترة التصعيد الأخير رغم الأضرار التي لحقت بمرافقه، حيث وفر العلاج لنحو 1000 مصاب. حاولت اليونيفيل مؤخرا شراء قطع غيار لدعم إصلاح وصيانة شبكات المياه في جنوب لبنان، ويجري تنفيذ المشروع من قبل منظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية بالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. سيستفيد من هذا المشروع دائرة مياه صور ودائرة مياه وادي جيلو اللتان تقدمان خدماتهما لعشرات البلدات والقرى. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الصيانة والمساعدة في استعادة خدمات المياه في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية نتيجة التصعيد الأخير في الأعمال العدائية. وسيسهم المشروع الممول من اليونيفيل في ضمان استمرارية خدمات إمدادات المياه الأساسية للسكان، بمن فيهم الذين بقوا في قراهم والذين عادوا إلى المناطق المتأثرة بالأضرار التي لحقت بشبكات المياه.

0: ضمن تصفيات النصف نهائي بمونديال 2026 تتواجه فرنسا وإسبانيا الليلة الساعة 10 ليلا بدالاس.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70، بيرسيل 8 كيلو ب $16.70.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فستق جوز تمر راحة.
1: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
2: معمول
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع جاكلين بولس أبو زيد وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

صباح الخير عناوين النشرة: عود على بدء بين واشنطن وطهران، 5 ساعات من الاستهداف الأمريكي لمواقع عسكرية والحصار يتجدد على الموانئ، الحرس الثوري يرد مستهدفا قواعد أمريكية في البحرين والأردن وناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز، قصف حوثي لمطار أبها السعودي والدفاعات الجوية تتصدى، والعليمي لن تدخل أي طائرة إيرانية أراضي اليمن بعد اليوم، التصعيد والحصار يؤججان أسعار النفط، وبرميل برانت يقارب 85 دولارا. مفاوضات روما اليوم وغدا على واقع تصعيد. عون زود الوفد اللبناني بتوجيهات صارمة وبري لا يأمل خيرا. قانون العفو لم ينضج بعد، اتجاه لمقاطعة النواب السنة الجلسة التشريعية غدا وبعد غد، واعتصام تربوي يواكبها.

0: كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. إلى نقطة الصفر عادت المنطقة برمتها بعد الموت السريري الذي أصاب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. سبل التفاهم بين الجانبين تقطعت، والأعمال الحربية استؤنفت مع إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية اعتبارا من مساء اليوم، ما بدأ يؤجج أسعار النفط ويرفع منسوب التوتر في المنطقة برمتها. الرد الإيراني على الجيش الأمريكي الذي قصف مواقع عسكرية في إيران على مدى 5 ساعات طال البحرين وناقلتي نفط إماراتيتين والأردن، وأعاد فتح الجبهة اليمنية السعودية. ويبقى أن ننتظر التداعيات على الجبهة اللبنانية وما سيكون دور حزب الله في الحرب المتجددة. وسط هذه الأجواء يخوض الوفد اللبناني مفاوضات على مدى يومين مع نظيره الإسرائيلي في السفارة الأمريكية في روما اليوم وغدا، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها حكومة جورجيا ميلوني حفاظا على سلامة المتفاوضين، وتبقى البداية من التطورات الإقليمية وجديدها مع فادي.
4: على مدى 5 ساعات نفذ الجيش الأمريكي ضربات دقيقة ضد أهداف إيرانية، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية صباح اليوم استكمال أحدث موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية في إيران بهدف زيادة تقويض قدرتها على مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وقالت: لقد استخدمنا ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، وأن قواتها تظل في حالة يقظة وجاهزية قتالية عالية.
3: وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها ضربت أهدافا عسكرية في أنحاء إيران في بوشهر وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس وسيريك. وأعلن الجيش الأمريكي فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية ومحطات النفط اعتبارا من الساعة 8 من مساء اليوم بتوقيت غرينتش، لافتا إلى أن الحصار ينطبق على حركة السفن بالكامل بغض النظر عن العلم المرفوع على ظهورها.
4: وكالة نور نيوز الإيرانية أشارت إلى استهداف مناطق في بوشهر جنوب البلاد في هجوم أمريكي جديد، مشيرة إلى اندلاع النيران في 3 زوارق بميناء جزيرة كيش إثر الهجمات التي تعرضت لها الجزيرة. وقال مسؤول في محافظة خوزستان إن 4 أشخاص أصيبوا إثر الهجمات الأمريكية على مناطق في مدينة أميديا في جنوب غرب البلاد. وكالة تسنيم نقلت عن محافظة هرمزغان أن مقذوفا أصاب غربية مدينة بندر عباس من دون وقوع خسائر بشرية، في حين أشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى دوي 6 انفجارات في جزيرة كيش في محافظة هرمزغان.

0: الحرس الثوري الإيراني أعلن في المقابل أن الجيش الأمريكي استهدف محطات ساحلية ومراكز عسكرية جنوبي إيران بعد هزيمته الليلة الماضية في هرمز، وقال إن ناقلتي نفط تعرضتا للإصابة في المضيق بعد تجاهل تحذيرات مركز مراقبة أمن الملاحة، لافتا إلى أن العبور من المسار المزروع بالألغام سيؤدي إلى خسائر وتأخير فتح المضيق والتسبب بأزمة طاقة عالمية، مؤكدا أن قواته البحرية تقف بثبات على عهدها في الدفاع عن حقوق شعبها في مضيق هرمز. وإذ أكد أن عمليات الرد على الولايات المتحدة ستتواصل، قال إنه استهدف منشآت في قاعدة الجفير ومقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي في البحرين. وزارة الداخلية البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار أكثر من مرة في البلاد، كما أعلن الأردن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني آتية من الأراضي الإيرانية.
1: وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت تعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية، ما أدى إلى مقتل 1 أفراد طاقم ناقلة وإصابة 8 من بينهم 4 بجروح بليغة. وأضافت إن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق فيهما تمت السيطرة عليه. وإذ أكدت الاحتفاظ بحق الرد على العدوان الإيراني، قالت: نحن على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات ونتخذ جميع الإجراءات للتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة.
0: إلى السعودية، حيث أعلن المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، في حين اتهمت جماعة أنصار الحوثي السعودية بشن غارات جوية على المطار. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أكد العمل على حماية سيادة اليمن وأمنه واستقراره برا وبحرا وجوا، وقال: لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم. في المواقف، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات قوية لإيران الليلة وغدا، مضيفا أن مذكرة التفاهم مع إيران كانت اختبارا ولم يحترموها. وعن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال ترامب: إنها جيدة جدا، أختلف معه أحيانا وأخبره بذلك. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستكون منذ اليوم حارس مضيق هرمز على أن يتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة مقابل تكاليف القيام بمهمة توفير السلام والأمن في المضيق. هذا ويوجه ترامب يوم الخميس المقبل خطابا إلى الأمة حول التطورات الأخيرة مع إيران. إلى ذلك، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن رسالة اطلعت عليها أن ترامب أبلغ الكونغرس رسميا باستئناف القتال في إيران.
1: توازيا، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أنه لطالما كانت إيران هي حارسة المضيق وستبقى كذلك، مشيرا إلى أن ترامب محق تماما، إذ ينبغي أن يحصل كل من يوفر ممرا آمنا ومضمونا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز على مقابل. في المواقف، دان الرئيس جوزيف عون الاعتداءات على السعودية والأردن مؤكدا تضمن لبنان الكامل معهما ومع دول الخليج، ومشددا على أن أمنها جزء من الأمن القومي العربي وتمنى لها الأمن والاستقرار والازدهار. وعلى وقع التصعيد الأمريكي الإيراني المتجدد، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بأكثر من 1% إلى 79.02 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8% وبلغ سعر البرميل 84.62 دولار مع إعلان الجيش الأمريكي فرض الحصار على موانئ إيران.
0: The تستقبل السفارة الأمريكية في روما اليوم وغدا الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وسيتمثل لبنان برئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمو كرم وسفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى معوض، وقد ألحق بهما العميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية، فيما يشارك في الوفدين الأمريكي والإسرائيلي الأعضاء أنفسهم الذين شاركوا في مفاوضات واشنطن. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون زود الوفد بتوجيهاته وشدد على التمسك بأولوية البدء في تنفيذ المناطق التجريبية بكامل شروطها، لا سيما انسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وبدء إعادة الإعمار.
1: في غضون ذلك أكد مصدر أمني أن خطة انتشار الجيش مكتملة والجاهزية تشمل كامل الجنوب حتى الحدود الدولية، وأوضح أن انتشار الجيش جنوب الليطاني كان منجزا بنسبة 90% فيما حال الاحتلال الإسرائيلي من دون استكماله. وأشار المصدر الأمني إلى أن المباحثات الأمنية اللبنانية الأمريكية الأخيرة كانت إيجابية وعكست دعما أمريكيا لتطبيق صيغة الإطار، مؤكدا التزام واشنطن بتنسيق تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ومعالجة أي عقبات.
0: وعن موقف حزب الله أكد مسؤول رفيع على صلة بالحزب أن الأولوية هي للانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، موضحا أن اعتراض حزب الله على صيغة الإطار لم يترجم بأي تحرك ميداني وأن نجاحها رهن بالتنفيذ، وشدد على ضرورة الانسحاب من الأراضي المحتلة ورفض أي مماطلة إسرائيلية، مؤكدا أن الجيش اللبناني خط أحمر مع استمرار التنسيق الكامل ودعم انتشاره حتى الحدود الدولية. أما على المقلب الإسرائيلي فتحدثت وسائل إعلام عبرية عن الأهداف الإسرائيلية من الجولة الجديدة، لافتة إلى أن المفاوضين الإسرائيليين سيحملون معهم العديد من الأسئلة وسيطالبون الجانب اللبناني بإجابات واضحة، وأهمها هل سيتم إخراج حزب الله من جنوب لبنان في مرحلة أولى تسبق نزع السلاح في كامل لبنان؟ هل الجيش اللبناني قادر على تحمل المسؤولية وكيف؟ وهل يقبل لبنان بالآلية الإسرائيلية المقترحة للرقابة على التنفيذ؟
1: السلطات الإيطالية فرضت تشديدا أمنيا كبيرا في روما يشمل مواكبة الوفدين اللبناني والإسرائيلي، في حين أفادت مصادر دبلوماسية بأن الإدارة الأمريكية وتحديدا وزارة الخارجية ستتابع مجريات المحادثات بالتفاصيل، وفي حال تعثرت المفاوضات فمن الممكن أن تعود إلى واشنطن.
0: المفاوضات في جولتها السادسة حضرت بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام في بعبدة، وقد أمل الرئيس عون في أن تفضي مفاوضات روما إلى بدء الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم إخلاؤها، وأكد أن الجيش والدولة وحدهما القادران على حماية اللبنانيين مع التشديد على عدم التفريط بالجنوب أو بحقوق لبنان. وأعلن عون عزمه مطالبة الرئيس الأمريكي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ صيغة الإطار والمطالب اللبنانية. وفي السياق جدد سفراء هولندا، بلجيكا، كندا وأستراليا دعمهم للجيش اللبناني ودوره في تنفيذ اتفاق الإطار.
1: إلى ذلك أكد الرئيس نبيه بري أن التصعيد الأمريكي الإيراني يفاقم أجواء المنطقة، معتبرا أن الحل يبقى بالعودة إلى التفاوض، وشدد على أن ما يهمه هو تحقيق نتائج عملية للبنان، في مقدمتها وقف العدوان وإنهاء الاحتلال وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار. وجدد بري في حديث إلى الجمهورية رفضه لخيار المناطق التجريبية، معتبرا أنه يطيل أمد الانسحاب الإسرائيلي ويثير اعتراضات جوهرية، وحذر من أن تكون هذه الصيغة مدخلا لتوريط الجيش اللبناني في مواجهات داخلية وإثارة الفتنة. وأكد الرئيس بري أن أي مسار تفاوضي مرحب به إذا حقق انسحابا إسرائيليا فعليا بغض النظر عن الجهة الراعية له، مبديا تشاؤمه من جولة مفاوضات روما، معتبرا أنها تكون امتدادا للمسار السابق من دون نتائج ملموسة.
0: حزب الله وعلى لسان النائب حسين الحاج حسن قال لقد سألنا رئيسي الجمهورية والحكومة عما إذا كان الملحق السري باتفاق الإطار مع إسرائيل موجودا أو غير موجود، وأمام عدم الرد نؤكد أن هناك خطيئة كبرى ترقى إلى مستوى الفضيحة، لأنكم تخبئون ملحقا سريا على اللبنانيين قامت إسرائيل بنشره.
2: وهذا اتفاق ظاهر منه في ثلاث أطراف، حليل وفي طرف واحد. إسرائيل ملك لأمريكا تتفاوض مع إسرائيل لتفرض ذلك. وبالمناسبة إسرائيل من وقت اللي وقعت الاتفاق موقف تدمير، موقف جارب، موقف عدوان، وما زال يقتل ويدمر.
1: في الميدان واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته، فنفذ مساء أمس سلسلة تفجيرات في كل من بيت يحون وكفر تبنيت، تزامنت مع تعرض البلدة لسقوط عدد من القذائف المدفعية. حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح، حيث قامت قوات الاحتلال بعمليات تفجير في بلدتي الطيري وحداثة في قضاء بنت جبيل، بعد أن قامت بتفجير ضخم قرابة الساعة الثالثة من فجر اليوم في بلدة مجدل زون، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدة بيوت السياد. عمليات التفجير تواصلت أيضا خلال ساعات الليل، حيث سجل تفجير كبير بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت، كما دوت الانفجارات في مدينة بنت جبيل وفي حداثة والقنطرة. كذلك قام العدو الإسرائيلي مساء أمس بإحراق عدد من المنازل في بلدتي كونين وحداثة، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية وادي حسن في خراج مجدل زون وواديي الحجير وسلوكي وحولة ومحيط كفر تبنيت النباطي الفوق. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية وحارقة فوق بلدة بيوت السياد وفوق كفر رمان، كما قامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط واسعة استهدفت أطراف الخيام ومركبة وطلوسة ومجدل زون ووادي سلوكي ومحيط بيت يحون برعشيد. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي زعم أن حزب الله قد حول قلعة شقيف من موقع أثري إلى موقع عسكري بدعم إيراني. من جهة ثانية، ومع قرب انتهاء مهام قوات اليونيفيل ومغادرتها لبنان، وقع 86 نائبا كتابا موجها إلى أعضاء مجلس الأمن طالبوا فيه بتجديد ولاية اليونيفيل، وعدوا أن إنهاء مهامها يعتبر انسحابا من مسؤولية دولية لم تستكمل أهدافها.
1: بدعوة من الرئيس نبيه بري، يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية عامة يومي الأربعاء والخميس في 15 و16 من الجاري لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال الذي أعدته هيئة مكتب المجلس أمس. وردا على سؤال عما إذا كان قانون العفو العام مدرجا على جدول الأعمال، قال نائب رئيس المجلس اليسبو صعب: هذا القانون يحتاج إلى توافق، وإذا لم يكن هناك توافق عليه فسيواجه إشكاليات.
4: بدعوة من دولة رئيس المجلس لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة اللي راح بتكون يوم الأربعاء والخميس صباحا وبعد الظهر على يومين، كان في هيئة عامة وفي جدول أعمال موضوع من قبل وتم تأجيل الجلسة، ومن وقتها لهلأ صار في قوانين أخرى تم إقرارها باللجان وباللجان المشتركة، فوضعت أيضا على جدول أعمال الجلسة اللي هي رح بتكون يوم الأربعاء. ومنا في واحد له علاقة بموضوع الامتحانات الرسمية.
0: وبالتزامن مع الجلسة التشريعية العامة، تنفذ روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين اعتصاما أمام مجلس النواب غدا دعما للمدرسة الرسمية وتحقيقا للعدالة التربوية وإنصافا للأساتذة بتصحيح الرواتب ومراعاة لأوضاع الطلاب عبر منحهم إفادات نجاح للعام الحالي نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة. منسق حراك الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي حمزة منصور طالب بإصدار إفادات لجميع الطلاب حتى الذين يحتاجون إلى الشهادات الرسمية للالتحاق بالجامعات في الخارج. منصور تحدث إلى إذاعتنا.
5: هاي الظروف اللي مر فيها الطالب حتى معاه يكون في عدالة، والعدالة لا تقتضي انه نعطي شريحة 6500 طالب فقط هم الذين سيحق لهم فقط انه الامتحانات الرسمية ضرورة للتخصص. طيب والبقية من الطلاب اللي بيطلعوا 50,000 طالب، كمية الاتصالات التي تأتينا من الطلاب سواء الذين نعلم ام الاخرين على مستوى الوطن كله،
0: هل تخشون ان يطير نصاب الجلسة التشريعية قبل ان يصل الى البند 13 الخاص بزيادة الرواتب رواتب 6 أضعاف؟
5: تحديدا نحن عندنا 3 بنود، يعني 8 و15 و29، امتحانات رسمية إفادته للجميع، وعندنا اعتماد كلي إضافي على الموازنة لرفع أجر الساعة والرواتب وعندنا العقد الكامل. فنحن نتمنى تكون هالجلسة ونحن حاضرين ونحن صنوان يعني ما بين في شغلة جدا مهم. البعض بيقول لك إنه الأساتذة عم يسخروا الطلاب لمصالحهم ويستفيدوا منهم. أستاذ بلا طالب ما في وطالب بلا أستاذ ما في. وين المشكلة إذا كان فيها الريلاسيون هالعلاقة عيدة اللي هي إيجابية للكل نحن ندعمهم هن بيدعمونا.
0: تزامنا اجتمع الرئيس نواف سلام مع النواب الذين تقدموا باقتراح قانون العفو العام وجرى البحث في التطورات المتعلقة به وتقييمها من مختلف الجوانب. هل سيقاطع النواب السنة الجلسة التشريعية احتجاجا على عدم السير بقانون العفو العام؟ نسأل النائب وليد البعريني. استاذ البعريني صباح الخير.
6: صباح الخير.
0: هل ستقاطعون الجلسة التشريعية وهل الموقف موحد لدى كل النواب السنة؟
6: التوجه القرار عدم المقاطعة.
0: نعم.
6: التوجه لإعادة النظر بكم نقطة مهمين جدا وتواصل مع كل أفريقانا بالمجلس النيابي من الكتل الكبيرة نتفهم نحن يون على كم نقطة. إذا تم الاتفاق عليهم أكيد ما في مقاطعة، وإذا ما تم الاتفاق نحن بدنا نروح يمكن لسحب القانون منو المقاطعة، لأنه في ناس عندنا قوانين بتهم المجتمع اللبناني. نحن يعني دائما نحن نوابنا السنة مع احترام كل النواب الآخرين نحن بنروح دائما لخدمة وطننا خدمة ناس وأهلنا. ما بدنا نعلن الحرب بمعنى أنه نشل البلد كله مثل ما كان يعمل غيرنا مثلا. نحن ما بنعمل هالحركات هذه. نحن رايحين باتجاه صحار لا سمح الله ما تصاب في ثلاث أيام عن نقاط أساسية نحن طالبين تعديلهم بنسحب القانون.
0: إذا أستاذ بعريني بفهم من حضرتك أنكم ستؤمنون نصاب الجلسة حتى النهاية ولن تقفوا عثرة أمام إقرار القوانين المعيشية التي ينتظرها موظفو القطاع العام.
6: بالمبدأ نفس النواب كلنا هيك بالمبدأ شو بيصير جديد شو بيصير توجه جديد بالإجماع بكان نواب سنة نحن أكيد أنا ملتزم معه بالنهاية، بس ولكن توجهنا نمشي أوين الناس مع القانون العفو اللي لازم يكون أولوية من ضمن القوانين الموجودة.
0: أستاذ باريني في روما اليوم مفاوضات لبنانية إسرائيلية اليوم وغدا، ماذا تتوقعون منها لسيما بعدما فرط الوضع بين الولايات المتحدة وإيران؟
6: نحن دائما ندفع الثمن، نحن دائما من حل الأضعف على طول ندفع الثمن وقت اللي يصير نتوافق ونحن ندفع الثمن وصور في حرب ندفع الثمنين. نحن المفاوضات اللي تم القرار نحن بعدنا نتيم فيها بنوصل لتواصل مشترك نقدر نستحصل على سحب الإسرائيلي من لبنان ونقدر نكمل السمر. هلا ولكن برجع كمان برهوني بهالظروف نعم صيف في هالجونة في فريق لبناني ما عم يبقى بالمفاوضات، في فريق لبناني مرتبط مع الآخرين. فنحن نتمنى نحن كم مفاوضات لبناني تكون في إجماع لبناني لدعم المفاوضات لسحب الوقت الإسرائيلي من لبنان.
0: سؤال أخير أستاذ وليد، كنائب عن منطقة حدودية مع سوريا، هل هناك مؤشرات على تحرك عسكري عابر للحدود ضد حزب الله؟
6: لا لا لا لا لا. محتاج الوزير الخارجي شرف على لبنان وعطى اطمئنان للقوى الأساسية بالبلد أكيد لدولة رئيس بري أساسي، فلا شفنا في حشود عسكرية ولا حدا خبرنا ولا حدا نقلنا أي صورة عن المنطقة هناك من سوريا.
0: هل هناك مؤشرات على دخول جماعات متشددة إلى لبنان وتغلغلها في الشمال؟
6: هدول متشددين مفتوح لهم الساحة طول عطول ما يلعب على أبنان، بيجوا من ناحية سوريا بيجوا من ناحية بيجوا بالطيران ما بعرف من بيجوا دول بعدهم مفتوح لهم المساحة بكل العالم وين عندهم فكر معين وين بيقدروا يعملوا أي حركة بيعملوه. بس نحن بالمبدأ ما في حاضي للداعشين عنا أو للتطرف، ما في داعي لا نصاد حروب، وشفنا أنه بناخذ صورة نحن أنه داعمين التطرف ولكن عمليا لا ما في حاضي لهم.
0: النائب وليد البعريني شكرا جزيلا لك.
1: وإلى الأحوال الجوية، يستمر الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر.
0: ختاما تذكير بالعناوين: عود على بدء بين واشنطن وطهران، 5 ساعات من الاستهداف الأمريكي لمواقع عسكرية والحصار يتجدد على الموانئ. الحرس الثوري يرد مستهدفا قواعد أمريكية في البحرين والأردن وناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز. قصف حوثي لمطار أبها السعودي والدفاعات الجوية تتصدى، والعليمي لن تدخل أي طائرة إيرانية أراضي اليمن بعد اليوم. التصعيد والحصار يؤججان أسعار النفط، وبرميل برانت يقارب $85. مفاوضات روما اليوم وغدا على وقع التصعيد. عون زود الوفد اللبناني بتوجيهات صارمة، وبري لا يأمل خيرا. قانون العفو لم ينضج بعد، البعريني ينفي عبر إذاعتنا نية نواب السنة مقاطعة الجلسة التشريعية غدا وبعد غد، واعتصام تربوي يواكبها.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.
2: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: انت مليون جديد توني كيوان. مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. مشاكل البروستات وحلولها، موضوع كلينيك مع الدكتور ألان خلف وروني الخوري، 3:10 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل. القانون انحكى عن الأحزاب في لبنان، هل حان وقت إعادة تنظيم الحياة الحزبية؟ وما أنواع الأحزاب التي يحتاجها لبنان؟ كيف تؤثر الانقسامات الحزبية على وحدة المجتمع؟ وما العلاقة بين الأحزاب والنظام الطائفي؟ أستاذة القانون الدستوري الدكتورة ماري حايك ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح النشاط، صباح الحيوية. بدي حي كل اللي عم يسمعونا قبل ما يبلشوا بينهارهم، قبل ما ينطلقوا بشغلهم، ويلي علقانين بعجقة سير، تحية خاصة لإلهم. وتحية خاصة لكل يلي بيرافقوني يوميا بكل صبحية. هون اسمحوا لي وجه تحية خاصة للممثلة القديرة الست إلسي فرنينة، وبقول لها اشتقنا لك كتير، والشاشة اشتقت لك يا ست إلسي.

0: لأنه عم حييكم وبدي تسمحوا لي اليوم أعتذر من أمي، أمي يلي زعلتها مبارح. يعني يمكن قد ما نكبر بنضل أولاد قدام أهلنا وأوقات منزعلهم، بس أكيد من دون قصد بقلها لأنجيل أنا ما في على زعلك يا ست الحبايب، بزعل الكل بس أنت ما تزعلي مني.
1: ست الحبايب يا حبيبة،
0: وهي الغنية سبيسيال لإلك.

هلا ان شاء الله تكون عم تسمعني ما تكون زعلانه واخدي موقف مثل العاده. نترافق اليوم الثلاثة 14 تموز 2026 من هلا للساعه 10 و10 صبحيه منوعه، وبيرافقني بمشوار اليوم المخرج طوني خوري.

في بصبحيتنا لليوم. اليوم وزارة الثقافة رح تفتتح المتاحف مجانا أمام الجمهور يوم الخميس، ورح نحكي عن تفاصيل هالافتتاح مع المدير العام للأثار سركيز خوري. في لوكالية رح تطلق منتدى للفكر اللبناني. التفاصيل عن هالمنتدى رح نحكي عنها مع رئيسة جمعية في لوكالية الأخت مرانا سعد. مثل العادة الفقرات اليومية كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك، والنشرة بعد النشرة.

0: واتصالات تكون منخدع على الرقم 0454-5352 ورسائل واتساب على 03-00-933. وباخد أول واتساب من عصمت.
1: صباح الخير ندى، كيفك؟ أنا بدي أتساءل كيف بيقدروا ينتموا لغير هالوطن، هذا الوطن اللي خلقوا فيه وترعرعوا فيه وأكلوا من خيراته شربوا من مياهه وساكنين على أرضه، كيف بيقدروا ينتموا لغيره؟ كيف إذا حدا قدم لنا هدية بضلنا حاملين للشكر والامتنان لنقدم له أحلى؟ وين الامتنان لهالوطن؟ وين الانتماء له؟ لبنان بيستاهل ننتمي له، هيدا الوطن غالي غالي وحبه أغلى. يسعد لي صباحك يا رب.
0: ويسعد صباحك يا ست عصمت، وللأسف كل شي صار وجهة نظر، الانتماء وجهة نظر.

0: بدي اقول جود مورنينج لبوب خوري، وبدي اسمع رين يلي امبارح استفقدنا لها.
1: يسعد صباحك يا ست الستات، صباح الورد والفل والياسمين يا حبيبة قلبي. لك الله يخلي لك امك ويطول بعمرها، هيدي بركة. لا اوعد زعليها.
0: رين يا رين، امبارح استفقدنا لك.

0: صباح الخير ندى، صباح الخير، بونجور. صحيح ما بعرف مين قال اي مستمع امبارح انه صوتك ونبرتك بيعطوا اوند بوزيتيف، معه حق المستمع.
1: حلو الغزل
0: امبارح على اكيد معه حق. وبالنسبه لعنجال الوالده معلش انا بعفيكي بقبل عذرك، بتصير هيدي بتصير، وبهنيكي انك عم تقدمي عزك على الراديو بالاذاعه. معلش ماما انجيل، معلش اقبلي منا، كبر ما كبر بس اقبلي منا. عم بقرا اليوم بالجريده وبالاخبار بيقولوا انه قال في 86 نايب وقعوا عريضه مترأسها كان نائب محامين خلف، ايه خلف اسمه، المضى 86 نايب للتمديد او للتجديد ليونيفيل بجنوب. استغربت انا، استغربت، ما كنا نقول يلا فلو الله معكم، ما فتوا بلبنان شيء، مزبوط ما فادوا لبنان بشيء. قالوا قديش 40-50 سنة شو بدنا بالماضي، عم نحكي اخر 20-25-30 سنة، شو فادوا لبنان هودي، شو فادوا لبنان يونيفيل بيسموه قوات السلام، قال شو فادوا لبنان انه شافوا الانفاق اللي عم بيعملوها حزب الله، شافوها او ما بدهم يحكوا عنا. لا لا لا لا، الله يكون معهم يونيفيل، الله يكون معهم لانه كان معهم حق.

بونجور مدام ندى، كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ شو اخبارك؟ انا كل جمعه الظهر مرت ولادي نهار الاحد بنروح على مطرح. صرت ملاحظ كذا مره انه ماك انه الفوضى بس على فكره ببيروت الاداريه غير مطارح، اذا بدك النظافه والترتيب والقانون، البلديات كتير مهتمه بمناطقها، ما في عشوائية وما في فوضى وخرق لنظام السير إذا بدك والقصص كلها، إلا ببيروت، خصوصا بيروت الإدارية أو إذا بدك بمناطق ببيروت محددة. ما في وجود لا للبلدية لا للقوى الأمنية لا للدولة، ما في ابدا ابدا ابدا. اكيد نحن بنحب هالبلد اللي ربينا فيها وخلقنا فيها، بس حرام بيروت، حرام حرام حرام. من يومين او امبارح لحد من يومين كنت في زبدك ظهر الصوان، زعور، بولونيا، ظهور الشوار، تستحلي تستحلي تمرق بهالمناطق، تستحلي نظافه والترتيب والبلديه وكل كل شيء إلا عنا هون.

يعني بموضوع الفوضى ببيروت الإدارية، يعني للحقيقة هو هيدا واقع الضغط الكبير ببيروت. يعني صارت عم بتعاني من ضغط سكان كتير كبير. كمان ما تنسى قدي بفوت على بيروت يوميا، وصارت يمكن القصة أكتر من قدرة قوى الأمن الداخلي والبلدية على تنظيم الأمور. على كل حال بيضل المتنفس هالمناطق وهالضياع اللي بنقصدها، خصوصا بالويك اند هيك تنروق اعصابنا، بتضل متنفس. والبلديات كمان ما ننسى انه قد ايه عم تشتغل على موضوع كل بلده ببلدتها، خصوصا هلا بالصيفيه احياء مهرجانات. يلا بيضلوا هودي المتنفس لنا، على امل انه كمان بيروت ترجع تستعيد دورها وهيك ترجع تتنشط ونرجع نشوفها هيك عاصمه متلقلقه.

0: ويبدو معنا اتصال. ألو،
1: صباح الخير مدام ندى.
0: صباح النور.
1: بدي أقول لك صوتك بيعطي هدوء للنفس.
0: تسلمي.
1: وبيفوت يعني، بس الواحد يسمعك بحسك انك كالم هيك، وبتبعثي على صحيح، بتعطي اون بوزيتيف، وبعدين بفوت للقلب لجوا.
0: تسلمي
1: والله، كثير صوتك راقي جدا جدا.
0: انا بدي اشكرك. بس مين معي؟
1: قلت لك اسمي هذيك المره لمى.
0: يا اهلا وسهلا ست لمى، كلك ذوق.
1: تسلمي، الله يخليك. باي
0: وإلى موجز الفلك، الأفضل والأسوأ بأبراج مواليد المواليد اليوم. بموجز الفلك الأفضل اليوم هو برج الدلو. يا برج الدلو، علاقتك العاطفية هي بأمان وباستقرار لافت اليوم، وبالأمور المالية أمورك جيدة جدا، واليوم رح تاخد قرارات حكيمة. النصيحة المناسبة لإلك هي عصفور بالإيد أحسن من اثنين على الشجرة، فاستقر على المكاسب الصغيرة. أما البرج الأسوأ فهو برج الحوت. مولود برج الحوت رح يكون عنده اختلاف بالرأي اليوم مع زميل لإله أو مرؤوس أو مع رئيسه، وهالتوتر رح يأثر على صحتك يا برج الحوت. كرمل هيك لازم تحافظ على هدوءك وتتجنب المواجهات المحتملة. يمكن الوقت اليوم مناسب لتستغل قوة عقلك لتتجاوز كل العقبات. وبدنا نقول اليوم هابي بيرثدي وعقبال المية.

كمان يلي عم يحتفلوا بعيدهم اليوم 14 تموز في ريال عيد بدي قلها هابي بيرثدي، وأيضا بدي أقول هابي بيرثدي لسيلفي رحال.

0: بونجور ندى، بونجور مستمعين الكرام. والله بعز علي اليوم، ما في انا بدي احكي عن مجزرة بيئية حقيقية فاق الجميع بتاريخ 5 تموز، يعني مش جمعة تقريبا، وصلتني امبارح الخبر وما مش باب مزايدة ولكن شغلي لا يمكن انسان يصدقها. من اسبوع فاقوا الناس على هالمجزرة بسن الفيل، فوجئ أهالي سن الفيل والبلدات المجاورة وبسحر ساحر بقطع شجرة معمرة عاشت وعايشت عصور وأجيال، مما يعتبر جريمة بيئية بامتياز يحاسب عليها القانون. الوزارات المعنية ما في وزارة منهم أعطت أمر بقطعها، البلدية ما عندها فكرة عن الموضوع، مين بتحمل المسؤولية؟ هيدي كمان تكملي وتكملي لبنان اللي عم نشوفه عم ينهار قدامنا، لبنان الأخضر عم نشوفه اللي كان في يوم من الأيام 13% سقط ل 3%، ونحن بجمعية الطبيعة بلا حدود قدرنا نواجه كل هالأمور هيدي، لأنه كل شيء يصلح باستثناء الجرائم البيئية بحق الطبيعة. بتمنى باسمي وباسم جمعيتنا طبيعة بلا حدود نستنكر هالموضوع هيدا، ومناشد الوزارات المعنية والبلدية والمعنيين بالموضوع انه ما يتركوا الموضوع مثل ما هو. وانا بعت لك استاذ ندى صور كيف كانت قبل وكيف صارت بعد، وهذا شيء كتير خطير. يعطيك الالف عيف، محمود احمد اليوم.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب $6.90.

0: فأرة، فأرة من تراث نعرة امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعلنت وكالة بلومبرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم، ومن المنتظر أن يدخل الحصار الأمريكي الجديد على الموانئ الإيرانية عند 8 مساء اليوم بتوقيت غرينتش. التوتر المتجدد بين واشنطن وطهران رفع سعر برميل برنت إلى 85 دولارا وبرميل الخام الأمريكي إلى حدود 80 دولارا. في غضون ذلك، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تقديم مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج للبرلمان، وأكد الالتزام الراسخ بالدفاع عن خطوط بلاده الحمراء لسيما إدارة المضيق. الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه قد استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية وموقعاً للعدو في قاعدة جوية في الأردن، وقال إنه استهدف منشآت في قاعدة الجفير وقاعدة صواريخ أرض أمريكية في البحرين. وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أن صفارات الإنذار دوت للمرة الثالثة اليوم في البحرين، وطلبت إلى المواطنين والمقيمين البقاء في الأماكن الآمنة. وفي سياق متصل، استدعت الهند نائب سفير إيران لديها بعد مقتل بحار هندي بصاروخ إيراني استهدف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز. على صعيد آخر، نفذت السلطة القضائية الإيرانية حكم الإعدام بعنصرين من تنظيم الدولة الإسلامية، قالت إنهما كانا يخططان لتنفيذ عمليات إرهابية.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق مع تغطية

مسبقاً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في السفارة الأمريكية في روما تعقد اليوم وغدا الجولة 6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وستركز على تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية في لبنان. وستعقد الجولة عند 10 صباحا بتوقيت العاصمة الإيطالية، 11 قبل الظهر بتوقيت بيروت. ويتمثل لبنان برئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، وسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية، فيما يشارك في الوفدين الأمريكي والإسرائيلي الأعضاء الذين شاركوا في مفاوضات واشنطن. يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة غدا وبعد غد بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام ومشروع قانون منح العفو العام وتخفيض بعض العقوبات. أعلن النائب وليد البعريني في حديث إلى صوت كل لبنان عدم مقاطعة نواب السنة الجلسة التشريعية غدا، مؤكدا التوجه لإعادة نظر في بعض النقاط المهمة فيما يتعلق بمشروع قانون العفو العام والتواصل مع جميع الفرقاء في المجلس النيابي. وقال البعريني: إذا تم الاتفاق معهم فلن نقاطع، وإذا لم يتم الاتفاق فسنضغط لسحب مشروع القانون، ولكن لن نتوجه إلى المقاطعة لأن هناك قوانين تهم المجتمع اللبناني ونحن نعمل دائما لخدمة وطننا. وعن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما أشار البعريني إلى أن هناك فريقا لبنانيا لا يريد المفاوضات، آملا في أن يكون هناك إجماع لبناني لدعم المفاوضات من أجل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وردا على سؤال عن احتمال وجود تحرك عسكري عابر للحدود ضد حزب الله، شدد البعريني على عدم وجود حشود عسكرية عند الحدود اللبنانية السورية. من جهة أخرى أكد ألا بيئة حاضنة للمتطرفين في المنطقة. أوضح منسق حراك المعلمين المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي حمزي منصور في حديث إلى صوت كل لبنان سبب مقاطعة الامتحانات الرسمية الاختيارية، لافتا إلى أن الظروف التي مر بها الطالب تحتم تحقيق العدالة التي لا تقوم على إعطاء شريحة معينة، أي 6500 طالب فقط، فماذا عن بقية الطلاب الذين يبلغ عددهم حوالي 50,000 طالب؟ وأشار إلى تلقي العديد من الاتصالات من الطلاب الذين لا يريدون الامتحانات الرسمية. وعن الجلسة التشريعية تمنى منصور أن تعقد الجلسة، مؤكدا أن هناك 3 بنود على جدول الأعمال تتعلق بالتعليم، وهي إعطاء إفادات لجميع الطلاب، وهناك بند مرتبط برفع أجر الساعة والرواتب والعقد الكامل. حمل جدول تركيب أسعار المحروقات الصادر اليوم عن وزارة الطاقة زيادة بلغت 13,000 ليرة على صفيحة البنزين بنوعيه، وارتفاعا ب 35,000 ليرة على سعر صفيحة المازوت و 16,000 على سعر قارورة الغاز. بهذا نصل إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن الأحزاب في لبنان، هل حان وقت إعادة تنظيم الحياة الحزبية؟ وما أنواع الأحزاب التي يحتاجها لبنان؟ كيف تؤثر الانقسامات الحزبية على وحدة المجتمع؟ وما العلاقة بين الأحزاب والنظام الطائفي؟ أستاذة القانون الدستوري الدكتورة ميري حايك، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. مشاكل البروستات وحلولها، موضوع كلينيك مع الدكتور ألان خلف وروني الخوري، 3:10 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و80 سنت، لوبي الكيلو ب 89 ألف ليرة.

ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان. وتحية لكل يلي انضموا لقلنا هلأ وعم يسمعونا.

0: إياك أنا قاعدة عم بسمعك، فليحيى البطن اللي حملك أمك ما بتزعل، لأنه صوتك عم بيكون عم بيريح الناس من بهالأيام الناس أعصابها تعبانة، بس يسمعوا صوتك عم يرتاحوا. بتحب تزعيهم زعيهم مثل ما بدك، أمك ما بتزعل أبدا، الأم ما بتزعل إذا عندها هالنعمة اللي ربنا بعت لها إياك تتريح هالعالم يلي نفوسها كلها تعبانة بصوتك على بكرة. يعني بدك تقولي حبتك زناكس وأكتر، بس يسمعوا هالصوت الحلو، مش عم جامل بس هاي الحقيقة. يعني أنا مبارح صوتك وصلته وين بدي أقلك، وين ما بدك وصلته بهالواتس أب، أمريكا على كندا على بلجيكا على وين ما، كل الناس سمعوا صوتك. وهي الحقيقة مثل ما قالت كمان مدام لما اللي حكيت، نحن عم نحكي حقيقة مش عم نحكي شيء برات القانون. يعني
1: حبيبتي
0: صباحك الحلو وسلمي على الكل، وما حدا بيزعل منك انت.
1: عن جد خجلتوني. وشو بعد بدك يا ست أنجيل، بعدك زعلانة؟

0: صباح الخير يا ست ندى، سعد صباحك الحلو. الحديث هاته بيئي اليوم، عم نحكي عن البيئة وعم نحكي عن بيروت وعن المناطق. يعني نحن عنا لقالق، عنا هيدي المدن اللي على البحر لقالق على المتوسط، بس مع الأسف نحن عنا حكومات من وقت المبنى لبنان لليوم في غباء. ما بعرف شو الغرض منه هيدا، قوانين الاستثمار 100% دعانا بيروت في أحياء حلوة كتير، بتحس انه لا في هيك مسافات بين البناية والبناية تركينه مشان الهواء يمرق، بس مشان هيك. وفي مطارح بتحس ما فيك تتنفسي، يعني الهواء ما بيمرق بين بنايتين. روحي على حيث راس أبو الأشرفية، شوفي الحلو، شوفي الشغل الحلو، مطارح ومطارح البنايات ملزقة بعضها. يعني بعد فينا نستدرك، بعد في عنا مطارح، شوفوا البترون كيف مزبطة. جوني عم يلحق المرض، هيدا ذاته الاستثمار 100%. بتحسيها يعني كل البنايات عم تتلزق ببعضها، مثل كأنه العالم عم تتقاتل على الجو، ما بعرف شو بدهم. ما حدا بياخد معه شيء بالآخر، يعني كله رايح وكله باقي هون. بقى يبعد الواحد شوي عن جاره مترين ثلاثة، خلي يزرع شجرة، يعمل حوض ورد، هيك يعني مفروض يكون هيك لحتى نكفي تتنفس. أنا كنت ببلد أفريقي اسمها نيروبي بكينيا، يعني بنيروبي هيدي البلد بتحس كلها كومباوندات هيك، بس بعيدة عن بعضها، في حدائق، في أشجار، في كذا، بتحسي حالك عايشة بالطبيعة. خي ما أحلى العيشة. تجي على بيروت هون في مناطق ما فيك تفوتي عليها، مسكرة لأنه في شبيحة وفي وأعمار عشوائي. يعني دعان ولبنان، دعان ولبنان يصير في هيك. حبيبة قلبي يا ست ندى، يسعد صباحك.
1: يعني ما في إلا ما أقول معك دعان ولبنان، خصوصا مع كل هالأزمات وأزمة فوضى البناء ببيروت. وكلنا بنعرف أنه هالأزمة هي نتيجة كل التدخلات السياسية، إن كان بعمل المديرية العامة لتنظيم المدن، إن كان لجهة تجاوز الصلاحيات الفنية، الاستثناءات، التعاميم يلي للأسف تسمح أوقات للبلديات أنه تعطي رخص خارج سلطة التنظيم المدني. يلا خلينا نضل نحلم ببيروت الحلوة وبلبنان الحلوة.

0: هي ما دخل العمار، بدك تسقف الإنسان قبل ما تساوي قبل العمار، بدك تسقف الإنسان.
1: كمان بدنا نسقف المواطن، والمواطن يكون مسؤول.

0: ست ندى اسمحي لي الا للست انجيل كلنا بنعتذر اذا بعدها زعلانه منك ومستعدين ان ننحني قدامها ونبس لايدها واديني ام يا حبيبه قلبي ما بعمرها الام بتزعل من اولادها يا حبيبتي انت الله يخلي لك اياها ويخليكي فوق راس اولادك يا رب انت وامك
1: وبوسات لك يا ريم

0: وخلونا نحكي عن بيروت الثقافة ولبنان الثقافة من خلال ليلة المتاحف يلي راح تكون على موعد مع الجمهور يوم الخميس بعد بكرة ب 16 تموز. هيدا الخميس من الساعة 5 للساعة 11 بالليل. اللبنانية بيقدروا يزوروا عدد كبير من متاحف العاصمة ومن متاحف المناطق مجانا. تنحكي عن هذا الحدث يلي بتنظمه وزارة الثقافة بستضيف مدير عام الأثار بوزارة الثقافة الأستاذ سركيس خوري. صباح الخير أستاذ سركيس خوري.
1: صباح النور ستنا وصباح كمان لكل المستمعين الكرام.
0: أستاذ سركيس، لما بنحكي عن ليلة المتاحف خصوصا هيدي السنة لها طابع خاص بظل هالظروف الصعبة يلي عم بعيشها لبنان، شو رح يميز هالليلة ب 16 تموز 2026؟
1: مثل ما حضرتك ذكرتي، يعني اليوم بظل هالظروف الصعبة يلي عم يعاني منها لبنان ووضعنا بهالحرب القوية يلي عم يتعرض لها، وعنا كمان مواقع ثقافية بجنوب لبنان وببعلبك تعرضت للاعتداءات القوية، يعني كنا أمام خيارين، أنه ياما منعمل ليلة المتاحف ياما منعملها، وكان ضروري أنه نعملها لأنه بالنهاية نحن اللبنانيين مشهورين بالأمل، نحن بيضل عنا أمل بهالبلد، وهالسنة رح بتكون مخصصة للمتحف الوطني لتعريف المواطنين على المواقع الثقافية بجنوب لبنان، لأنه نحن عنا كتير قطع أثرية بالمتحف الوطني من جنوب لبنان، يلي هالمتحف يلي هو حارس الذاكرة، يعني نحن بدنا نعرف المواطنين خصوصا الشباب عشو في عنا قطع من شوخ، شو في عنا قطع من أم العمد، شو في عنا قطع من بعلبك، ويعرفوا هالمدن قدي غنية بالأثار، وكيف نحنا كوزارة عم نجرب نحميها بالمواثيق الدولية. رح يتعرفوا كمان على إشارات الدرع الأزرق يلي بنستعملها على هالمواقع لحمايتها وفق اتفاقية لهاي البروتوكول 2 يلي بيسمح بحماية معززة للمواقع الثقافية، وهذا الشعار الدولي يلي نحن عم نحطه ونطلب من المجتمع الدولي يحمي هالمواقع الأثرية خصوصا من اليونسكو لأنه كل الدول ممثلة فيه. فالمواطنين بالإضافة إلى الأثار اللي عنا إياها بالجنوب، أكيد مثل ما بتعرفي هو كمان رح يزوروا كل المتحف ويتعرفوا هالبلد قدي غني بأثاره وقدي هالأثار ممكن تكون رافعة للنهوض بهذا البلد والمواقع الثقافية اللي عنا إياها.
0: كم متحف أستاذ سركيس، كم متحف رح يشارك بهيدا بهالليلة؟ رح يكونوا مفتوحين مجانا قدام الناس؟
1: متحف رح يكونوا مشاركين بكل المواقع اللبنانية.
0: كم متحف؟
1: فوق 30. بكل المواقع اللبنانية، فعنا ببيروت وعنا كمان بمنطقة جبل لبنان والمتن، عنا بجبال، عنا بالشمال، عنا بفيضة، عنا ببعلبك، وكمان عنا رح يكون في عنا جولات بموقع صور الأثري بالجنوب.
0: رح تروحوا على صور رغم كل الظروف اللي نحن هلأ عايشينها؟
1: أكيد رح نكون موجودين، ورح يكون في مرشدين سياحيين بمدينة صور، ورح يكون ببيروت مثلا في عنا الانطلاق رح يكون من المتحف من أمام ساحة الشهداء، وفي مجانا في وسائل نقل مؤمنة بسيط لهالليلة تا يتنقلوا من متحف للتاني بمدينة بيروت.
0: وفي أبليكيشن مثل ما عرفت تا يعرفوا أي باص بدهم ياخدوا على أي متحف بدهم يروحوا، يعني بدهم يفوتوا على الأبليكيشن تبع الباصات؟
1: نعم، في أبليكيشن، وفي كمان وزارة الثقافة في عندها صفحة، في المواطن يطلع أيهن المتاحف يلي بحب يزورهم، يعني في من اليوم يخطط ل زيارة هالمواقع.
0: طيب أستاذ سركيس، يعني أنتو بالوقت يلي عم تفتحوا هالمتاحف نحتفل بتاريخ لبنان وبمواقعه الأثرية، في مواقع أثرية بعدها لهلأ عم تتعرض للأضرار، وأكتر من هيك يعني بعد قلعة الشقيف يلي هي من أهم قلاع لبنان التاريخية محتلة محتلة بعدها من قبل القوات الإسرائيلية. ومبارح كان في جولة عاملين قوات الإسرائيلية للإعلاميين الإسرائيلية يجوا يزوروا شقيف ويشوفوا شو عملت قوات الاحتلال. فشو بتقول بهالموضوع خصوصا انه انتوا عملتوا جولة مع وزير الثقافة من حوالي شهر على كل المواقع الأثرية اللي تضررت وحكيتوا عن تحرك رح تقوموا فيه؟
1: نعم، نحن على معالي وزير الثقافة على تواصل مستمر مع اليونسكو، وكل اعتداء عم بصير على موقع أثري نحن عم نبلغ فيه اليونسكو، وأكثر من 25 وزير ثقافي بالعالم عم نحطهم بأجواء يلي صارت. ونحن اتخذنا إجراء، حطينا موقع فور على لائحة التراث العالمي في خطر. وكمان اليوم مديرية الأثار اشتغلت مع معالي وزير الثقافي طبعا على رأسنا على 5 قلاع موجودة بقلاع بجبل عامل بالجنوب اللي هني قلعة شقيف أرنوني اللي ذكرتها حضرتك، وقلعة دير كيفة، وقلعة شقرة، وقلعة شمع، وقلعة تبنين. اشتغلنا ملف ندرجهم على لائحة التراث العالمي في خطر، وهذا بيعطيهم حماية قوية كتير وبيبين عن قيمتهم. ونحن كمان دعتنا على اليونسكو كل الاعتداءات يلي صارت على موقع شقيف أرنون يلي هو عنده رمزية قوية. نحن في عدة قلاع صارت من أماكن الاحتلال مثل قلعة شمع، مثل قلعة لوبيان يلي هي شقرة، عندنا موقع أم العمد بالنقورة، عندنا هاي المواقع صارت بمكان أماكن احتلال. هذا كمان عندنا قلعة شمع تعرضت لكثير من الاعتداءات وتم تدمير جزء كبير منها. فمع انه نحن حطينا عليها اشاره الدرع الازرق يلي بيحمي هاي المواقع حمايه معززه اثناء النزاعات المسلحه، انما ما تم بموقع شمع ما تم احترام هالاتفاقيه الدوليه. فهذا مثل منه اثار لبنان، هذا اثار للانسانيه جمعاء، ونطلب من المجتمع الدولي التحرك بهالمجال. أما شقيف أرنون فنحن عم نتبعها باستمرار، ونحن فينا أن يكون فيها مواقع عسكرية لأي حدا. نحن في عنا موظفين بهي القلعة من أول ما تحررت بسنة 2000، في عنا موظفين بديوم وبقلبها، والأشياء وقت الأزهر
0: النفق يلي عرضوها على
1: هذا كذب، هذا الأنفاق بعيدة عنا أكثر من 2 كيلومتر.
0: أما يعني ما في أنفاق لحزب الله بالقلعة؟
1: أكيد لا. هذا الدرج يلي فرجوه، هذا نحن عنا فيزيتر سنتر تحته، يعني لأنه نحن ما فينا نعمر فوق الأرض. عمين كان في منطقة منخفضة عملنا فيها فيزيتر سنتر، هذا مدخل لفيزيتر سنتر موجود بالموقع. فهذا تحريف للواقع. نحن موظفين وزارة الثقافة موجودين بالموقع من سنة 2000. أما الأنفاق اللي بينوها هي بعيدة عن الموقع.
0: طب أستاذ سركيس، أنه قدرتوا تكونوا ملف عن حجم الأضرار خصوصا مثلا بقلعة الشقيف؟ قدرتوا تقيموا الأضرار؟
1: الأضرار القديمة نحن مقيمينها. نحن عملنا لجنة مع اليونسكو، كان في رياكتيف كوميتي اجت على هالمواقع زرتها، إن كان قلعة تبنين يلي تعرض جزء منها كمان أحد الجدران للهدم وقت اللي صار في قصف حده، وفي عنا قلعة شمع عملنا لها زيارة مع الجيش اللبناني، هذه بعد فترة 2024، بس بعدين صار في عليها تدمير تاني، هذا من هيدغين أيمه الحديد. هلأ عملنا تقييم لقلعة الدوبيه يلي كانت بعدها بال 2024 منيح، بس اليوم هي تحت الاحتلال. عملنا تقييم لموقع صور بس للأضرار الظاهرة. بس حضرتك بتعرفي وقت اللي بيصير في قصف حد هالمواقع، في الارتجاجات القوية اللي صارت حتى من هالتفجيرات الكبيرة بتأدي إلى تزعزع، لأنه الإنشاءات الأثرية إنشاءات قديمة ما فيها بيتون مسلح وحديد، فبتتعرض للتشككات ومع الوقت ممكن تعمل مشاكل أكبر. فنحن ضروري نعمل تقييم دقيق كتير جدا مع خبراء بيشتغلوا بهالمجال تنقدر نعمل التقييم الشامل.
0: أستاذ سركيس قلتوا أنه بدكم توصلوا هالملف للمجتمع الدولي وكنتوا عم تضغطوا لتتشكل لجنة تحقيق دولية، هل تشكلت هاللجنة؟
1: بده يكون في فترة سلام تقدر تجي تشوف، بس احنا كل شيء تم تبليغه يتم تبليغه أولا بأول باليونسكو، ومعالي الوزير حتى اجتمع مع مدير عام اليونسكو أكثر من مرة بهالمجال مع التواصل مع كل المدراء الموجودين باليونسكو من إيدهم.
0: يعني إن شاء الله هالحرب بتخلص وإن شاء الله بتتحرر كل جزء من أراضي لبنان، ومن دون ما يصيب هالمواقع الأثرية يلي عمرها ألاف سنين أي ضرر، لأنه بالنتيجة نحن ما بنكون عم نخسر بس حجارة، بنكون عم نخسر جزء كبير من هوية لبنان ومن ذكرته. أنا بدي أشكرك أستاذ سركيس خوري، وبدي أتمنى لكم النجاح بليلة المتاحف، وإن شاء الله كل اللبنانية هيك بيكون عندهم حماسة وبيرجعوا هيك للذاكرة ولا يعيشوا تاريخ لبنان أكتر.
1: أنا بشكرك وبشكر جميع المستمعين وبدعيهم بهاليوم يجوا على المتحف الوطني وعلى جميع المتاحف المفتوحة، لأنه نحن عطول عنا هالأمل بلبنان، فالأمل يلي موجود بهالمتاحف هو يلي بخلينا ندل نستمر. وهل مثل ما قلت أنه هالسنة هي ديديكيتد لحماية التراث الثقافي والإنساني اللي بيخطر؟
0: أكيد. شكرا لك أستاذ سركيس خوري.

0: بونجورك ندى، ويسعد لي صباحك. قد ما يصير في زعل بين الأم والولاد، بس كل حب الدنيا موجود بيناتهم.
1: أكيد أكيد، كل حب الدنيا ما في شي بيفرق بيناتهم.

بونجور ست ندى. اللي بضحك انه امبارح عم بقرا مسؤول ايراني قال بعده عم باكد انه لبنان مشمول بالتفاهم مع امريكا وما بعرف ما بعرف عن بعده عايش هذا اي تفاهم يا حبيبي. ما صار له 3 ايام امريكا بتدق بايران وبتفجر بايران وبتقصف ايران وبتدمر بايران وترامب قال لك انسى تفاهم. اي تفاهم بعدك عم تحكي عنه مشمول؟ منيح اللي نحن عملنا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بين ما عم تحكوا شي. هلأ جماعة هيدول أبواك الحزب بسميهم الصحفية اللي كانوا ضد اتفاق الإطار، لو من اتفاق الإطار هلأ كانت رجعت الحرب. هلأ ما بعرف أي متى الحرس الثوري بيضرب له شي 6-7 صواريخ من هون وببهدل هالعالم يلي يعني رجعت على الضاحية ورجعت على الكرة بجنوب وبترجع بتتبك. بس إنه الفكرة انه بعضهم بيحكونا انه مشمولين نحن. اي مشمولين؟ خلص هيداك التفاهم، بلو وشرب ميته لانه بلشوا فيكم 3 ايام قصف للإيرانية. يعني ما بفهم اي تفاهم. وست ندى بقى بتقول شغلة، في بلديات عم بتحط شرطة سير كتر خيرهم وحرام، يعني الشباب الله يعينهم وقفتهم بالشمس. بس انا برأيي لازم يلبسوا بدلة الشرطة. يعني احنا عم نمرق بمطار ريح هلأ مرقت بجديدة لابس الجينز، هلأ من فوق لابس تي شيرت مكتوب عليها بوليس بس ما تبين، بس الجينز واسبادرين. احنا معودين على الشرطة حتى لو شرطة بدلة يكون عنده هندام شرطة، يعني مثل بقوله ما بعرف شكليا احسن ومنعرفه انه هذا شرطة، مش عاد نبش على اسمه اذا هل تي شيرت مكتوب عليها بوليس ولا لا، عم يمشي السير كتر خيره الشاب. بس عم لاحظه بعدة مطاريه لازم يلبسوا البدله.

0: جمعية فيلوكالية، بيت الموسيقى، بيت الحب، بيت الغنى، الرقص، المسرح والفنون، ومساحة للأدب والفكر والثقافة، بتطلق منتدى فيلوكالية للفكر اللبناني تحت عنوان بين الذاكرة والنهضة، حوار جيلين لصناعة لبنان أجمل. هالمنتدى بيفتح مساحة للحوار الفكري والثقافي، وهالمساحة بعيدة عن الاستفافات السياسية، وبتجمع بين خبرة تأجيل حمل تجربة وطاقة جيل جديد بيحمل أسئلة للمستقبل. تنحكي عن رؤية هالمشروع وأهدافه وأبعاده، بستضيف رئيسة جمعية ومعهد فيلوكالية سير مارانا سعد. سير مارانا بونجور.
1: صباح الخير
0: سير مارانا، مبروك إطلاق المنتدى. بس خبرينا،
1: شكرا على حضوركم سندا.
0: كان لقاء ممتع جدا، خبرينا شو اللي دفعكم تطلقوا هالمنتدى، وشو الرسالة يلي حابين توصلوها؟
1: صراحة بالبدء نحن بلشنا بالصالون الأدبي، ومن بعد 18 جلسة بهالصالون يلي كانت حول شعراء وأدباء لبنانية، وانبسطنا كتير بهالحالة الفكرية وحتى الثقافية اللي قمنا فيها بفيلوكالية، وهيدا بهمة كمان الشاعر هوريس غيبي اللي هو مدير الصالون الأدبي. بس حسيت بعد في حلقة فارغة انه نحنا لازم نكون عم نضيف شيء من فكرنا اليوم، واجت فكرة المنتدى الفيلوكالية للفكر اللبناني ليكون، وخاصة بهاللحظات المفصلية من تاريخ الوطن، انه ما منكفي بس انه نعود على بناء الحجر بس، ولكن ضروري أنه نعيد بناء الفكر، وخاصة أنه نفتح مساحات حوار بين الأجيال يلي توضع الذاكرة مع نقاط المستقبل انطلاقا من جذور لبنان. وهذا الشيء إيمانا بمساحة هاللقاء يلي بين جيل الخبرة يلي بيحمل المعرفة والخبرة تاريخ اللي عاشوا والأمور الحلوة والبشعة اللي عاشوها بالبلد، وبين جيل الشباب يلي عندهم أسئلة كتير كبيرة وأسئلة جديدة حتى بلغة معاصرة، وأيضا عندهم جرأة يطرحوا مواضيع على المستقبل. فهالمنتدى بده يحمل هالجيلين ويكون عنده عدة أسئلة يطرحها، ورح تكون خلال 12 جلسة، يعني بالشهر بيكون في حلقة
0: على مدى 12 شهر.
1: على مدى 12 شهر، يعني هالجلسات بتحكي عن لتسي الهوية بين الذاكرة والمستقبل، يعني هون نتعايش بأسئلة كبيرة مثل كيف تشكلت الهوية اللبنانية عبر التاريخ، هل ترى لبنان هوية واحدة أو هويات متعايشة، العلاقة بين الذاكرة الجماعية والمستقبل، معنى الانتماء بزمن العولمة والهجرة، وخاصة الشباب. بيكون بكل حلقة في هدف، مثل أول هدف من الحلقة الأولى فيكون إعادة التفكير بالهوية اللبنانية كقوة وحدة ديناميكية مش كصراع هويات، وهيك رح يكون بكل حلقة. يعني بالحلقة الثانية رح يكون التاريخ اللبناني بقراءة جديدة للذاكرة، وهون بنسأل أسئلة حتى كيف كتب هالتاريخ، هل ترى وين بتوقع الذكرى المشتركة بين اللبنانيين، دور التعليم بالتشكيل الوعي التاريخي، وهل ترى هل يمكن إنتاج تاريخ وطني جامع. الموضوع الثالث بيكون حول لبنان والتحولات الكبرى من الماضي للحاضر. الموضوع الرابع الفكر السياسي اللبناني من التجربة للرؤية. موضوع الخامس الدولة اللبنانية، حلم البناء وتحديات الواقع. هون بنتساءل شو معنى الدولة بالسياق اللبناني، وطبعا رح يكون في أسئلة تانية أنا عم جرب أختصر. موضوع السادس رح يكون حول لبنان ودوره بالشرق والعالم. السابع الشباب وصناعة المستقبل. الموضوع الثامن اللي كتير مهم لإلنا، الثقافة والفن كقوة تغيير، يعني هون دور الموسيقى والأدب بتشكيل الوعي، المسرح والسينما كمساحات نقد اجتماعي، الفنون التشكيلية والهوية البصرية للبنان، الثقافة كقوة مقاومة للأزمات إلى آخره. الموضوع التاسع لبنان بعد الأزمات، يعني هل ترى ممكن إعادة كل شيء، بناء كل شيء، خاصة إعادة بناء الإنسان قبل الحجر. هون عم نحكي على محاور حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بشكل خاص، بين الهجرة والاغتراب الداخلي شو عم بصير فيه، وكي دول مواضيع حتى فيها دور التربية والدعم النفسي.
0: أكيد
1: الموضوع العاشر بيكون حول اقتصاد لبنان الجديد من الراعي للإبداع. الموضوع الـ11 لبنان 2050 أي مستقبل نحن بدنا. الموضوع 12 هو النهضة اللبنانية ومنهي بوثيقة سلوكية للمستقبل، وبيكون هيدا إن الله راد بـ12 حلقة كناية عن كتاب بده يصدر بآخر السنة حول منتدى سلوكية للفكر اللبناني. وبكل حلقة رح يكون في مساحة للفن، منستقبل شباب وصبايا، ناس بتحب تكتب شعر، بتحب تلحن، وبيحبوا يرسموا للفنون التشكيلية. وهوني حسب الموضوع اللي عم ينطرح بدهم يكونوا عندهم وحي من هالموضوع ليقدروا يألفوا شعر جديد، موسيقى جديدة، وتابلو ينرسم. بآخر السنة بيصير في معرض، وبيصير في كمان حفلة فنية مع توقيع الكتاب. وهذا الشيء طبعا رح يكون عم يترافق من الإعلاميين والإعلاميات، والتلفزيون رح ياخده تلفزيون لبنان، تلفزيون الوطني.
0: هذه كمان كتير بدرة حلوة منك تخصيص تلفزيون لبنان بهالمبادرة. كيف رح يتم اختيار المشاركين سر مرانا بهالندوات؟
1: في لوكالية رح تبلش بالدعوة والكول يلي بدنا نحطه على كل الصفحات، وطبعا كمان بدعم الإعلاميين والإعلاميات اللي بيشكركم بشكل خاص للفتتكم. فكل واحد حابب يكون له دور بمنتدى، وطبعا كل واحد باختصاصه، يعني بحسب كل موضوع لازم أرباب الاختصاص يكونوا عم يتعاطوا بهذا الموضوع. فبيقدم طلبه بسيفي وشو عامل هو وشو اللي متميز فيه، تعالى ضوء نحن نقدر نكون عم نعمله انتجراسيون بالمواضيع.
0: تحدثتوا
1: سرما في شهر هلا شهر ونص لاستقبال الملفات، وبأيلول إذا الأراد بتبلش أول ندوة. احنا بدي أقول إنه الأوبنينج رح تكون مع البروفيسور فيليب سالم، يلي عنا فرح إنه يكون بلبنان بهيدا الشهر تموز. ورح نكون عم نفتتح منتدى الفيلوكالية الفكر اللبناني كافتتاح
0: رسميا
1: بحضوره، ونكون عم نوقع لكتابه لبنان والحياد الفاعل.
0: نعم، هذا الافتتاح رح يكون ب 22 تموز بفيلوكالية.
1: مزبوط، رح يكون بفيلوكالية.
0: ولا بالنسبة للمشاركين سر مرانا، تنوضح أكثر للي عم يسمعونا وحابين يشاركوا، تقديم الطلبات بيصير بفيلوكالية أو في ويب سايت لإلكم؟
1: صحيح، فيهم يبعتولنا بالأول إيميل، كل الصفحات تبعنا موجودة، التليفون مع الإيميل. بيبعتوا إيميل بطلب أنه ينضموا للمنتدى فيلوكالية لفكر اللبناني، بالإضافة إلى السيفي. ونحن طبعا نرجع نعمل لهم أبل كرمال نجي مع الكوميتي سيانتيفيك يتعرفوا عليهم ويحكوا معهم ويعرفوا شو المطلوب منهم على صعيد الفرد اللي بده يحضروا ليكونوا عم بيشاركوا، إن كان على صعيد الفكرة أو على صعيد الفني.
0: سر مرانا كتير مهم أنه رح يتوسق هالمنتدى، وبختامه رح يكون في بختام هالندوات رح يكون في كتاب، وهالكتاب يعني رح يكون مرجع فكري.
1: أكيد.
0: والتوصيات رح تشتغلوا انه يكون في توصيات وتتحركوا فيها باتجاه المسؤولين، لانه بالنتيجة هيدي توصيات شاركوا بصياغتها شباب لبنان.
1: ان شاء الله. هو الاهداف المنتدى هي اعادة قراءة التجربة اللبنانية بعيدا عن الانقسامات التقليدية وبطريقة نقدية بالنيئة، بالإضافة إلى تعزيز الحوار بين الأجيال، ربط الخبرة بالحيوية الشبابية. وهون بدي أقول أنه نحن عم نعبر عن الصوت اللبناني وكل لبنان يعني. وهيدا يعني متمنى أكيد يعني من وراء المشاركات اللي بدها تصير، بتخيل لازم يوصل الصوت للكل بس بطريقة موضوعية بعيدة كل البعد عن السياسات
0: والانقسامات،
1: إعادة الاعتبار لدور الفكر والثقافة في بناء المجتمع اللبناني.
0: سر مرانا
1: طبعاً على ضوء رح نكون عم نفتح على أسئلة كتير كبيرة.
0: أكيد. أنا بدي أشكرك سر مرانا، وبدي أتمنى
1: لكم التوفيق. أنا بدي أقول تحية كبيرة لمدير المنتدى أستاذ سهيل مطر، يلي بوجه له تحية كتير كبيرة، يلي عم بصير كل التنسيق معه، بالإضافة لكمان الشاعر هاني زغيب يلي عم بيكون له دور كمان فعال بهالمنتدى،
0: ونحن كمان بنوجه لهم التحية.
1: شكرا لكم،
0: وشكرا لك سلمى رانا.
1: شكرا، باي باي.
2: صبحية ندى للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مرتديلا زيتون لوقية ب 95 سنت جبنة إدام لوقية بدولار و 90 سنت.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 14/7/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,234,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,252,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,847,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,115,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
5: كاذب مش كاذب.
6: أخيراً فضل شاكر ظهر على الإعلام، هيك قالوا الملايين من بعد ما انتشر فيديو لقلو بشكل واسع منشوف فيه فضل عم يقص شعراته ويزبطهم وهو مبسوط ومرتاح. وسائل الإعلام رجعت نشرت هذا الفيديو على أساس أنه هيدي أول لقطات لفضل شاكر من بعد ما طلع من الحبس، وكأنه عم يستعد لشي حفلة أو لقاء علني. بس بعد ما انتشر هذا الفيديو مدير أعماله طلع بيان بأكد أنه ما في أي فيديو جديد. ابنه لفضل محمد نشر ستوري على انستغرام بيقول انه اصلا كل الفيديوهات عن بيو حاليا هي اما قديمة او AI بالذكاء الاصطناعي. فضلت انا شخصيا انه ما اكتفي بهالبيانات وبلشت افحص الفيديو بشكل دقيق، شفت الحلاق المقصات كل تفصيل صغير، والفيديو طلع انه هو حقيقي 100% وما في AI بتاتا. ولكن من خلال مراجعة تفاصيل الحلاق اكتشفت انه هو من صالون سولدير، والتصوير صار قريب سنة 2021، وحتى الحلاق نفسه قال انه هيدا الفيديو قديم. بوقتها كان فضل متخبى بمخيم عين الحلوة بينزل اغاني من الصالون لحديت ما تغيرت الاوضاع السنة الماضية وسلم حاله للدولة. بالتالي فيديو فضل شاكر هو صحيح انه حقيقي ولكنه قديم. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
5: كاذب مش كاذب.

0: وصلنا لفقرتنا الأخيرة من صبحيتنا. بعد عندي كتير واتسابات رح جرب أخذ قد ما بقدر قبل ما يخلص الوقت.
1: صباح الخير يعطيكم العافية. كمان مثل ما قال الفويس اللي قبلي أنه بالنسبة للشرطة البلدي بعض المناطق عم يتصرفوا بطريقة ميليشياوية, يعني منظرهم منظر ميليشيات, انه هيدا اللي مربي لي دقنه وهيدا اللي مكشف وعامل لي تاتو ما بعرف شو, ومثل ما عم بيقول لباسهم مش مزبوط. ومنتمنى على البلديات تحسن هيدا الوضع.
0: والله للحقيقة رح ارفع هالملاحظات يلي عم تبعتوها حول موضوع الشرطة البلدية وقوى الامن الداخلي لوزير الداخلية يلي رح يكون معي بحلقة حوارات سراي نهار التلاتة اللي جاي, يعني مش اليوم, نحن اليوم التلاتة, اوكي التلاتة ب21 الشهر. يعني هلا كان مفروض اليوم كان في حلقة ولكن التغت الحلقة بسبب مباريات يلي وصلنا فيها لنص نهائية مباريات المونديال, يعني صرنا بصراع الجبابرة مثل ما بيقولوا. والليلة الماتش رح يكون بين فرنسا وإسبانيا وكل الناس أعصابها.

0: خلينا نشوف أندري شو عم يرجع يبعث لنا.
1: بونجور من جديد ندى. هلا سمعت الانترفيو بينك وبين مدير عام الآثار. ايه منيح الخميس رح نروح على نزور المتحف الوطني وشي متحفين ثلاثة بلبنان كمان أكيد شغلة منيحة هاي. بس لفتني انه عم بتقولي حضرتك انه قلعت الشقيف او شاتو دو بوفور احتلوها الاسرائيليه. ليش احتلوها الاسرائيليه؟ موجودين فيها لانه حزب الله قالوا تفضلوا. بقى ما تقولي محتلين عمل لي معروف. قالوا لهم تفضلوا الحزب الله اجوا حاضر لانه نقطه استراتيجيه
0: وجودهم بالقلعه انه احتلال. يا اندري
1: مش عم دافع عن اسرائيل انا، بس لشو نقول احتلوا ما احتلوا؟ لا
0: لانه هيدا احتلال يا اندري برغم كل شيء. بدك تعترف بالواقع انه اسرائيل محتله اراضي كبيره من الجنوب اللبناني.
2: ما

0: جرحت لي احساسي يا اندري بموضوع الاحتلال. يعني بنتفق على كل شيء بس ما فينا نوافق على موضوع الاحتلال. ناخد اخر فويس لمحمود الاحمدية.
1: الله الله الله على موقفك يا استاذة ندى مع والدك الكريمة ست انجيل. قديش رائع هالشي وقديش قديش بيلتقي مع ما قاله ابو العلاء المعري اللي بيقول العيش ماض فاكرم والديك به والام اولى باكرام واحسان وحسبها الحمل والارضاع تدمنه امران بالفضل نالا كل انسان. الله يطول بعمرك ست انجيل بدون ما نعرفك صرنا نعرفك منحب لندى ومنحب لأم لندى بس صرنا لندى نحبها أكتر ولست أنجيل نحبها أكتر. أعطيته مثل رائع للأمومة وللمحبة وللعاطفة ولاسم العيلة وهذا كلام صادر من القلب. يعطيكم الألف عافية. شكرا جزيلا
0: وشكرا لك يا أستاذ محمود الأحمدية يلي دايما بقول لك أنت إضافة لصبحيتي. ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم. بتمنى لكم نهار حلو ورايق وبنلتقى بكرة.
2: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: المساواة في الحضانة والوصاية موضوع الحلقة المقبلة من جعفر توك في جزئها الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يا دار السلام.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70، برسيل 8 كيلو ب $16.70.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تنطلق عند 10 صباحا بتوقيت العاصمة الإيطالية، أي 11 من قبل ظهر اليوم بتوقيت بيروت، الجولة 6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في السفارة الأمريكية في روما، وستركز على تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية في لبنان. ويتمثل لبنان برئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية، فيما يشارك في الوفدين الأمريكي والإسرائيلي الأعضاء الذين شاركوا في مفاوضات واشنطن. وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. من جهة أخرى، دان الرئيس عون الاعتداءات على السعودية والأردن، مؤكدا تضامن لبنان الكامل معهما ومع دول الخليج، مشددا على أن أمنها جزء من الأمن القومي العربي، وتمنى لها الأمن والاستقرار والازدهار. كما دان الرئيس نواف سلام الاعتداءات على السعودية، معتبرا أنها انتهاك لسيادتها وتهديد لأمن المنطقة، وأكد تضامن لبنان الكامل مع المملكة ووقوفه إلى جانبها في حماية أمنها ومصالحها، محذرا من أن استمرار الاعتداءات يعرقل جهود تحقيق الاستقرار في الخليج العربي. يحلق الطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية. أوضح النائب إدغار ترابولسي أنه يعارض قرار الامتحانات الرسمية لعام 2026 لأنها تفتقر إلى الأساس القانوني وتمس بمبدأ المساواة وصدقية الشهادة اللبنانية، وقال إن اعتماد دورة استثنائية من دون دورة عادية يشكل مخالفة قانونية، وإن الآلية المعتمدة تميز بين الطلاب وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص. وانتقد ترابولسي اعتماد تاريخ الأول من أذار مرجعا لعلامات الثانوية إلى جانب تفاوت المعايير بين الشهادات الأكاديمية والمهنية، وطالب بتعديل القرارات وإلغاء آلية الدورة الاستثنائية الحالية وامتحان الشهادة المتوسطة بصيغته الحالية واعتماد معالجة قانونية وتربوية عادلة.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق.

الهجوم الإيرانية انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2817، كما دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي استهداف إيران لناقلتي نفط إماراتيتين. أفادت وكالة أنباء فارس بإجلاء 23 بحارا كانوا على متن سفينة تعرضت لحادث تصادم بحري في شمال جزيرة قشم. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: في وقت المدرسة
2: كنا
3: متأمل
4: أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك

0: وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني، طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: صوت كل لبنان.

0: كلينيك مع روني الخوري.
1: تحية طيبة من كلينيك مني ومن زميلي هادي هاشم. حلقتنا اليوم بدأ كل بيت بلبنان بتحكي مع كل رجال عم يسمعنا. رح نحكي على البروستات، هالغدة صغيرة يلي أتحبت الجوز بس إذا زعلت تقلب حياة الزلمة كلها. ليش دايما في خجل أو خوف من هالموضوع؟ ليش الرجال بفضل يتحمل الوجع وما يروح عند الطبيب؟ اليوم رح نفك العقد ونعرف شو يعني التضخم حميد، أي متى بصير الوضع بده تدخل سريع. معنا اليوم دكتور ألان خلف رح يجاوبنا عن كل هالأسئلة. دكتور خلف مرحبا وأهلا وسهلا فيك بكلينيك، وشكرا لأنه عم تساهم معنا بالحلقة التوعية يلي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان.
2: لكل المستمعين ويعطيكم ألف عافية على البرنامج الحلو اللي مثل ما بدق باب كل رجال وإنسان بلبنان مشان نعمل توعية ونتفادى الأمراض.
1: نعم دكتور، خلينا نفسر للمستمعين شو يعني بروستات.
2: هلا البروستات يعني تقريبا كل رجال صار تعرف والنسوان يعرفوا شو هي. هي الغدة الذكورية، اوكي، منا غدة بولية. الناس بتفكر انه هيدا غدة للبول، ابدا، هيدا غدة موجودة تحت، مثل ما تفضلت وقلت، هي قد الجوزة او قد حبة الكاسترة. بنحب نقلها انه فورمتها مثل فورم، شكلها مثل شكل حبة الكاسترة. هي موجودة تحت المجرى البول، تحت المثانة، تحت المبولة، وهي بتجي حول مجرى البول. وهالغدة هي مسؤولة عن إفراز لزاجة السائل المنوي. أوكي، الحيوان المنوي بيتفبرك بالخصيتين، أما السائل المنوي فبيتفبرك بالبروستات. وهالبروستات هي مسؤولة عن لزاجة السائل المنوي وعن الكمية وعن التخزين اللي بيصير بالسيمينال فيزيكلز. هن الغدتين حد البروستات كتير ملزوقين فيها وهن بيساهموا بها اللزاجة السائل المنوي. هلا هالغدة طالما هي منا متضخمة ما بتعمل أي مشكلة ولا بتزعج الرجال، بس بحكم موقعة تحت المبولة وحول مجرى البول، حول مجرى المثانة، إذا تضخمت بقى رح تعمل لي مشاكل بالتبول.
1: نعم. ليش دكتور إجمالا كل ما يكبر الزلمة بالعمر تكبر معه البروستات؟
2: لأنه هي بعد 50 أو 47 تقريبا بتبلش تفقد من النضارة تبعها، من الحيوية تبعها، وبتبلش تليف. وهالتليف اللي بتعملها بتفقد من إلا المرونة تبعها، وبتصير نوعا ما يعني بتحطب بين هلالين، عم نبسط الأمور، وما بتعود عندها هاللزاجة وهالحيوية. بقى بتتضخم، بيتضخموا الشرايين فيها، بيتضخموا الفايبرز فيها، وبتسكر. إذا سكرت مجرى البول هون المشكلة، إنه هي حاوطته مثل ما قلنا. هون بيصير عنا العوارض اللي بنحكي عنها، اللي هن صعوبة التبول، الشد، التقطيش، عدم تفريغ المثانة، دم بالبول، صعوبة بالتبول، إلى ما هنالك.
1: نعم، هل هيدا أدل ما فينا نهرب منه؟
2: يعني هلا اجمالا اكيد البروستات مع العمر بدها تتضخم. نحن علينا نحافظ عليها. كيف بنحافظ عليها وكيف بنجنب حالنا هالتضخم؟ هو لا محال، بس انه اذا عملنا الدراسات بينت انه اذا عملنا سبور كتير، وسبور برا يعني مش اندور او الدور، ربع ساعة او نص ساعة كل يوم على 3 أيام بالاسبوع، عملنا تمارين يعني سبور، بنقدر نحسن. إذا حسننا نوعية الأكل، ما أكلنا قصص فيها كتير دهون، فيها لحمة، ركزنا على الفايبرز، على الفواكه، وفرنا حالنا الدهون الثلاثية، المقالة، خففنا الألكول، الدخان، ما ضلنا قاعدين بالبيت كل النهار، ومثل ما قلنا نعمل سبور، كله هيدا بيخليها انه تتضخم بس بشكل مش كتير وما تعملنا اي مشاكل.
1: نعم. شو اللي بخلي الانسان ينتبه انه لا في في شيء تغير لازم أنا استشير طبيب.
2: هلا أكيد الرجال بيعرف إنه بعد الخمسين رح تبلش مشاكل البروستات، أكيد بنفصل بين السرطان البروستات وبين تضخم الحميد بالبروستات. اليوم عم نحكي عن تضخم الحميد. السرطان ما عنده أي عوارض، يعني إذا بتطلع بالي يقول إنه إذا المريض حس بعوارض تقريبا ما في سرطان، تقريبا ما بدنا نطمن الناس هيك 100%، بس إنه إجمالا تضخم الحميد بيجي بالغدة بالبروستات بالنص، وقت اللي سرطان بيجي بالقشرة. بقى إذا كان إحنا بقشرة البروستات هون ما في مجرى بول، هون ما في عوارض، هون ما في القصص اللي حكينا عنها قبل، دونك المريض ما بينتبه لها. بينتبه لها بس إذا عمل فحص الدم الدوري مرة بالسنة الـ PSA وعرف إنه إذا عليه الـ PSA ساعتها هون في ريسك إنه يكون عم بيحضر لمرض بالبروستات. بس إذا بس عنا العوارض لكينا اللي هي بس لشد وتقطيش وعدم تفريغ المثاني ودم بالبول وحرقة بالبول، هذا بيكون نوعا ما من العوارض اللي هي لتضخم الحميد في غدة البروستات.
1: نعم. هل في تضخم حميد ممكن يصير تضخم خبيث؟
2: هيدا معتقد شائع دائما بنسأل هالسؤال. هي أكيد لا، منا مربوطة ببعضها، لأن احنا نعرف أنه تضخم الحميد هو بيجي بالغدة البروستات بالنص مطرح ما هو مجرى البول، وهون بيصير عندي المشاكل اللي حكينا عنها. وقت المرض الخبيث اجمالا 90% بيجي من بقشرة البروستات، وهون ما بيعمل اي عوارض لانه ما بيكون عنده اي عوارض على المجاري البولية.
1: لما نحكي تشخيص، كيف بصير التشخيص؟
2: هلا التشخيص اكيد بيكون المرضى هني بيعرفوا نوعا ما، بيجوا عند الطبيب كرمال هيك. وعنا سبل تشخيص اللي بنعرفها دائما هي اولا الفحص السريري كتير مهم، ثانيا الايكوغرافي صوره صوتيه، ثالثا عندي زخم البول عفوا الديبيمتري اليوروفلومتري اللي هو بالعياده المريض بنقول له نطلب انه يبول بمثل مكنه هي بتعطينا ضغط البول بالمليلتر بير سكند، يعني كل مليلتر بالثانية قديش بيقدر يبول وكيف شكل التبول عنده، وهو بنقدر نعرف تضخم ودرجة التضخم، وهل هي آزية المثاني ما عم تفرغ المثاني أو هل هي آزية الكلاوي. نحن بنعرف دايما أنه ليش نهتم ببروستات المريض، لأنه هالبروستات إذا تضخمت وضغطت على المجرى البول ما بقعد نفضي المثاني، وإذا ضربت المثاني صار فيها بول فممكن تصير فيها فتء المثاني، هي تضعف المثاني وتضرب الكلاوي من فوق لأنه بيصير فيه تضخم على الكلاوي.
1: نعم. دكتور لما نحكي تضخم،
2: نعم.
1: دائما التضخم ببلش معه أعراض أو لا ممكن يكون في عندنا تضخم بلا أعراض؟
2: لا، إجمالا التضخم إذا بلشت تأذي وتضغط على المجاري البولية هون بيصير عندي الانزعاج وصعوبة التبول والحرقة والدم والتقطيش وعدم تفريغ المثاني اللي حكينا عنه قبل شوي.
1: نعم. أي متى لازم نخاف؟ إذا الـ PSA كتير عالي منخاف، أو إذا الـ PSA شوي عالي مش ضروري نخاف؟
2: هلأ نحن إذا عم نحكي بالسرطان دايما إذا في كان البي أو العم عندهم بالعيلة في سرطان بروستات بدنا ننتبه هوني، ومبلش السكرينينج يعني فحص البروستات على 45 وليس على 50. وعند هود الرجال بننتبه أنه مش على 4 حتى قويت على 3 3.5 3.5 مبلش ننتبه على السرطان. هلا في شيء بنسميه density of the PSA، يعني اذا هالبروستات كبيرة والPSA تبعها شوي كبير ما بيخوف، يعني اذا بروستات مثلا 70 جرام 80 جرام والPSA 5 ما بيخوف. بقى وقتها اذا البروستات 20 30 جرام والPSA 4 او 3.5 هون بخاف، لانه في شيء بنسميه density of the PSA، يعني اذا الPSA عالي على بروستات صغيرة في مشكلة، بروستات عالي على بروستات كبيرة هون منخفف. أكيد مش عم نحكي بليفلز على 8 و9 و10، لا عم نحكي بين 3 و5 و6.
1: نعم. دكتور خلينا نفسر شوي شو يعني PSA، يمكن في كتير ناس بعد ما أو مستمعين ما بيعرفش عن البئس.
2: نعم بئس هو فحص الدم الدوري، يعني كيف السيدة بتعمل فحص الثدي الماموغرافي والإيكوغرافي. الرجال مطلوب منهم على 50 ومثل ما قلنا على 45 إذا في بالعائلة عمه أو أو أو أو, أو بيو. فحص دم هو اسمه بروستات سبيسيفيك أنتيجين، هو أنتيجين يعني للبروستات، بيقدر بالدم نقدر نعرف إذا في ارتفاع أم لا. نطلب البي اس ار توتال والبي اس ار فري، هن بينعملوا بالمختبر بفرد فحص، ما ضروري نكون عريقنا بينسأل دائما السؤال. فحص دم دوري بينعمل مره كل سنه، ونحن بنطلب ينعمل مره كل 6 اشهر اذا كان عالي او في اي عندنا شك بالموضوع.
1: نعم، اي متى منشك انه هيدا البروستات هو سرطان خبيث؟
2: أكيد إذا نحن عنا على الفحص الأصبع، على الفحص السريري في عنا نتوءات أو مشكلة بالبروستات مطرح قاسي، هون ساعتها من دق جرس الإنذار. إذا البي اس آ مثل ما قلنا عالي على بروستات صغيرة كمان من دق جرس الإنذار، ومن 5 سنين ولورا تقريبا أكتر شوي عم نطلب دايما الإي آر إم، فحص الرنين المغناطيسي، كتير مهم نطلبه لأنه هيد بتقلنا إذا نحن متجهين صوب التهابات أو صوب تضخم حميد أو لا. ننتبه أنه هون في لطشة مثل ما بيقولوا بالبروستات بدها خزعة، وهون دور الـ ARM كتير مهم.
1: دكتور، الأدوية اللي عم تطلع جديد، هل في أدوية بتزغل البروستات؟
2: هلا أكيد نحن بنعرف في 3 أنواع أدوية. في نوع يعني فمي من إلا عيلة أدوية هي بتوسع مجرى البول مشان المريض يبول بطريقة أسهل، هي بتتاخد حبة بالنهار. هلا دايما السايد إفكت تبعها بنعرفه، هو ممكن ينزل الضغط شوي مشان نطلب من المريض يخدها المساء قبل ما ينام، أو فيها تعمل شيء بنسميه القذف الداخلي بين 50-60% منه. النوع الثاني من الأدوية بيصغر البروستاتا، بيشتغل على التستوستيرون على الهرمون الذكري، وهيدا نحن يعني عند الشباب ما بنفضل كتير نعطيه لأنه بيخفف الرغبة الجنسية، وممكن يكون irreversible، يعني ممكن حتى إذا وقف الدواء يضل عنده مشكلة بالرغبة الجنسية هالمريض. وممكن نعطيهم combination يعني مع بعضهم، وفي أدوية هي دمجتهم ببعضهم. وعندنا نوع ثالث بينعطى بعيار 5 ميلي جرام، ممكن كمان هو زيت الدواء اللي بيحسن الانتصاب عيار 5 ميلي جرام يوميا بيقدر يساهم بتخفيف عوارض التضخم الحميد بالبروستات.
1: بيخفف العوارض بس ما بيزغل البروستات.
2: بس عنا دواء واحد في زغرة مثل ما قلت قبل شوي، هو التاني اللي ذكرته، هو اللي بيشتغل على التستوستيرون على الهرمون الذكري، وممكن قلنا يأثر على الرغبة الجنسية.
1: نعم. دكتور، دايما لما نحكي بروستات دغري بقوله بده عملية، هل كل تضخم حميد لازمه عملية؟
2: أكيد لا، أكيد لا. يعني أنا دايما بخلي للمريض القرار، أكيد مش النهائي، بس بخليه يساهم بالقرار تبعه، لأنه بنعرف نحن بمجتمعاتنا الذكورية البروستات بيقول لك أنه خلص والله بطلت رجال، وهي معتقد أكيد خاطئ. لا، نحن بنضل ننور المريض وبنضل نغير الأدوية ونزيد الأدوية لا نوصل لمرحلة أنه مجبورين نعمل عملية. يمكن نوصل لهالمرحلة إذا أكيد ما سكر البول نهائيا، اضطرينا نحط قسطرة، هيدا أكيد محسوم منه الأمر. إذا هالمريض متضايق كتير ومثل ما قلت قبل شوي ما عم بيفرغ المثاني وعم بيتضخم الكلاوي وعم بيعلى الزلال، هون أكيد ما بدنا نوصل لهالمرحلة. إذا صرنا عم نعمل التهابات كتير، إذا صار متضايق كتير، يعني المريض حتى إذا هو نحن عنا إشال بالكلينيك، يعني من من بنسأله كم أسئلة وبنشوف على الإشال قديش درجة المتضايق فيها، إذا اليوم عم بيقضيها بالحمام بالنهار بالليل، إذا زلمة عنده شغله مقضيها في طالع على الحمام بده يتضايق أكيد، عدا عن الشد والتقطيش ويعني بسيكولوجيكيا بتضايق الخبرية. وبالنوم إذا اليوم عينا 5 مرات ما عاد عنا productivity تاني يوم، صار شغلنا ما عم نركز عليه وإلى ما هنالك. وإذا كان عم بيعمل التهابات متكررة وعم ضل نعطي أنتيبيوتيك من جراء عدم تفريغ المثاني، يعني الترسبات إذا بنخليها بالمثاني الريزيدو، هالترسبات بتعمل التهابات، والالتهابات بتعطيك أنتيبيوتيك، وأنتيبيوتيك البروستات بناخده على 2-3 أسابيع مش لعبة يعني بقى. وكمان إذا عنا هالترسبات عم تعمل لي عدا الالتهابات فيها تعمل بحص، يعني إذا صار عندي حصى بالمثاني كمان هيدي بتعمل لي التهابات وبتعمل حرقة وبتعمل دم وبتعمل إزعاج بقى. هولي كلهم بيدفشونا مثل ما بيقولوا نعمل لها العملية. بس أكيد أكيد أكيد وعشر مرات أكيد أول شيء منبلش الأدوية منغير أدوية منزيد أدوية تا بالآخر مثل بقوله بين الهلين تستوي الشغلة ونضطر نعمل العملية.
1: نعم أحكيت حضرتك عن التهابات. تنفترض في تضخم حميد بالبروستات, عملنا إيه الأم اكتشفنا أنه في التهاب, بياخد دواء الشخص بياخد دواء للالتهاب
2: أكيد. عادي نعطي انتيبيوتيك عادي ساعتها وما بنلجأ للخزعة. بس إذا هالارتفاع البي اس آ وعملنا اي ار ام مبين في مطرح معين لازم نعمل له خزعة, لا هون لازم نعمل خزعة للبروستات. وبس بدي هيك قول شغلة صغيرة, من شي سنة تقريبا صرنا عم نعمل الخزع مع فيوجن ام ار اي ومندخل الذكاء الاصطناعي مشان تنعمل هالخزعة. يعني إذا المريض عنده مثل بيقولوا لطش صغيره بالبروستات 6 ملي 7 ملي ما فينا نشوفها منيح على الايكوغرافي, بقى بنعمل الخزعه باي بيرينيل يعني من تحت مش بالمخرج, ومندخل الذكاء الاصطناعي مشان تقلنا وين بدنا نعمل هالخزعه بواسطه الايكوغرافي بس مع صور فيوجن ام ار اي, يعني بنحطهم مع بعضهم والذكاء الاصطناعي بيقلنا وين بدنا نعمل هالخزعه بهالمطارح الصغيره
1: لهون.
2: فوتنا الذكاء الاصطناعي بالخزعة على البروستات أكيد أكيد 100%.
1: دكتور تبع عم نسمع كتير ليزر وروبوتك, شو يعني ليزر وشو روبوتك؟
2: أكيد هلأ نحن اليوم بس تنقسم بالعمليات. إذا أنا بدنا نعمل عمليات التضخم الحميد أكيد بنعملها بالنضور العادي الاندوسكوبي أو فينا نعملها بالليزر. هلأ للبروستاتين تحت 100 جرام هالليزر ما كتير بيزيد على النضور العادي. اللي بيحسن المريض هو إذا كان عندنا بروستات تحت 80 جرام فينا نستعمل شيء مسميه تبخير البروستات. هالتبخير البروستات بنعمل بالكلينيك حتى أوقات عملية نضور ربع ساعة والمريض بيخرج على البيت ما في دم ما في حريق, بس المشكلة أنه بنخلي الأسطرة شوي زيادة عن النضور العادي. هلأ وين مندخل بالليزر؟ وهون بدنا نكون كتير هيك بريسي مثل بيقولوا دقيقين. الليزر مثل ما قلنا على البروستاتات الصغيرة تحت 100 جرام أنا شخصيا ما بلاقي في فرق بين النضور العادي, لأنه الليزر بيعمل شوية حرقة زيادة بيعمل دم زيادة بيعمل تبويل متكرر زيادة. الليزر كتير مهم اللي نسميه الانيوكلييشن, يعني ان كانت بالهوليوم او بالتوليوم بنعمل انيوكلييشن بنشيل البروستات بنكبها بالمثانه وبنعمل مورسليشن يعني من فتفتها صغار وبنسحب الشقف صغيره. هيدا الافونتاج تبع الليزر اذا كانت البروستات فوق ال100 جرام تما نلجا للشق. بقى اذا نحن عندنا اليوم بروستات تحت ال100 جرام بنعملها نضور او ليزر, بس انا شخصيا بفضل النضور او طريقه التبخير. وإذا بدنا نعمل بروستات فوق المئة جرام بنعملها شق, مش غلط فيها نعملها شق, بس مشكلة الشق أنه في شق يعني في 5-6 سنتي بالبطن في ميل بنخليه أسبوع في مضايقة ممكن يصير في شوية ترويح بول, ساعتها حول البروستاتات الكبار هون ساعتها مندخل الليزر مثل ما قلنا الهولميوم انيكوليشن أو توليوم انيكوليشن, منشيل البروستات منقبعها منكبها بالمثاني وفي عنا آلة فيها تفرمها فر مثل الفرامة ومنسحبهم شقف. هون ساعتها المريض ما بنعمل له شق بنعمل له انيكليشن وبيقعد نهارين بالمستشفى وبيخرج.
1: طب ليش بدنا ننطر للبروستات هلقد تكبر؟ ليه مش من الأول منعمل تبخير؟
2: ما هيدي الحلقات اللي انتو عم تعملوها كتير مهمة للتوعية, لانه عندك ناس بيجوا عمره مثلا 60 سنة بيعمل لي جيب لي صورة صوتية ايكوغرافي في بروستات 180 جرام, يعني ما فينا اعملها بقى تبخير ولا فينا اعمل له اياها نضور عادي, ساعتها يبدا اعمل له اياها شق يبدا اعمل له اياها ليزر. بقى اكيد الطبيعي لازم اول ما نحس بعوارض دغري نستشير الطبيب الصحه او طبيب مسالك البوليه ونعطي ادويه, واذا ما مشي الحال نوصل ساعتها لمرحله العمليات الجراحيه اللي اليوم حرام نعملها غير بالنضور او بالليزر او بالتبخير.
1: لا بس دكتور نسمع كتير ايام حدا بيكون عنده تضخم بيروح عند الطبيب بقول له التضخم حميد وبقول له ما بدك عمليه هلا بدك تراقبه, فجاه بعد سنه سنتين نسمع انه الطبيب قال له لا بدك عمليه بقول له تعملها تبخير بقول له لا لازم نعمل صارت كبيره. ليه انطرنا هالوقت
2: هلا كمان في بروستاتات بس قليل هيك مثل بيقولوا بيزمطوا يعني, بس انه اجمالا البروستات بتكبر 10 جرامات بالسنه, اذا عملنا ايكو بالسنه ما لازم نوصل لهالمرحله اللي عم تقول عنها يعني, الا اذا المريض صار في استلشاء من المريض او من الحكيم وقال له روح تعال بعد 5 سنين اوكي هون ممكن تكبر بطريقه عشوائيه ساعتها اكيد.
1: نعم دكتور ايمتى بنلجا لزرع الحيوانات المنويه؟
2: ضرر الحيوان المنوي إذا في التهابات، يعني نحن إذا اليوم إذا عندي التهاب التهابات رجلية، يعني التهابات بروستاتايتس التهاب البروستات، وعندي التهابات قوية، ممكن الالتهاب ما يكون وصل للبول، لأنه نحن نعرف أنه المسالك البولية والأعضاء التناسلية فاتين بعضهم عند الرجال، بقى ممكن الرجال يكون عم بيحس بعوارض بس ما عنده أي شيء بالبول، ساعتها هون ممكن نلجأ لزرع الحيوان المنوي تنعرف شو نوع الالتهاب وشو الأنتيبيوتيك نعطيه.
1: الدكتور، هل الأكل اللبناني البهارات الحار لهم علاقة بتهيج البروستات؟
2: ايه اكيد اكيد، نحن نعرف دايما الأكل اللي هو فيه بهارات حر، أكل حامي، صوصات، رب البندورة، الألكول، كل هالأكل الحامي ممكن يعمل انقباض للبروستات وهيدي تشد وتوهج وتسد مجرى البول ويصير فيه عوارض أكتر، كأنه تضخم عم بيزيد. يعني
1: دكتور، بكل صراحة، هل مشاكل البروستات بتأثر على القدرة الجنسية عند الرجل؟
2: أكيد، نحن اليوم إذا كانت عندي تضخم حميد حتى وضاغط على المجاري البولية ممكن يعمل نوع من الانزعاج، يعني هالبروستات هي الغدة الذكرية أو الذكورية، هي بتعطي مثل ما قلنا اللزاجة للسائل المنوي، بس كمان أول شيء بدنا عندنا حالة نفسية، يعني إذا هالرجل عم بيقوم على الحمام 5 مرات بالليل وإذا بالنهار على طول وعم بيشد وعم بيقطش وعم ضل يتلي البوكسر عنده، طب كمان بتتضيق نفسيته ما بصير يفكر بده يبول مش يعمل علاقة، هذا واحد. اثنين، إذا كانت هالبروستات كمان مضخمة، يعني احنا بنعرف انه وقتها بنعطي علاجات للبروستات حتى اذا كان سببت لي بقذف داخلي بس بتحسن القدرة والرغبة، اهم شيء بتحسن الرغبة الجنسية، ونعرف اذا عملنا عمليات البروستات اللي حكينا عنهم قبل شوي، يعني كان بالنضور او التبخير او الليزر، كلها هيدي بتساهم وبتحسن بين 15-20% من القدرة الجنسية.
1: دكتور، دايما لما نحكي عمليات بروستات بنخاف من العمليات، بنقول انه العملية رح تخفف عنا القدرة الجنسية، قديه هذا الشيء مضبوط؟
2: لا، هذا معتقد غلط، لانه نحن اذا عم بنفصلهم بين التضخم الحميد، ان كانت العملية التبخير او عملية، نحن نعرف التبخير هو 0% تقريبا، ما في شيء بالطب صفر بس تقريبا 0% قذف داخلي، عملية النضور او الليزر تقريبا 50-60% قذف داخلي، وهيدي ما بتأثر على شيء، يعني بالنهاية بس الرجل ما بقى فيه يجيب أولاد، بس هالسائل المنوي بيروح بالبول وبنرجع من بوله بأي بطريقة هينة كتير. هلا إذا اضطرينا يعني اضطرينا نعمل عملية ودائما ندرسها قبل، وهالرجال بده يعمل إنجاب بعدين في نية للإنجاب، في يعمل علاقة أو بالمختبر وبناخد البول وبنرجع ناخده بننظفه وبنستخرج السائل المنوي معه منه وبنعمل ساعة تلقيح للسيدة، دون كل شيء مقبول. هلا إذا كان عندي عملية استئصال كامل للبروستات من خلال الروبو أو من خلال النضور أو من خلال الشق لسرطان بروستات، ايه هوني غير موضوع، احنا عم نقطش الشرايين وما رح يعود في أزف كليا، بس إذا بالطرق الجديدة فينا نحافظ على الشرايين الانتصاب ومع الأدوية نقدر نخلي المريض اللي عمل عملية حتى سرطان البروستات يضل يقدر يعمل انتصاب.
1: شو فرق بالعمليات بين لما يكون سرطان لما يكون تورم حميد وبين سرطان خبيث؟
2: أكيد التورم الحميد يعني التضخم الحميد بفضل الكلمة هي منفرغ البروستات ومنخلي القشرة تبعها، كرمال هيك ما عندي أي مشكلة بالتبول، ما في ترويح، ما في تنقيط، ما في تسرب بول، ولأنه منخلي القشرة ما منقرب على شرايين الانتصاب بيضل عندي الانتصاب طبيعي، بس ممكن لأنه يكون في أزف داخلي. بس إذا عم نعمل عملية استئصال كامل للبروستات وللغدد اللي حواليه، يعني نسمي الفيزيكلز، من خلال عملية إلنا جراحية أو روبو أو نضور، هيدي بيكون لسرطان بروستات، وهون ساعتها أكيد رح يكون عندي تأثر بالانتصاب والأزف بيصير صفر أكيد.
1: كل سرطان بروستات لازم يصير في استئصال أو لا ممكن ما نعمل استئصال بنكفي بالمراقبة بنكفي بالأدوية؟
2: أكيد أكيد سؤالتي بمحله. اليوم في نيو ترند مثل بيقولوا أكتر شيء بالبلدان الاسكندنافية، إذا أنا اليوم مريض بعده شاب يعني بين 50 والـ60 عنده مطرح واحد بالبروستات مضروب بليفل بي اس اي، يعني البي اس اي واطي كتير تحت 10، بمطرح واحد مضروب بنوع سرطان كتير واطي يعني منه مئزي كتير، مثلا جليزن 6 هو منقله ديفرنسياشن يعني كيف مركب هالكانسر، ايه لا هون فينا نراقبه، بنعمل شيء بنسميه واتشفل ويتنج يعني اكتف سيرفيلينس، يعني بننطره للمريض بنعدله فحص البي اس اي كل 3 أشهر، بنعيد الاي ار ام كل 9 أشهر، ممكن نعيد الخزعة كمان، وهون بنربح وقت بهالانواع اللي هي ضعيفة. بس إذا كانت هالأنواع موجودة والطبيب تبعك أكيد بيعرف شو الأنواع اللي ممكن نراقبها وشو الأنواع لا لازم يكون أجريسيف ولازم نستأصل البروستات وما نتعوق لأنه ممكن يكون نوع مئزي ويودي بعدين لمشاكل.
1: بنسمع كتير بيقولوا أنه سرطان البروستات ما بيؤدي للموت، هل هيدا الشيء مظبوط؟
2: أكيد أكيد بمراحل الأولى أكيد ما بيؤدي للموت، بس بالنهاية اليوم إذا عندي اليوم إجا مريض عنا PSA level تبعه عالي، أو إذا اليوم جاي مريض عنده تفشي للمرض بالعظم وبالأعضاء وبالكبد، لا هون لا ما منلحقه بيؤدي للموت، بس يعني لسوء لحسن الحظ ما بقى عم نشوف مرضى عم تموت من سرطان بروستات.
1: نعم، فأهم شيء الكشف المبكر.
2: كشف المبكر مثل ما قلنا قبل شوي، الفحص السريري، فحص البي اس ا، فحص الدم التوتال والفري، والاي ار ام اذا عندي اي شك.
1: نعم دكتور، في معتقدات عن العالم حول البروستات، من هالمعتقدات انه اذا الواحد اطلع على البسكليت كتير هيدا الشيء بيعمل بروستات.
2: كتير مهم السؤال، اكيد لا، نحن اليوم البروستات هي العضو موجود مزبوط تحت المثانة فوق الخصيتين بشوي، دونك نحن قاعدين عليها للبروستات، مشان هيك اذا للناس اللي بتعمل بروفيشنال كتير يعني بتعمل 4-5 ساعات مرتين 3 بالاسبوع على البسكليت، اذا كانت قاسية ممكن هيدي تأثر على الأعصاب تبع البروستات، الشيء بنسميه البيدندن نيرف، وهيدي ايه بتعمل أوجاع وليس يعني ما بتسبب تضخم ولا بتسبب سرطان، بس بتعمل أوجاع كأنك عندك تضخم بالبروستات، كأنه في التهابات مزمنة بالبروستات، وهيدي عراجة كتير دقيق بيكون. بقى لوقاية لهالشغلة الناس اللي بدها تعمل سبور كتير وبدها تقعد على البيسيكلات بشكل كتير، في أنواع موجودين بكل المحلات مثل كوكي من إلا بتحمي يعني مثل قاعدة بتكون مبطنة جواتها فيها سفنج بشكل تكون قاعد قاعدتك تكون مرتاحة وما تكون كابس على هالأعصاب اللي هي بتعمل الأوجاع.
1: نعم دكتور، كمان من المعتقدات انه العيادة السرية بتأذي البروستات.
2: لا اكيد لا، نحن دايما منشجع يظهر البذرة مرة مرتين بالاسبوع تما تعمل التهابات.
1: ماذا مرتين مش اكتر؟
2: هلا اذا كانت اكتر ما بتأذي، ما بتأذي اكيد ما بتأذي.
1: نعم، شرب المي بكثرة بالليل منيح للبروستات.
2: هلا بالليل بده واحد يصير يدخل على الحمام كتير، انا بفضل تكون موزعة لترين 3 بالنهار، كل ساعتين نشرب نص لتر او او او نص قنينة مش غلط، يعني بين لترين وثلاثة بالنهار موزعة انا بفضل.
1: نعم، تضخم البروستات الحميد بيتحول لسرطان مع الوقت؟
2: أكيد ولا مرة ولا مرة، أكيد لا، هيدي معتقد غلط، ما خصهم ببعضهم، لأنه مثل ما قلنا قبل شوي البروستات التضخم هي بتصير بالنص وإجمالا عم نحكي، ومش هيك بتأذي المجرى وبصير عندنا عوارض تبول، والسرطان بإجماله مش 100% بيجي على القشرة تبع البروستات وما بيتدخل أبدا بالبول.
1: نعم، ما كان بوشي كان عنده شوية تضخم، عمل العملية وبعد العملية تحول المرض لسرطان أو انتشر السرطان بكل جسمه؟
2: لا هيدي ما بقى تصير، لأنه نحن اليوم قبل ما نعمل عملية الاستئصال بالنضور أو بالليزر أو بالتبخير بدنا نطمن بيننا من البي اس اي يكون أنه واطي، بفحص السريري ما يكون عندي أي مشكلة بفحص السريري على البروستات، وإذا عندي أي دوت أي شك بعمل اي ار ام، ممنوع فوت على عملية بروستات إذا ما كان في تسكير وحاطط قسطرة إلا ما أكون مأكد مؤكد تقريبا انه ما في سرطان.
1: اكل الحظ والبهارات بفجروا وجع البروستات.
2: ايه اكيد كل شيء حر، بهارات، اكل حامي، كحول، مثل ما قلنا قبل شوي، فيها تكون محفزات للبروستات وللمثانه كمان، لانه بتهيج المثانه، بتعمل بتعمل تهيج بجدار المثانه وبتخلي المريض يدخل على الحمام كتير، يعني بصير في عندي تبول بشكل كتير.
1: نعم. كتر شربة المي بتحمي البروستات،
2: بتحمل التهابات البروستات، ما بتحمل البروستات، بتحمل التهابات. يعني احنا اليوم اذا عم بشرب مي كتير عم بيتجدد البول، ما عم بيرقد بالمثانه، ما عم بيبقى فوق البروستات اللي هي مضخمه، عم بفضي المثانه، ما عم بعمل التهابات، اكيد من هالناحيه بتحمي. اكيد
1: شرب الكرامبري بكثرة بيحمل البروستات،
2: معروف انه الكرامبري دائما هي فيها مثل نوع الانتيبيوتيك اللي بيحمي، يعني اكثر شيء عند السيدات اكثر من الرجال، بيخلي انه هالبول يعني اذا بدها تفكر شيء بكتيريا صغيره هيك تبلش تعمل التهابات تقضي عليها، بس انه بمراحل بدائيه. وانا بشجع اكيد الكرامبري مع ياخذ البروبيوتيك واحد كان، يعني منشطات للمناعه اكيد كمان.
1: نعم. فحص الدورة بعد الخمسين هو واجب مش اختيار.
2: نعم نعم نعم واجب، وأكتر شيء إذا المريض عنده بعائلته بيه أو عمه عندهم كان سرطان بروستات، أنا بفضل نبلش على 45 مرة.
1: نعم.
2: بالسنة
1: مرة بالسنة. نعم. نعمل الفحص. نعم. اللي هو فحص PSA
2: وفحص السريري، وإذا اضطر الحكيم يلجأ للERM.
1: دكتور قبل ما نختم نصيحة لجميع المستمعين.
2: يعني أكيد مثل ما نقولها دايما الفحوصات الدورية، نعمل تشيك أب عند الحكيم، مثل ما بيقولوا أول 50 مش مثل تاني 50، أنا صرت بالتاني يعني صار فيني أقول هالحكي. ننتبه نروح عند الطبيب كطبيب الصحة العامة أو المسالك البولية، نفحص البروستات، نفحص نعمل فحص دم للبروستات، فحص دم للكلاوي، فحص بول، نشوف إذا كل شيء تمام، وإذا حكيمنا عنده أي شك نعمل صورة صوتية أو نعمل ERM.
1: دكتور ألان خلف متسكير لوجودك معنا، شكرا لأنه بتساهم معنا بهالحلقات التوعوية اللي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان. مستمعينا هيك وصلنا لنهاية الحلقة. خلاصة إلى الحكيم بوضوح، البروستات مش عدو، هي جزء من جسمك بده اهتمام، ما تنطر لتتوجع وتسمع القيل والقال، اسمع الحكيم المختص. بدي أشكرك كمان مرة دكتور خلف على المعلومات يلي فعلا بتطمن القلب. شكرا لجميع مستمعين، شكرا لزميلنا هادي هاشم يلي رفقنا بهالحلقة. كان معكم روني الخوري، إلى اللقاء الأسبوع المقبل بنفس الموعد دايما على نفس الموجة صوت كل لبنان 93.3 FM. يلي فاتون الاستماع للحلقة فيهم يفوتوا على vdlnews.com. إلى اللقاء وتضلوا بخير.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: ضمن تصفيات النص نهائي بمونديال 2026 تتواجه فرنسا وإسبانيا الليلة الساعة 10 ليلا بدالاس.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459. معمول.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في السفارة الأمريكية في روما انطلقت الجولة 6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، والتي ستركز على تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية في لبنان. ويتمثل لبنان برئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، وسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية، فيما يشارك في الوفدين الأمريكي والإسرائيلي الأعضاء الذين شاركوا في مفاوضات واشنطن. في غضون ذلك تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف النار، وقد استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة وادي الحجير في الجنوب. أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن الدخان الذي شوهد صباح اليوم ناجم من تجدد محدود للاشتعال داخل الحاوية التي تعرضت لحريق أمس، وقد تمت السيطرة عليه.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن واشنطن تراجعت عن سحب طائراتها العسكرية من مطار بن غوريون بعد تصاعد التوتر مع إيران. شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني على أن القوات الإيرانية المسلحة لن تتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أنه لن تتم إعادة فتح المضيق في ظل الحرب والتحركات الشريرة والاعتداءات الأمريكية، ورأى أن السبيل الوحيد لإعادة فتح المضيق هو احترام حقوق الشعب الإيراني. أعلنت قوة دفاع البحرين أن وحداتها كافة في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تصدت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. هيئة بحرية بريطانية أشارت من جهتها إلى أن ناقلة أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي في أثناء عبورها الطريق الجنوبي الخارج من مضيق هرمز، في وقت أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية عن استعداد فرنسا لإزالة الألغام من مضيق هرمز، ومن جهة أخرى اعتبرت أن روسيا تشكل تهديدا لكل أوروبا. تعليقا على الحصار الأمريكي لإيران، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين قلقة للغاية بشأن استئناف الصراع العسكري في منطقة الخليج، مشددة على أنها ستواصل بذل جهود لتهدئة الوضع.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة.

ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

القانون انحكى عن الأحزاب في لبنان. هل حان وقت إعادة تنظيم الحياة الحزبية؟ وما أنواع الأحزاب التي يحتاجها لبنان؟ كيف تؤثر الانقسامات الحزبية على وحدة المجتمع؟ وما العلاقة بين الأحزاب والنظام الطائفي؟ أستاذة القانون الدستوري الدكتورة ميري حايك، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

مع بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف، عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة. فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند عصوت كل لبنان.

رئيس تجمع صناعي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: أصيل.

0: انت مليون جديد توني كيوان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب $6.90.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. في السفارة الأمريكية في روما تتواصل الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية تركز على تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية في لبنان. مباشرة مع الزميلة جويل غابي. جويل.
2: نعم مريم، من قطر التي وصلها صباحا لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني، يتابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مداولات اجتماع الوفد اللبناني الدبلوماسي في الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في روما. في إشارة سريعة إلى أنه كالعادة مع كل جولة تفاوضية، فإن قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري الموجود في قصر بعبدة والمواكب للمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في روما موجود ويتابع بكل لحظة الاجتماع المنعقد في هذه الأثناء في روما. من ناحية الشكل مريم، يتمثل لبنان برئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل باستفاضته مستشارا لرئيس الجمهورية، وسيمثل المسؤول الأمريكي دان هولر الجانب الأمريكي في محادثات روما، في حين لن يشارك السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى في هذه الجولة نظرا لانشغاله بالتحضيرات الخاصة لزيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة. أما عن إسرائيل فيشارك سفيرها في الولايات المتحدة الأمريكية يحيل لايتر. أما من ناحية المضمون فسيكون بند الانتحاب من المنطقتين التجريبيتين محور طروحات الوفد اللبناني في اليوم الأول، وعلم أنه بتوجيهات من الرئيس عون سيعمل الوفد اللبناني في روما على أن تخلص الاجتماعات إلى تحديد بدء تنفيذ المناطق التجريبية وبكامل شروطها، أي انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة انتشار الجيش اللبناني وبدء إعادة الإعمار. إضافة إلى ذلك فإن إضافة إلى تطبيق صيغة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، ستركز المفاوضات أيضا على تثبيت وقف إطلاق النار. كما ستبحث المفاوضات في تشكيل لجان عمل لحل بعض الملفات ومن بينها تثبيت الحدود والتحقق من معالجة السلاح، إلا أن تنفيذ كل ذلك مرتبط بتقديم خطوات عملية من قبل إسرائيل والضغط الأمريكي الكافي عليها لتنفيذ المطلوب منها. إذن هذه كانت الأجواء حتى الساعة من القصر الجمهوري بالتوازي مع انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
1: شكرا لزميلة جويل غابي. في غضون ذلك، لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي في الجنوب منطقة وادي الحجير وأطراف بلدة دير سريان، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في محيط بلدة زوتر الغربية، كما نفذت تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد. هذا وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب أو فوق بلدة المنصوري. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها جنوبية لبنان في مواجهة التهديدات الموجهة ضد إسرائيل بحسب ما زعم. في الدوحة، شكر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على مساعدة لبنان والوقوف إلى جانب شعبه ومؤسساته الرسمية، وذلك في خلال تقديمه التعازي لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية موازنتها تحت عنوان موازنة الناس من وزارة الناس بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. الوزيرة حنين السيد أعلنت العمل على رفع موازنة الوزارة لتكيف مع حاجات اللبنانيين، إذن لتتكيف مع حاجات اللبنانيين.
3: من هنا جاءت فكرة موازنة المواطن التي أطلقها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي منذ عام 2018، وعمل على تطويرها وترسيخها كأداة للشفافية والمساءلة. وتأتي وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم كأول وزارة تعد موازنة المواطن خاصة بها، انطلاقا من مبدأ واضح من حق المواطن أن يعرف كيف تنفق الأموال العامة.
1: تعقد لجنة المال في هذه الأثناء جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان بحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لنقاش قانون إصلاح المصارف. قبل الفاصل أخمد عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع فوج إطفاء مدينة بيروت حريقا اندلع داخل حاويتين للشحن في مرفأ بيروت، إحداهما محملة بأدوات كهربائية فيما كانت الأخرى محملة بمواد عازلة.

0: سلاسة وأمانا نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أعلنت واشنطن بوست أن 19 سفينة حربية أمريكية تنتشر في الشرق الأوسط. كشف وزير الخارجية العمانية بدر بن حمد البوسعيدي عن أن مناقشات معقدة تجرى حاليا لبلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة عبر هرمز. نقلت أسوشييتد بريس عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ملف إيران سيكون حاضرا في محادثات ترامب ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي يزور واشنطن. وفي الخبر الأخير أكدت الخارجية القطرية دعم دولة قطر السعودية وكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

حدا بروح طب عيبه لو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

0: طب عاي بولو.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

رئيس تجمع صناعي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة. الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: ضمن تصفيات النصف النهائي بمونديال 2026 تتواجه فرنسا وإسبانيا الليلة الساعة 10 ليلا بدالاس.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.80، لوبي الكيلو ب 89,000 ليرة.

0: فستق جوز تمر روحة.
1: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-5404-459.
2: معمول.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. من قطر يتابع رئيس الجمهورية جوزيف عون مداولات اجتماع الوفد اللبناني الدبلوماسي في الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية تعقد في هذه الأثناء في السفارة الأمريكية في روما. عون على تواصل دائم مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري الموجودين في القصر الجمهوري لمواكبة مفاوضات روما التي تركز على تثبيت وقف إطلاق النار وتطبيق صيغة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، كما تبحث في تشكيل لجان عمل لحل بعض الملفات من بينها تثبيت الحدود والتحقق من معالجة السلاح. كان الرئيس عون وصل صباحا إلى الدوحة على رأس وفد لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. اعتبر النائب حسين الحاج حسن أن السلطة السياسية تخفي عن شعبها مضمون اتفاق الإطار، هذا خطأ كبير لا يتعاطون كدولة، وأن هذا الاتفاق ثلاثي بالشكل، أحادي الجانب وإسرائيلي بامتياز. خلال احتفال تأبيني في بلدة اليموني رأى الحاج حسن أن السلطة تخلت عن قضية الأسرى، خصوصا في ظل التنازلات المستمرة منها ما وصفه باتفاق العار، باتت غايرة معنية بكل ما يحصل من استهدافات للمدنيين والجيش وما نشهده من تدمير ممنهج للقرى الحدودية، قائلا لا نعول على تقديم أي إنجازات. شدد العلامة السيد علي فضل الله على أن المسلمين الشيعة لن يكونوا وقودا للفتنة ولن يسعوا إليها أو يكونوا من أنصارها، بل سيبقون دعاة إلى الحوار والوحدة والتلاقي بين جميع اللبنانيين وحريصين على أمن الوطن واستقراره. في لقاء حواري دعا فضل الله المسؤولين إلى العمل الجاد على لم شمل اللبنانيين وترسيخ التوافق الوطني بعيدا من أي تمييز أو إقصاء أو تهميش لأي مكون من مكونات الوطن، محذرا من الارتهان لإملاءات الخارج الذي لا يسعى إلا إلى تحقيق مصالحه الخاصة. أعلنت نقابة موظفي وعمال أوجيرو في بيان تنفيذ إضراب تحذيري شامل الأربعاء والخميس في جميع مراكز العمل التابعة لأوجيرو، احتجاجا على النهج المعتمد في إدارة هذا القطاع والمضي في خطوات من شأنها تعريض قطاع الاتصالات ومصير العاملين فيه لمخاطر جسيمة من دون تأمين الضمانات القانونية والمؤسساتية التي يفرضها القانون. كما دعت النقابة جميع العاملين في أوجيرو إلى المشاركة في اعتصام مركزي عند 11 من قبل ظهر الخميس المقبل في ساحة رياض الصلح تأكيدا لوحدة الموقف.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نقلت وكالة إيرنا عن نائب محافظ بوشهر أن 4 نقاط في المدينة تعرضت لقصف من قبل العدو كما قال، فيما سمع دوي انفجارات في بندر عباس وتشغداك. الخارجية الإيرانية أدانت قرار لندن تصنيف الحرس الثوري تهديدا بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، في حين أعلنت النيابة العامة البحرينية السجن المؤبد لثلاثة متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني. في الخبر الأخير، حذرت شركة الشحن الألمانية هابا-لويد من أن فرض رسوم على عبور المياه الدولية سيكون خطأ فادحا. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
3: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، على صوت كل لبنان.

0: الأمر الثاني، أنا عسكري وأنا أتحدث وأعرف القانون الدولي والقانون الذي يتحدث عن حركة الطيران المدنية، وأقول بأنه هذه الأسلحة التي ضرب بها مطار صنعاء، نحن نعرف أن هذه أسلحة أمريكية بطائرات F-16، ويمكن لي أن أشير إلى ذلك من خلال المعلومات المتوفرة. الأمر الآخر بأنه هؤلاء الذين أصدروا بيانات مكتوبة، لو نظرت حتى إلى شكلهم وهم يتحدثون عن بيانات يفترض أنها بيانات صاغوها هم وبقراراتهم وهم فعلا من فعلوها، لكان هناك كلاما آخر. لكن نحن نعرف من يدير هذه القوى الموجودة بفنادق الرياض ومن يديرها ومن يتحدث عنها، والجميع يدرك تماما أمام العالم اليوم الآن لم يكن هناك قدرة على التخفي وعلى التستر حول ما يجري. الأمر الآخر، نحن عندما نتعامل مع السعودية نحن نعرف أن كل ما يجري في اليمن حتى وإن كانت، وهذا طبعا يعني نوع من الأكاذيب والتضليل، هي موضوع أن هؤلاء قاموا بهذا العمل. أولا هم قاموا بجريمة لأنهم ارتكبوا مطار يمني، أنهم عندما يستهدفون مطار يمني أولا هذه وفقا للقانون الذي يتحدث عنه الأستاذ عبد الملك يفترض أن يكون هذا الموضوع هو القانون الدولي اليوم يقول بأن هؤلاء مجرمون بأنهم ضربوا منشأة من المنشآت اليمنية، وكانوا يعتقدون بأنه مثلا صنعاء سترد مثلا على مطار عدن، هذا إذا كانت الموضوع موضوع داخلي. لكننا نعرف تماما من هو عدونا ومن هو غريمنا ومن هو الذي يحرك هذه الأدوات التي تعلن عن ذلك، وأي من أين جاءت الطائرات. هناك رادارات وهناك أقمار صناعية، ونحن نعرف من أين تحركت هذه الطائرة، وبالتالي تعاملنا مع السعودية هو تعامل لأن السعودية لا تريد لليمن خيرا بشكل عام. هؤلاء يعرفون مثلا أن السعودية جندت ما يسمى بدرع الوطن دون أن يكون لهم علم، يعني ليس هناك جيش تابع لهذه الشرعية، هناك مجموعات مسلحة اسمها درع الوطن، القوات الجنوبية، قوات العمالقة، قوات المقاومة، وبالتالي أي شرعية أي دولة يمكن أن نؤسس لها طالما هذه الأدوات تم تشكيلها من قبل السعودية. يعني وبالتالي اليوم نحن عندما نقول بأن مواجهتنا لا يعنينا موضوع الموقف الإيراني، الموقف الإيراني نحن حلفاء مع إيران ونفاخر بذلك، ولكن إيران لا تتدخل في التفاصيل الدقيقة كما تدخل السعودية فيما يجري في اليمن عندما تتدخل يعني في موضوع من يحرك هذه الطائرة. الأمر الثاني أن هذه الطائرة حصلت على موافقة من هيئة الطيران المدنية الموجودة في صنعاء.
1: التحالف مع السعودية ويحق للحوثيين التحالف مع إيران، هذا موضوع آخر وشائك، لكن يعني مما تفضلت به يطرح هكذا السؤال. سيد دكتور عبد الملك، التحالف العربي توعد بتصعيد إن تم الرد على هذا الموضوع. الآن تم استهداف السعودية بصواريخ باليستية كما جاء البيان، ما الذي ستفعله السعودية وما الذي سيفعله التحالف العربي؟ هل هو سيتجه نحو المزيد من التصعيد ضد الحوثيين في اليمن؟ هم بيدهم العديد من الأوراق. أريد الإشارة فقط إلى خطورة باب المندب اليوم في ظل الصراع الدولي القائم في الشرق الأوسط.
2: دعنا نوضح نقاط مهمة أخي أستاذ أسامة حتى تتضح الأمور للمشاهدين، لأنه دعونا نحترم عقل المشاهد. أولا استراتيجية المملكة العربية السعودية كما هو واضح من قراءة مسارات الأحداث لعقد كامل من الزمن هي دائما مع خفض التصعيد وحفظ أمن واستقرار المنطقة، وبالتالي الذي حصل اليوم هو عمل من الحكومة الدولة اليمنية كحق مشروع وفق القانون الدولي لحماية سيادتها التي انتهكتها طيران الإيراني. هذه المسألة التحالف ليس له علاقة، ارجعوا لكل التعبيرات الرسمية ولكل المواقف، التحالف العربي ليس له أي علاقة بالعملية اليوم. أما عندما نتحدث عن مسألة قصف مطار صنعاء فالقانون الدولي ليس مزاج فلان، المادة الخامسة من اتفاقية شيكاغو الذي أهم صك من القانون الدولي المتعلق بالطيران المدني أنه يحق للدولة في مراحل النزاع منع الطيران في إقليم معين، هذا غير المواد التي تفرض على أي طائرة تدخل مجال جوي لدولة أن تحصل على ترخيص مسبق، على أي المادة الأولى التي تعتبر دخول طيران إلى أجواء دولة دون إذنها انتهاك للسيادة. هذه المسائل كلها، هذا هو القانون الدولي. القانون الدولي ما هوش أمزجة فلان وعلان، وبالتالي تصدير المسألة لتقول أنه كما تعود الحوثيين السعودية أمريكا الصهاينة الألن، محاولة استعداء الخارج لليمن هي في الأخير هذه كارثة على اليمنيين. يعني عندما تتحدث هذا الخطاب العدائي ضد الأشقاء في المملكة العربية السعودية من ضيفك ومن الخطاب الحوثي إجمالا، ألا يضع في اعتباره أن هنالك 3 مليون يمني ينفقون على 18 مليون يمني بمعدل الجهاز المركزي للإحصاء يقول أن هذا في عام

0: 2012 أن معدل الإعالة في اليمن 1-6، يعني هناك 3 مليون مغترب يمني يصرفون على 18 مليون يمني في الداخل اليمني، أغلبهم في مناطق سيطرة الحوثي. ألا هذا الخطاب المعادي؟ ماذا لو الأشقاء يعني هم عندهم أخلاق تمنعهم من هذا؟ ماذا لو قال لك يا يمنيين اطلعوا من بلادي على هذا العداء كل الذي يمارس عليا؟ ما الفارس الذي استحصل على اليمنيين؟ هذا الخطاب المعادي للخارج.
1: طيب. وحول سؤالي دكتور عبد الملك لو سمحت، يعني خاصة أنه يعني لا بد من الوقوف عنده كي لا نطيل الانتظار أيضا على ضيفنا الآخر لو سمحت.
0: سأعود على سؤالك، لا أعتقد أن التحالف لديه رغبة في التصعيد، هذه المسألة واضحة. يعني لو كان الأشقاء في المملكة العربية السعودية سيقومون بتصعيد يفضي لحرب مفتوحة لكانت المسألة عندما كانت الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة الإيرانية تقصف المنشآت المدنية السعودية. ليس لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية من كل سواء التعبيرات الرسمية أو ردود الفعل أي رغبة بتفجير الموقف في المنطقة. هذه المسألة واضحة وضوح الشمس. لكن لن تترك الدولة اليمنية أنها تقول ما لا يمكن أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية أو المجتمع الدولي يضغط على قيادة الدولة اليمنية ويقول لك دائرة تنتهك سيادتك، دائرة بسماء القوة موجودة لدى الدولة اليمنية. أما الوهم الذي يصدر على أنه قوات مشتتة هذا كلام فاضي. كل القوات التابعة للدولة تتبع غرفة عمليات موحدة، وكل القوات التي تتبع الدولة تتبع اللجنة العسكرية العليا المشكلة بأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة. طيب. ولديها من الأفراد والعتاد والتسليح ما يكفي. اليوم إيران والحوثيين في ورطة، وكان مشروع الجسر الجوي الذي تقوم به إيران هي لإعادة التوازن. اليوم هنالك فارق قوة كبير ما بين قوات الدولة وبين الحوثيين وما حصل اليوم.
1: مع أن إيران اليوم ربما ليست في وضع دكتور عبد الملك يسمح لها بخلط الأوراق في المنطقة من جديد. ومن هذا الموضوع عميد عبد الغني أريد السؤال، الآن جماعة أنصار الله تعلن أن التهدئة انتهت مع المملكة العربية السعودية، لكن السؤال حول قدرة الحوثيين في هذا التوقيت بالذات على إشعال فتيل الصراع من جديد، خاصة وأن ظهرهم في طهران يتعرض للضربات كبيرة.
2: شوف، أولا اليوم نحن لم نكن نرغب، وكان هناك وضوح يعني أنه صنعاء أنه صنعاء خلال 4 سنوات لم تقم بأي عمل باتجاه السعودية، يعني رغم أيضا ما فعلت السعودية من تحريك لأدواتها في اليمن. الأمر الثاني، أنا استغرب عندما يقول بأن هناك جسر جوي كان مهيئا من إيران لإرساله إلى اليمن للتسليح والأسلحة بطائرات مدنية. يا أخي على الأقل احترم عقل المشاهد، يعني أنت تتكلم عن طائرات مدنية إذا افترضنا أنها سيكون هناك جسر. اليوم إيران ليست بحاجة إلى أن ترسل أسلحة، هي بحاجة إلى أن يكون لديها أسلحة للمواجهة. اليوم يشن عليها حرب ربما غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وبالتالي كيف يمكن لها أن ترسل أسلحة؟ الأمر الآخر، أسلحتنا موجودة، وأنت تعرف أن هناك أسلحة تصنع في اليمن وأننا لم نعد بحاجة إلى الخارج، يعني على الأقل بنسبة 80%. وأنا أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه، وأنا أتحدث وأعرف ما يجري في صنعاء وما أعرفه الأمريكيون والإسرائيليون، وهم كانوا يتحدثون عن الورش والمصانع لهذه الأسلحة في اليمن. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يكون هناك جسر جوي بطائرات مدنية، يعني في هذا التوقيت بالذات. لذلك أنا أقول احترمونا على الأقل، هناك طائرة مدنية دخلت وفقا لموافقة من قبل هيئة الطيران المدني اليمني الموجودة في صنعاء، التي تسمح للطائرات وترشد الطائرات التي تمر فوق أجواء اليمن سواء كانت اليمنية منها أو أيضا الدولية، وبالتالي وهي محدودة طبعا خلال الفترة الماضية. وبالتالي إذن عندما يكون هناك تصريح من قبل هيئة مستقلة، هيئة معروفة بأنها تنظم حركة الطيران، فإذن موضوع الدخول بأن إيران أجبرت وأنها تحدث وهذا مسألة كان فيها نوع من السطحية والتضخيم بهدف أيضا كسر ما يجري في اليمن على اعتبار أنها فرصة سعودية. طالما إيران اليوم منشغلة، هم يفكرون هكذا، طالما إيران مشغولة في الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية إذن فهي فرصتنا اليوم للانقضاض على من يسمونهم بالحوثيين، وهم ينسون أن هناك أيضا أصبحت قوة وأصبحت هناك جيش واجه أمريكا واجه إسرائيل، وبالتالي فليكن هناك حرب بيننا وبين السعودية. وأنا أتحدى الأخ عبد الملك وكل القوى المنضوية معه أن يتوقفوا إذا ما جرت حرب بيننا وبين السعودية مباشرة، أن يكون أو يكون بينهم حرب وبين إيران مباشرة. ولكن هذا الموضوع نحن نعرف هؤلاء أدوات موجودين في فنادق الرياض، تم تشكيلهم، تم تعيينهم، يتم الصرف عليهم، وبالتالي لماذا لم يعودوا؟ هناك دولة ويقول بأن هناك جيش وقوات مسلحة وأنه بيدهم إمكانيات، لماذا لم يعودوا إلى اليمن؟ لماذا لم يعودوا منذ 10 سنوات؟ يعني لماذا لم يعودوا؟ لماذا تم تشكيل هذا المجلس من 8 أفراد؟
1: حكومة موجودة في عدن، هناك جيش عميد وهناك عبد الغني، دولة مستقلة هناك، وهناك حكومة يعني جيش فيها في عدن لهذا السبب.
2: لا يا أخي، هذه الحكومة لا لا لا يوجد، لا يوجد. أنا أكلمك عن الأفراد، أو أكلمك عن الأفراد المعترف بها دوليا، هذا موضوع ملتبس في هذه الفترة. يعني نحن نعرف أن هناك حكومتين مثلا اليوم في ليبيا، وبالتالي بمن تعترف؟ هناك مشاكل في السودان، وهناك من يدعي أنه صاحب السلطة، وهناك أيضا مشاكل كانت في سوريا، وكانت هناك دولة مستقلة، وبالتالي تم دعم الجماعات الإرهابية ووصلهم إلى السلطة طالما هم يحقون أجندات أمريكا وإسرائيل. وبالتالي نحن اليوم نتمنى بالنسبة لنا كيمنيين، وأنا هذا الأخ عبد الملك سواء اختلفنا واتفقنا في الأخير، نحن يمين نتمنى ألا يكون هناك حروب بيننا، وأن يكون هناك اتفاق سلام، وأنه لولا تدخل السعودية بيننا لما كان هناك حرب أصلا، لما كان هناك حروب بيننا. لأنه في الأخير من يسيطر على السلطة في اليمن كان دائما ما يصل بالحوار ويتم النقاش، وكان هناك تشكيل لحكومة ائتلاف، وقال جمال بن عمر بأننا كنا قاب قوسين أودنا من الاتفاق لولا التدخل السعودي. إذا نحن لا نريد أن نتحارب مع أشقائنا وأخوتنا في اليمن ولا مع السعودية، نحن لم نريد في هذه المرحلة، نحن نريد أن نواجه أعداء اليمن. ولذلك أتمنى أن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بالمواجهة، وأن يتركونا اليوم نتواجه مع السعودية، وأن نشاهدوا إن انتصرنا على السعودية فإحنا اليمنيين، وإن انتصرت السعودية علينا فليتفضلوا وليأخذوا الحكم بأدوات سعودية وبأسلحة سعودية وبالجيش السعودي.
1: دكتور عبد الملك، برأيك ألم تفشل الحكومة اليمنية في تحقيق التوازن ما بين الوضع الإقليمي والصراع المتفجر في اليمن وموضوع الاحتياجات الإنسانية، وهو ما يدفع في كل مناطق اليمن طبعا، وهو ما يدفع الحوثيين للحديث عن عدم شرعية هذه الحكومة وعن حرب دائرة معها؟
0: غير صحيح يا أستاذ أسامة. الحكومة اليمنية هي تتصرف وفق المسؤوليات كدولة، يعني في فرق. مثلا الحوثي يتصرف بجنون، قام يضرب البحر الأحمر وعرض كل المنشآت اليمنية، ضرب إسرائيل وعرض، يعني دخلنا في دوامات صراع غير عادية. لكن الحكومة اليمنية هي تتصرف وفق المسؤوليات كدولة، وبالتالي دعني أقول لك أنه في مجال الصحة وفي مجال المشاريع وفي مجال العمل مع الأمم المتحدة، ارجع إلى ما يحصل على الواقع، ستجد أن الحكومة اليمنية تتصرف كونها مسؤولة عن المواطن اليمني بين المهرة إلى صعدة، تقدم التنازلات تلو التنازلات للمنظمات الأممية، لدرجة أن الحوثي الحكومة اليمنية تحشد التمويل للعمل الأممي من أجل المواطن اليمني في مناطق سيطرة الحوثي، فيقوم الحوثي يتقطع ويمنع الماعون ويأخذها ويحولها لمجهود حربي. هذه المسألة لم تعد خافية على أحد. هذه المسؤولية تجعل الحكومة اليمنية تقدم التنازلات. بالنسبة لمطار صنعاء كمثال، الحكومة سعت جاهدة وقدمت التنازلات مرة ورا مرة لفتح المطار وفق قواعد التسيير للمطار، ورغم ذلك الحوثي، تعرف ايش سبب اغلاق المطار اخيرا مؤخرا؟ لم يكن الحكومه ولا الاتفاق مع الحكومه، وانما الارهاب الذي حصل في البحر الاحمر. اليوم الحوثي يورط العالم، يورط اليمنيين في قضايا داخل بالوسواس القهري السياسي، باعتبار انه عليه مؤامره كونيه، العالم كله يتامر عليه، لانه اصلا جاء من رحم السطو والمسلح على الدوله، بعد كان الناس اتفقوا في مخرجات الحوار الوطني وذاهبين إلى دولة مدنية للتفاهمات تحل كل المشاكل، فإذا به يأخذ السلاح ويأخذ على غفلة من الصراعات السياسية فيسطو على الدولة بالسطو المسلح. إعادة تعريف الصراع في اليمن مهم جدا حتى لا نستغفل عقل المشاهد الكريم. الصراع في اليمن هو صراع بين دولة وما بين ميليشيا متمردة اليوم تصنف على أنها جماعة إرهابية. أي تصدير للصراع لاختلاق صراع مع أطراف أخرى إنما هو من القفز للأمام والتضليل وبيع الوهم للناس.
1: طيب،
0: اليوم هنالك دولة تم اغتصابها وتم بالسطو المسلح والانقلاب عليها من قبل ميليشيا تصنف على أنها إرهابية من قبل 3 دول، وحتى هنالك توصيف إرهابي في قرار من قرارات مجلس الأمن وهو القرار 24-26 يحاول أن يصدر هذا الصراع على أنه صراع مع السعودية مع أمريكا مع كوكب زحل. المشكلة يمنية يمنية، وأي دعم يأتي من الخارج
1: يمنية يمنية، لكن لا يمكن استبعاد دكتور عبد الملك الأطراف الإقليمية في هذا الصراع الدائر بين اليمنيين.
0: يا أستاذ أسامة أنا آسف، أنا آسف على وقتك. أكثر واحد دعم الحكومة اليمنية هو مجلس الأمن، أكثر مما دعمته المملكة العربية السعودية. إذا مجلس الأمن هو طرف في هذا الصراع؟
1: لا أنا لا أتحدث عن المملكة، هناك أطراف أخرى أيضا غير المملكة يتم الحديث عنها في إشارة لدور إيراني أو غير إيراني في هذا الصراع. وبهذه النقطة أريد أن أنتقل إلى العميد عبد الغني. عميد عبد الغني، الدكتور عبد الملك يقول بأن الحوثيين أفشلوا الوصول إلى دولة مدنية في اليمن، على الأقل يعني لا تكون ساحة لرسائل إقليمية وصراعات إقليمية. ومن هذا المنطلق أريد السؤال عن أن الخطاب الذي يتبناه الحوثيون أو جماعة أنصار الله، لأي درجة هو ورط اليمن في حرب يعني لا طائل منها تأتي بالويلات على اليمنيين ولا نهاية لها في يعني المدى المنظور؟
2: يا أخي نحن في العالم العربي، نحن في اليمن، يعني حركات الانقلابات والانقلاب على الدولة والكذا كانت طبعا هذه ضمن أجندات الشارع اليمني. يعني كان عندما يصل أن اليمنيون إلى وضع من الأوضاع المأساوية نتيجة تقصير الإدارات والحكام كانت تقوم هناك ثورات ويقوم هناك انقلابات، دعني أقول لك ذلك، يعني في اليمن وفي كثير من الدول العربية. وبالتالي مسألة شرعنة هذه الاتفاق الثورات التي تقوم، دعنا نعود إلى ما جرى خلال 2011، يعني ما سمي بالربيع العربي، وكيف تغيرت حكومات كانت شرعية وكانت دولة وكانت سلطات، وكيف تم الانقلاب عليها. وبالتالي عندما نتحدث اليوم عن واقع فرضته السعودية، يعني مثلا الرئيس عبد الرب منصور هادي قال بأنه لم يكن يعلم بأن هناك هجوم وأن هناك تحالف عربي على على على اليمن إلا من وسائل الإعلام، وتم الضغط عليه يعني لكي يقدم الكثير من التنازلات ويعترف بأن هذا النظام العربي اليوم الذي يتكلم عن الشرعية في اليمن. ثم يخرج وزير الخارجية آنذاك السعودي ليقول بأنه نعم نحن نحارب الحوثيين من أجل أمننا القومي، لأنه تهديد أمننا القومي لم يكن مقبولا. وبالتالي إذن مسألة أن هناك خلافا بين اليمنيين، لماذا لا يعود اليمنيون هؤلاء مثلا إذا كان الموضوع لا يرتبط بالسعودية ولديهم جيش ولديهم قوة ولديهم كما يقولون أراضي محررة، لماذا لا يعودوا لها نتواجه بيننا البين دون أن يكون هناك تدخل على الأقل مباشر سواء من إيران أو من السعودية؟ يعني طالما والمسألة مسألة يمنية، نحن نعرف أن هناك أجندات سعودية، السعودية تريد يعني أن تظل اليمن حديقة خلفية
1: تفهم بمجالين، إما للحرب
2: لا
1: وأما
2: والله للتوافق. والله يعني أنا والله أنا أقول لك أقسم بالله ويعرف الأخ عبد الملك باختصار، أقسم بالله والأخ عبد الملك يعرف أنه لو خرجت السعودية من هذا الخلاف الذي بيننا لتم الاتفاق بيننا ربما في أقل من شهر.
1: طيب. يعني السعودية
2: تريد أن تتصارع بيننا
1: على المقاطعة. اليمن حديقة خلفية منهارة
2: متقاتلة بينها البين، ولذلك أتمنى أن نتوافق.
1: دكتور عبد الملك، وبنصف دقيقة لو سمحت، ما مدى قدرة الحكومة اليمنية على خوض صراع من جديد؟ هل من الممكن أن تخسر من مناطق نفوذها في حال توسع هذا الصراع؟
0: الميدان يا حميدان، أنا أقول لك بشيء أستاذ، أقولها لمشاهدي قناة روسيا اليوم، القوات المسلحة عددا وتسليحا وعقيدة قتالية وقدرات عسكرية، هناك تفوق نوعي لقوات الدولة على قوات الحوثيين وفق المعلومات المتوفرة. اليوم في مفاجأة فاجأوها الحوثيين أنه في طائرات حربية مع القوات المسلحة اليمنية، وهي التي ضربت على مدرج مطار صنعاء لحمايه المنع للاسر.
1: وصلت الفكره دكتور عبد الملك، اسمح لي بالانتقال الى سؤالنا وراي الجمهور. للاسف لم يبقى لدي الكثير من الوقت. سؤال اليوم، هل تتجه الاوضاع نحو الحرب بعد اتهام الحوثي للسعوديه باستهداف مطار صنعاء وحكومه اليمن لايران بانتهاك اجواء البلاد؟ اكثر من 78 جاوبوا بنعم على هذا السؤال، بينما الباقي جاوب بلا عليه. لنا لقاءات قادمة، نتمنى أن لا تكون في إطار التصعيد بين اليمنيين. أشكركما على المشاركة معنا من الرياض، الباحث في الشأن اليمني والمحلل السياسي دكتور عبد الملك اليوسفي، ومن صنعاء الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية العميد عبد الغني الزبيدي. والشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: ضمن تصفيات النصف النهائي بمونديال 2026 تتواجه فرنسا وإسبانيا الليلة الساعة 10 ليلا بدالاس.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و 90 سنت.
2: المساواة في الحضانة والوصاية موضوع الحلقة المقبلة من جعفر توك في جزئها الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: فستق، جوز، تمر، روحة.
6: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
7: معمول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 14 من تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

طاقتكم في عناوين هذه النشرة. الإقليم على توتره العسكري، ولبنان دخل في مفاوضات روما، تثبيت وقف النار وتنفيذ المناطق التجريبية، وعون يتابع من قطر، وقائد الجيش من بعبدة. مصادر القصر الجمهوري لانسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية المحتلة. حسين الحاج حسن: اتفاق الإطار عار وإسرائيلي بامتياز. إسرائيل على اعتداءاتها جنوبا، قصف وتفجيرات وتمشيط. جلسة تشريعية غدا وبعد غد تبحث في إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام والنصاب مؤمن. الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية في دائرة جدل عدم تكافؤ الفرص. أمريكا تضرب إيران مجددا، طهران ترد باستهداف دول خارجية وتقول مضيق هرمز لن يفتح بالحرب الأمريكية. رئيس الوزراء العراقي في واشنطن على الطاولة مع ترامب، تعاون أمني جديد والملف الإيراني.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. تتواصل الجولات العسكرية والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، التي ردت اليوم باستهداف المنشآت العسكرية والقواعد الجوية الأمريكية في كل من الأردن والبحرين، كما في استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز، ليدخل الحصار الأمريكي الجديد على الموانئ الإيرانية مساء، وذلك في اشتباك تحت عنوان السيطرة على المضيق. الإقليم على هذا التوتر، ماذا عن تداعياته على المنطقة وخصوصا لبنان الذي بدأ جولته السادسة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في روما لتتابع غدا على الطاولة، تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق المناطق التجريبية على الأرض والتي لا تزال تل أبيب تماطل في الانسحاب منها، فيما الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وإن خفت حدتها أحيانا. ليبقى السؤال هنا، إلى أي مدى ستتمكن واشنطن من الضغط على إسرائيل إيفاء بالتزاماتها تجاه لبنان الرسمي الذي يواجه رفض ثنائي أمل حزب الله؟ ومن قطر، حيث يقدم واجب العزاء بوفاة الأمير حمد بن خليفة الثاني، يتابع رئيس الجمهورية جوزيف عون مسار مفاوضات روما، فيما يتابع قائد الجيش العماد رودولف هيكل المفاوضات من قصر بعبدة.
1: إذن تتواصل الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في السفارة الأمريكية في روما، حيث تتركز المحادثات على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الإطار، تثبيت وقف إطلاق النار وآلية تطبيق المناطق التجريبية، وذلك بمتابعة رئيس الجمهورية جوزيف عون من قطر وقائد الجيش من بعبدة. فماذا عن مصادر بعبدة؟ التفاصيل مباشرة مع الزميلة جوال غابي. جوال، مرحبا، يعطيك العافية.
2: نعم فادي، يعطيك ألف عافية. كما ذكرت، من قطر التي وصلها صباحا لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني، يتابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مداولات اجتماع الوفد اللبناني الدبلوماسي في الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في روما. فهو على تواصل دائم مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري الموجودين في القصر الجمهوري لمواكبات مفاوضات روما. بحسب المعلومات فادي، تأخر البدء بالمفاوضات بسبب تأخر وصول الوفدين الإسرائيلي والأمريكي في روما. أما من ناحية الشكل لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات، يتمثل لبنان برئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفتهم مستشارا لرئيس الجمهورية، ويمثل المسؤول الأمريكي دان هولر الجانب الأمريكي في محادثات روما، فيما لم يشارك السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى في هذه الجولة نظرا لانشغاله بالتحضيرات الخاصة لزيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعن إسرائيل، يشارك سفيرها في الولايات المتحدة يحيى لايتر. أما فادي من ناحية المضمون، الاجتماع سيرتكز على البحث في آلية تنفيذية لكيفية إقامة المناطق النموذجية. لبنان بحسب معلومات مصادر بعبدة أعطى الجانب الإسرائيلي الاستفسارات والرؤية اللبنانية، في إشارة إلى أن صيغة الإطار ترتكز على أن الخطوة الأولى يجب أن تكون عبر المنطقة النموذجية وفق رؤية لبنانية التي ترتكز على الانسحاب الإسرائيلي. كما زود الوفد اللبناني الجانب الأمريكي بعرض وخطط للجيش اللبناني في آلية التنفيذ وإقامة المناطق النموذجية. بحسب المصادر، فإن الجانب الأمريكي مؤيد وداعم للموقف اللبناني. أما عن آلية التحقق للسيطرة العملانية للجيش اللبناني لإقامة هذه المناطق النموذجية، فبحسب المعلومات فإنه قد تشارك فيها جهات دولية. تضيف المصادر أيضا فادي أن الجانب الإسرائيلي عرض في خلال الاجتماع اليوم كل ما لديه من ملاحظات على كيفية التحقق من انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق. وكما ذكرت سابقا أن الجيش قد زود الجانب الأمريكي هذه الأجوبة التي طالب بها الجانب الإسرائيلي، على أن يجمع الجانب الأمريكي الطرحين أي اللبناني والإسرائيلي في هذين اليومين أي اليوم وغدا، وقد يتم تحديد النقطة التي سيتم الانسحاب منها والزمان في نهاية هذه الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، في حال يعني تم توافق و يعني تم توصل إلى نقطة مشتركة. إذن هذه كانت الأجواء من القصر الجمهوري. عودة إلى استديوهات صوت كل لبنان.
1: شكرا للزميلة جوال غابي.
0: في المواقف وقبيل ساعات معدودة من انطلاق مفاوضات روما، أكد الرئيس نبيه بري أن التصعيد الأمريكي الإيراني يفاقم أجواء المنطقة، معتبرا أن الحل يبقى بالعودة إلى التفاوض، وشدد على أن ما يهمه هو تحقيق نتائج عملية للبنان وفي مقدمها وقف العدوان وإنهاء الاحتلال وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الأعمار، قائلا أنا ما بزعل إذا حقق أي مسار نتيجة إيجابية تصب في خانة وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، مضيفا يا أخي خليهم حطوا على عيني ويسكتوني بإنجاز فعلي وليس وهميا، أنا ما شفت شي بعد. وجدد بري رفضه لخيار المناطق التجريبية لأنه يطيل أمد الانسحاب الإسرائيلي ويثير اعتراضات جوهرية، محذرا من أن تكون هذه الصيغة مدخلا لتوريط الجيش اللبناني في مواجهات داخلية وإثارة الفتنة، مبديا تشاؤمه حيال جولة مفاوضات روما، معتبرا أنها قد تكون امتدادا للمسار السابق من دون نتائج ملموسة.
1: النائب حسين الحاج حسن اعتبر أن السلطة السياسية تخفي عن شعبها مضمون اتفاق الإطار، وهذا خطأ كبير إذ لا يتعاطون كدولة، وأن هذا الاتفاق ثلاثي بالشكل وأحدي الجانب وإسرائيلي بامتياز. وفي خلال احتفال تأبيني في بلدة اليموني، رأى الحاج حسن أن السلطة تخلت عن قضية الأسرى وخصوصا في ظل التنازلات المستمرة، ومنها ما وصفه باتفاق العار، وباتت غير معنية بكل ما يحصل من استهدافات للمدنيين والجيش وما نشهده من تدمير ممنهج للقرى الحدودية، قائلا لا نعول على تقديم أي إنجازات.
0: العلامة السيد علي فضل الله شدد على أن المسلمين الشيعة لن يكونوا وقودا للفتنة ولن يسعوا إليها أو يكونوا من أصارها، بل سيبقون دعاة إلى الحوار والوحدة والتلاقي بين جميع اللبنانيين وحريصين على أمن الوطن واستقراره. وفي لقاء حواري دعا فضل الله المسؤولين إلى العمل الجاد على لم شمل اللبنانيين وترسيخ التوافق الوطني بعيدا من أي تمييز أو إقصاء أو تهميش لأي مكون من مكونات الوطن، محذرا من الارتهان لاملاءات الخارج الذي لا يسعى الا الى تحقيق مصالحه الخاصه.
1: ومن الدوحة شكر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على مساعدة لبنان والوقوف إلى جانب شعبه ومؤسساته الرسمية، وذلك في خلال تقديمه التعازي لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
0: في الميدانيات الجنوبية استهدف القصف المدفعي وادي الحجير وأطراف بلدة دير سريان، هذا وفجر الجيش الإسرائيلي محيط بلدة زوطر الغربية، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري، كما سجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد من مواقع الاحتلال في البياضة.
1: في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها في جنوب لبنان في مواجهة التهديدات الموجهة ضد إسرائيل بحسب زعمه.
0: وفي عين التين بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو في المستجدات السياسية والميدانية من جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرق الاتفاق وقف إطلاق النار، كما تبع بري المستجدات والأوضاع في لبنان وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان مع المبعوثة الأممية الخاصة إلى الشرق الأوسط سيغريت كاغ.
1: من الجنوب إلى بيروت والضاحية الجنوبية، حيث سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير.
0: يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة غدا وبعد غد بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام ومشروع قانون منح العفو العام وتخفيض بعض العقوبات.
1: النائب وليد البعريني أمل في حديث إلى صوت كل لبنان في أن يكون هناك إجماع لبناني لدعم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من أجل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. من جهة أخرى أعلن البعريني عدم مقاطعة النواب السنة الجلسة التشريعية غدا، مؤكدا التوجه لإعادة النظر في بعض النقاط المهمة فيما يتعلق بمشروع قانون العفو العام.
3: النائب عدم المقاطعة نعم.
4: التوجه لإعادة النظر بكم نقطة مهمين جدا، وتواصل مع كل أفريقانا بالمجلس النيابي من كتل كبير نتفهم نحن يونا كم نقطة. إذا تم الاتفاق عليهم أكيد ما في مقاطعة، وإذا ما تم الاتفاق نحن بنروح يمكن لسحب القانون منو المقاطعة، لأن في ناس عندها قوانين بتهم المجتمع اللبناني.
3: في روما اليوم مفاوضات لبنانية إسرائيلية اليوم وغدا، ماذا تتوقعون منها؟
4: في فريق لبناني ما عم يبلبز المفاوضات، في فريق لبناني مرتبط مع الآخرين، فنحن نتمنى نحن كم مفاوضات لبنانية تكون في إجماع لبناني لدعم المفاوضات لسحب القوات الإسرائيلية من لبنان.
3: كنائب عن منطقة حدودية مع سوريا، هل هناك مؤشرات على تحرك عسكري عابر للحدود ضد حزب الله؟
4: لا لا لا لا بالله.
3: هل هناك مؤشرات على دخول جماعات متشددة إلى لبنان وتغلغلها في الشمال؟
4: عندهم متشددين مفتح لهم الساحة عطول ما يلعلها من بيجوم، بس نحن بالمبدأ ما في حاضر للداعشين عنا أو للتطرف.
0: النائب الشفريفي قال من جهته إن مشاركتي في الجلسة التشريعية مرهونة بوضع ملفي السجون والجامعة اللبنانية على سكة الحل.
1: تربويا، أوضح النائب إدغار ترابولسي أنه يعارض قرار الامتحانات الرسمية لعام 2026 لأنها تفتقر إلى الأساس القانوني وتمس بمبدأ المساواة وصدقية الشهادة اللبنانية، وقال إن اعتماد دورة استثنائية من دون دورة عادية يشكل مخالفة قانونية، وإن الألية المعتمدة تميز بين الطلاب وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص. وانتقد ترابولسي اعتماد تاريخ الأول من أذار مرجعا لعلامات ثانوية إلى جانب تفاوت المعايير بين شهادات الأكاديمية والمهنية، وطالب بتعديل القرارات وإلغاء آلية الدورة الاستثنائية الحالية وامتحان الشهادة المتوسطة بصيغته الحالية واعتماد معالجة قانونية وتربوية عادلة.
0: منسق حراك الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي حمزة منصور طالب بإصدار إفادات لجميع الطلاب حتى الذين يحتاجون إلى شهادات رسمية للالتحاق بالجامعات في الخارج. منصور تحدث إلى صوت كل لبنان.
5: الظروف اللي مر فيها الطالب بتحتم عليه يكون في عدالة، والعدالة لا تقتضي انه نعطي شريحة 6500 طالب فقط هم الذين سيحق لهم فقط انه الامتحانات الرسمية ضرورة للتخصص. طيب البقية من الطلاب اللي بيطلعوا 50,000 طالب، كمية الاتصالات التي تأتينا من الطلاب سواء الذين نعلم ام الاخرين على مستوى الوطن كله.
3: هل تخشون ان يطير نصاب الجلسة التشريعية قبل ان يصل الى البند 13 الخاص بزيادة الرواتب 6 أضعاف؟
5: تحديدا نحن عندنا 3 بنود، يعني 8 و15 و29، امتحانات رسمية إفادات للجميع، وعندنا اعتماد كلي إضافي على الموازنة لرفع أجر الساعة والرواتب، وعندنا العقد الكامل. فنحن نتمنى تكون هالجلسة ونحن حاضرين.
1: ماليا، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إقرار قانون إصلاح المصارف، مشيرا إلى أن اللجنة عدلت المادة 3 بصيغة مقبولة وناقشت بعض النقاط. ولفت كنعان عقب ترأسه جلسة لجنة المال والموازنة إلى أن المادة 13 من قانون إصلاح المصارف وضحت بالتوافق مع الحكومة ومصرف لبنان، موضحا أن لدى الهيئة المصرفية العليا كل الصلاحيات على صعيد إصلاح المصارف. وعن قانون استرداد الودائع، أكد كنعان أن هذا القانون غير نائم في مجلس النواب، بل يخضع للتعديل من الحكومة من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض.
0: في سياق آخر، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية موازنتها تحت عنوان موازنة الناس من وزارة الناس بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وأعلنت الوزيرة حنين السيد العمل على رفع موازنة الوزارة لتتكيف مع حاجات اللبنانيين.
6: من هنا جاءت فكرة موازنة المواطن التي أطلقها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي منذ عام 2018، وعمل على تطويرها وترسيخها كأداة للشفافية والمساءلة. وتأتي وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم كأول وزارة تعد موازنة مواطن خاصة بها، انطلاقا من مبدأ واضح من حق المواطن أن يعرف كيف تنفق الأموال العامة.
1: مطلبيا أعلنت نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو في بيان تنفيذ إضراب تحذيري شامل غدا الأربعاء وبعد غد الخميس في جميع مراكز العمل التابعة لأوجيرو، وذلك احتجاجا على النهج المعتمد في إدارة هذا القطاع وعلى المضي في خطوات من شأنها تعريض قطاع الاتصالات ومصير العاملين فيه لمخاطر جسيمة من دون تأمين الضمانات القانونية والمؤسساتية التي يفرضها القانون. كما دعت النقابة جميع العاملين في هيئة أوجيرو إلى المشاركة في اعتصام مركزي يقام عند 11 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل في ساحة رياض الصلح، تأكيدا لوحدة الموقف.
0: حياتيا حمل جدول تركيب الأسعار والمحروقات اليوم زيادة بلغت 13 ألف ليرة على صفيحة البنزين بنوعيه و35 ألفا على سعر صفيحة المازوت و16 ألفا على سعر قارورة الغاز.
1: أخمد عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع فوج إطفاء مدينة بيروت حريقا اندلع داخل حاويتين للشحن في مرفأ بيروت، إحداهما محملة بأدوات كهربائية فيما كانت الأخرى محملة بمواد عازلة.
0: نقلت وكالة أرنا عن نائب محافظ بوشهر أن 4 نقاط في المدينة تعرضت لقصف من قبل العدو كما قال، فيما سمع دوي انفجارات في بندر عباس وتشوغاداك.
1: في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قد استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية وموقعا للعدو في قاعدة جوية في الأردن، وقال إنه استهدف منشآت في قاعدة الجفير وقاعدة صواريخ أرض أمريكية في البحرين.
0: وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أن صفارات الإنذار دوت للمرة الثالثة اليوم في البحرين وطلبت من المواطنين والمقيمين البقاء في الأماكن الآمنة. وقالت قوة دفاع البحرين إن وحداتها كافة في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تصدت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية.
1: توازيا دانت الإمارات استهداف ناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز، مشددة على أن الهجوم الإيراني انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2817.
0: كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي استهداف إيران لناقلتين نفط إماراتيتين. وفي السياق استدعت الهند نائب سفير إيران لديها بعد مقتل بحار هندي بصاروخ إيراني استهدف ناقلة النفط الإيرانية في مضيق هرمز.
1: هذا وأشارت هيئة بحرية بريطانية إلى أن ناقلة أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي في أثناء عبورها الطريق الجنوبي الخارج من مضيق هرمز.
0: في الغضون أعلنت وكالة بلومبرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم، ومن المنتظر أن يدخل الحصار الأمريكي الجديد على الموانئ الإيرانية عند 8 مساء اليوم بتوقيت غرينتش. وأعلنت واشنطن أن 19 سفينة حربية أمريكية تنتشر في الشرق الأوسط.
1: وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن واشنطن تراجعت عن سحب طائراتها العسكرية من مطار بن غوريون بعد تصاعد التوتر مع إيران.
0: في الغضون أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تقديم مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج للبرلمان، وأكد وقال إن نؤكد الالتزام الراسخ بالدفاع عن خطوط بلاده الحمر لا سيما إدارة المضيق.
1: المتحدث باسم الجيش الإيراني شدد على أن القوات الإيرانية المسلحة لن تتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أنه لن تتم إعادة فتح المضيق في ظل الحرب والتحركات الشريرة والاعتداءات الأمريكية، ورأى أن السبيل الوحيد لإعادة فتح المضيق هو احترام حقوق

0: وقال نتحمل مسؤولية العمل مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل إلى هذا الترتيب.
1: وزيرة الدفاع الفرنسية أعلنت استعداد فرنسا لإزالة الألغام في مضيق هرمز. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ملف إيران سيكون حاضرا في محادثات ترامب مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي يزور واشنطن.
0: المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان لفت إلى أن المفاوضات الجارية في واشنطن ووزارة الدفاع الأمريكية تنطلق من أرضية أمنية صلبة، ما يمنح الوفد العراقي المفاوض رؤية واضحة وموقفا رصينا لتأسيس مصفوفة تعاون أمني جديد لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي.
1: من جهة أخرى، أدان الرئيس جوزيف عون الاعتداءات على السعودية والأردن مؤكدا تضامن لبنان الكامل معهما ومع دول الخليج، وشدد على أن أمنها جزء من الأمن القومي العربي وتمنى لها الأمن والاستقرار والازدهار. كما أدان الرئيس نواف سلام الاعتداءات على السعودية معتبرا أنها انتهاك لسيادتها وتهديد لأمن المنطقة، وأكد تضامن لبنان الكامل مع المملكة ووقوفه إلى جانبها في حماية أمنها ومصالحها، محذرا من أن استمرار الاعتداءات يعرقل جهود تحقيق الاستقرار في الخليج العربي.
0: إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية حيث تسيطر الأجواء الحارة.
1: كان في هذه النشرة الإقليم على توتره العسكري، ولبنان دخل في مفاوضات روما، تثبيت وقف النار وتنفيذ المناطق التجريبية، وعون يتابع من قطر وقائد الجيش من بعبدة، مصادر القصر الجمهوري لانسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية المحتلة، حسين الحاج حسن اتفاق الإطار عار وإسرائيلي بامتياز، إسرائيل على اعتداءاتها جنوبا قصف وتفجيرات وتمشيط، جلسة تشريعية غدا وبعد غد تبحث في إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام والنصاب مؤمن، الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية في دائرة جدل عدم تكافؤ الفرص، أمريكا تضرب إيران مجددا، طهران ترد باستهداف دول خليجية وتقول مضيق هرمز لن يفتح بالحرب الأمريكية، رئيس الوزراء العراقي في واشنطن على الطاولة مع ترامب تعاون أمني جديد، والملف الإيراني.
0: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
2: ضحكت عيون حبيبي ضحكت لي.

بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف، عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة. فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان. القانون انحكى عن الأحزاب في لبنان، هل حان وقت إعادة تنظيم الحياة الحزبية؟ وما أنواع الأحزاب التي يحتاجها لبنان؟ كيف تؤثر الانقسامات الحزبية على وحدة المجتمع؟ وما العلاقة بين الأحزاب والنظام الطائفي؟ أستاذة القانون الدستوري الدكتورة ماري حايك، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 14/7/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,234,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,252,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,847,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,115,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
2: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: رئيس تجمع صناعي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة. الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
4: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70، بيرسيل 8 كيلو ب $16.70.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في روما تتواصل الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة التي تعقد بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في محاولة لترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات ميدانية. وأفادت مصادر قصر بعبدة بأن لبنان يصر على إقرار مبدأ تطبيق المنطقة النموذجية، أي انسحاب القوات الإسرائيلية من أول متر مربع من الأراضي اللبنانية، على أن يكون تحديد موعد الانسحاب والمناطق المعتمدة وآلية التحقق ضمن لجنة تقنية يديرها الجيش الأمريكي. في المقابل طالبت إسرائيل بآلية للتأكد من سيطرة الجيش اللبناني على المناطق التي سينسحب منها الجانب الإسرائيلي، وقيادة الجيش قدمت أجوبة واضحة للجانب الأمريكي وعرض خطة واضحة لانتشاره على أن يجمع الجانب الأمريكي الطرحين اللبناني والإسرائيلي في هذين اليومين، وقد يصار في نهاية هذه الجولة إلى تحديد النقطة التي سيتم الانسحاب منها والزمان. تزامنا أبدى وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر استعداد تل أبيب للمضي قدما في تطبيق المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان، موضحا أن إسرائيل ستثبت حسن النية في خلال جولة المفاوضات التي تعقد في روما. في الدوحة قدم الرئيس جوزيف عون التعازي إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في قصر لوسال بالأمير الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني، مؤكدا أن اللبنانيين لن ينسوا الدعم الذي قدمه الأمير الراحل للبنان وشعبه في مختلف المجالات. في الجديد الجنوبي انفجر جسم من مخلفات الحرب في بلدة الغندورية ما أدى إلى استشهاد شخصين، هذا وأغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا منطقة النبطية الفوأة، هذا وسجل تحريق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء مدينة بعلبق وقرى الجوار. أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة إقرار قانون إصلاح المصارف، مشيرا إلى تعديل المادة الثالثة بصيغة مقبولة تحت أحكام قانون النقد والتصليف، وموضحا أن اللجنة ناقشت المادة الثالث عشرة من قانون إصلاح المصارف بالتوافق مع الحكومة ومصرف لبنان، وأن قانون السرداد الودائع يخضع للتعديل من الحكومة من خلال لجنة شكلت لهذا الخصوص. إلى باريس وصل وزير الداخلية أحمد الحجار للمشاركة في مؤتمر التضامن من أجل لبنان بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، حيث سيلقي الحجار كلمته وسيطلق إلى جانب وزير الخارجية يوسف رجي البصمة البيومترية لإنجاز جواز السفر اللبناني في الخارج، وذلك في مقر السفارة اللبنانية في باريس. طالب تجمع المواقع الإلكترونية النواب بعدم التصويت على مشروع قانون الإعلام بصيغته الحالية، لأن إقراره سيخلف تداعيات سلبية خطيرة على مستقبل الإعلام اللبناني، وسيؤدي إلى إضعاف المؤسسات الإعلامية، آرميلين من وزير الإعلام أن يتخذ خطوة إضافية لحماية مهنة الصحافة والإعلام عبر فتح باب النقاش وإدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون. أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة المكلفة دراسة الأكلاف الاستشفائية والطبية أن حق المضمون في الحصول على الرعاية الصحية يشكل أولوية ثابتة في عمل إدارة الصندوق، لافتا إلى أن أهمية الوصول إلى حلول عملية وسريعة تخفف الأعباء المالية تحتم إنجاز دراسة الأكلاف الاستشفائية والصحية بأسرع فرصة ممكنة.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الكباش الأمريكي الإيراني، قصف الجيش الأمريكي منطقة نفطية في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران قرب الحدود مع العراق، وطال القصف مدينة أبادان التي تضم أقدم مصفات نفط في الشرق الأوسط، وكذلك مدينة مهشهر الساحلية، وهي أيضا منطقة للصناعات البتروكيماوية. توازيا، لفت المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إلى عدم وجود مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي في ظل عودة العقوبات وفرض الحصار مجددا. في الخبر الأخير، بالتزامن مع تشنج الوضع الأمني في المنطقة، منعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية مشغلي الطائرات العمل داخل المجال الجوي للبحرين والكويت وقطر والإمارات والمجال الجوي فوق مياه خليج عمان، مذكرة أن التعميم يسري لغاية 29 من شهر تموز. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
2: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارنيز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312. المساواة في الحضانة والوصاية موضوع الحلقة المقبلة من جعفر توك في جزئها الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الأعزاء، الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. الأحزاب السياسية تعد في الأنظمة الديمقراطية ركيزة أساسية للحياة العامة، فهي الوسيلة التي تنظم من خلالها المشاركة السياسية وتصاغ البرامج وتتداول السلطة. غير أن التجربة اللبنانية تطرح أسئلة كثيرة حول دور الأحزاب وحدود تأثيرها، فهل ما زالت الأحزاب في لبنان تؤدي وظيفتها الوطنية والدستورية أم أنها أصبحت جزءا من الأزمة؟ هذه الأسئلة أصدقائنا رح نطرحها على ضيفتنا اليوم، أستاذة القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية الدكتورة ماري حايك. أهلا وسهلا فيك، صديقة قديمة من أيام الدراسة، منرحب فيك من بعد فترة طويلة ما تلاقينا، اليوم عم نتلاقى على البلاتو. أهلا وسهلا فيك دكتورة ماري.
2: أهلا فيك دكتور.
1: برفقنا أصدقائنا بهالحلقة المخرج توني الخوري، حلقتنا مباشرة على الهواء. يلي بحب يسأل أي سؤال أو يعمل أي مداخلة، أرقام الهاتف بالخدمة على 04-54-53-52 وللواتساب 03-00-933، والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. قبل ما نبلش بحلقتنا أصدقائنا المستمعين، عنا سؤال بالحلقة بتمنى كل واحد من وجهة نظره أو من خلال تجربته يجاوب عليه. هل بتشوفوا الأحزاب بلبنان وعلى مر التاريخ، ما عم بحكي فقط عن هيدي المرحلة، هل بتشوفوا هالأحزاب عم بتساهم بتدمير أم بتعمير الدولة؟ دكتورة ماري أهلا وسهلا فيك مجددا. بداية خلينا نوضح القانون أو الفقه الدستوري كيف يعرف الأحزاب السياسية.
2: بداية بدنا نتفق على شغلة، إنه الأحزاب السياسية هن البروفيشنال باللعبة السياسية. يعني
1: من يدير ومن يطبخ العمل السياسي،
2: إذا بدك الكل. نعم. الكل بالكل هن الأحزاب السياسية. نعم. هيدي بدها وعي لحتى نصدق انه الاحزاب السياسيه فعلا هن من يديرون اللعب السياسي. اذا نظرنا للبرلمان، من شو مؤلف هذا البرلمان؟ من احزاب سياسيه. لم يعد للاشخاص المستقلين دور بانه يوصلوا للسلطه بدون انتماء لحزب سياسي. والحكومة هي منبثقة من السلطة التشريعية. نعم. وبالتالي
1: هي من الأحزاب
2: من الأحزاب السياسية. وبالتالي هيدا بدنا نعتبره كبداية، إنه هن نصدق إنه هن فعلا
1: أساس العمل السياسي،
2: اللعبة السياسية.
1: نعم.
2: هلا الأحزاب السياسية هي مؤسسة، هي مجموعة أشخاص.
1: نعم.
2: فعلا بينتموا لفكر معين وبتربطهم روابط بشكل منظم من أجل الوصول للسلطة.
1: نعم.
2: لكن إذا تحول الحزب لنادي سياسي، إذا تحول الحزب لشركة تجارية، إذا تحول السياسي لجمعية، إذا تحول الحزب إذا تحول الحزب لنقابة، فبيكون عم بيزيح عن الخط اللي رسمه. إذا عم بتقلي الفقه ما معنى الحزب.
1: نعم.
2: عن مفهوم الحزب الحقيقي، والحزب هو حزب نشأ من أجل أن يستمر، من أجل أنه يدير اللعب السياسي، يوصل للسلطة، وليس جمعية خيرية. هو بيوصل للسلطة بنفذ البرنامج
1: الهدف الوجهي الأساسي لأي حزب هو
2: الوصول للسلطة، وهيدا شيء مشروع ويجب أن يعمل من أجل الوصول للسلطة.
1: وتنوضح دكتورة ماري، عفوا للمقطعة، شو بتقصدي بالوصول للسلطة؟ هل يكتفى بتمثيله بالمجلس النيابي، إنما أو أيضا الوصول إلى مقاعد وزارية؟
2: الوصول للسلطة، السلطة بالمعنى المجرد. نعم. هي كل من يأمر ومن يطيع. فكل مؤسسة من مؤسسات الدولة اللي هي عم بتجرب تجسد مفهوم السلطة.
1: نعم.
2: يعني مجلس النواب هو يجسد إرادة الشعب.
1: نعم.
2: وبالتالي الحزب سيمثل إرادة الشعب في مجلس النواب، وحسب النظام الموجودين فيه إذا كان نظام برلماني أو رئاسي ستنبثق أو سينبثق أو الألوان الموجودة أو الأحزاب الموجودة بمجلس النواب ستنعكس وبتكون بالسلطة، وإضافة إلى رئاسة الجمهورية. نحن مثلا بتاريخنا لم يأتي رئيس جمهورية فعلا هيك إلا بعد كان الحزب يلي وصلوا للسلطة، لأنه تجربة الأحزاب بلبنان هلأ رح نحكي بعد شوي عليها هي تجربة حديثة. لم يحدث هناك تحديث تطوير تجديد بالأحزاب السياسية لتلعب الدور المؤهلة والمخصص لها.
1: ممتاز. الدور الأساسي للأحزاب بالنظام الديمقراطي بشكل عام، كنا قلنا قلتي حضرتك أنه الوصول إلى السلطة هيدا الهدف، شو عنده أدوار أخرى غير أنه الوصول
2: هذا الهدف قلته الوصول للسلطة، لكن الأدوار يلي بدها تقوم فيها الأحزاب متعددة وكثيرة. الأحزاب حسب وجوده بأي بيئة، لأنه كل حزب هو ابن بيئته. فالأحزاب الموجودة بالدول الغربية هل هي نفس الأحزاب الموجودة بالدول النامية؟ لا، وبالتالي وظائفها كذلك الأمر ستتغير، لكن منشأ الأحزاب هو الدول الغربية. منشأ الأحزاب بس لحتى أربطها بفكرة الديمقراطية، لأنه هي والديمقراطية هي تعزز الديمقراطية، وبسبب وجود الديمقراطية نشأت الأحزاب، لكان في تناغم بين الديمقراطية
1: وبين الجدلية بين الديمقراطية والأحزاب،
2: وأكثر من جدلية إذا بدك هالاندماج بين، لأنه الأحزاب بتعيش وبتنمى بالأنظمة الديمقراطية، بالأنظمة اللي هي سلطوية رح نلاقي الحزب الواحد، رح نلاقي ما رح أقدر أعطيه فعلا الحزب ونصنفه بمنتظم حزبه، لأنه هو رح يكون الكل. وهونيك موضوع آخر، فهل الديمقراطية وتعزيز الديمقراطية وانتشار الديمقراطية مع انتشار حق الاقتراع العام مش المقيد، يعني بدأت الفكرة بأنه تتشكل لجان، هذه اللجان بدها تتنظم، بدها تنظم الناخبين، فبدها تجمعهم، بدها تسجلهم أساميهم، وتحولت هذه اللجان ممكن يلي كانت داخل المؤسسات يلي هي البرلمان وتحولت لأحزاب. فهناك علاقة متينة بين الديمقراطية، وبالتالي الديمقراطية تعزز وجود الأحزاب. وبعدين حتى ننتقل نشوف إذا هالأحزاب بعد محافظة على فكرة الديمقراطية، هل هي الديمقراطية فعالة لوجود الأحزاب، أو أنه الأحزاب تفضل أو تطرح الديمقراطية وتمارس شيء آخر، أو تفضل أنه موضوع يمكن غير ديمقراطية.
1: من هون بدي أقول لك دكتورة حايك أنه يقال قد ما بيكونوا الأحزاب بقلبهم في ممارسة ديمقراطية، قد بيكون في بالدولة أو بالإدارة أو بالوطن ممارسة ديمقراطية.
2: هلا شيء متبادل انعكاس، لانه مثل ما قلت الحزب هو ابن بيئته، هالبيئه موجوده بنظام سياسي، هالنظام السياسي اذا كان ديمقراطي سيشجع الاحزاب، سيعزز وجود الاحزاب، سيكونن الاحزاب يلي نحن ما عندنا قانون للاحزاب حتى اليوم في لبنان،
1: بعدنا على قانون الجمعيات 1909.
2: وهناك عده اقتراحات بالمناسبه بالموضوع، واخرها مع دكتور مع النايب عبد الله ولكن ب26، ولكن كلها اقتراحات بتبقى بالضرور لاسباب واسباب صحيح بانه الاحزاب. هلا هذا موضوع اخر. كنا عم نقول انه النظام اذا كان ديمقراطي رح يشجع الديمقراطيه بالاحزاب، لكن الاحزاب تطرح الديمقراطيه. شو يعني الديمقراطيه؟ ان نعمل انتخاب. خلينا نشوف الأحزاب عنا بلبنان إذا كنا عمنا
1: جايين هلا على الأحزاب بلبنان بدنا نحكي، بس خلينا قبل ما نفوت، لأنه وقتا منفوت على الأحزاب بلبنان يمكن بدنا بعد 3 حلقات. بدي أسألك عن الجدلية عن بين الحزب وبين الناس، من يملي الإرادة على الآخر؟
2: هاي كمان الحلقة في الديمقراطية، لأنه من إحدى أدوار الأحزاب يلي هلا عم نقولها بطريقة متدرجة لأدوار الأحزاب هو أن تخلق أول شيء تختار القادة ولتختار القادة بدها تعملهم حملتهم الانتخابية بدها تأثر على الرأي العام لبل أنه تصنع الرأي العام يعني هي الرأي العام في عنا كتير منشوفه خام هي اللي بتوجهه خاصة اليوم مع موضوع تطور التكنولوجيا ومع موضوع الذكاء الاصطناعي يلي منسميه الميكرو سيبلاج أو غيره يعني قادرة تغير آراء العالم الناس وتنقلهم تعمل مانيبولاسيون من اتجاه لاتجاه آخر يعني هناك فرقاء وخاصة بالدول يلي هي عم تطرح بدون ما يكون في عنا تعصب وانتماء أو انتخاب سلوك انتخاب عاطفي فبتأثر على آراء الناخبين بتصنع هذه الآراء وبالتالي هي الأحزاب عم بتقل أخذت وكالة من هالشعب إنها تصنع له من هو المرشح ووكالة أخرى أنه هي صنعت وتخلي الناخب ينتخب كما هي طرحت الليستة أو حسب النظام الانتخابي لكن عندها دور أساسي مع الشعب لأنه هي بدها تنقل قناعات الشعب هي بتمثل الانقسامات الموجودة بالشعب وهذه ظاهرة طبيعية أن الأحزاب تمثل انقسامات الشعب مشان هيك في عنا آراء متعددة
1: داخل الحزب
2: داخل الحزب
1: داخل
2: إذا بيسمح الحزب يعني إذا لأنه إذا كان ديمقراطي هون وهون بنسميها نحن اللامركزية الإيديولوجية يعني بيسمحوا بأفكار

0: جهة تانية الأحزاب هي بدها تنقل مطالب الشعب.
1: نعم.
0: ومطالب الشعب هي مطالب متناقضة. يعني بعطي اكزامبل انه اذا كان المواطن بده ينزل سعر ربطة الخبز, التاجر بده يعلي سعر الطحين,
1: بدها توازن بين الاثنين.
0: بدنا نجمع, وهذه السيادة اللي بتجمع بين التناقضات. الأحزاب بدها تاخذ هذه المطالب, بدها تفبركها, بدها تعملها, تحطها بإطار معين, تنقل هذه المطالب مع دعم إلى السلطة, والسلطة بترجع بتطلع لنا القرارات عبر مراسيم وقوانين, وهذه بترجع للمحيط للبيئة. إذن هي بدها تهتم بهذا الشعب, هي بدها تثقف الشعب. بدنا نعمل تثقيف سياسي, لأنه هي عم بتقلنا هذا القرار اللي صدر عن الحكومة, أو بتشرحه إذا كانت مع الحكومة وبتأيده, أو بتعارضه للقرار, بتضوي على نقاط ضعفه, وبالتالي بتجيش الشعب ليكونوا معارضين لقرارات الحكومة. فهي عم بتغير بهذا الشعب, عم بتثقفه, وبالنتيجة عم نحصل على تحديث المجتمع, كما عم تعمل دور تحديث العمل السياسي. مشان هيك عم بحكي بالأساس أنه إلى دور أساسي باللعب السياسي. تحدث العمل السياسي, تجدده كما تجدد الفكر المجتمعي, الثقافة المجتمعية, لأن هي عم تشرح حسب وجهة نظرة, والمنافسة أكيد والشرح بده يكون بطريقة ديمقراطية. اللهم إذا نحن موجودين بنظام ديمقراطي.
1: دكتورة ماري حيك, هلأ الناس يلي عم يسمعونا أكيد في كثير منهم بلش يقولوا قدي نحن بعاد عن هالتعريفات يلي بعدك عم تعطيها, وبعد ما فتنا بالعمق, وبعد ما عكسنا هالتعريفات على الواقع اللبناني. بدي ذكر المستمعين سؤال حلقتنا لليوم, هل بتشوفوا الأحزاب بلبنان وعلى مر التاريخ عم بتساهم بتدمير أم بتعمير الدولة؟ يلي بحب يعطي رأيه 03-000-933, وللاتصال هيدا رقم الواتساب, وللاتصال 0-454-53-52. دكتورة ماري حيك, كيف نشأت الأحزاب بلبنان؟ ما بدنا ناخد الحلقة كلها عليهم, نظرة سريعة كيف نشأت؟
0: ما أنه قلت أنها هي تجربة حديثة, لكن حديثة بالتاريخ, يعني فينا نرجع.
1: في شيء ملفت أنه الأحزاب منا كتير معمرة بلبنان, يعني كان في قبل حزب الدستوري والكتلة.
0: الحزب هو عنده سيكل دوفي, يعني بيخلق بيكبر بيوصل للكمة, وهون بده يلعب دور التحديث ليستمر وينجح ويستمر, وبيرجع هالسيكل دوفي بده يموت. يعني نحن اليوم في عنا أحزاب هي بطور الشيخوخة, يعني بدنا نقر بهذا الأمر. الخطأ ما بدي
1: هل في دواء مضاد للشيخوخة؟
0: في دواء مضاد
1: للديمقراطية هي مضادة للشيخوخة.
0: الأحزاب هي خلية, خلية نحل إذا بدك, يعني بعمل مستمر بدها تدل تشتغل لاستقطاب. يعني هي بدها تربح, وشو بدها تربح؟ بدها تربح مقاعد. هي عندها برودوي, عندها منتج, المنتج هو المرشح تبعها, بدها تحصل على أكبر عدد ممكن من المقاعد, وهيدا حق لإلها, وهي وشطارتها أن تحقق هذا الربح.
1: الوسيلة لتحقيق هذا الربح ما رح نحكي فيها أبدا, شو بتستعمل وسائل للوصول, لأنه هذا موضوع لحاله بده. خلينا نكمل بهذا الإطار, يمكن لأن بعض الناس اللي عم تسمع هلا
0: إن في أحزاب بتخلق وفي أحزاب بتموت, وهيدا شيء طبيعي. لكن الأحزاب عم بقول أنا تجربتها حديثة بالمعنى الحديث لمفهوم الأحزاب. لكن الأحزاب كانت تاخد معنى الشيعة فاكسيون, معنى يعني ما كانت عندها التنظيم, ما كانت عندها الهيكلية يلي بتساهم بنجاحها لهالأحزاب, ما كان عندها القيام بالأدوار, كانت جماعات تجمع حول شخص. يمكن كان في عنا اليمنية والقيسية, يمكن إذا بدك من جاي من مفهوم من الجزيرة العربية, بعدين عنا اليزبكية والجنبلاطية, ومن ثم حسب المرحلة اللي مرقنا فيها وصولا للانتداب, يعني بمرحلة الإمارة صار في عنا هالمجلس التمثيلي يلي كان مندوبين هون خف إذا بدك دور يلي هالفاكسيون أو الشيع هالجماعات. بعدين بفترة الانتداب البيئة سمحت أنه يكون في عنا نوع من الأحزاب, في عنا مجموعة أحزاب أكيد ما رح نعدهم, يعني من أحزاب كانت عم بتطالب بالكم

0: القومية العربية لأحزاب كانت عم بتطالب بالاستقلال وصولا يعني من الحزب الشيوعي مع امتداد الثورة الشيوعية وخلق وانتشار الشيوعية
1: الفكر الشيوعي،
0: ولكن اصطدمت بالمجتمع الديني اللي هو بالشرق بالمحيط اللي موجودين نحن فيه، لأحزاب يلي هي عم بتطالب وطنية، بتطالب باستقلال وطنية أنتر جيومي يعني بتطالب بالاستقلال، وأكيد كان هيدي قضيتها وناضلت تحت. فمع البشارة الخوري وإيميل إدي اللي حضرتك حكيت عنهم، الحزب الكتلوي والحزب الدستور الكتلة الدستورية يلي اليوم منعرف وين صاروا، لكن ما كان في استمرارية يعني لا أحزاب أخرى إشت الحرب أنبتت أحزاب من رحمة ومن قضيتها وكانت سبب لوجود هذه التجمعات يلي أخذت نوع من تنظيم، وحق هذا تنظيم تعتمده الأحزاب مثل الأحزاب الفاشية والأحزاب النازية يلي هو اسمه تنظيم الميليشيا. يعني الميليشيا هي تنظيم داخل الحزب، ممكن أحزاب تعتمد اللجنة، ممكن أحزاب تعتمد الفرع أو الخلية، هون بيرجع للمبادئ اللي نشأت عليها الأحزاب. بفترة الحرب الأحزاب اللبنانية إذا بدك كانت الحرب زريعة لاستمراريتها، وكان في عنا الجمود الفكري، ولكن جمود الفكري يعني ما كان عنا الحزب اليساري، اليساريين، الجماعات وقتها كانوا الطلاب الحركات اليسارية اللي نشأت، عنا الأحزاب الدينية كذلك الأمر اللي نشأت، ويعني كانت الحرب أرض خصبة لنشوء هذه الأحزاب
1: على شكل تنظيمات مسلحة.
0: كانت بس كانت تقوم بأعمال أخرى لأن الأحزاب حلت محل الدولة، كانت تعاطي مع المواطنين بموضوع الطبابة، بممنوع المنح يلي كان بعدها موجودة لليوم، المنح المدرسية، بموضوع يعني حلت محل الدولة بفترة معينة. هلأ من بعد هذه الفترة يعني الاتفاق الطائف كان يجب أن تتنظم هذه الأحزاب، ولكن نحن ما رح نفوت بالعوائق اللي بتمنع أن يكون في عنا، لأنه القانون هو عائق قدام الأحزاب. ودائما بدنا ننتبه أنه هذه الأحزاب هي نتجت، هي طائفية، فنتجت لحتى تمثل هذه الطائفة وتعبر عن مطالبها ويمكن تمثل مصالحها، احتكرت هذه المصالح، صار في موضوع آخر هيدا، ولكن ما فيني ما أقول غير أنه عندي أحزاب بالطائفة المسيحية، عندي أحزاب بالطائفة الدرزية، عندي أحزاب بالطائفة السنية والشيعية وبكل الطوائف. أما الأحزاب اليسارية يلي هي بتقول
1: هي عابرة
0: للطوائف، من شو مؤلفة؟ من الطوائف. فكيف تكون عابرة للطوائف
1: وهي
0: مؤلفة من الطوائف؟ وبالتالي عم نرجع نوصل لنفس النقطة يلي هي يعني الطوائف أو
1: هل برأيك هيدا هو سبب أساسي لعدم
0: وجود قانون؟
1: لا، عم بحكي عن الأحزاب اليسارية العابرة للطوائف بين هلالين، هل هيدا سبب برأيك أنه ما نميت مثل غير أحزاب؟
0: الحزب بده يرجع يعمل مراجعة نقدية لمبادئه، لهويته، لدوره، ولتنظيمه، ما دوره، وظائفه، يعني
1: بده يعمل تقييم دائم لعمله وطريقة عمله.
0: صحيح. هيدي الأحزاب يلي عم نقول هي عابرة، هي أكيدة من هويتها، هي عارفة بدها توصل للسلطة لأنه هدفها توصل للسلطة، وعند وصولها للسلطة شو الهدف اللي بدها تحققه؟ شو البرنامج اللي بدها تحمله؟ هل رح تقدر تكون، لأنه رح تطلع للكل، هي ما بقى فيها وهي دجا هي للكل. لكن التجربة بيّنت، مثلا بعطي اكزامبل صغير، الأحزاب مثلا حزب الله، القيادات بحزب الله كانوا يساريين. يعني التجربة التاريخية بتدلنا أنه في اليساريين تحول هذا الحزب الشيوعي والحزب، وين راحوا؟ فاتوا على أحزاب دينية.
1: أوكي.
0: يعني تحول لأنه نحن من وين موجودين؟ بأي بيئة؟
1: نحن من هو الغالب؟ بيئة طائفية على الأكيد.
0: من هو الغالب؟
1: الطائفة.
0: يعني تركيبتنا
1: تركيبتنا طائفية لا شك. بالتالي أي حزب بده يولد بده يولد حزب طائفي. فإذا الأحزاب الحالية حضرتك مثل ما هيك ملخص للموضوع، حضرتك ما بتشوفي يعني كأنه هي شيء طبيعي أنه بهيك مجتمع يكون عندنا هيك حزب، هيدا أمر طبيعي
0: صحيح، لأنه أوكي. بدنا ناخد بعين الاعتبار التركيبة المجتمعية نعم. اللي بده نعم. وإلا كيف أنا نألف أحزاب من خارج نعم. هذا المجتمع.
1: عندنا هون أحد الأشخاص بعت لي على تليفوني بيقول كلهم أحزاب طائفية ما إلهم أي مهمة وأي عازة، يعني
0: ما في مش صحيح، لأنه أول شيء الطائفية
1: منهم عيب يعني، بس
0: ما فينا ننكر هيدي علاقة. بدي أقول له أنه الأحزاب والنظام الطائفي هناك علاقة وجودية، يعني كيف بده ينوجد هذا الحزب لو ما كانت هذه البيئة
1: نعم. نعم.
0: إذا بالطائفة الدرزية بالطائفة المارونية
1: الحزب مثل ما شرحتي حضرتك
0: تفاعل بيناتهم
1: بالضبط.
0: واثنيناتهم بدنا نفهم كل واحد شو هدفه
1: نعم.
0: لكن اثنيناتهم عم بيشتغلوا على شو بيقولوا اسباس واحدة، هو المجتمع واحد
1: نعم.
0: يعني والتنافس بيكون داخل الطائفة، يعني مثلا نحسب مقعد ماروني، مين بده يتنافس عليه؟ ما بيتنافس الماروني والسنة، بده يتنافس الماروني والماروني على هذا.
1: بالتالي ماروني وماروني يعني واحد بنتمي لحزب واحد بنتمي لحزب آخر.
0: التعددية اللايدة والتعددية هي صفة من صفات سمة من سمات وركيز الديمقراطية
1: طبعا.
0: يعني الأحزاب بدها تتكرر.
1: دكتورة مريم ما بتشوفي هالعدد الهائل من الأحزاب بلبنان ما بتشوفي هيدا مكمن ضعف أو
0: كبلد صغير والأحزاب عنا أحزاب جماهيرية وفي عنا أحزاب كبيرة، يمكن ما بعرف إذا العدد فوق 166 أخدين رخصة
1: نعم.
0: يعني علم وخبر يعني ما في عنا رخصة
1: علم وخبر كثير
0: العدد كبير بالنسبة لهالمجتمع اللبناني نعم. بهالبلد الصغير. هذا شغف اللبنانيين نعم. بالسياسة، ولكن السياسة على ذوقهم مش حسب
1: تعرفي المبادئ. لأنه شو سبب هالعدد الطفرة إذا بدك
0: كلهم عم بنبشوا يمكن على حال، خلينا نخدم وجه إيجابي
1: هيك.
0: يمكن
1: هيك. مش لأنه الدولة بطبيعتها دولة ضعيفة، بالتالي الدولة ما بتصدر قرار، الدولة بتتكل على أنه الأحزاب يعطوها شيء هي تعمله.
0: بدها تنتبه الأحزاب كلها لفكرة أساسية أنها هي لا تستطيع أن تعمل إلا بإطار الدولة. الأحزاب بدها تكون تحت كنف الدولة، تحت سلطات الدولة، والدولة بدها تسمح لها أنها تنوجد، وهي بدها تكون جسر عبور من المواطن لحتى يوصل لها الدولة، بدها توصل على هذه المؤسسات. فبدها تقر، وهذا الأسف عنا للأسف، أنه هناك أحزاب بلبنان ولمسناها على أرض الواقع ونحن بإطار الأكاديمي الجامعي، أن هناك جماعات لا تعترف بالدولة، هناك أحزاب لا تقر بالدولة. تصور شخص بيكتب 600 صفحة كأطروحة ما بيذكر الدولة اللبنانية
1: قطر،
0: بيقول وطن.
1: وطن
0: ومفهوم الوطن ما في تعريف متفق عليه كما هو تعريف الدولة بالفقه الدستوري
1: طبعا.
0: بالقانوني
1: طبعا.
0: كلنا متفقين على تعريف الدولة، أما مفهوم الوطن يمكن يكون لحضرتك بيتك وظيفتك، يمكن يكون
1: دولتين،
0: يمكن يكون ممكن يكون مثل جمال عبد الناصر الأمة، ولكن ما فيني أنه لا بدي أقلل من قيمتها لهذه الدولة، يعني بعد ما
1: تقلت حتى تصير بصراحة مفيدة. بصراحة إذا نحن عنا 160 حزب شاغل حال مرخصين أو إخدين على المخبر، خلينا نقول من هالستين في عنا 20 حزب فاعلين وموجودين حقيقيين يعني يعملون. طيب إذا كل واحد عنده نظرة للدولة لمهمة الدولة ولطريقة عمل إدارة الدولة، كيف 20 حزب ممكن يعني 20 عندك 20 نظرية وعندك 20 رؤية، كيف هالمواطن كيف بدنا نقدر نعمل مجتمع نوعا ما موحد؟
0: صحيح هي الأحزاب هي منقسمة
1: نعم،
0: وهيدا عم تنقل التنوع الموجود، وهذه يمكن فينا نشوفها من وجهة الإيجابية، ولكن قلت أن يجب أن تكون بإطار الدولة.
1: نعم.
0: ويجب أن النقطة الثانية تهتم بما يسمى المصلحة العامة، يعني مصلحة الحزب. عندما نبدي مصلحة الحزب على المصلحة العامة، هون بدنا نخلق التشرذم، وهون بدنا نعمل دويلات.
1: من يراقب انه الحزب ما يشط ويجنح عن هيدا الفكر يلي عم تقولي؟ ما هون المشكلة.
0: الدولة عندما
1: طب ما اذا الدولة مؤلفة من هالاحزاب،
0: ما فينا بمجتمعاتنا نصدر فكر انه الدولة ضعيفة، ونعمل ثقافة انه الدولة منا قادرة تقوم بالمهمة الموجودة فيها. اذا نحن نؤمن
1: قوي الدولة،
0: اذا نؤمن بوجود الدولة، يجب ان نعمل على تقوية الدولة.
1: ممتاز.
0: ويجب ان يكون كل حزب يكون مشروعه الدولة اولا، هيدا المشروع الاساسي، لانه هي رح تسمح بوجوده. وبدون هذه الدولة
1: ما في له وجود،
0: رح يصير في انشقاقات وشي تشرذم، وتأثر على البيئة، وتأثر على المصالح الجماعات اللي حامل عم بمثل.
1: دكتورة حايك، خليني أسألك بصراحة، دور الأحزاب بالانتخابات النيابية بلبنان غير أنه بدها توصل مرشحة، هل كل الوسائل متاحة؟
0: أكيد في
1: منها الشرعي ومنها غير الشرعي لتوصيل، بغض النظر عن قانون الانتخابات.
0: ما فيها تطلع خير،
1: لأنه بصراحة ما حدا، أو بالأحرى قليل اللي عم يلتزموا بقانون الانتخابات.
0: هلا في في رؤوس أقلام، يعني في قواعد ثابتة، هيدي بدها تلتزم فيها الأحزاب، وخاصة أنه النظام الانتخابي عنا لسنة 2017 كنا بالنظام الأكتري، هلأ عنا النظام النسبة، وهو قيد التجربة. على بدها ما في، كيف بدها تقدر تتخطى، يعني تترشح مثلا شخص غير على أساس النظام، أو غير على أساس هذا المقعد المطروح لأله. هناك قواعد. هلأ في عنا ثغرات، أكيد في عنا موضوع الشفافية بالأحزاب، خاصة بالموضوع المالي يلي بتقدر الأحزاب تلعب عليه.
1: صحيح.
0: في عنا يعني هالتعاون بين الأحزاب، بين وبين الدولة. نحن بما أنه ما عنا قانون بنظم العمل الحزبي، فيمكن تقدر الأحزاب تستعمل هذه الثغرات لحتى تقدر توصل، ومش بالضروري حتى بالقوانين، هناك عدة وسائل موجودة متاحة للأحزاب أن تقدر تتلاعب على قانون الانتخاب توصل. ومين بيصنع هذه القوانين؟ مين بيقسم الدوائر؟ مش هن النواب يلي موجودين
1: بالأحزاب،
0: يعني هن الأحزاب، وبالتالي النواب هن الأحزاب، فكنا نشوفهم مثلا يقسموا الدوائر الانتخابية حسب مصالحهم. يعني إذا بتمشي منطقة الضنية مع منطقة بشري بنجمعها مع بعضها، وإذا ما بتأمن النجاح منفصلهم. كذلك الأمر عنا إكزامبلات كتير مرقت عليه وغيرها، فهن اللي عم بيصنعوا وبالتالي بعدلوا.
1: شو بدك تخبريني عن دور المعارضة الحزبية بالنظام الديمقراطي؟
0: إذا كانت الأحزاب بالسلطة أكيد هي بدت تأيد هذه السلطة.
1: نعم.
0: وتدعم هذه السلطة، لكن المفارقة عنا بلبنان أحزاب موجودة بالسلطة وبتعارض هذه السلطة، مع أنه الوزارة عنا مجلس الوزراء هي حكومة تضامنية، يعني ما بيقدروا يعارضوا القرارات، يمكن بيتحفظوا، ولكن بده يكون هناك تضامن وزاري. فالمعارضة كتير مهمة بالأنظمة الديمقراطية، وهيدا حق أنه يكون في عنا أحزاب تعارض، لأنه ما بتقدر كل الأحزاب توصل للسلطة. لأنه هنيك في حال وصلت كل الأحزاب بدنا عنا مشكلة تاني، خلا تتفق، لأنه بالنهاية بدنا قرارات، والقرار بده عدد معين من التصويت. كيف مثلا كلهم أقليات بمجلس النواب، تصور كيف رح يطلع عنا قانون؟ بدي قانون، بدي عدد معين من الأصوات، بدنا نتحالف، وهون بيلعب بيجي دور الأحزاب يلي بتنقل من فريق لفريق، يلي بتكون بيضة الإبان، بتغير بالقرارات. ممكن تكون دور المعارضة بالنائة، بدها تضوي على أخطار الحكومة، ولكن في عنا معارضة بطبيعتها عندها نية سيئة، قوم تقعد محلك، يعني زيح تقعد محلك. هيدي المعارضة تطرح شعارات رنانة، هيدي المعارضة شعارات فارغة، بس حتى تجيش الرأي العام.
1: نعم.
0: لحتى تاخد يعني بتستحمل هيك التبسيط يعني لا للفساد ما عم درجو يا حبيب كيف بدنا نطبقهم هودي؟ بدي بلش من القاعدة من هالموظف الصغير يلي عم هو فاسد أو بدي يكون رأس الهرم يلي هو فاسد قلقته أنا وبلش فيه؟ فهودي الأحزاب. وفي عندي معارضة بتكون مبنية على أسس إذا بدك عقيدية أساسية يعني منا ثانوية. فهون عم نطرح موضوعين بيتعلقوا بإيديولوجية الحزب. يعني إذا كنت حزب اشتراكي أو حزب رأس مالي هودي بده يكون المعارضة على هالأسس اللي هن كل حزب عم بي
1: هل برأيك الأحزاب بلبنان بتساهم بالاستقرار السياسي أما هي سبب لتأجيج هذا الصراع السياسي؟
0: قلت أنا الأحزاب بتلعب على تحديث العمل السياسي وهي من ضمن اللعبة السياسية وهي بتفبرك اللعبة السياسية بتدخل فيها. فأكيد هدفها تأمن الاستقرار. هيدا دور الأحزاب الأساسي أن تأمن الاستقرار لهذا النظام. لأن وجود هذا النظام بينعكس على وجود هذه الأحزاب. فعلاقة مثل ما قلت كمان وجودية بهذا النظام. ضرورة تأمن استقرار هذا النظام. لكن حتى الأحزاب المعارضة يعني مثلا الحزب الشيوعي يمكن ما عم بيقدر يوصل للسلطة بدول ديمقراطية، ولكن شو بيعمل ضمن هذه السلطة؟ بيقعد بخربها لهذه السلطة أو بيهدي جماعته بيهدي الشارع وبطريقة غير مباشر بيكون عم بيشتغل على استقرار النظام مع أنه هو معارض لهذا النظام.
1: بس من قلب النظام
0: من
1: يعني
0: وهيدي قوة النظام قدي. صحيح. هو النظام قوي قادر يضبط اللعبة.
1: هل بتشوف النظام بلبنان هل قدي قوي قادر يضبط لعبة الأحزاب؟
0: النظام قوي. النظام بمشكلة. النظام بفترة لازم يكون هلأ إعادة. ما منكون بعقم تفكيري، بدنا نرجع نطرح الأفكار على الطاولة لحتى
1: نعرف أي وطن
0: أي
1: بدنا
0: نظام بيناسب هذا المجتمع. نحن بلشنا بسنة 20 مع دولة لبنان الكبير. بسنة 26 اعتمدنا النظام البرلماني حسب الدستور، ولكن حسب الواقع كان النظام شبه رئاسي وهو حسب بقي على الورق لأنه الدولة المنتدبة هي. انتقلنا لنظام توافق بال43، وصلنا لسنة يلي كان عم بيمثل نوعا ما بيعكس تركيب المجتمعية. نوصل لسنة 90 بحافظ على النظام التوافقي عبر الأعراف يلي أدخلت كمان بعض النقاط أدخلت بالدستور. وبحافظ على النظام البرلماني يلي كمان بياخد عدة. فاليوم بعد من اتفاق الطائف لليوم، هل نجح هذا النظام؟ أثبت استمراريته؟ يعني حتى أقول أنا نظام نجح بدي بين قدي على فترة معينة أمن استقرار، لأنه النظام بده يوصل لاستقرار معين لهذا المجتمع لهذه الدولة. فهل كان عنا هذا الاستقرار لحتى أقول نجح هذا النظام، أو هو بعده بطور التجربة ويجب التفتيش عن نظام آخر؟ فبده يفتش عن نظام آخر هن الأحزاب يلي بدها تقعد ترجع على
1: لازم يقعدوا مع بعضهم. عم نسمع كثير هلأ في كثير أصوات عم تطلع لازم يا جماعة تعوا نقعد على طاولة مستديرة تنحكي مع بعضنا لنشوف أي دولة بدنا نوصل لها. هلأ بالفترة
0: الدولة موجودة.
1: نعم.
0: اسمها الدولة اللبنانية. نعم
1: بس عم
0: ولكن نظامها لهذه الدولة
1: نظام.
0: والنظام يتطور
1: طبعًا.
0: ومش عيب أنه يتغير
1: طبعًا.
0: عند تغير عنصر من هذا النظام سيؤدي إلى تغيير هذا النظام. لكن في عنا عناصر تغيرت بواقع اللبناني. إذا تغيرت هذه العناصر يجب أن يتغير النظام.
1: بدي أجوبة سريعة. هل بتشوف الانقسامات الحزبية عم بتأثر على المجتمع اللبناني؟
0: عندما تتحول هذه الانقسامات إلى خطابات متشنجة، عندما تتحول إلى صراعات
1: ستؤثر في المجتمع.
0: أكيد بتأثر على وحدة المجتمع.
1: كيف تتعامل الأحزاب مع قضايا الفساد بلبنان؟
0: بتحمل شعارات، ولكن هذه الشعارات بدها تترجم ببرامج. الحزب بده يكون معه برنامجه عند وصوله للسلطة بده يطبق هذا البرنامج. هذا البرنامج
1: هل إذا ما طبقوا وقت وصل بيوصل للسلطة
0: بيتفضل الشعب يحاكم ما بده ينسى.
1: وإذا الشعب ما بيعرف يحاكم
0: بدنا نعمل له ثقافة سياسية أنك أنت مسؤول عن اللي وصلنا لإله. أنت اللي جبتهم لهود النواب فتحمل مسؤولية.
1: سلبيات الأحزاب السياسية ببعض الأنظمة الديمقراطية من لبنان، عم نحكي بس عن لبنان، سلبياتها شو عندها برأيك؟ سلبيات
0: عندما الحزب لا يقر بهذه الدولة ولا يعترف بهذه الدولة وبيحاول ينشأ دويلة لإله، عندما لا يقر بمقوماتها لهذه الدولة رح يأثر على هالدولة كلها ورح يأثر على المجتمع. هيدي إحدى السلبيات ومن السلبيات الأساسية.
1: ليش ما نشوف أحزاب جديدة بلبنان ولا ما بقى تساع الساحة؟
0: كل يوم بيطلع حزب جديد بس
1: حزب بمعنى
0: الساحة. بالديمقراطية ما فينا نقولها. بالديمقراطية بدنا نحترم
1: في استئصار طائفي، في استئصار كل حزب أخذ أو مجموعة من الأحزاب أخذين طائفة وما بقى في بقى الأحرى.
0: يمكن مثلا بتقلي هلأ الثنائية الشيعية، الثنائية الدرزية، التعددية المارونية. بس هودي الأحزاب يعني هي جماهيرية. إذا أنا أقر بالديمقراطية بدي أقر باعترف بالرأي الآخر. إذا كانت جماعة معينة عندها برنامج وتوجه وبتحمل مدرسة معينة حقها توصل لتعبر عن هذه.
1: بنهاية قربنا على النهاية، بدي منك كلمة من القلب بتحب توجهيها للمستمعين بموضوعنا اليوم.
0: كلمة للمواطن.
1: شو بتقولي
0: يا المواطن؟ أنت الأساس. أنت الأساس بصنع هذه السلطات كلها. أنت هو السلطة العليا، فما تخاف من شيء اسمه الأحزاب، لأنه الأحزاب هي بتعزز الديمقراطية. إذا بتحب تنوجد بنظام ديمقراطي. وإذا بدك حزب واحد هو يستلم السلطة ونحولنا لنظام ديكتاتوري شمولي، تراجع وما تشارك بالحياة السياسية. فأنا بشجع كل المواطنين أنه الأحزاب منا تابو، الأحزاب منا شيء عيب، حتى لو فيها عيوب هذه الأحزاب أنها تنخرط، تحاسب الأحزاب وكمان تشجع.
1: يمكن من وراء تجربة الحرب بعد الفكرة موجودة بصورة سيئة عن الأحزاب، لأنه هي اللي كانت عم تتقاتل. للأسف إن شاء الله ما تتكرر، ولازم نبذل كل جهدنا تحت كل المواطنين يكون عندهم وعي الكافي إنه الصراع الداخلي ما بيجيب إلا الويلات، ولا مرة جاب نتيجة.
0: أكيد الحرب الكل بيبغضها، ولكن بس بدي أقول فكرة أنه السلام كمان صعب نحققه، والسلام إذا نحن انعزلنا وكنا حياديين هيدا ما بيعني السلام أبدا.
1: خير دكتورة ماري حايك، أنا أول شيء بدي أشكرك على حضورك، بدي أقولك أنه هيدا الوقت منه كافي لمعالجة موضوع الأحزاب. رح نعمل حلقة أخرى معك بطال جانب محدد أكتر بموضوع الأحزاب. هيدي كانت حلقة هيك تعريفية عن موضوع الأحزاب، لأنه بعد ما عالجناه ببرنامج القانون انحكى. أهلا وسهلا فيك ضيفي عزيزي ودائما الله راد بصوت كل لبنان.
0: شكرا لك دكتور جان، وشكرا لصوت كل لبنان.
1: أهلا وسهلا فيك. في الختام أصدقائنا، قد يختلف اللبنانيون في السياسة لكنهم يجتمعون على حاجة وطنهم إلى دولة قوية عادلة وقادرة، والأحزاب حين تكون ديمقراطية وشفافة ووطنية تشكل عنصر قوة للدولة. أما عندما تتحول إلى أدوات للانقسام أو إلى بديل عن المؤسسات فإنها تصبح جزءا من الأزمة لا جزءا من الحل. إلى اللقاء.

0: القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: يا دار السلام
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. في روما تتواصل الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة التي تعقد بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في محاولة لترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات ميدانية. وأفادت مصادر قصر بعبدة بأن لبنان يصر على أقرار مبدأ تطبيق المنطقة النموذجية، أي انسحاب القوات الإسرائيلية من أول متر مربع من الأراضي اللبنانية على أن يكون تحديد موعد الانسحاب والمناطق المعتمدة وآلية التحقق ضمن لجنة تقنية يديرها الجيش الأمريكي. في المقابل طالبت إسرائيل بآلية للتأكد من سيطرة الجيش اللبناني على المناطق التي سينسحب منها الجانب الإسرائيلي، وقيادة الجيش قدمت أجوبة واضحة للجانب الأمريكي وعرض خطة واضحة لانتشاره، على أن يجمع الجانب الأمريكي الطرحين اللبناني والإسرائيلي في هذين اليومين، وقد يصار في نهاية هذه الجولة إلى تحديد النقطة التي سيتم الانسحاب منها والزمان. تزامنا أبدى وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر استعداد تل أبيب للمضي قدما في تطبيق المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان، موضحا أن إسرائيل ستثبت حسن النية في خلال جولة المفاوضات التي تعقد في روما. إلى ذلك عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى لبنان بعد زيارته الدوحة لتقديم واجب العزاء، على أن يترأس اجتماع لمواكبة تفاصيل المفاوضات التي تعقد في روما. كشف رئيس نقابة مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود أن أعداد الوافدين إلى لبنان خلال الموسم الصيفي الحالي لا تزال دون مستويات العام الماضي، معتبرا في الوقت نفسه أن هذه النتائج تبقى مقبولة في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة. بعد تداول مقطع فيديو يظهر تحول لون مياه شاطئ الرمل البيضاء في بيروت من الأزرق إلى الأصفر، أوضحت وزارة البيئة أن المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أكد أن السبب يعود إلى ظاهرة الازدهار الطحلبي المفرط، والذي يحصل بشكل أساسي نتيجة ارتفاع حرارة مياه البحر مع وجود تدفق زائد للمغذيات خاصة النترات والفوسفات، وهي العناصر الأساسية المحفزة لعملية التمثيل الضوئي. أدان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جملاط الاعتداءات التي طاولت المملكة العربية السعودية والتي تعتبر تعديا سافرا لا مبرر له تحت أي اعتبار، فضلا عما تمثله من تقويض لأمن المنطقة وانتهاك للقانون الدولي، معتبرا أن استمرار الاعتداءات على الدول العربية هو تصعيد غير مبرر للنزاع واعتداء على أمن الدول العربية. في أخبارنا الإقليمية والدولية وفي جديد الوضع الميداني الإيراني، أفاد الإعلام الإيراني بأن محافظة بوشهر تعرضت اليوم لسلسلة هجمات هي الأعنف. في الجانب الإسرائيلي توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قادة إيران بالقول إذا هاجمتونا سيكون ردنا أقوى بكثير من السابق. أما في المواقف فاعتبر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران انتهاك لمذكرة التفاهم بين الجانبين، مشيرا إلى أنها تغلق باب التسوية. في المقابل أدان مجلس الوزراء السعودي الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز، مرحبا بتأكيد العراق التزامه بعدم استخدام أراضيه للهجوم على دول الجوار. في الخبر الأخير، أعلنت السفارة الإيرانية في أبوظبي أنه تم إطلاق سراح 55 صيادا إيرانيا كانوا محتجزين في الإمارات وهم في طريقهم للعودة إلى البلاد، حيث عاد 14 منهم بحرا إلى إيران، فيما سيعود الباقون في أو عبر الجو. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: كان حاضراً عند اندلاع الثورة في موقع حساس، موقع رئاسة الطبابة الشرعية في محافظة حلب، ورئيس الأطباء الشرعيين، فاطلع على الكثير من الأمور التي إذا انشق وكشف عنها فسيحدث ذلك تأثيراً، وهذا ما وقع. ضيف اليوم هو الدكتور عبد التواب شحرور، رئيس الطبابة الشرعية في حلب. مرحباً بك دكتور.
1: حياتي أستاذ فلاح.
0: نورتنا، أهلا وسهلا فيك في بيت سوريا الغوين. دكتور، أنت أبقيت رئيس الطبابة الشرعية في حلب 10 سنوات، انشقيت في صيف 2013، وبالتالي أنت حضرت أكثر من 2 سنين شو صار في محافظتك، من قمع للمظاهرات والجثث التي عرضت عليك كما تحدثنا قبل الحلقة. بتقول لي أول شيء يعني كيف تلخص فترة هالسنتين من الثورة، من عمر الثورة اللي كنت فيه أنت رئيس الطبابة الشرعية؟
1: من خلال تواجدي في هذا المكان أو هذا المنصب اطلعت على الكثير من المجازر والجرائم التي قام بها النظام. الفترة اللي قصدت أستاذ فلاح كان بحلب الحراك الثوري متأخر قليلا، لأن حلب كانت تحت وطأة سيطرة النظام بقوة، فالحراك الثوري يعني نشأ بالنصف الثاني من عام 2012 واستمر حتى نهاية الثورة أو انتصار الثورة. فالأمور اللي وثقتها أنا هي خلال فترة تبدأ من الشهر السابع 2012 وحتى تاريخ انشقاقي اللي هو 14/8/2013، وثائق وثقتها عن كثير من الانتهاكات والجرائم التي ترقى فعلا لأن تكون جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب. استطعت توثيق مجازر راح نجي على ذكرها لاحقا، استخدم فيها النظام كل ترسانته العسكرية حتى الأسلحة المحرمة والمجرمة دوليا كالسلاح الكيماوي كما حصل في مجزرة خان العسل، واستخدام الصواريخ المدمرة كما حصل في مجزرة المدينة الجامعية، واستخدام المراميل المتفجرة كما حدث في معظم مناطق حلب.
0: كانت تجيكم جثث الطلاب الشرعية، للجثث هاي لمين؟ لمتظاهرين ولا لمعتقلين ولا لمين في البداية؟ أول شيء
1: في البدء كانت الطبابة الشرعية لم يسيطر عليها من قبل الأخوة الثوار، كانت تحت سيطرة النظام، فكانت تجي الجثث بشكل متباين، عدد قليل 5 6 3 4، فكان يتم الأمر بشكل اعتيادي كما اعتدنا العمل في الطبابة الشرعية كأطباء شرعيين، يحضر قاضي، تحضر هيئة الكشف، يحضر ضباط الشرطة في القسم المسؤول عن جغرافية مكان الحادث، ويتم استصدار التقرير الطبي الشرعي، والقاضي بيتابع الإجراءات من خلال التحقيقات حتى تنتهي القضية. أو عندما وصل السوار لمنطقة جب القبة اللي مكان اللي فيه الطبابة الشرعية بحلب، نقلوا مركز الطبابة الشرعية إلى مشفى حلب الجامعي من
0: النظام الخلفي.
1: نعم طبعا، فما عدنا تجينا جثث من المناطق اللي سيطر عليها الأخوة الثوار، فكانت الجثث كلها تأتي من مناطق سيطرة النظام للمشفى حلب الجامعي مكان تواجد الطبابة الشرعية الجديد.
0: وبالتالي أغلب الجثث هي في مناطق سيطرة الثوار لأنه القصف هناك.
1: هدول الجسس ما عاد اتصل لعنا لأن مناطق التماس تمنع نقل الجسس من مناطق سيطرة الثوار إلى مناطق سيطرة النظام، وهي نقطة مهمة جدا بدي أذكرها حاليا ونعقب عليها لاحقا، أنه كل الجسس اللي كانت تأتي إلى مشفى حلب الجامعي المكان الجديد لمقر الطبابة الشرعية كانت تأتي من مناطق سيطرة النظام، لأنه لا يمكن أن تنقل الجسس من مناطق سيطرة الثوار إلى مناطق سيطرة النظام، خط التماس كان ساخن دائما.
0: نعم، الجثث كانت تأتي يعني معتقلين ولا متظاهرين ولا مين هالناس اللي جثثهم تأتي؟
1: دعني بداية استاذ فلاح أحكي نبذة صغيرة عن موضوع الجسس. بداية كانت تأتي الجسس بعدد يعني مو كبير، 10-12 جثة يوميا من مناطق مختلفة، يتم الكشف عليها وتصدر تقاريرنا الطب الشرعي وبتروح بقى لإجراءات قضائية ما لنا علاقة فيها بعدها. لاحقا أو شوي شوي بلست الجسس تجي بأعداد تفوق العشرات يوميا، حتى وصلت أحيانا لمية أو أكثر من 100، كانت تجي بشاحنات. كنا نأتي صباحا للعمل نجد الأرض مفروشة بالجسس، كل جثة عليها رقم على جبينة على أساس مجهولة الهوية، مطلوب مننا فقط نكشف على هذه الجسس ولا يسمح لنا السؤال من أين أتت هذه الجسس، إيش وضعها. في البدايات العمل الاعتيادي بيقولوا لنا هاي الجثه وردت من كذا كذا كذا، بيذكروا المكان وانا شرطه مشرفه على الموضوع. بعدها الامر ما عاد يتم نهائيا ولا يسمح لنا ذكر اي سؤال حول ورود الجثث او من اين اتت. كان يقولوا انه نقلهم الدفاع المدني وجابون للطبيب، بتجوا للكشف انتم بتحطوا التقارير وبنتهي دوركم. فهذا الامر كان يتم التعامل فيه مع ورود الجثث، لا يسمح لنا بالسؤال. لكن كنا بالعلاقات الشخصية، يعني أنا شخصيا بدي أحكي عن حالي، أقدر أعرف عن بعض الأشخاص وهيك كانوا، وفعلا كان بعض الأشخاص موجودين في فروع الأمن، وفي إلي أصدقاء بيعرفون هدول أصدقاء كانوا بتوسطوا ليخرجون من فروع الأمن.
0: أيوه.
1: لكن جرى تصفيتهم ورميوا بالشوارع أو أحيانا على مقربة من حاويات القمامة لينقلون الدفاع المدني بعدين ويجيبونهم للطب الشرعي.
0: في ناس يخصوك، في أطباء من حلب تعرضوا لهالمواقف؟
1: بالتأكيد جرى الحديث عادة عن أخ وصديق لي. أنا أقول صديق لأنه صديقي فعلا درسنا في نفس الكلية، أخو صديقي ودرس معنا أيضا هو الدكتور صخر حلا رحمه الله أبو محمود الغالي. الدكتور صخر كلنا نعلم أنه اعتقل لدى أحد فروع الأبن، كان عم يتداول حاليا بالفترة الأخيرة أنه بفرع الجوية. لا، هو ما اعتقل لفرع الجوية، هو اعتقل لفرع الأمن العسكري. الأمن العسكري بعد اعتقال الدكتور صخر بفترة معينة وجدت جثة الدكتور صخر الله يرحمه موجودة على طريق السفيرة، ونقلت للطبابة الشرعية لإجراء الكشف عليها على أساس جثة غير معلومة المجهولة. نعم، وتعرفنا بعدين هذا هو الدكتور صخر حلا، وحضر أهله وزويه ومكتبي أنا كرئيس الطبابة الشرعية بوقتها، كان يكتظ بأصدقائي وأصدقائه، زملائي وزملائه، لأن نحن أولاد يعني كلية وحدة، وصخر كان يسبقني بدورة واحدة، فالأصدقاء مشتركين بيناتنا. ورحمه الله كان صاحب البسمة الدائمة، لا يمكن أن ينسى صخر.
0: كان عليه أثر تعذيب جثته؟
1: كنت أنتظر هذا السؤال. أثر التعذيب الموجودة على جثة الدكتور صخر الطاهرة كانت تملأ الجثة كاملة، أثار تعذيب متعددة متنوعة، أهم ما يميزها كان الأعمار المختلفة لأثار التعذيب، بعضها قارب على الشفاء، بعضها في منتصف المرحلة، بعضها حديث من خلال الألوان. في الطب الشرعي نحن نتعامل مع ألوان للإصابات، وكلهم بيدلنا على المرحلة العمرية للإصابة، فكان جسمه يحمل العديد من الأصابات الرضية، وأشدد على كلمة الرضية، ركل، ضرب بالعصي، بالهروات، بالخرطوم، ما يسموه بالخرطوم الأخضر، هذا خرطوم المياه. فكان في عنده علامات شديدة على الوجه، على الصدر، على الأطراف، يعني الجسد كان عنده مليء بالإصابات الرضية الشديدة، ويعني التي تؤدي لإحداث نزوف في الأحشاء وتؤدي لكسور في الأضلاع وكسور في أعظام الجسم.
0: شو ذنبه؟ ليش اعتقلوه؟
1: هنن يعني التهم اللي كانوا موجهين له إياها أنه هو عم يساند الثوار والثورة، وهذا شرف يباهى فيه.
0: مو يعني لأنه كان يكتب؟
1: هلا الأمر يعني الأمن مو بحاجة لزريعة، أي زريعة كافية. أنت إذا بتكتب بوست على فيسبوك بتم الاعتقال، وقد يعني يوصلك بالآخر ل يعني نتيجة فادحة.
0: كان في أشخاص غيره؟
1: نعم.
0: يا طب
1: بدي أترحم كمان على الدكتور صخر وعلى أصدقائنا وزملائنا الآخرين. في الدكتور عبد الباسط عرجة رحمه الله، صاحب مخبر سيف الدولة للتحاليل الطبية، ويا نعم الرجل، رجل من أخيار الناس، كان يساعد الفقراء، أنا أعرفه على تماس فيه، تم تصفيته وعلى مرأة من زويه، زوجته وأبنائه في منطقة الفرقان بطلق ناري من بارودة روسية، اخترقت الكتف وعبرت كل الصدر لتخرج من الجهة الثانية للصدر، مخترقة كل الأحشاء الصدرية مسببة له النزيف اللي أدى لوفاته. ويعني ليكون الألم هيك شديد، هدول هن أصدقائي وأنا اللي بكشف عليهم. يوم كان جنبي الأخ والصديق الدكتور حسن مكية، وكان معنا نقيب الأطباء بوقتها، وحشد من الأخوة الأطباء المحبين والأصدقاء. فيعني هذا الأمر كمان أنا حبيت أذكره، لأني ما حدا أجع لذكر الدكتور عبد الباسط عرجة، وأعتذر عن ذكر بقية الزملاء، وكلهم كانوا من الأخيار، كلهم كانوا من الأطباء الناجحين والإنسانيين.
0: علاقتك مع الدكتور صخر ما سببت لك مشاكل؟ يعني كيف استطعت أنك تتجنب الاصطدام مع النظام؟
1: هلا العلاقة يعني هن ما بدون يعني ما يحاسبونا مثلا انت صديقه او مانك صديقه. هون اكتفوا بشيء المتعلق فيه شخصيا، ومين اللي يعني على علاقه وطيده معه بالجرم اللي هن عم بسندوله اياه.
0: دكتور حكيت انه الجثث كانت تاتي، طيب تجي انتم لكم هالجثث بتسجلوا تقاريركم، بعدين وين تروح الجثث؟ يعني هو السؤال المهم، الناس اللي فقدت ذويها، فقدت ذويها وما تعرف وين دفنوا، وين يلاقوهم؟ هذا هو السؤال.
1: سؤال مهم للغاية. وكنت يعني بعد انشقاقي واجتماعي يعني الناس اللي كانت في الائتلاف وبالمجلس الوطني، كنت دائما أصر على أنه يكون في شيء بخص هاي النقطة مستقبلا. الناس بدها تعرف ذويها وين موجودة، الناس مفقودة ولا تم تصفيتها. الأمر رح أشرح نبذة صغيرة لأني بيكون فيه جواب لكل الناس اللي عم تنتظر يعني تسمع الجواب. الجثث اللي كانت تجي للطبيبة الشرعية اللي بخلف مشفى الجامعة، كان الأمر يتم بتصوير الجثث من قبل مفرزة الأمن الجنائي، وبعدها صار في عنا بالأمن الجنائي أرشيف للصور. وهلا راح أفرجيك كتاب يعني خطير بهالموضوع بالذات. هالصور هاي كانت تعرض على الناس اللي تيجي تراجع وتسأل عن مفقودينها، فاللي يشوف بالصورة مفقوده يعني يصير هذا مجهول الهوية، معروف الهوية، ويستصدر شهادة وفاة باسمه، وتتم الإجراءات القانونية اللي تتالي الوفاة، ميراث، زواج، كذا، هالأمور الحياتية. أما اللي ما وصل يعني معلومات تدله عن ابنه أو زويه، فأنا يعني الأمر حاليا أصبح متاح مراجعة الأمن الجنائي بحلب، السؤال عن الصور اللي كانت موجودة في وقتها، استعراض هالصور. طبعا عم بحكي عن فترة أنا كنت موجود فيها ووثقتها ما بين 7/2012 و8/2013، فيعني الفترة ما بعدها ما عندي اطلاع كيف صار يتم الأمر، لأني بعد انشقاقي صار كتير يعني هيك تدقيق على موضوع الطب الشرعي، والكنترول صار كبير والمفارز وكذا، يعني صارت الأمور فيها نوع من الضغط. فهذا الأمر مراجعة الأمن الجنائي.
0: الأمن الجنائي.
1: نعم، الاطلاع على الصور عندما يعني بيتأكد من هاي صورة الضحية اللي بتخصه، فيستصدر كل الإجراءات القانونية التي تليها.
0: من خلال الصور رح يعرفوا مكان الدفن؟
1: مكان الدفن رح أذكر أنا شيء مهم بهالنقطة هاي. نحن نجهل أين هو مكان الدفن، لكن الأمر كان يتم على الشكل التالي. إجت مثلا 60-70 جثة تم الكشف عليهم خلال وقت مطول، المهم أنهينا الكشف على الجثث، استصدرنا نحن أو كتبنا التقارير الطبية الشرعية. هلأ الجثث كانت تجمع وتغلف بأكياس سوداء شكلها غير
0: إنساني،
1: غير إنساني، هي أكياس بتخص القمامة كبيرة، وتغلق وتوضع الجثث كانت في شاحنة أكره ذكرى ولونها، كان واجهتها زرقاء، أعتقد الماركة تبعيتها فولفو أو ما شابه، أنا ما عندي خبرة شوي بالسيارات هدول الشاحنات الكبيرة اللي أطلقت عليها سيارة الموت، وكانت تحرق قلبي وهي ملانة هيك وتنتقل. من خلال السؤال وال يعني الناس اللي أنا بمون عليها، علمت أن هذه الجثث تدفن في منطقة بخال العسل، وحاليا الأمر غير صعب. حاليا نحن قدام دولة من الشعب، والشعب قادر أنه يصل لهالمعلومات بسهولة، ما عاد الأمر يعني فيه سرية يخاف منها النظام ليخبيها. فحاليا هي المكان اللي أنا يعني وصلت له هي بمنطقة تخص خان العسل، ويمكن الوصول إلى حاليا ما بعتقد في صعوبة، ويشوف بس بده يتأكد أول شيء من صاحب الجثة كصورة، لأني هذا اندفن وله 10 سنوات.
0: يعني في ربط بين الصورة اللي بالأمن الجنائي ومكان الجثة؟
1: طبعا، لأن الرقم اللي موجود على الجرها راح يكون هو رقم القبر المدفون، والقبور ما كانت قبور نظامية اللي فهمته أنا، كان بينحفر مثل السرداب الطويل، وتوضع الجثث جنب بعضها بفاصل كم سنتيمتر حواجز، وكل
0: حد
1: يأخذ رقم قبر يعود لنفس الرقم الموجود على جبهة الضحية. الأستاذ اللي كان مسؤول عن مكتب الدفن بوقتها، يعني أجهل الاسم الأول، لكن كونيتو باكير كان هو رئيس مكتب الدفن بوقتها. فإذا موجود الأستاذ باكير، وعلى ما أعتقد كان يعني هو مهندس، فبيقول وين المكان بالضبط، لأنه هو معني بهذا الموضوع.
0: المجازر الكبيرة اللي أنت عايشتها في فترة وجودك بحالة لسه قبل ما تنشق، كان عنا أكثر من مجزرة كبيرة. إحدى هذه المجازر كانت في المدينة الجامعية، يوم يتصر عليها حكي ولكن كشف انه كان في صواريخ ضربت من الطيران على المدينه الجامعيه. شو تتذكر عن المجزره هاي والجثث اللي وصلتكم؟
1: مجزره المدينه الجامعيه حصلت في منتصف الشهر الاول لعام 2013. حملت في طياتها 81 ضحيه، 8 منهم اجوا اشلاء معجونه عجن غير يعني معلمه غير مميزه عوالم الجثه نهائيا، يعني اشلاء موجوده في كيس. نعم. انت بدك تعزل الراس لحال والامعاء لحال وفاقده كثير من اجزاء الجسد. هاي المجزره حدثت في منطقه اسمها المدينه الجامعيه اللي كانت بوقتها تؤوي النازحين اللي هجروا النظام نتيجة قصفه الجوي وقصفه بالبراميل المتفجرة من أماكن تواجدهم أماكن بيوتهم، لجأوا نزحوا وسكنوا بالمدينة الجامعية. الأمر تم بإطلاق صاروخين من طائرة حربية، وفورا سارع النظام لاستصدار ضبوط شرطية يتهم فيها السوار وقوات المعارضة بأن هن اللي قاموا بالمجزرة. كتير كويس لحد هون. كطبيب يعني لازم أكون مدرك للأمر، كطبيب شرعي لازم أكون مدرك كتير بقى للأمر. زرت مكان الحادث، وجدت الخراب والدمار اللي موجود على الأجزاء اللي يعني واجهت المدينة الجامعية لا تتناسب مع قذيفة. قذيفة ممكن تدمر غرفة، ممكن تشيل باب، ممكن تدمر درج، ممكن تدمر جزء من سور، لكن واجهت 3 وحدات سكنية منهارة تماما. الصور موجودة على النت، كل العالم طلع عليها، الأسرة طالعة برا. هاي قوة تدميرية كبيرة لسلاح صادر عن قذيفة صاروخية جاي من طيارة. فعلا تحريت الأمر، كل الفيديوهات كانت الناس اللي موجودة بمكان الحادث عم تطلع للسماء على الطيارة. فالأمر الشهادات اللي يعني صارت بالضبوط الشرطية، وأنا الضبوط كلها اطلعت عليها فيني أنا بس. نعم. أشير إذا سمحت لي.
0: تفضل.
1: هذا ملف مجزرة المدينة الجامعية، وعندما نقول ملف أريد أن أوضح نقطة معينة. الملف لا يعني تقرير الكشف على الجثة، تقرير الكشف على الجثة هو مفردة في الملف. الملف أهم ما يميزه كل المستندات والوثائق اللي تقول انه هذا صار كلمة ملف. فالكشوف الطبية الشرعية هي مفردة ضمن الملف، ولا تدل على شيء اذا ما كان الملف مكتمل، لان المفردة النظام يعني موجودة عنده جاهز ليقدمها بأي وقت. اما مفردات الملف الاخرى اللي النظام يسعى لإخفائها، هي هي اللي اهم وثائق الملف. فعلى ذلك انا حاليا جلبت معي عدة ملفات، واصريت هلا انه يعني اعرج على كلمة ملف ومحتوياته. راح نشوف هون حاليا الملف هذا سمكو. الكشوف الطبية الشرعية منهم عدة صفحات، الضحايا 81 ضحية. الملف يحتوي

0: بدون أي تحقيقات. أنت حتى تتهم إنسان بأنه أطلق عيار ناري، تسأل 20 شاهد موجودين بمكان الحادث، 81 ضحية وعشرات المصابين، راح تيجي تلاقي الإفادات. إذا طلعت أستاذ فلاح الإفادات، اسمي فلان الفلاني، أبوي فلان، تاريخ ولادتي كذا، اطلعت على جثة ابني وتم استلام الجثة لدفن حسب الأصول والشريعة الإسلامية، ما في ولا سؤال كيف تمت المجزرة. هاي الإفادات كلياتها مكررة. لا
1: فقط اسمي فلان استلمت.
0: نعم، فلاحظ أنت الاتهام فورا ذروح للخلاصة بنفس تاريخ تحرير الضبط بدون إجراء أي تحقيق. يتم اتهام السوار وتوجيه الاتهام إلهم أنه هني قاموا بالمجزرة. وحتى يعني إذا ردنا نحن مثلا، يعني أنا من الناس اللي حكمت الأمور منطقيا، ماذا يملك السوار في تلك الآونة؟ حتى انتهاء يعني وانتصار الثورة لم يمتلك السوار طائرة.
1: نعم،
0: امتلكوا بعض القذائف، امتلكوا بعض المدافع، لكن قوة تدميرية لمدفع أو قذيفة وعبتقتي عن بعد ما بتأدي لحجم الخراب والدمار اللي شفناه، ما بتأدي ل 81 ضحية من أماكن منتشرة مختلفة. فالأمر يعني ليش السؤال المنطقي بيقول طيب يعني معقول النظام يقوم بهي الجريمة؟ ليش؟ نعم، النظام
1: في كتير شهود، في كتير شهود يعني
0: هيك الناس حكت. نعم، يقوم بالمجزرة ليوجه اتهامات المعارضة حتى يكسب رأي عام، لكن أخطأ التقديرات وأخطأ الحصول على النتيجة اللي بده إياها.
1: هذه كانت إحدى المجزر، 81 ضحية المدينة الجمعية. كان ويومتها
0: نقطة أخرى لسامحانات.
1: نعم،
0: آخر 8 جسس قلنا هن أشلاء، جمعنا الأشلاء، استظهرنا التقارير الطبية الشرعية عننا نحن كضبابة شرعية، وقلنا هدول لا يمكن التعرف عليهم، فبنطلب تحليل DNA لحتى نصل ل هوية الجسة. فعلا بعثوا لنا مفرزة من الأمن الجنائي، وبصعوبة شديدة قدرنا ناخد عينات حتى نعمل فحوص DNA. هذا الكلام عم نقول نحن بمنتصف الشهر الأول 2013. أنا شقيت بمنتصف الشهر الثامن 2013، ما أجانا نتائج ولا حدا استدعانا يقول مين هني هدول الضحايا. التوثيق ما كان يعني هدف من أهداف النظام، كان القيام بالمجزرة والنتيجة اللي بده يحصل عليها، هذا هو المهم عنده، مو التوثيق. التوثيق بيضره للأمانة. واحد يحكي يعني الشيء اللي صار وألمنيها، في جستين من الضحايا أبهات فوجئوا فيهم، أبهات من عناصر يعني قيادية في حزب البعث وإداريين في مشفى الجامعة.
1: أيوة،
0: بدون ذكر أسماء، يعني اللقاء هذا رح يظهر. نعم، رح يعني بوقت الرفيق أنس شفته عم يبكي، ابنه طلع موجود من نفس ضحايا المجزرة،
1: كان طالب.
0: ما هلا انا ما سالت الولد كان طالب ولا لا، قلت لك الامر كان يعني بوقتها بؤلم جدا. يعني هدول اللي هن يعني من العاملين مع النظام، اللي محسوبين على النظام، اولادهم قتلى في مجزرة قام فيها النظام. فالنظام كان دائما يقوم بالمجزره ويتهم المعارضه، لكن بالمحاكمات العقليه والمحاكمات المنطقيه نحن قدام يعني مجتمع دولي، القانون سيد المواقف كلها، بالاخر ما بتصير للصحيح.
1: في مجزره اخرى ايضا، مجزره
0: خان العسل
1: الكيماوي.
0: هلا متزرت الخان العسل او متزرت الكيماوي، يعني المؤلم انه الناس اللي بدها تحكي فيها انا ملاحظ انه ما بتملك ادله ولا عندها المعلومات الكافيه على الخوض بهالمجزره. هاي المجزره تعتبر من اهم المجازر او اكبر المجازر اللي قام فيها النظام على صعيد سوريا ككل. ليش؟ لاني استعمل فيها السلاح الكيماوي المحرم والمجرم دوليا بوقت مبكر في محافظه حلب.
1: باي شهر كان؟
0: كانت في الشهر الثالث عام 2013. ملف الكيماوي لخان العسل، هذا هو ملف الكيماوي لخان العسل. الملف مثل ما قلنا بيحتوي على وثائق عديدة وليس التقارير الطبية الشرعية. التقارير الطبية الشرعية موجودة هي عبارة عن 14 تقرير، هدول هن كل التقارير الطبية الشرعية في الملف.
1: نعم،
0: هاي هي كمية التقارير الطبية الشرعية في الملف. أما الملف مفرداته اللي أهم من التقارير الطبية الشرعية هي اللي يعني تثبت ارتكاب النظام لهذه المجزرة. الملف فيه مثل ما قلنا وثائق هامة، فيه ضبوط شرطية استطعت الوصول إلى، وأحب أن أشير لنقطة هون، مختومة بالختم الأزرق النظامي. هذه الوثائق حبلتها معي بالإضافة إلى وثائق سرية ما أنا بصدد ذكرى، لأن هاي المجزرة وصلت فيها للاهاي ومسلت أمام اللجان الدولية المختصة بهذا الموضوع واللجنة الدولية اللي كانت يعني مختصة بمتابعة استعمال السلاح الكيماوي في سوريا. اجتمعت معي ولوقت طويل، استمر لساعات، المفردات سلمتها بالعدد وأصريت. فكان

0: رئيس اللجنة الدولية بآخر اللقاء واقف وبيلفني وقال لي أنا شفتك على الإعلام، لكن يعني اللقاء هذا كان يعني وضح لي الصورة بشكل كتير كبير. أنا يعني قال لي أنا بعتقد فيك ومصدقك وهذا الأمر رح أتابعه بكل عناية. قلت له صار هلأ الضحايا وسوريا أمانة عندك لأني أنا أوصلت النتيجة إليك. هاي الوثائق كنت حاملة بصدري وبطني على
1: وقت الانشقاق
0: روبسي. وآخر لحظات الانشقاق كنت عم بمر على حواجز النظام في هذيك الأولى، كنا نكشف على مصابين الشرطة أو المرضى من الشرطة، كان يحيلون بعض الأحيان لعنا للطبابة، فكان يوجه لي تحياتي سيدي، لو واحد فيهم بس ناكشني هالنكشة هاي أنا انعدمت.
1: كان كشفك
0: هدولي أنا يعني حملتهم آخر شيء الملفات بعد ما صدقت بالختام الأزرق، مو بس واحد، كل الملفات اللي بتخص موضوع الكيماوي بخان العسل واللي هو مثل ما له شايفه حضرتك يفوق المية صفحة، الضبوط الشرطية، المستندات السرية، التحاليل اللي صارت، الضبوط الشرطية كانت متعددة وليس الضبط واحد، مختومة بالأزرق.
1: نعم.
0: صدقت قبل ما أخرجه، وأنا هذا الأمر اللي أحرج فيه النظام واللي كان يعني صدى الانشقاق مدوي، لأني ملف كيماوي خان العسل كان بوقتها الملف البارز أو الملف الأبرز. يقول أحدهم أنه الكشف على جسس الكيماوي تم عن طريق زميلين من الدكتور باتنشكي والدكتور مسلاتي، لا هذا الأمر خطأ، الكشف تم من خلال الطبابة الشرعية واللي أنا كنت رئيسها واللي مستحيل أغيب عن مجريات مثل هالمجزرة هاي. الكشف تم، نحن كنا ثلاثة، الطبيب النواب كان الدكتور باتنشكي، أنا اللي طلبت الدكتور مسلاتي للمساعدة لأني الجسس الله بنحكي عن المجزرة كان بشكل أوسع، طلبته للمساندة وكشفنا على الجسس وصدرت التقارير كلها باسم الدكتور باتنشكي باعتباره الطبيب النواب، فالأربعتاعش جسة باسم الدكتور باتنشكي. نحن كنا ثلاثة، بعد ما كشفنا قعدت على طرف أنا ومازن وعبينا التقارير كتبن مثل ما خلصناهن، وبعدها سلمنا التقارير الطبية الشرعية لقاضي التحقيق هناك، كان قاضي التحقيق الأول بوقتها. والغريب بتلك الحادثة رافقنا المحامي العام الأول، وهذا شيء ما كان يحدث من بداية مجريات يعني المتابعة قانونيا حتى نهايته منتصف الليل، وأوصلني قاضي التحقيق الأول بسيارته على بيتي. يعني هذا شيء كان غريب، ليش اجى المحامي العام الاول؟ ليش قعد معنا استاذ ابراهيم هلال بوقتها؟ ليش قعد معنا كل وقت الكشوف واستصدار الامور كلها حتى نهايتها؟ يعني هون سؤال مستغرب، محامي عام اول لا يحضر عاده، هذا هو رئيس القضاة بكل المحافظه، حضر معنا كل الجلسه كامله. الحادثه زفيدي
1: تفضل
0: احكي عنها. الحادثه كانت على الشكل التالي، فجأة تعلو أصوات زمامير السيارات وضوضاء فجأة بالمكان، نطلع على برا سيارات مختلفة الأنواع والماركات والألوان والناس عم تصيح وكذا وكذا، لحقونا وكذا، بينقلوا هالناس. هاي المجزرة كان فيها يعني شيء بحدود 60 مصاب و14 ضحية، كانوا 13 ضحية توفى بعدين واحد وصاروا 14 ضحية. هذا الأمر تم معالجته على الشكل التالي، المصابين تم نقلهم فورا للمشفى للمعالجة، وتم بسرعة التعامل مع الأمر بشكل تقني لأني واضح الأمور، كان في علامات اختناق، الناس يعني راح تفارق الحياة، زبد عم يطلع من الفم، ضيق النفس، ازرقاق في الوجه، ازرقاق في الشفتين، وزمات بالوجه. تم التعامل معهم بشكل علاجي وطبي. الجسس ضحايا أحيلت إنا للطب الشرعي. الجسس مثل ما قلنا كانوا 13 جسة، منهم عدد منيح من النساء ورجال وطفل بالأول، بعدين صاروا طفلين. الجسس كان عليها علامات خلينا نسميها الاختناق واضحة، زبد رغوي من الفوهتين الأنف والفم، زرقة في الوجه وعلى الشفتين، إقياءات طعامية ممزوجة بالزبد إلى آخره من بعض العلامات. أحيانا نشوف على بعض الجسس وزمة كبيرة بالوجه من نتيجة المعاناة أثناء الاختناق. طبعا نحن ثبتنا كل الموجودات وثبتنا كل المعلومات، وقلنا بنتيجة التقرير كسبب وفاة هو التثبيط القلبي والتنفسي التالي للتعرض لمادة سمية غازية واللي اسمها السارين. أيوة. السارين بالألف وليس
1: غاز السارين،
0: وليس كما سألني البعض عنها أنه اسمها السيرين، لا غاز السارين. بعتنا طبعا عينات للفحص الدموي اجت خميره كولين اسراز منخفضه، هذا بتماشى فعلا مع انه الماده سميه غازيه وماده فوسفوريه عضويه. الامر كان مقلق نوعا ما، الناس ما بتعطي معلومات، الناس يعني عايشه حاله صدمه، سلاح غريب من نوعه او الشيء اللي شافوه ما شافوه قبل هالمره. يعني حتى نحن بالطب الشرعي ما شفنا مثل هالاصابات بكل فتره يعني عملنا بالطب الشرعي. الامر خلاني يعني اوقف عند هالحادثه بشكل يعني، انا حادثه المدينة الجامعيه كانت موترتني نوعا ما، هاي الحادثه خلتني اخذ قراري.
1: انت هون قررت انشق؟
0: قررت انشق، لكن كنت يعني هلا بنحكي عن الانشقاق،
1: بدي تجهيز.
0: نعم، عدا عن هيك بدي اوثق، بدي شيء تاني اخده معي، يعني لاني يعني كنت متوقع انه النظام رح يكون خلص وحشي ودموي اكثر من هيك، استعمل كيماوي يعني بعد هيك شو في. المهم قررت بدي اتحرى الموضوع بشكل اكبر. قلت لازم احصل على صور الضحايا. ما فيك انت امام الامن الجنائي تطالع تليفونك وتصور، هذا الامر غير متاح، حتى وان قام فيه البعض فكان يقوم فيه على جسس مثلا ما لا صدى مثل مجزره الكيماوي او يعني شيء حساس. أيوة. ليش عم تصورت على هون يعني الامر، ومين كان يعني يستطيع انه يجاهر بهيك فعل. فقلت لازم اجي بوقت يعني اكون فيه غير متاح غير مرئي. قررت اجي باليوم التالي، تزرعت المساء قدام قاضي التحقيق الأول أنه نحن دول جسس سلمناه حاليا، هدول اللي بيطلع منهم أبخرة تعدي، وهالأمر هذا يعني ممكن يؤدي لإصابات تانية، وهذا الأمر حدث يعني استشهد بحادثة إحدى عناصر التمريض تعرضت لتوقف قلب نتيجة الأبخرة اللي استنشقتها من المصابين ومن الجسس، واستدعى الأمر استعمال الصادم الكهربائي، وهذا الأمر مثبت بتقرير مشفى حلب الجامعي اللي أرسل لوزير التعليم العالي ولي شو اسمه قيادة. فنحن هذا الأمر زرعت فيه أنه لازم نعيف الجسس ونسلمه لأهله بالنهار الثاني مباشرة للدفن. أوكي أخذوا هالقرار هذا. طبعا بوقت أنا كان يسمع لي، يعني أنا صاحب مكاني ومنصب، فيعني قراري أنه يعني أخذوا بعين الاعتبار. فقلت بدي أجي وأخذ موضوع صور الجسس. الجسس مثل ما يعني وقت اللي اجتنا اخذت ارقام على جبهتها وتم الكشف عليها وثبتنا موجوداتها، ومثل ما قلنا وعدنا زويها تجي تاني يوم تستلم الجسس. الامر صار على الشكل التالي، جيت بين الساعه 4 والخمسة صباحا. المكان اللي بنكشف فيه بالطب الشرعي حيطيلنا قدام مكان بيننا وبينهم بس 3 بدار الممر، مفرزة الامن تبعيت الجامعة واللي عينا على كل شيء بهذاك الوقت، واللي عناصرة يعني يؤسفني بس أنا مضطر هيك أقول عناصرة يعني ما بتحسوا بس يعني عناصر شرطة، كأني إلهم أدوار تانية وأعتقد أنه أنا مفهوم يعني. فكانوا يراقبوا كل شيء، يسألوا عن كل شيء، فالأمر يعني ما بتقدر تتعامل مع هالناس بالأريحية يعني، وإن كنت أنت صاحب منصب أكبر منك بكتير على كلمتين ضاعوا، فالأمر توخيت فيه الحذر قد ما بقدر. المهم الجسس أوضعت في برادات المشفى حلب الجامعي، جزء منها ما بتسع البرادات كلهم كانوا 12 براد، نحن عنا الجسس 14 ففي ناس برا لسه البرادات، وبرا أكثر من جستين لسبب لأن البراد كان مشغول أيضا بجسس إلى علاقة بالمشفى. المهم ما بيهم هلأ وين كان، ولكن هن بالأبو تبع مشفى حلب الجامعي. نزلت للأبو خلصة، وكنت بوقتها أملك هاتف هو 530 نوكيا.
1: نوكيا قديم. نعم هذاك الوقت. نعم. هذاك الموجود.
0: هذا بلا هاي بعد الاستماع إلي قالوا أنه هذا التليفون راح يدخل المتحف بيوم من الأيام. تم فحصه بالجهاز، هدول صور ضحايا الكيماوي، وأنا أجريت صور من هذا الجهاز، والجهاز هذا انفحص بال يعني الفحوص المعتمدة أنه ما نقلت لهذا الجهاز، هي مصورة بهذا الجهاز.
1: أيوة.
0: هاي الصور أتحدى أنه تنوجد حتى عند النظام، لأن الصور كما راح تشوف أستاذ فلاح موجود عليها الكيس الأسود المغلف مفتوح طلع عليه، جرى تصوير الجسس قبل ما يكون يغلق عليهم الكيس ويتم حفظهم بالأكياس. راح نشوف، راح نشوف بكل ضغطة بده يطلع جسة عنا. الجسة إذا لاحظت كما كنت أصف وزمات زرقاء زبد رغوي، وراح نلاحظ بكل جسة الكيس الأسود اللي فتحته. الشيء اللي كنت يعني عبعاني من وقتها حجم الزعر وحجم القلق كان مسيطر علي، أنا نتيجة بشر إذا رأاني أحد أنا منتهي حكما ولن يشفع لي أنه أنا صاحب منصب ولن يشفع شيء. ليش جاي أنت بهالوقت وليش عم تصور الجزز وبتليفونك الخاص؟ يعني ما لي أي زريعة ولا لي أي سبب أتزرع فيه. فكنت أخرج كل تصوير جستين وأنا معبوط، بعد ما أفتحه وأغلفه أطلع لفوق أطلع المخفر، ما في حدا عم يتحرك، ما في كذا، أنزل أرد وفتح البراد وإخراج الجسة ما كان بالأمر السهل. أنت يعني الأمر ما بعرف إذا كنت متصوره أخي فلاح، بدك تسحب الزحافة تبعيت البراد بهدوء لأن هي معدن عم يحتك في معدن.
1: أيوة.
0: فالمعاناة يعني كنت أتصبب عرق وكأني بحلبة ملاكمة لأنهي تصوير الجسة وأرجعه وأرد أطلع وأرد أنزل. الأمر استغرق معي وقت لا بأس به لكن بيعتبر وقت قياسي لأني عم بنزو أنا قلق وأنا مسحور. لا انتهت موضوع الجسس اللي موجودين في البرادات، بدي أكمل الجسس اللي بالأرض. صرت أشعر بالدوار وأشعر بالغثيان. أدركت هون أنه أنا اتنشأت البخار اللي عمال بيطلع من الجسس، فصرت أصعد لبرا وأخذ أحاول بس هيك بدي أخذ نفس مشان أقدر أتابع، لأدي يعني إن أغمي علي خلصنا أنا تنتهينا بأرضنا وما استفدنا من كل الإجراء. حتى الله هيك أعاني وأتممت هالأمر هاد. طلعت ورحت بسرعة دخلت للتواليتات المشفى، غسلت وصرت أتمغمض وأغسل أنفي، لكن أدركت أنه أنا أصبحت غير طبيعي. بسرعة توجهت للبيت بطريقة الله بعلم كيف وصلت، ويعني يوما ضليت بالبيت ساعات متعددة حتى شوي استعدت من نشاطي ورجعت تابعت عملي بشكل طبيعي. هون صار عندي وثائق يعني قد يخفي النظام أنا حصلت عليها. تابعت الأمر فيما بعد بالحصول على الوثائق اللي يعني بتكون مهمة هالملف هاد. حكيت مع أحد أقرباء الضحايا أنه لك يا أخي أنتوا هاي المنطقة صارت عندكم موبوءة، والله البخار الغبار اللي بدها تطلع مع الهواء ملوثة بالمادة الكيماوية، فحتى نحن نقدر نساعدكم ونحميكم بلزمنا عينات نعملها تحاليل ونقدر نقولكم أنتوا هاي المنطقة آمنة ولا لا. شو مطلوب مني دكتور؟ قلت له خلي لي عينك، بدي شو بقربك فلان؟ قال أخوي. قلت له بدي شيء من غراضه، شيء كان بجيبته وقت الحادثة، وبدي تجيب لي إذا في حيوان ميت بالمجزرة نفسها يعني بالحادثة نفسها، وبدي حفنة من تراب المنطقة. والله الرجل قام بالمهمة كما يجب، واتفقنا أنه هذا الأمر خاص بيني وبينه لأني أنا بدي أساعده وأقنعته يعني. فالرجل تاني نهار بيجيب لي عصفور أصفر ميت وبيجيب لي تراب محطوط ب وراء لفة بشكل شلون كنا نلف صرة هيك، وبيجيب لي من جيب أخوه باكيت دخان. قال له براو هذا المطلوب. حفظنا العينات بسرعة وطلبت القاضي التحقيق الأول اللي كان مشرف على الحالة، قلت له أنا واحد من الناس جاب لي عينات وهذا الأمر يعني ضروري جدا لاستكمال التحقيقات، فأتمنى أنك يعني تستلم مني العينات بالطريقة الرسمية حتى يعني أنا أخلي مسؤوليتي كرئيس طلبة شرعية. قال ولا يكون من سلم للأدلة الجنائية. قلت له لا، بحب الأمر يتم عن طريقك إذا سمحت. قال ماشي بس لا تجيبه لهون، أنا جاي لعندك خاف. وكيماوي جاء للمكتب. أنا طبعا عامل إجراءاتي الاحتياطية يعني أنا جاي بكياس بتتسكر بشكل سحاب وكذا، هالكياس اللي بيستعملوها للفريزر الفريزرات. فقلنا له 1 2 3، سلمنا العينات بالشكل النظامي. انشقيت أنا وما أجت من الشهر الثالث لشهر 8 ما أجى نتيجة فحص العينات. طيب سارع النظام بتقاريره الطبية الشرعية كما عمل بمجزرة المدينة الجامعية قبل شهرين وشوي أو 3 أشهر تماما إلى اتهام فصائل للمعارضة مثل ما أنا شايفين خلاصة بنفس تاريخ الحادثة
1: 19/3/2013
0: يعني بعد سويعات. طيب أنت لا أجريت تحقيقات بسلاح كيماوي ولا عملت أي إجراء، كيف أنت عم تتهم يعني مسلحين المعارضة واللي هم السوار أشرف من خلق الله بوقتها؟
1: كيف طلعت طيب. معك النتيجة؟
0: طلعت معك النتيجة. إذا قريت الإفادات كما حدث في مجزرة الجامعية، اسمي بلان، عملي كذا، مفصلت هويتي كذا، اطلعت على كذا، استلمت جسة ابني أدفنه حسب الأصول والشريعة الإسلامية فقط، ما في ولا كلمة تخص لهذا. بعض الشهادات فرضوا على اللي عبكته بالضبط كان في طيارة كذا هيك، المهم اضطروا كتبوا لهم هالجملتين على أساس أنه ما راح تأثر. فهذا الأمر أثار كتير من الشكوك لدي، وتابعت الأمر وصرت أسأل بكل الاتجاهات عن هالحادثة. يعني أنا بيهمني لأني يعني الحلب هي مدينتي، وأنا مدام استعمل كيماوي خال العسل فما يدريك أنه بيستعمله بكرة في منطقة ب في منطقة جيم ويصل لأولادك وكل الأولاد أولادي وكل الناس خلوا أحبابي. فتابعت الأمر وصلت لي يعني تأكيدات أنه النظام هو قام بالمزرعة، وخاصة بعد ما حصلت على الضبوط. الضبوط استغرقوا جمع معي وقت طويل، كنت أجمعهم بالصفحة والصفحتين، يعني كنت أتحدج بدي أطلع على أقوال فلان الفلاني وكذا وهيك، بدي أعمل كذا هيك. إلي أصدقاء ما في داعي لذكر الموضوع حاليا طويل، كانوا يساعدوني بأنه حصلت على هذا. وللآخر مهرم بالخاتم الرسمي، يعني أنا إذا كان في شيء سأفتخر فيه يوما أنه أنا استطعت أجيب المستندات ممهورة بالخاتم، لأن هذا الأمر حسم المعادلة نهائيا أمام لجان المختصة. هاي الوثائق صادرة عن النظام بخاتم الرسمي الأزرق اللي أنا أشرت عليه على هذا. والملف مثل ما قلنا يحتوي على الكثير من الوثائق وليست تقارير طبية شرعية، لأني رئيس اللجنة الدولية قال لي أنت أجبرت النظام على تقديم المستندات اللي بدك إياها، لأني يعني بالنسبة للتقارير عطونا إياهم فورا، يعني التقارير النظام لا يملك إلا هدول، الباقي ما بقدر بقدمهم. فأنا وقت قدمت هدول أجبر النظام وين ضبط كذا وين نبعتونا يرعد عنا، راح تلاقي بآخر كل وثيقة في إشارة أو ختم. فهون يعني سلموا بشكل كمستندات.
1: ألف شكر دكتور شحرور.
2: الله يعطيك العافية.
1: شكرا لحضورك معنا.
2: الله يديمك أستاذ فلاح، شكرا كتير إلك.

0: سوريا لوين الثلاثة أربعة وثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان، ويمكن مشاهدة حلقات البرنامج عبر منصات قناة دي دبليو عربية على مواقع التواصل.
1: أخبار من اليونيفيل. شهد جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف عقب التبادل المكثف لإطلاق النار الذي بدأ في 2 آذار، وفي حين لا تزال تسجل انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701، فإن انخفاض عدد الحوادث يعد تطوراً إيجابياً تزامناً مع بدء العديد من العائلات العودة إلى القرى والبلدات التي كانت أقل تأثراً بالأعمال العدائية الأخيرة. وفي هذا السياق تقول الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن حفظة السلام التابعين للبعثة أصبحوا أكثر قدرة على التركيز على تنفيذ المهام المنوطة بهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
2: إن الانخفاض المرحب به في أعمال العنف يتيح لحفاظة السلام التابعين للبعثة القيام بالمزيد مما نحن هنا من أجله. وبينما نواصل رصد انتهاكات قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك انتهاكات المجال الجوي والغارات وغيرها من الأنشطة العسكرية وعمليات الهدم والقيود المفروضة على حرية حركة حفظة السلام، تواصل اليونيفيل تواجدها في مختلف أنحاء جنوب لبنان وعلى امتداد الخط الأزرق، كما نواصل تنفيذ المهام المنوطة بنا بما في ذلك رصد الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه نواصل تيسير وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل المساعدات التي تعبر المناطق المتضررة.
1: مع التحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية في أجزاء من جنوب لبنان، استأنف حفظة السلام التابعون لليونيفيل نطاقاً أوسع من الأنشطة دعماً للعودة إلى الاستقرار ولمساندة المجتمعات المحلية المتأثرة بالأعمال العدائية الأخيرة.
3: As people have begun to return to their villages, a lot of work remains to be done.
2: مع بدء عودة الأهالي إلى قراهم لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه، وقد بدأ جنود حفظة السلام التابعون للبعثة العمل على تعزيز السلامة على طول الطرق التي يسلكونها ودعم استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه في حدود إمكاناتهم وقدراتهم ومساعدة المجتمعات التي عادت إلى قراها على التعافي تدريجاً، كما يعملون على معالجة المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخلفات المتفجرة التي لا تزال تهدد الحركة الآمنة للمدنيين وحفاظة السلام والجيش اللبناني. وفي الوقت نفسه نواصل دعوة جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك ضمان سلامة وأمن حفاظة السلام التابعين لليونيفيل وضمان حرية حركة اليونيفيل. وقد أظهرت التجربة أن التصعيد لا يجلب سوى الموت والدمار والنزوح والمعاناة للناس على جانبي الخط الأزرق. لا يزال الطريق إلى تحقيق استقرار دائم طويلاً، وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه، وسيواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026.
3: Until the very last day of December 2026.
1: قدمت اليونيفيل مؤخراً معدات طبية ولوازم لقسم الطوارئ في مستشفى تبنين الحكومي للمساعدة في تعزيز خدمات الطوارئ والجراحة فيه. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة المستشفى على توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء جنوب لبنان في أعقاب التحديات التي واجهها القطاع الصحي خلال التصعيد الأخير في الأعمال العدائية. وشملت المساعدة معدات لمراقبة المرضى والتشخيص إلى جانب مستلزمات أساسية لقسم الطوارئ، بما يساعد المستشفى على الاستجابة للاحتياجات الطبية العاجلة والحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة. يقدم مستشفى تبنين الحكومي خدماته لأكثر من 35 بلدة في أقضية بنت جبيل ومرجعيون وصور، وقد واصل عمله طوال فترة التصعيد الأخير رغم الأضرار التي لحقت بمرافقه، حيث وفر العلاج لنحو 1000 مصاب. مولت اليونيفيل مؤخراً شراء قطع غيار لدعم إصلاح وصيانة شبكات المياه في جنوب لبنان، ويجري تنفيذ المشروع من قبل منظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية بالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. سيستفيد من هذا المشروع دائرة مياه صور ودائرة مياه وادي جيلو، اللتان تقدمان خدماتهما لعشرات البلدات والقرى. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الصيانة والمساعدة في استعادة خدمات المياه في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية نتيجة التصعيد الأخير في الأعمال العدائية، وسيسهم المشروع الممول من اليونيفيل في ضمان استمرارية خدمات إمدادات المياه الأساسية للسكان، بمن فيهم الذين بقوا في قراهم والذين عادوا إلى المناطق المتأثرة بالأضرار التي لحقت بشبكات المياه.

0: ضمن تصفيات النصف النهائي بمونديال 2026 تتواجه فرنسا وإسبانيا الليلة الساعة 10 ليلا بدالاس.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب 6 دولار و90 سنت.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: مفاوضات روما في يومها الأول، إشارات إيجابية والعبرة في التنفيذ.
3: راديو رما من صوت كل لبنان، مع تحيات كارولين الحاج بودي كنعان، تنفيذ سافيو بوصاب.

0: العناوين.
1: في حال ذهبنا في خيار رئيس الزعماء لن يكون هناك انعكاس. الموقف الذي اتخذته اليوم السلطة اللبنانية هو الموقف الصائب وهو الذي يراهن عليه للوصول إلى حلول.
2: تم الإقرار مع اتخاذ وضع المادة 3 تحت أحكام قانون النقد والتسليف. بدنا تفاهم مع المرجعيات الدولية يرجع لبنان يسعى، بس مش على حساب لا فهمنا ولا قوانيننا.
3: تأتي وزارة الشؤون الاجتماعية كأول وزارة تعد موازنة لمواطن خاصة بها، انطلاقا من حق المواطن أن يعرف كيف تنفق الأموال العامة.
4: وفي عناوين رد جرماء أيضا الإقليم على توتره العسكري، ولبنان دخل المناطق التجريبية في مفاوضات روما، لبنان تحديد موعد والمناطق المحتلة للانسحاب، وتل أبيب سننسحب من منطقتين، ولآلية تؤكد انتشار الجيش اللبناني. قيادة الجيش عرضت خطة واضحة على الجانب الأمريكي. الرئيس عون عاد من الدوحة ويواكب في بعبدة مسار المفاوضات بحضور قائد الجيش. حسين الحاج حسن اتفاق الإطار عار وإسرائيليون بامتياز. إسرائيل على اعتداءاتها جنوبا، غارات وقصف وتفجيرات. جلسة تشريعية غدا وبعد غد تبحث في إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام وشهادات الامتحانات الرسمية. كنعان لجنة الموازنة أقرت قانون إصلاح المصارف، واسترداد الودائع يحتاج إلى جانب القوانين الإرادة والتمويل. أمريكا تضرب إيران مجددا، وطهران ترد باستهداف دول خليجية وتقول مضيق هرمز لن يفتح بالحرب الأمريكية. نتنياهو يحذر إيران إذا هجمنا سيكون ردنا أقوى من السابق.
0: وفي راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: فيما تخط كل من الولايات المتحدة وإيران جولة عسكرية جديدة ردت عليها طهران باستهداف المنشآت العسكرية والقواعد الجوية الأمريكية في دول الخليج، كما باستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز، ليدخل الحصار الأمريكي الجديد حيز التنفيذ على الموانئ الإيرانية مساء، وذلك في اشتباك السيطرة على المضيق. لبنان يخط جولته السادسة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في روما لتتابع غدا. الجانب اللبناني طرح بإصرار في إطار تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق الإطار تحديد الموعد والمناطق التجريبية المحتلة المعتمدة للانسحاب الإسرائيلي، مقابل مطالبة إسرائيل بآلية تؤكد سيطرة الجيش اللبناني على هذه المناطق. وقد عرض الجيش خطة واضحة لانتشاره لتؤكد تل أبيب جاهزيتها للمضي قدما في منطقتين تجريبيتين، على أن يجمع الجانب الأمريكي الطرحين ليصار إلى تحديد النقطة التي سيتم الانسحاب منها. على وقع هذا المسار، هل من خاتمة سعيدة في أولى خطوات تطبيق اتفاق الإطار؟ الأمر مرتبط بمدى جدية واشنطن بالضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها. عندئذ ماذا عن مواقف الثنائي أمل حزب الله الذي لا يزال يصر على انسحاب كامل من دون قيد أو شرط؟
1: إذن عاد رئيس الجمهورية جوزيف عون من قطر، حيث قدم واجب العزاء بوفاة الأمير حمد بن خليفة الثاني، ويواكب من قصر بعبدة مسار مفاوضات روما بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل والفريق الاستشاري. ماذا قالت مصادر القصر الجمهورية عن مجريات مفاوضات روما؟ التفاصيل مباشرة مع الزميلة جوال غابي. نعم جوال.
2: نعم، يتابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مداولات اجتماع الوفد اللبناني الدبلوماسي في الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في روما من القصر الجمهوري بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات. المفاوضات تأخرت بالبداية بسبب تأخر وصول الوفدين الإسرائيلي والأمريكي. من ناحية شكل لهذه الجولة التفاوضية، يتمثل لبنان برئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية، ويمثل المسؤول الأمريكي دان هولر الجانب الأمريكي في محادثات روما، فيما لم يشارك السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى في هذه الجولة. أما بالنسبة إلى الوفد الإسرائيلي، فقد يشارك سفير إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية يحيل لايتر. أما من ناحية المضمون، فيركز اجتماع روما اليوم على البحث في آلية تنفيذية لكيفية إقامة المناطق النموذجية. بحسب مصادر بعبدة، لبنان يصر على إقرار مبدأ تطبيق المنطقة النموذجية على أن يكون تحديد موعد الانسحاب والمناطق المعتمدة وآلية التحقق ضمن لجنة تقنية يديرها الجيش الأمريكي. أما إسرائيل فقد طالبت بآلية للتأكد من سيطرة الجيش اللبناني على المناطق التي سينسحب منها الجانب الإسرائيلي، وعليه قدمت قيادة الجيش اللبناني أجوبة واضحة للجانب الأمريكي، وعرض الجيش خطة واضحة لانتشاره. وتضيف المصادر أن لبنان يريد أن تكون الخطوة الأولى هي تطبيق المنطقة النموذجية، أي انسحاب القوات الإسرائيلية من أول متر مربع من الأراضي اللبنانية، كما أن البحث العملي لآلية التنفيذ يمكن أن يكون خطوة ثانية ضمن لجنة يتم الاتفاق على عملها. وبحسب المصادر، سيجمع الجانب الأمريكي الطرحين اللبناني والإسرائيلي في هذين اليومين، وقد يصار في نهاية هذه الجولة التفاوضية إلى تحديد النقطة التي سيتم الانسحاب منها والزمن. أخيرا وسريعا، بالعودة إلى قطر التي زارها صباحا الرئيس عون والسيدة الأولى نعمة عون على رأس وفد لبناني، أكد رئيس الجمهورية في خلال تقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني أن اللبنانيين لن ينسوا الدعم الذي قدمه الأمير الراحل للبنان وشعبه في مختلف المجالات. إذن هذه كانت الأجواء من القصر الجمهوري بالتزامن مع الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
1: شكرا جوال لموافاتنا بكل جديد إخباري.
0: تزامنا أبدى وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر استعدادة الأبيب للمضي قدما في تطبيق المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان، موضحا أن إسرائيل ستثبت حسن النية في خلال جولة المفاوضات التي تعقد في روما.
1: في المواقف، اعتبر النائب حسين الحاج حسن أن السلطة السياسية تخفي عن شعبها مضمون اتفاق الإطار، وهذا خطأ كبير إذ لا يتعاطون كدولة، وأن هذا الاتفاق ثلاثي بالشكل وأحدي الجانب وإسرائيلي بامتياز. وفي خلال احتفال تأبيني في بلدة اليمونة، رأى الحاج حسن أن السلطة تخلت عن قضية الأسرى، وخصوصا في ظل التنازلات المستمرة ومنها ما وصفه باتفاق العار، وباتت غير معنية بكل ما يحصل من استهدافات للمدنيين والجيش وما نشهده من تدمير ممنهج للقرى الحدودية، قائلا لا نعول على تقديم أي إنجازات.
0: العلامة السيد علي فضل الله شدد على أن المسلمين الشيعة لن يكونوا وقودا للفتنة ولن يسعوا إليها أو يكونوا من أنصارها، ودعا المسؤولين إلى العمل الجاد على لم شمل اللبنانيين وإلى ترسيخ التوافق الوطني بعيدا من أي تمييز أو إقصاء أو تهميش لأي مكون من مكونات الوطن، محذرا من الارتهان لإملاءات الخارج الذي لا يسعى إلا إلى تحقيق مصالحه الخاصة.
3: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب، أهلا بك.
4: مساء الخير.
3: يعني تبعث جولة المفاوضات اليوم بأجواء إيجابية، لا سيما بعد أعلان إسرائيل جاهزيتها للمضي قدما بشأن المنطقتين التجريبيتين. برأيك هل ستفي بوعدها وتنسح من الأراضي اللبنانية؟
4: الملف اللبناني بات منعزلا وفصولا عن سائر المسار الإقليمي، وبالتالي في حال عادت الحرب بين أمريكا وإيران أو التصعيد الذي نراه في المواقف، فهذا يعني مؤشر على أن الخيار الذي اتخذته الدولة اللبنانية هو خيار صائب، لأننا في حال كنا نريد الحل الذي يبدأ بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل كما سمعنا من منطقتين تجريبيتين، فهذه كلها تتطلب الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الطرف الآخر مع العدو لمناقشته في الآلية. نأمل طبعا أن تتوصل المفاوضات اليوم وغدا إلى بلورة حلول إيجابية، طبعا لن نصل إلى حل نهائي.
3: وسط التناقض بين قرار رئيس الجمهورية في المضي قدما في المفاوضات وإصرار حزب الله على رفض هذا المسار، كيف يمكن إيجاد المخرج؟
4: يعني الثنائي طبعا كما نقرأ وكما نرى هو ضد اتفاق الإطار. الأنظار منصبة على موقف الرئيس نبيه بري. طبعا نبيه بري أيضا اليوم رأينا موقفه في موضوع المناطق التجريبية التي لا يحبذها وتحدث عن الأقضية، ولكن لا أعتقد أن السلطة السياسية اليوم تذهب إلى المفاوضات من دون قبض باط كما يقال من الرئيس نبيه بري. ناهيك أن أيضا وليد جنبلاط زعيم الدرزي الذي كان لديه ملاحظات حول هذا الموضوع، رأينا النائب ولا مفاوض يتوجه إلى قصر العبدة. بالتالي الأكثرية اللبنانية هي مع المفاوضات. يبقى أن هناك حزب الله الذي أيضا يراوغ ويماطل لأنه يريد أن يبقي هذه الورقة بيد حليفه أو رعيته الإقليمية إيران، التي أيضا عادت لتصعد من مواقفها تجاه أمريكا وحلفائها.
3: هل من تخوف من انعكاس الحرب الأمريكية الإيرانية على الوضع الأمني في لبنان وعلى مصير المفاوضات؟
4: في حال ذهبنا في خيار الرئيس جوزيف عون لن يكون هناك انعكاس. في حال فصلنا مسار اللبناني عن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد لن يكون هناك انعكاس. وبالتالي أعود وأكرر أن الموقف الذي اتخذته اليوم السلطة اللبنانية هو الموقف الصائب، وهو الذي يراهن عليه للوصول إلى حلول في موضوع انسحاب أولا الجيش الإسرائيلي ومن ثم وقف إطلاق النار.
3: الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب، شكرا جزيلا لك.
1: في الميدانيات الجنوبية، استهدف القصف المدفعي وادي الحجير وأطراف بلدة دير سريان، هذا وفجر الجيش الإسرائيلي محيط بلدة زوطر الغربية، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري، كما سجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد من مواقع الاحتلال في البياضة.
0: هذا وانفجر عصرا جسم من مخلفات الحرب في بلدة الغندورية، ومعلومات عن استشهاد شخصين، وأغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا منطقة النبطي الفوقة. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها في جنوب لبنان في مواجهة التهديدات الموجهة ضد إسرائيل بحسب قول الجيش الإسرائيلي.
1: وفي عين التين بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو في المستجدات السياسية والميدانية من جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها ومواصلة خرقها لاتفاق وقف اطلاق النار. كما تابع بري المستجدات والأوضاع في لبنان وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان مع المبعوثة الأممية الخاصة إلى الشرق الأوسط سيغريد كاج.
0: إلى ذلك أصدر وزير المال ياسين جابر قرارا حدد فيه آلية تطبيق المادة الخامسة المتعلقة بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية ومعالجة أوضاع العقارات المهدمة بهدف تنظيم الاستفادة من الإعفاءات وضمان حسن تنفيذها.
1: من الجنوب إلى بيروت والضاحية الجنوبية حيث سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي. هذا وسجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء مدينة بعلبك وقرى الجوار.
0: مجلس النواب جلسة تشريعية عامة غدا وبعد غد بدعوة من الرئيس نبيه بري لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام ومشروع قانون منح العفو العام أو منح العفو العام وتخفيض بعض العقوبات، إضافة إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وبالشهادات الفنية للعام 2026.
1: النائب إدغار طرابلسي أوضح أنه يعارض قرار الامتحانات الرسمية لعام 2026 لأنها تفتقر إلى الأساس القانوني وتمس مبدأ المساواة وصدقية الشهادة اللبنانية، وقال أن اعتماد دورة استثنائية من دون دورة عادية يشكل مخالفة قانونية، وإن الآلية المعتمدة تميز بين الطلاب وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص. وانتقد طرابلسي اعتماد تاريخ الأول من أذار مرجعا لعلامات الثانوية إلى جانب تفاوت المعايير بين الشهادات الأكاديمية والمهنية، وطالب بتعديل القرارات وإلغاء آلية الدورة الاستثنائية الحالية وامتحان الشهادة المتوسطة بصيغته الحالية واعتماد معالجة قانونية وتربوية عادلة.
0: إلى ذلك طالب تجمع المواقع الإلكترونية النواب بعدم التصويت على مشروع قانون الإعلام بصيغته الحالية لأن إقراره سيخلف تداعيات سلبية خطيرة على مستقبل الإعلام اللبناني وسيؤدي إلى ضعف المؤسسات الإعلامية، آملين من وزير الإعلام في أن يتخذ خطوة إضافية لحماية مهنة الصحافة والإعلام عبر فتح باب النقاش وإدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون.
1: إلى باريس وصل وزير الداخلية أحمد الحجار للمشاركة في مؤتمر التضامن من أجل لبنان بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، حيث سيلقي الحجار كلمته وسيطلق إلى جانب وزير الخارجية يوسف رجي البصمة البيومترية لإنجاز جواز السفر اللبناني في الخارج، وذلك في مقر السفارة اللبنانية في باريس.
0: وفي بيروت أطلق وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي منصة دولتي، وهي البوابة الإلكترونية الرسمية والموحدة لخدمات الدولة اللبنانية، والتي تهدف إلى تحديث الإدارة العامة وتسريع التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت من جهتها موازنتها تحت عنوان موازنة الناس من وزارة الناس بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وأعلنت الوزيرة حنين السيد العمل على رفع موازنة الوزارة لتتكيف مع حاجات اللبنانيين.
5: من هنا جاءت فكرة موازنة المواطن التي أطلقها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي منذ عام 2018، وعمل على تطويرها وترسيخها كأداة للشفافية والمساءلة. وتأتي وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم كأول وزارة تعد موازنة مواطن خاصة بها، انطلاقا من مبدأ واضح من حق المواطن أن يعرف كيف تنفق الأموال العامة.
1: ماليا، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع للجنة حضره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إقرار قانون إصلاح المصارف بالتوافق مع الحكومة والمصرف المركزي. كنعان رأى أن استرداد الودائع لا يتحقق بالقوانين فقط، إنما بالإرادة والتمويل.
6: تم الإقرار مع اتخاذ وضع المادة 3 تحت أحكام قانون النقد والتسليف، وبدنا تفاهم مع المرجعيات الدولية يرجع لبنان يسعيد ثقة، بس مش على حساب لا فهمنا ولا علمنا ولا قوانيننا. هذه المادة استوفت الشروط المطلوبة، أكان من مصرف لبنان عدلت بصيغة مقبولة من الأطراف اللي كانت عندها إشكاليات عليها، اللي الحكومة يمكن ما قدرت عملته بجلسات المناقشة عندها، عملناه نحن بلجنة المال الموازنة. الهيئة المصرفية العليا عندها كل الصلاحيات بما يخص إصلاح المصارف، ولكن الهيئة المصرفية العليا مش مجلس مركزي. المجلس المركزي اللي بيعنى بالسياسات المالية والنقدية العامة بالبلد لما يكون فيه أي تداخل تخلق من خلال التباس بقانون غامض، وضحنا المادة وكمان بالتوافق مع الحكومة.
0: مطلبيا أعلنت نقابة موظفي وعمال هيئة إجواء وجار في بيان تنفيذ إضراب تحذيري شامل غدا الأربعاء وبعد غد الخميس في جميع مراكز العمل التابعة لأوجيرو، وذلك احتجاجا على النهج المعتمد في إدارة هذا القطاع وعلى المضي في خطوات من شأنها تعريض قطاع الاتصالات ومصير العاملين فيه لمخاطر جسيمة من دون تأمين الضمانات القانونية والمؤسساتية التي يفرضها القانون، وذلك كما جاء في بيان لنقابة وموظفي عمال أوجيرو.
1: أكدت وزارة البيئة أن نتائج تحليل مياه شاطئ الرمل البيضاء أظهرت أن تغير لونها ناجم عن ظاهرة الازدهار الطحلبي المفرط وليس عن تسرب مازوت كما تم تداوله.
0: في التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، قصف الجيش الأمريكي منطقة نفطية في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران قرب الحدود مع العراق، وطال القصف مدينة أبدان التي تضم أقدم مصفات نفط في الشرق الأوسط، وكذلك مدينة مهشهر الساحلية وهي أيضا منطقة للصناعة البتروكيماوية. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله: نفذنا اليوم عددا محدودا من الضربات الإضافية للقضاء على التهديدات الناشئة في إيران.
1: في المقابل نقلت وكالة إيرنا عن نائب محافظ بوشهر أن 4 نقاط في المدينة تعرضت لقصف من قبل العدو كما قال، فيما سمع عدوي انفجارات بندر عباس وتشوغادك.
0: الحرس الثوري الإيراني أعلن من جهته أنه قد استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية وموقعا للعدو بقاعدة جوية في الأردن، وقال إنه استهدف منشآت في قاعدة الجفير وقاعدة صواريخ أرض أمريكية في البحرين.
1: في الغضون أعلنت وكالة بلومبرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم، ومن المنتظر أن يدخل الحصار الأمريكي الجديد على الموانئ الإيرانية عند 8 مساء اليوم بتوقيت غرينتش.
0: وأعلنت واشنطن بوست أن 19 سفينة حربية أمريكية تنتشر في الشرق الأوسط، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن واشنطن تراجعت عن سحب طائراتها العسكرية من مطار بن غوريون بعد تصاعد التوتر مع إيران. وفي الجانب الإسرائيلي توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قادة إيران بالقول: إذا هاجمتمونا سيكون ردنا أقوى بكثير من السابق.
1: المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي لفت إلى عدم وجود مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي في ظل عودة العقوبات وفرض الحصار مجددا.
0: واليوم أصدر نحو 180 نائبا في البرلمان الإيراني بيانا أكدوا فيه ضرورة مواصلة الانتقام واعتبار التفاهم مع الولايات المتحدة منتهيا، وتشكيل لجنة خاصة لدراسة المفاوضات وإقرار قانون لإدارة مضيق هرمز وتقديم دعم شامل للقوات المسلحة.
1: توازيا، المتحدث باسم الجيش الإيراني شدد على أن القوات الإيرانية المسلحة لن تتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أنه لن تتم إعادة فتح المضيق في ظل الحرب والتحركات الشريرة والاعتداءات الأمريكية، ورأى أن السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز هو احترام حقوق الشعب الإيراني.
0: ووسط هذه الأجواء منعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية مشغلي الطائرات العمل داخل المجال الجوي للبحرين والكويت وقطر والإمارات والمجال الجوي فوق مياه خليج عمان، مذكرة أن التعميم يسري لغاية 29 من تموز الجاري. وفي خضم هذه التطورات اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الهجمات الأمريكية الجديدة

يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية حيث تسيطر الأجواء الحارة. في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: الأقليم على توتره العسكري ولبنان دخل المناطق التجريبية في مفاوضات روما. لبنان تحديد موعد والمناطق المحتلة للانسحاب، وتل أبيب سننسحب من منطقتين ولآلية تؤكد انتشار الجيش اللبناني. قيادة الجيش عرضت خطة واضحة على الجانب الأمريكي. الرئيس عون عاد من الدوحة ويواكب في بعبدة مسار المفاوضات بحضور قائد الجيش. حسين الحاج حسن اتفاق الإطار عار وإسرائيلي بامتياز. إسرائيل على اعتداءاتها جنوبا، غارات وقصف وتفجيرات. جلسة تشريعية غدا وبعد غد تبحث في إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام وشهادات الامتحانات الرسمية. كنعان لجنة الموازنة أقرت قانون إصلاح المصارف واسترداد الودائع يحتاج إلى جانب القوانين الإرادة والتمويل. أمريكا تضرب إيران مجدداً وطهران ترد باستهداف دول خليجية وتقول مضيق هرمز لن يفتح بالحرب الأمريكية. نتنياهو يحذر إيران إذا هجمنا سيكون ردنا أقوى من السابق. وكان في راديو راما أيضا خاص راديو راما مع الكاتب والمحلل السياسي أنطوان سعد والأحوال الجوية. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: فستق جوز تمر راحة.
1: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
2: معمول.
3: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
5: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: بلا قيود،
7: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
6: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
8: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، نكون معكم فيها لهذا اليوم. أنا نغم كباس
9: وأنا محمد الكشك، والبداية بأبرز العناوين.
8: بوتين يؤكد أن رد روسيا على هجمات العدو سيكون أقوى بأضعاف مضاعفة.
9: استطلاع للرأي يكشف أن اليهود في الولايات المتحدة يؤيدون حل الدولتين.
8: وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بتفكيك الجنائية الدولية.
9: تقرير يكشف أن المغرب على أعتاب شيخوخة سكانية.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
9: ونبدأ من العملية العسكرية الخاصة، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الردود على الضربات التي تشن على الأراضي الروسية ستكون مماثلة بل أكثر قوة بعدة مرات، وسيشعر العدو بذلك على نطاق متزايد باستمرار.
10: أينما ومتى حاول الأعداء ضرب الأراضي الروسية ستكون ردودنا دائما بالمثل، ولكن أقوى بعدة مرات، سيشعر العدو

0: بذلك. آمل أن يدركوا هذا بالفعل وأن يستمروا في إدراكهم له في المستقبل وعلى نطاق متزايد.
1: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم مستشار العلاقات الدولية لمدينة سوتشي الروسية الأستاذ أحمد ندى. أهلا بك أستاذ أحمد معنا في برنامج بلا قيود.
2: تحياتي لك ست نغم، سعيد بشوفتك وسماعك وأكيد برحب بكل مستمعينك ومشاهدينك.
1: أهلا بك.
2: أهلا بك.
1: أبدأ من ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن الرد الروسي على الهجمات الأوكرانية للعمق وللأراضي الروسية سيكون أكثر شدة ومضاعفا. يعني كيف يغير هذا التصريح من قبل الرئيس الروسي استراتيجية مشغلي نظام كييف في الغرب بخصوص امداد النظام بالأسلحة بعيدة المدى؟
2: للأسف الشديد ست نغم، لا توجد استراتيجية للدول الغربية الداعمة لنظام كييف للأسف الشديد. هناك خطة واحدة فقط وهي هزيمة روسيا الاستراتيجية، والتي لن تحصل ولن يكتب التاريخ قط هزيمة روسيا، لن يعرف التاريخ هذه الكتابة. فإذا كان يمتلكون من العقل أو الحكمة القليل لن تكون في حساباتهم، ولكن هناك حسابات شخصية وليس حسابات استراتيجية. نعم للأسف الشديد، يعني اختصار في الإجابة. نعم
1: نعم الأستاذ أحمد، يعني الرئيس الروسي أكد بأن هذه الضربات سيتم الرد عليها بشكل أقوى، أيعني ذلك أن الصبر الاستراتيجي لموسكو قد نفذ؟
2: أولا الصبر الاستراتيجي لن ينفذ أبدا قط مع دولة هي الحديقة الخلفية لروسيا، هي الحديقة تشاركنا أوكرانيا في الثقافة وفي الأعراق وتشاركنا في اللغة، فلن ينفذ الصبر الاستراتيجي ولن تستخدم هذا الصبر الاستراتيجي مع دولة مثل أوكرانيا. قد ينفذ مع الغربيين، نعم أعتقد ذلك، ولكن ليس في القريب العاجل. روسيا دولة عظمى، دولة كبيرة، تمتلك من القنوات والقدرات الهائلة التي أشك في أن مثل هذا التحالف الغربي يستطيع في الوقت الحالي. ولهذا نرى وثوق السيد الرئيس بوتين في نفسه وفي أقواله وفي تصريحاته، لعلمه الشديد بمدى قوة روسيا العظمى هنا. نعم
1: يعني تقول حضرتك بهذه المقابلة وبهذا الحوار أنه أوكرانيا هي جزء من روسيا ثقافيا وشعبيا.
2: نعم، لن تستخدم روسيا، لن يتم نفاذ روسيا، ليس هناك بعد الدواعي لاستخدام هذه القنوات الاستراتيجية ضد دولة حليفة مثلا أو ضد دولة من الكائن الاتحاد السوفيتي السابق مثلا.
1: يعني كما يقال منا وفينا، من أهل البيت لا يمكن.
2: منا وفينا أكيد، نعم نعم أكيد. لن يتم هذا، ممكن يتم استخدام النفاذ الاستراتيجي الصبر الاستراتيجي ضد دول غربية، لكن ضد أوكرانيا لا أعتقد. ما يدور الآن من سلسلة من التهور السياسي والعسكري بضرب بعض المنشآت الروسية، هذا لن يؤثر على العقيدة الاستراتيجية النووية الروسية.
1: قررت الدول الأوروبية مع النظام في كييف تشكيل تحالف ضد الصواريخ البالستية، يعني ما مخاطر هذه الخطوة على الأمن؟ لماذا تخاطر أوكرانيا بهذه المسألة وأيضا الدول الغربية يعني بهذه المواجهة الخطيرة؟
2: في القريب العاجل لن يتم تحالف ضد هذه الصواريخ. أولا هذه الصواريخ البالستية الروسية لا مثيل لها، وأعتقد أنه في القريب العاجل الدراسات تثبت ذلك وأنهم لا يستطيعون، وقد صرح بها السيد الرئيس بوتين أكثر من مرة بأن هذه الأسلحة لا مثيل لها. وحتى أمريكا تم انسحابها من المشروع الناتو ومشروع الغربي بناء من خوف من هذه الأسلحة، فلا أعتقد أن هناك تحالف سوف يؤثر ولن يساعدهم على التصدي لمثل هذه الأسلحة.
1: يعني هناك عوائق برأيك ربما؟
2: لن يستطيعون، ليس عوائق، لن يستطيعون، ليس هناك استطاعة حتى لو اجتمعوا جميعا على الرد أو حماية أنفسهم من هذه الأسلحة البالستية، لا أعتقد. يعني
1: لماذا لا يستطيعون؟
2: لا يخاطرون. ما شاء الله المعاهد الروسية والمعاهد الأبحاث الروسية العسكرية تمتلك من التقنية السنوات الضوئية البعيدة عن التكنولوجيا الغربية، للأسف الشديد هم يعلمون ذلك جيدا جدا، ولكن هم يتمادون في التهور السياسي وفي التهور العسكري، لا يعبؤون بمصالح شعوبهم وبمصالحهم الوطنية.
1: يعني حتى أنه بالرغم من ذلك يا أستاذ أحمد، هناك تحضير وتجهيز لمواجهة مباشرة مع روسيا، والمسؤولون الروس صرحوا
2: هناك تحضير. هاي اسمع، أنا بكرر تاني مرة، في تهور، في تهورات، في نعم، في تجري من خلالها المصالح الشخصية، خدمة المصالح الشخصية، ولكن لا أعتقد أن سوف يكون هناك مواجهة مباشرة بين الغرب وبين روسيا. لعلمهم الجيد جدا خصوصا العسكريين بمدى قوة روسيا، نعم، وهذا هو الردع الوحيد، الردع الوحيد الذي لا يجعلهم على مثل أن يأخذوا مثل هذه الخطوة المتهورة.
1: يعني اليوم إن كان الغرب يريد مواجهة فعلية مع روسيا وذهب وتهور وذهب إلى هذا الطريق، النتائج محسومة،
2: كارثية قد تكون نهاية العالم. أعتقد أنها كارثية للأسف الشديد، راح تكون كارثية على الجميع وليس المصلحة أحد للأسف الشديد،
1: رغم أن الغرب يعلم ذلك. يعني يريد المخاطرة بالكوكب؟
2: نعم لا يمتلكون، هم يفكرون فقط في المصالح الشخصية، الحفاظ على المقاعد، الحفاظ على التاريخ المزيف السياسي وليس أكثر.
1: طيب، رئيس وزراء بولندا قال لن نزود أوكرانيا حاليا بالأسلحة. أيضا الاتحاد الأوروبي فشل في الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا. يعني برأيك هذه العقوبات قد أرهقت الغرب، وهناك فعلا انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي، هناك من لا يريد هذه المواجهة، وهناك من يريد فعلا أن يودي بشعوبه إلى أتون الحرب؟
2: هذا ما كنت أقول لك ست نغم، أن ليس هناك تحالف بل هناك تطهور سياسي، لم يجدون أكثر ما استطيعون النظر إليه أكثر من هذا، فقد شملت حزمة أحزام العقوبات كل ما يستطيعونه، ولكن هم يعلمون جيدا أنها لن تؤثر على القارة، روسيا قارة وليس دولة، لماذا لا يضعون هذا في اعتبارهم؟ يعني أنا لا أعلم.
1: هذه الخلافات ضمن دول الاتحاد الأوروبي، هذا الانقسام في الاتحاد نفسه، إلى ماذا قد يفضي؟ هل هو يعني سينتهي بالنهاية إلى مصلحة روسيا، يصب في مصلحة روسيا، أم أنه سيؤدي إلى انهيار الاتحاد الأوروبي
2: بعد كل التصاعد؟ لا سوف يأتي الحكماء من هذه الدول، سوف يأتي الحكماء وسوف تنتصر الشعوب التي هي في نفس الإقليم الجغرافي، ما يصيب روسيا قد يصيبهم بالتأكيد، وبالتالي سوف تأتي الحكماء وسوف تتم تهدئة وسوف تتم القعود للحلول الدبلوماسية.
1: يعني حضرتك تتوقع أستاذ أحمد ألا تتم المواجهة المباشرة بين بروكسل وموسكو، وإنما أن تلتقي
2: في القريب العاجل؟ لا أعتقد، هم لا يمتلكون القوة أو الردع الكافي لمثل هذه الخطوة، لا أعتقد في القريب العاجل. نعم.
1: طيب، ما الدول المرشحة لأن تكون وسيطا عقلانيا حكيما؟
2: للأسف الشديد الآن أمريكا تتمتع ممثلة بالرئيس ترامب، ممثلة فقط في فتح هذه القنوات. الآن القنوات الدبلوماسية قليلة جدا، ضعيفة جدا، لم يكن هناك ثقة في النخب السياسية الرئيسة مثل ألمانيا، مثل فرنسا، وللأسف الشديد على رأسهم بولندا وبريطانيا.
1: تظهر الولايات المتحدة أن لديها رغبة بإنهاء هذا النزاع، ويتكوف وكوشنر قريبا في موسكو، ما جدية الولايات المتحدة؟
2: نعم، الولايات المتحدة الدولة العميقة، قد يعني ممكن تكون رسالة إلهية أو رسالة سبحان الله بموت لينسي جراهام بمقتله، نعم هذه ممكن تكون رسالة إلهية إذا لم تكن أصلا بفعل روسيا بشأن ضربة استراتيجية موثوقة، ممكن بعد قليل من فترة من الزمن ممكن قد تعلنها روسيا، ولكن في الوقت الحالي لا داعي مثلا فتح القنوات الدبلوماسية، لعدم إغلاق القنوات الدبلوماسية مع أمريكا، ولكن أعتقد أن أمريكا ما زالت تتمتع بالقليل من الحكمة بعدم غلق هذه القنوات الدبلوماسية، لعلمهم الجيد جدا بمدى قوة روسيا.
1: نعم، اليوم وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير الألماني في موسكو بسبب تورط برلين بهجمات إرهابية على المنشآت المدنية الروسية. ما غاية برلين من هذا التورط في دعم الإرهاب وبشن هذه الهجمات؟ لم تتعلم من درس التاريخ؟
2: للأسف الشديد ما أكرر وأعيد، هو هي مسلسل التهور السياسي ما زلنا مستمرين فيه. لو كانوا يستمتعون بالخبرات العسكرية أو المخابراتية أو الاقتصادية لعلموا بأن روسيا تمتلك من التكنولوجيا وهي قارة بعيدة جدا عن الإصابات، تمتلك الآن معامل تكرير البترول والنفط تحت الأرض ب 500 متر مش 50 متر، هذه موجودة لدى فقط ثلاث دول أمريكا وروسيا وبريطانيا، وسوف يتم نقلها وقد تم نقل دعوة نقل هذه التكنولوجيا لدول صديقة مثل دول الخليج، فبالتالي الحلول موجودة لدى روسيا. الخبراء العسكريين المثقفين الوطنيين في الدول الغربية يعلمون ذلك جيدا، لذلك التخبط أو بعض الارتجالات أو بعض الأبواق الإعلامية الغربية التي تقول بأن هناك مشاكل في روسيا عميقة أو قد اعترفت بها روسيا أن هناك بعض المشاكل ولكن سوف تم حلولها، وهذا قد واضح من بداية العملية العسكرية على أوكرانيا من أول يوم بأن روسيا واضحة وتصارح نفسها وتعمل على حلول مشاكلها. نعم الآن يوجد في روسيا بعض هذه المعامل تكرير المصانع لتكرير البترول ومشتقاته تحت الأرض، وهي تعامل الآن كمحطات نووية استراتيجية بعيدة يصعب على الدرونات أو الأسلحة الخفيفة التأثير بها، ولذلك والآن سوف يعمل نعمل على التوسيع فيها وعلى جذب حلول السريعة في الوقت العاجل التي سوف يشعر بها كل مواطن روسي.
1: مستشار العلاقات الدولية لمدينة سوتشي الروسية الأستاذ أحمد ندى، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة في بلا قيود.
2: أردت أن أقول نقطة بس ست نغم، أنت تعيشين في روسيا وأنا أعيش في روسيا، هل شعرتي بفظاظة الوقوف في الطوابير خلف محطات البترول؟
1: لا أبدا.
2: هل شعرتي في انزعاج؟
1: هو حتى المواطن الروسي يا أستاذ أحمد يعني لم نلاحظ أي استياء، إن كان
2: انتعاطه
1: والأزمة مؤقتة كانت، يعني أثناء قصف المصافي وهذه خطة خبيثة، يعني بنفس اليوم قصفوا عدة مصافي لشل حركة البلد، ولكن
2: لم تنقطع الكهرباء، لم يأثر شيء على المواطن الروسي. للأسف الشديد المبتعدين أكثر الغربيين،
1: نعم
2: هم المبتعدين أكثر ويستغربون لماذا لم يتظاهرون في روسيا، لماذا لم يمتعدون، لأن الأمور جيدة تحت السيطرة.
1: شعوب روسيا يا أستاذ أحمد وأنت تعلم هي شعوب اعتادت الحروب والثورات والانقلابات
2: ولن تؤثر عليهم مثل هذه المشاكل. نعم أكيد أحسنت استنى. شكرا لوقتك. شكرا لك. شرفت بسماعك ورؤيتك.
1: وأنا أيضا شكرا جزيلا لك. شكرا.
2: شكرا السلامة.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
4: وإلى إسرائيل، حيث كشف استطلاع للرأي أن ما يقرب من نصف اليهود الأمريكيين تحت سن 35 يوافقون على أن حل الدولة الواحدة ثنائية القومية التي تجمع اليهود والفلسطينيين هو الحل الأمثل للصراع.
1: لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا مدير مركز حريات الدكتور حلمي الأعرج. أهلا بك دكتور حلمي في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذا الاستطلاع للرأي، يعني يؤيد ما يقرب من نصف اليهود الأمريكيين الشباب حل الدولتين باعتباره الحل الأمثل للصراع. ما سبب غياب أصوات هؤلاء الشباب عن تفعيل جدي لحل الدولتين؟
5: ذلك لأن الإدارة الأمريكية لا تريد هذا الحل إلى الآن، ولا تريد للشعب الفلسطيني تقرير مصيره سواء في إطار دولة مستقلة أو بمفهوم حل الدولتين، وحكومة نتنياهو هي تجاهر وتفاخر بأنها نجحت منع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. هذه الأصوات المقدرة هي تتنامى وتزداد قوتها باضطراد في الولايات المتحدة الأمريكية حتى في أوروبا وعلى صعيد المجتمع الدولي، لأن هؤلاء اليهود بما في ذلك المنظمات التي تستوعبهم والجمعيات قد توسعت بأضعاف مضاعفة منذ 7 أكتوبر، لأنهم اكتشفوا بأم أعينهم أن دولة إسرائيل التي تتشدق بالديمقراطية وتقدم نفسها كضحية الآن هي دولة تمارس جريمة الإبادة الجماعية على مرأى ومسمع من العالم، وبإقرار من محكمة العدل الدولية، بمعنى لا يوجد ما تحاول تسويق حكومة نتنياهو بأن هناك نزعة يعني اللاسامية التي تستخدمها حكومة الاحتلال كذريعة في محاربة الرأي الآخر. اليوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمم المتحدة، المقررين الخواص في الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، الجنايات الدولية التي قررت اعتقال نتنياهو وجالاند بتهمة جرائم حرب. إذن هؤلاء جميعا تأثروا بما ترتكب حكومتهم أو دولتهم أو إسرائيل من جرائم، وأيضا يعني هذا التحرك الدولي الشعبي للجماهير في كل عواصم العالم بما في ذلك في قلب الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذا أثر على وعي هؤلاء بما في ذلك على وعي يعني المنتسبين للحزب الديمقراطي وأيضا في أوساط الحزب الجمهوري. هناك نسبة عالية اليوم وحسب استطلاعات الرأي وحسب وسائل الإعلام وحسب تصريحات لأعضاء كونغرس في الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، وكان آخرهم الذي يعني أجرى مقابلة مع مذيعة إسرائيلية قال لها بالحرف الواحد بأن إسرائيل اليوم معزولة ومنبوذة، خسرت العالم، خسرت أمريكا، خسرت أوروبا، وخسرت المجتمع الدولي، ولم تكسب إلا أرض الصومال. هذا هو ما هو سائد اليوم على مستوى الرأي العام العالمي، ويتأثر به بشكل خاص الرأي العام اليهودي، لأن هؤلاء أيضا يدفعون ثمن سياسة حكومة إسرائيل، لأنه يعني أحيانا هناك من يريد أن يحاسب هؤلاء بكونهم يهود، ونحن لا نقبل بذلك ولا ندعو لذلك، بالعكس نقدر لهؤلاء هذا التحول الجذري في مواقفهم المساند لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، سواء تحدثوا عن دولة ثنائية القومية بمعنى دولة واحدة ولكن ينتفي فيها كل أشكال التمييز العرقي والديني ويعيش فيها العرب واليهود بشكل متساوي، وهذا نعتبره نوع من الحل التاريخي للمسألة الفلسطينية ولإنهاء الصراع على أساس ديمقراطي، أو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران عاصمتها القدس وعودة اللاجئين، يعني إلى جانب دولة إسرائيل التي هي أساسا موجودة ومعترف بها من المجتمع الدولي أو من الأمم المتحدة. لم تقم إلى الآن دولة فلسطين، لذلك نحن نطالب بأن يكون حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية مستقلة، ومن يدعم هذا الحق هو مساند للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. فحل الصراع في إطار دولة ديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني يتعايش فيها العرب واليهود على قدم المساواة نقبل به، ودولة فلسطينية مستقلة بمعنى رحيل الاحتلال، هذا أيضا ينادي ويناضل من أجل الشعب الفلسطيني، وكل من ينادي بذلك هو صديق للشعب الفلسطيني سواء كان يهوديا أو من أي جنسية كانت، وهذه هي نقطة معيارية تحدد موقف الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير من أي من هؤلاء الناس على مستوى العالم، بأن من يدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني فهو صديق، ومن لا يقبل بحق الشعب الفلسطيني هو من نختلف معه.
4: أيضا دكتور حلمي، يشير الخبراء إلى أن هذا الخيار الذي يتبناه الشباب ينبع من رؤية الوضع من منظور المساواة ويرونه هو الأكثر عدلا. لماذا يرى الشباب اليهود في الولايات المتحدة أن مبدأ المساواة يجب أن يتحقق من خلال نموذج حل الدولتين؟
5: بحكم التنشئة والبيئة والظروف المحيطة بهؤلاء والحديث عن الحرية والمساواة ما بين الأعراق بما في ذلك ما بين الجنسين، فهذه أمور قد تكرست في وعي هؤلاء الشباب، ولذلك عندما يتحدث عن دولة ثنائية القومية يتحدث على المساواة ما بين الفلسطينيين واليهود، وهم يرفضون سياسة التمييز العنصري التي يعني لاحظوا بعضها أو قرأوا عن كلها فيما يتعرض له السود في الولايات المتحدة الأمريكية، والآن هم مطلون على ما يقوم به المستوطنون من إرهاب وما يقوم به الاحتلال من تمييز عنصري بحق الشعب الفلسطيني، ولذلك هم يرفضون هذا التمييز، وتجربة جنوب أفريقيا حاضرة للعيان أمام الجميع وأمام الرأي العام العالمي بما في ذلك أمام اليهود التقدميين وخاصة فئة الشباب منهم، لأن هذه جريمة يعني مداني على مستوى الوعي الإنساني وعلى مستوى الرأي العام العالمي، لذلك يعني طرأ عليهم مثل هذا التحول، والآن هم يقفوا إلى يعني جانب الشعب الفلسطيني ضد هذا التمييز العنصري، كما يقفوا إلى جانبه في إقامة دولته المستقلة، ولذلك نحن نرحب بكل هذا وندرك بأن هذه التحولات التي تجري على مستوى الوعي الإنساني هي تحولات عميقة وربما جذرية وتراكمية، وبهذا المعنى نستطيع الجزم بأن الرواية الإسرائيلية التي سوقها الاحتلال على امتداد عقود من الزمن قد هزمت، وأن الرواية الفلسطينية التي تؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه قد انتصرت، ودائما نلحظ يعني تلك المسيرات الحاشدة في كل عواصم العالم، في الجامعات، في ملاعب كرة القدم، في كل المناسبات التي يعني تجمع أعداد كبيرة من البشر، كلهم يهتفون لفلسطين لأنهم بهذا المعنى يهتفون للحق والعدل والمساواة والحرية.
1: ما مدى أهمية الفجوة في تصورات حل النزاعات بين الشباب اليهود في الولايات المتحدة وأقرانهم المقيمين في إسرائيل يا دكتور؟
5: على الأرجح أن ذلك سيكون له تأثير في المدى القريب والمتوسط وحتى في المدى البعيد. الشباب في داخل المجتمع الإسرائيلي ينزعون نحو العنصري والفاشل، والشباب في المجتمع الأمريكي ينزعون نحو الديمقراطية والحرية وتقرير المصير للشعب الفلسطيني. نتنياهو يعتبر أن الإنجاز الأكبر الذي حققه لدولة إسرائيل أنه منع قيام دولة فلسطينية مستقلة. والعالم كل العالم بما في ذلك 159 دولة في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطين تقول أن الحل هو برحيل الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. يعني هذا التحول في الوعي لدى الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية وربما في كل أنحاء العالم بالضرورة سيكون له تأثير كبير على وعي الشباب في داخل المجتمع الإسرائيلي، خصوصا وأننا نقترب من إجراء موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 27/10 القادم. وإذا ما يعني فشل نتنياهو في هذه المرحلة من الفوز سيطرأ هناك تحولات تدريجية في أوساط المجتمع الإسرائيلي الذي غاب كليا هو وأحزابه والائتلاف الفاشل الحاكم عن طرح أي حل سياسي ممكن للقضية الفلسطينية. هم يريدون اليوم إنهاء الشعب الفلسطيني، تهجيره، قتله، إنهاء قضيته، ولا يريدون حل سياسي مع هذا الشعب. وهذا يعني أن أفق الحل السياسي قد ابتعد كثيرا. ربما أن تلعب نتائج الانتخابات يعني فرز أوساط حزبية مجتمعية تختلف وتتأثر بموقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة وتتأثر بالتحولات الجارية في أوساط المجتمع الأمريكي بما في ذلك في أوساط الحزب الديمقراطي بما في ذلك أيضا في أوساط الشباب اليهود على المستوى الدولي وخاصة داخل المجتمع الأمريكي. لذلك نحن ننظر بشيء من التفاؤل بإيجابية لهذا الوعي، لهذا التحول، لهذا الموقف.
4: ختاما دكتور، هل يمكن أن يضعف هذا التحول في وجهات النظر بين الشباب اليهود الأمريكيين جهود الضغوط التقليدية المؤيدة لإسرائيل؟
5: يعني نحن كشعب فلسطيني نؤمن قطعا بأن حرية هذا الشعب قادمة في إطار تقرير المصير والدولة، ومهما تأخر إنجاز هذا الحق التاريخي فهو قادم لا محال. وما حصل ما بعد 7 أكتوبر وانتصار الحق الفلسطيني على مستوى الرأي العام العالمي بما في ذلك في أوساط يعني الشباب اليهود والجاليات بما في ذلك في أوساط الحزب الديمقراطي وأوساط ليست بالقليلة في أوساط الحزب الجمهوري، يعني أن هذا التحول التدريجي المتصاعد سيترك أثره في موقف الإدارة الأمريكية لاحقا في الضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة لحل عادل للقضية الفلسطينية. نحن لا نقول أن هذا سوف يحدث بين يوم وضحاه، إنما نقول بأن هذا بالتدريج بالتراكم بالنضال بكل هذه التحولات الجارية على مستوى دول أوروبا وشعوبها على مستوى الشباب اليهود في العالم وداخل الولايات المتحدة على مستوى الولايات المتحدة والشعب الأمريكي عموما الذي أخذ ينحاز إلى جانب دعم القضية الفلسطينية ويتخلى عن دعم الأعمى والمطلق لدولة الاحتلال. إذا نحن نتحدث عن تحولات عميقة واسعة النطاق على مستوى كل شعوب الأرض وليس فقط على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان هناك هذا الأمر في غاية الأهمية لأنه الدعم الأساسي المادي والمعنوي السياسي والدبلوماسي والعسكري وكل أشكال الدعم هي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء. ولكن يعني لأن يعني القوانين تفعل فعلها والنضال الوطني الفلسطيني أيضا يسهم في عملية تغيير الوعي والمواقف واعتراف 159 دولة في الأمم المتحدة لدولة فلسطين، هذا تحول يعني كمان كبير، ولكن في ظل إخلال موازين القوى العالمية إلى الآن لم يطبق ويترجم هذا الاعتراف إلى واقع مادي وملموس، أي برحيل الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. ولكننا متفائلون دوما ونعمل على ذلك، ولا نعتقد أن هذا سيتحقق في القريب العاجل، ولكن أن نفتح خط واضح المعالم نحو الدولة والحرية بإسناد كل شعوب العالم وكل أحرار العالم، نحن على ثقة تامة من ذلك.
1: مدير مركز حريات الدكتور حلمي الأعرج، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
4: وفي العراق، أعادت التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن هشاشة النموذج الاقتصادي العراقي وضرورة تنويع مصادر الدخل إلى الواجهة ملفا ظل حاضرا مع كل أزمة اقتصادية أو جيوسياسية، لكنه لم يتحول حتى الآن إلى مشروع إصلاحي شامل. وفي السياق، قالت عضو مجلس النواب العراقي وحدة الجميلي في حديث لسبوتنيك:
6: من بعد 2003 وليومنا هذا، الحكومات المتعاقبة اعتمدت على النفط كمصدر أساسي في الموازنات، وبالتالي نحن الدولة ريعية نبيع نفط ونوفر رواتب، وهذا طبعا أثر علينا بشكل سلبي. عندما تنخفض أسعار النفط، حيكون هناك تأثير سلبي على الموازنات، وبالتالي حتلقي بظلالة سيئة أو سلبية على المجتمع. العراق لحد اليوم يعني اقتصاد ريعي، واقتصاد أحادي الجانب هو النفط، وهذا مؤشر خطير جدا على الاقتصاد بالسنين القادمة، لأنه النفط لابد أن يأتي يوم وينفذ، لا توجد زراعة، لا توجد صناعة، لا يوجد استثمار، لا يوجد أي تحرك لنشاط، أي نشاط اقتصادي في العراق لا يوجد، وهذا كله سبب الحكومات المتعاقبة، وهي من أخطأت في إيجاد سياسة اقتصادية واضحة وعدم اعتمادها على الاستثمار وعدم اعتمادها على القطاع الخاص، هي من أوجدت هاي الحالات السلبية في المجتمع. ولا نشوف يعني يخلص الشهر والموظف ونعبر على شهر ثاني والموظف بعد ما مستلم راتبه، وهذا كله سببه هي تراجع أسعار النفط واعتمادنا حادي الجانب فقط على بيع النفط. وأيضا هناك مؤشر يعني أوضح أو شخص المشكلة جليا، وهو غلق مضيق هرمز، أيضا أدى إلى تأثيراته السلبية على واقع الاقتصاد. أنا أشوف حكومة الزيد، رئيس الوزراء علي الزيدي، طبعا نشد على أزرة وإحنا معاه مساندين كحزب تقدم وكأعضاء في البرلمان العراقي ككتلة تقدم، أشوف أنه توجهه توجه اقتصادي، أول خطواته هي خطوات اقتصادية بالشراكة طبعا مع الإدارة الأمريكية، وأيضا بالشراكة مع الشركات الأمريكية، وذهابه إلى واشنطن يوم 15/7 يبدو جليا حجم الشراكة مع الجانب الأمريكي.
1: من جهته، قال المستشار في شؤون التنمية والاقتصاد عامر الجواهري لسبوتنيك:
7: وضعت هشاشة الاقتصاد العراقي واضحة منذ الأزل، منذ عشرات السنين، وكذلك الدعوات لتنويع الاقتصاد ارتفعت، أحيانا تصعد النبرة وأحيانا تنخفض في حكم الواقع الاقتصادي واستقرار الحكومات العراقية المتعاقدة. إنما اللي نحتاجه اليوم دائما نكرر عند مجيء كل حكومة جديدة، نكرر ضرورة تبني برنامج اقتصادي، لكن البرنامج الاقتصادي دائما هو غير معني بالحكومة لوحدها، البرامج الاقتصادية تكون طويلة الأمد مستمرة عابرة للحكومات. لذلك نقول لابد الآن ندعو الحكومة العراقية الحالية أولا أن تعد برنامج تعرض على مجلس النواب تتم المصادقة عليه، وتعمل بما تستطيع أن تنجزه خلال 4 سنوات، وتأتي الحكومات المتعاقبة أن تكمل المشوار لكي لا نبدأ من جديد في كل حقبائي. أولا، من يقوم بهذه المهمة؟ التطور لغرض أن نسرع بالموضوع أنه الفريق الاقتصادي لابد أن يكون جزءا من المجلس الوزاري للاقتصاد اللي هو يقدم الرؤى والتوصيات بمتبنيات الحكومة العراقية الحالية. جميع يربط زيارة رئيس الوزراء بعد أيام إلى الولايات المتحدة، أعتقد هذه الزيارة يفترض تكون يعني برامجها ومخرجاتها متعلقة ببرنامج الحكومة البعيد المدى اللي تتبناه يفترض الحكومة الاتحادية تعاون مع الجميع والجميع يتبناه بلغة واحدة. أريد أن أذكر أنه في مصر قبل أيام افتتح محطة كهرباء الضبعة النووية، لكن ليعجب الإنسان المستمع رئيس الوزراء المصري صرح قال حلم الأجيال تحقق اليوم، تشغيل محطة الضبعة، بمعنى كانت تشتغل عليه الحكومات المصرية المتعاقبة.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
4: وفي أمريكا تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتفكيك المحكمة الجنائية الدولية وحث الدول الأخرى على الانضمام إلى هذه الحملة في ظل تصعيد إدارة ترامب ضد هذه المؤسسة الدولية.
1: واتهم روبيو المحكمة الجنائية الدولية أيضا بشن حرب على الولايات المتحدة ليس بالرصاص أو الصواريخ بل بقوة ما يسمى بالقانون الدولي حسب تعبيره.
4: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في القانون الدولي الدكتور علي فضل الله. أهلا بك دكتور علي عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. وبداية، الإدارة الأمريكية تشن حملة واسعة النطاق ضد المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لتحييد ما تعتبره واشنطن تهديدا للسيادة الأمريكية. بداية دكتور علي، هل يمكن للضغوط الشديدة من البيت الأبيض أن تشل عمل الجنائية الدولية تماما وتحرمها من التمويل؟
8: تحية طيبة. هل يمكن للضغوط الشديدة من البيت الأبيض أن تشل عمل الجنائية الدولية تماما وتحرمها من التمويل؟ ما هو الشل قائم. يعني تمكنت الولايات المتحدة والغرب إجمالا، أو يعني أوروبا بالتحديد، أوروبا الغربية بالتحديد، من شل عمل هذه المحكمة. يعني أود التذكير بكلام المدعي العام كريم خان عندما قيل له أن هذه المحكمة مختصة بروسيا وأفريقيا فقط. يعني أين عندما تحركت هذه المحكمة مثلا في موضوع فلسطين وأرسلت إشارات للإنتربول بملاحقة أو توقيف نتنياهو وجالنت، قامت القيامة الأمريكية، وشهدنا بذلك موقفا سلبيا أمريكيا للغاية. وهو على كل حال الولايات المتحدة الأمريكية غير منضمة لهذه المحكمة، وسمعنا جميعا كلام دونالد ترامب فيما يتعلق بهذه المحكمة، وكلام روبيو الأخير حول تفكيك المحكمة إذا لزم الأمر لبنة هو دليل على يعني استخفاف أمريكي كبير بكل هذه التعهدات الدولية المعروفة بالقانون الدولي التي هي بتشكل الأساس لانتظام العلاقات بين الدول. لأنه بتدمير القانون الدولي وبتدمير أسس التقاضي الدولي رغم الملاحظات عليه، البديل هو الفوضى ويحكم فقط الأقوى.
1: طيب، هذا الإنذار من وزارة الخارجية الأمريكية هل يثبت أن مفهوم القانون الدولي العالمي قد فقد دوره نهائيا في حماية الدول؟
8: هو لم يفقد دوره نهائيا، لأن هناك إرادة أيضا لاستمراره. وعلى كل حال من الأمور يعني العجيبة أن المقر المنظمة الدولية الأساسية اللي هي الأمم المتحدة موجود على الأراضي الأمريكية في نيويورك. يعني هناك اتفاقية مقر تنظم العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. إذا كان هذا هو الموقف فلتخرج منظمة الأمم المتحدة من الأراضي الأمريكية، خصوصا أن الأمريكيين لم يحترموا اتفاقية المقر، وكثيرا ما منعوا مبعوثي دول أخرى من الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتدخلوا. يعني أود التذكير مثلا بكلام جون بولتون، وهو كان سفير أو مبعوث أو مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في المنظمة الدولية نفسها، عندما قال لو نزعنا آخر 10 طوابق من مبنى المنظمة فلن يتغير شيء. كمية الاحتقار والتعالي وعدم الاعتبار لهذه المنظمة أمريكيا هو أمر كبير ومشهود له، وهو يشير على كل حال إلى نمط السياسة الأمريكية والغربية الحالية المتسمة بالعدوانية.
4: إذن دكتور، كيف تقود الاتهامات بالانحياز والتسييس الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية موضوعية العدالة الدولية؟
8: اتهامات بالانحياز والتسييس الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية موضوعية العدالة الدولية. طبعا هناك اتهامات في هذه المحكمة، هي بالنتيجة عم نحكي عن اتفاقية روما 98 بدأت العمل عام 2000، ولكن بعد مرور أكثر من ربع قرن على نشاط هذه المحكمة يعني يبدو واضحا أنها يعني تخضع لبعض الضغوط كباقي المحاكم، كباقي تجارب المحاكم الخاصة وغير الخاصة الدولية. يعني محكمة مجلس الأمن أسس 5 محاكم كما هو معروف، يوغوسلافيا ورواندا تم إنهاء أعمالهما دون استكمال بعد 16 سنة لكل منهما بسبب غياب التمويل، كمبوديا وسيراليون محكمتين خاصتين، وتجربة المحكمة الخاصة بلبنان أيضا انتهت بعدم التمويل، وتم توجيه اتهامات هائلة بالتسييس لها، وكشف كثير من الأمور في سياق هذه المحاكمات. الأمر الذي يتبين أن هذه المنظومة الدولية للأمم المتحدة ليست قادرة بعد على الانعتاق من تأثير هذه الدول، وبالتالي العدالة الدولية ليست على المسار الصحيح.
1: كيف يمكن تقييم الجدل حول تحول الجنائية الدولية إلى أداة ضغط سياسي وفقدانها لاستقلالها القانوني برأيك؟
8: طبعا هو جدل في مكانه، هناك اعترافات كما ذكرت ليس فقط في المحكمة الجنائية الدولية بل حتى في المحاكم الأخرى، حتى المحكمة العدل الدولية وهي أحد أجهزة الأمم المتحدة أيضا لديها نفس المشكلة. بالنتيجة هناك يعني جو سياسي وأمني يضغط على هذه المحاكم وقضاتها، هذا أمر واضح. وكما ذكرت فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية هي لم تحاكم يعني لن تحاكم أي طرف غربي فعليا، وعندما جربت الاقتراب من نتنياهو شهدنا كل هذا رد الفعل الكبير الذي حصل. لذلك نعم لم تنجح هذه التجربة بما فيه الكفاية، كانت محاولات، هناك ربما بعض النوايا الحسنة في مكان ما ولكنها كانت مسيسة إلى حد هائل، ولم تتم محاسبة قضاة متحيزين أو موظفين كبار في هذه المحاكم متحيزين، وبعضهم تم يعني كشفه بالجرم المشهود وهو يتلقى رشاوى مثلا أو يتحيز، هناك تقارير أمامية متحيزة حصلت. لذلك لم تكن تجارب كافية بما فيه الكفاية لاعتبارها موضوعية وتراعي النزاهة القضائية. نأمل طبعا أن يعاد الاعتبار لموضوع العدل على مستوى العالم، وهو ما يسمو وما يرنو إليه شعوب العالم.
4: ختاما دكتور علي، لماذا تثير محاولات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مواطني دول غير موقعة على نظام روما الأساسي جدلا قانونيا واسعا؟
8: طبعا هناك هي اتفاقية، المحكمة الجنائية الدولية هي اتفاقية تنضم إليها الدول، هناك دول لم تنضم إليها. نعم صلاحيات المدعي العام في هذه المحكمة في طرائق ثلاثة، أن يحرك مثلا ملفا معينا باعتبارات معينة، ولكن السؤال لماذا مثلا تركيز على السودان، لماذا تركيز على روسيا، لماذا تركيز على دولة هنا وهناك دون دول أخرى؟ يعني الدفوع التي تقدم ضد دول أخرى لا يتم اعتبارها، وهذا ذكرني بكلام ديبوانتي وهي كانت مدعية عامة فيما أذكر لمحكمة يوغوسلافيا الدولية، عندما اعترفت أنه لن يتم هناك أي تنسيق أو تعاون أو حتى ملاحقة لدول متورطة في جرائم، وتقصد بذلك الدول الأوروبية بالتحديد. ليس هناك عدل في هذه الأمور. نعم هناك حاجة لإعادة النظر جذريا باستقلالية هذه المنظمات وموضوعيتها، هناك حروب تجري في العالم حتى إدانة لا تخرج على هذا الصعيد، آخرها الحرب على إيران مثالا وهي مخالفة إجماع عند القانون الدولي، لم يتمكن مجلس الأمن من فعل شيء نتيجة التوازنات معينة. هذا الوضع هو وضع عام وقائم، هذا العالم يحتاج إلى الكثير من العدل ولكنه لا يتلقى إلا القليل منه.
1: الخبير في القانون الدولي الدكتور علي فضل الله كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: في المغرب توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يرتفع عدد السكان إلى 43 مليون و300 ألف نسمة بحلول عام 2060، مقارنة ب 36 مليون و800 ألف في 2024، محذرة من ازدياد الشيخوخة وتراجع سكان القرى.
4: للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا من المغرب المستشار الدولي الخبير في التخطيط الاستراتيجي الدكتور محمد أمين سامي. أهلا بك دكتور محمد عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. دعنا نبدأ من تقرير الهيئة العليا للتخطيط أن المغرب يتجه بخطى متسارعة نحو التحول إلى دولة ذات أغلبية سكانية متقدمة في السن. إذن دكتور، ما هي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على المجتمع المغربي؟
9: أولا يجب أن نعرف أن المغرب لا يتجه بحلول 2060 إلى أن يصبح كله مجتمعان أو أغلبية السكان مسنة بالمعنى العددي. فالسيناريو المتوسط حسب المندوبية السامية للتخطيط، وهي المندوبية الاستراتيجية والمكلفة بالإحصاءات، تظهر أن سترتفع حصات من تبلغ أعمارهم فوق 60 سنة من 13 أو 13.6% سنة 2024 إلى حوالي 25.2% سنة 2060، وبالتالي أي نحو الربع السكان. وبالتالي يمكن القول أن يتجه المجتمع المغربي فعلا أن يصبح مجتمعا متقدما في الانتقال الديموغرافي، بحيث سنلاحظ خصوبة دون مستوى الإخلال، قاعدة شبابية أضيق، عمر أطول، نمو سكاني شبه متوقف مع تمركز حضاري. اليوم على مستوى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية يمكن القول أن من التداعيات الأولى هناك تباطؤ النمو الاقتصادي الممكن. النمو الاقتصادي طويل الأجل ينتج بصورة مبسطة عن ثلاث عناصر: عدد العاملين في إنتاجية العامل، في حجم الرأسمال، والتكنولوجيا. فبالتالي عندما يتباطأ نمو السكان في سن العمل لن يعود بإمكان الاقتصاد الاعتماد على وفرة اليد العاملة لتسهل الإنتاج، فبالتالي سيصبح النمو مرتبطا أساسا برفع إنتاجية الفرد وزيادة مشاركة النساء وإدماج الشباب الغير ناشطين وتطوير التكنولوجيا. وبالتالي اليوم يمكن القول أن المغرب سيعيش في الوقت نفسه بطالة أو ضعف تشغيل في المدن، مع نقص حاد في العمالة داخل الفلاحة وبعض المهن اليدوية والمجالات القروية. وبالتالي اليوم لن يكون الخصص عدديا فقط، ولكن سيكون الخصص أيضا في المهارات والمكان وأيضا التوقيت.
1: ما هي القطاعات في المغرب الأكثر تأثرا بنقص الأيدي العاملة نتيجة التراجع الديموغرافي برأيك؟
9: اليوم من القطاعات الأكثر تضررا لنقص الأيدي العاملة بشكل كبير يمكن القول الفلاحة والأنشطة القروية، هي تعتبر من أكثر القطاعات عرضة نظرا لأن الفلاحة تكون في الخط الأمامي، وبالتالي هي مرتبطة بثلاث عوامل متزامنة، منها هجرة الشباب نحو المدن، الشيخوخة ديال الأرباب الاستغلالية والعمال، وأيضا صعوبة العمل الفلاحي وتقلب الدخل بسبب التغيرات المناخية. هذا أولا. هناك أيضا قطاع البناء والأشغال العمومية الذي هو يعتمد على عمل شابة وقادرة بدنيا، فبالتالي ضعف الاستقرار المهني وانخفاض العمل الشابة سيكون لها تأثير على هذا القطاع، بالإضافة إلى الصناعة التشوية ذات المهام المتكررة، منها صناعة النسيج، الجلد، التجميع الكهربائي، وبعض الصناعات الغذائية والسيارات. إذن السياحة والفندقة، الصحة والرعاية الاجتماعية، سيكون هناك طلب أكثر في هذا القطاع، خاصة مع ارتفاع عدد كبار السن، وهذا سيحتاج إلى مهن أكثر طلبا مستقبلا، منها أطباء الشيخوخة والممرضون والمساعدة المنزلية إلى غير ذلك. فبالتالي اليوم المغرب سيكون هذا التأثير على القطاعات يمكن أن يقيس مختلف القطاعات إن لم نقول تقريبا جميعها، لأن المسألة اليوم ترتبط باليد العاملة، فبالتالي سيكون المطلوب هو رفع إنتاجية هذه القطاعات بشكل كبير جدا نظرا لقلة اليد العاملة.
4: أيضا دكتور محمد، ما هي البرامج الحكومية الفعالة لدعم معدلات المواليد وتفادي الركود الديموغرافي؟
9: اليوم من حيث البرامج، صحيح أن هناك مجموعة من البرامج في هذا المجال، خاصة المشروع الملكي للحماية الاجتماعية بشكل كبير جدا ونظام الدعم الاجتماعي، ولكن لابد من سياسة ديموغرافية وطنية مندمجة بشكل كبير جدا لرفع الخصوبة. فبالتالي اليوم البرامج أكثر فعالية يجب أن تكون مثلا دخل أسري مرتبط بالطفل وليس بالفقر فقط، هذا مسألة أولى، وزيادة منحة الأطفال بالنسبة للتعويضات. اليوم يجب التفكير بشكل كبير جدا في خلق شبكة وطنية للحاضنات وخدمات الطفولة المبكرة، يمكن اعتبار هذه الأداة هي أداة أكثر استراتيجية، أولا لأنها تخفف كلفة الإنجاب وترفع مشاركة النساء في سوق العمل وتحسن تنمية الطفل مبكرا. ثم اليوم صحيح أن المغرب بدأ واحد مشروع كبير جدا وهو الإجازة الأبوية والوالدية المتوازنة. ففي السابق كانت هناك فقط إجازة الأم، اليوم انضافت لها إجازة الأب، أو وأيضا اليوم السكن الموجه للأسر الشابة. فبالتالي هناك مجموعة من من من من من من من من, من البرامج الحكومية التي يجب العمل عليها والتي يجب خلقها لتتماشى وتكون سباقية لمواجهة تحديات وإسقاطات المغرب في أفق 2060.
1: هل ينجح المغرب برأيك في تعويض نقص العمالة الشابة عبر توسيع وتسريع الأتمتة والتحول الرقمي للاقتصاد؟
9: اليوم يمكن القول أن الجواب جزئي وليس تلقائي، لأن الأتمتة يمكن أن تعوض نقص العمالة في المهام القابلة للتكرار، ولكنها لا يمكن أن تعوض الإنسان في جميع القطاعات بشكل كبير. فبالتالي الأتمتة ممكن أن تكون في القطاعات القابلية العالية للأتمتة، مثلا خطوط التجميع الصناعي، المستودعات واللوجيستيك، الفرز والتعبئة الفلاحية، الري الذاتي والمراقبة الزراعية، الإجراءات الإدارية، المعاملات البنكية، المحاسبة الروتينية، مراقبة الجودة الصناعية. إذا مجموعة من القطاعات هنا يمكن أن تعوض فيها الأتمتة الإنسان، ولكن القطاعات ذات القابلية المحدودة لا يمكن للأتمتة أن تعوض رعاية المسنين، ولا يمكن للأتمتة أن تعوض مثلا التمريض أو التعليم المبكر أو السياحة القائمة على التجربة. إذن الأتمتة لا تلغي الطلب على العمل، ولكن أيضا هي تغير بنيته بحيث تقلل الوظائف الروتينية وتزيد الطلب على التقنيين والمبرمجين ومهندسي الصيانات ومحللي البيانات ومشرفي الأنظمة. فبالتالي اليوم الأتمتة ستلعب دور، ولكن لا يمكنها أن تكون معوض مباشر لليد العاملة البشرية. شوف اليوم الحكومة لها خطة وتتجه، لأن اليوم هذه الإحصائيات التي تصدر الآن ستجعل من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات وهذا التصارع خاصة على المستوى الديموغرافي، ويظهر بشكل جلي جدا من خلال مشاريع القوانين المالية وأيضا من خلال الاستراتيجيات الحكومية خاصة على مستوى الشباب أو على مستوى التعليم أو الصحة أو مختلف القطاعات. لأن هذه الإحصائيات اليوم التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط لا تمس قطاعا بعينه، ولكن هي تمس قطاعات عرضانية. فبالتالي اليوم الحكومة ستعمل جاهدة على تطوير السياسات العمومية وعلى دمجها بشكل كبير جدا، خاصة أن لدينا مشروع ملكي وهو مشروع التنمية الترابية المندمجة بشكل كبير جدا الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يهدف إلى تحسين جودة العيش وإلى إيجاد فرص العمل وإلى تقوية الاقتصاد المحلي. فبالتالي لا بد أن تكون هذه الإحصائيات ضمن خطط التنمية الترابية من أجل سباق الحلول وإيجاد حلول ناجعة وفعالة تساهم في تحسين جودة العيش وفي مواجهة الظاهرة قبل حدوثها.
4: المستشار الدولي الخبير في التخطيط الاستراتيجي الدكتور محمد أمين سامي، كنت معنا من المغرب، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: من المغرب إلى تونس، حيث انطلقت الدورة التدريبية الحضورية حول الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإنتاج السماعي البصري بقيادة المخرج التونسي المختص في الذكاء الاصطناعي زبير الجلاصي الفائز بجائزة المليون دولار.
4: تقام الدورة برعاية اتحاد إذاعات الدول العربية وتحت إشراف أكاديمية التدريب الإعلامي وبمشاركة عربية واسعة من تونس والعراق وفلسطين والجزائر وسلطنة عمان واليمن والإمارات وبحضور روسي من وكالة سبوتنيك.
1: وينضم الخبير المساعد علي الجلاصي المختص في الجرافيك والذكاء الاصطناعي إلى أخيه زبير في تدريب المشاركين على تطور الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية والإعلامية.
4: وتنضم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك للمشاركة في هذه الدورة من خلال

0: نصه نعمل إنتاجات مميزة ومميزة جدا اللي تشرف العالم العربي والمبدعين بتاع العالم العربي في استعمال أدوات جديدة زي الذكاء الاصطناعي. خاطر اللي اليوم لازمنا نكونوا في اتباع السباق هذايا وننافسوا زي الدول الكبيرة اللي قبل ما كانت منافسة الفرصة باش نجموا نفسهم، اليوم يظهر نجموا نفسهم بالكدا في منتج في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: بهذا الملف عن المشاركة الروسية من خلال وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك، يعني نختم حلقة هذا اليوم من برنامج بلا قيود. كنا معكم فيها من استوديوهات سبوتنيك في موسكو، أنا نغم كباس
2: وأنا محمد الكشك. تابعونا على موقعنا الإلكتروني sarabic.ae واشتركوا بقناتنا على التليجرام سبوتنيك عربي، ولا تنسوا الاستماع إلى راديو سبوتنيك
1: وأبل بودكاست. إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
6: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية إطلاق صواريخ على أهداف بالسعودية بعدما اتهمت الرياض بقصف مطار صنعاء الدولي. هذا التصعيد جاء بعد إعلان الحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من الرياض مسؤوليتها عن قصف مطار صنعاء الدولي في محاولة لمنع هبوط طائرة إيرانية، كما جاء أيضا بعد تهديد الحكومة الشرعية باللجوء للخيار العسكري ضد جماعة أنصار الله بسبب ما وصفته بانتهاك المنافذ الجوية والبحرية لليمن من قبل الجماعة. جماعة أنصار الله من جانبها حملت الرياض مسؤولية قصف مطار صنعاء الدولي مما تسبب في منع هبوط طائرة إيرانية كانت تقل وفدا من أنصار الله كان يشارك في تقديم واجب العزاء في الزعيم الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي قبل أن تهبط الطائرة بسلام في مطار الحديدة غرب اليمن بحسب بيان أنصار الله. كما اعتبرت الجماعة القصف بمثابة إعلان حرب من قبل الرياض، ولم يتأخر ردها عليه كثيرا، الأمر الذي قد ينهي عمليا هدنة استمرت 4 سنوات في الصراع بين المملكة العربية السعودية والجماعة المتحالفة مع إيران. بدوره قال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية قادمة من اليمن باتجاه المنطقة الجنوبية. من جانبه قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم أنصار الله إن الجماعة استهدفت المطار الدولي في أبها على حدود اليمن. هذا التصعيد العسكري يفتح فصلا جديدا من المواجهات بين أنصار الله من جهة والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى، الأمر الذي قد ينهي فترة من الهدوء شهدتها الحدود الجنوبية السعودية خلال السنوات الأربع الماضية. فما حدود التصعيد العسكري بين أنصار الله والسعودية في ضوء التصعيد الأخير؟ أرحب من صنعاء بالأستاذ حميد عاصم عضو لجنة التفاوض التابعة لأنصار الله، ومن مكة المكرمة الدكتور عبد الحفيظ محبوب الكاتب والمحلل السياسي السعودي. مرحبا بكما، وأبدأ معك أستاذ حميد من صنعاء وأسألك عن الأسباب الحقيقية وراء التصعيد العسكري بين أنصار الله والرياض.
7: أخي العزيز، هو كان في مرحلة أن لا سلم ولا حرب، مرحلة تقطيب التصعيد، لكن النظام السعودي تماهى في غيه وتماهى في إحصار للشعب اليمني، وظل طوال هذه الـ4 سنوات رافضا أن تنفيذ خارطة الطريق اللي تم الاتفاق عليها قبل 3.5 سنوات في في في صنعاء. والشعب اليمني مخنوق برا وبحرا وجوا، وخارج الطائرة واتت الطائرة

0: من إيران لنقل الوفد اليمني للتشيع السيد الخامنئي، ثم جن جنون السعودية التي لم تحرك ساكنا حينما تضرب هي في أراضيها من أي دولة أخرى، ما عدا الشعب اليمني تريد أن تقتله وأن تخنقه وأن تزداد كل يوم ضراوة في هذا الشيء. الجانب الآخر، كلما تم الاتفاق على أي شيء بيننا وبين السعودية ترفض تنفيذه، وكان آخر شيء هو ملف الأسرى الذي تم الاتفاق عليه قبل حوالي شهرين ونصف في عمان في الأردن، وترفض لحد الآن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. أمس الأسبوع الماضي اعتربت طائرة إيرانية عدد تقول الوفد، وتم التعامل مع ذلك الاعتراض من قبلنا وحذرناها ولكن نتمات. وأمس أيضا قصفوا مدرج مطار صنعاء الدولي دون أي أسباب على الإطلاق، إلا أنه كانت هناك طائرة إيرانية تريد أن تعود إلى صنعاء بالوفد الذي ذهب لتشييع السيد الخامنئي. وهنا كان لزاما على الشعب اليمني يتعامل مع مثل هذه الاعتداءات السعودية اللامتناهية. وهناك أيضا تحشيدات تقوم بها السعودية وتدفع بمتزقتها سواء كان في الجوف أو في المخاء أو في الضالع أو في أماكن أخرى، محاولة فتح جبهات. لذلك ليس أمامنا ولا يمكن أن يكون أمامنا إلا القتال مع هذا العدو الصلف الذي لم يحترم لا أخوة الدين ولا أخوة الجوار ولا اللغة ولا العادات ولا التقاليد، وإنما ظل متماهيا في غيه بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فلذلك كان أمس لزاما علينا أن يكون هناك ردا على السعودية، وقصفنا مطار أبها وسنقصف أكثر وأكثر. وحاول أمس الليل أيضا أن يأتي ويغير على أسعده، ولكنه أيضا لم يتمكن بسبب الدفاعات الجوية اليمنية.
1: لكن لماذا جاء هذا التصعيد قبيل جلسة مجلس الأمن لمناقشة ما وصفته الحكومة اليمنية بالانتهاك الإيراني للسيادة اليمنية؟
0: اولا من ينتهك السياده اليمنيه؟ السعوديه هي من تنتهك السياده اليمنيه. السعوديه من جلبت الامريكيين ومن جلبت الاوروبيين الى الاراضي العربيه اليمنيه المحتله. السعوديه هي من تدفع في التصعيد. حتى ان كانت هناك جلسات مجلس الامن التدوير ولم يحرك ساكنا، لا تهمنا جلساته لانه لم يحرك ساكنا. شعب يمني اكثر من 30 مليون يتضورون جوعا، شعب يمني محاصر بردا وبحرا وجوا، هناك آلاف الأمراض يريدون أن يخرجوا للعلاج ولم يتمكنوا من ذلك. هناك أيضا ملايين من أبناء اليمن يريدوا أن يأكلوا عيشا ولم يجدوا ذلك العيش بسبب الحصار وبسبب ناب ثروات اليمن. فما هي مجلس من أولا من هو مجلس الأمن حتى نخافه أو نهتابه؟ نحن لا نعمل له أي اعتبار لأنه لم يعد له أي اعتبار. الشعب العربي فلسطين قتل وشرد وما زال يقتل ويشرد حتى أمس في لبنان في العراق في إيران في كل مكان ولم يحرك. هذا نسميه مجلس الخوف الدولي وليس مجلس الأمن الدولي. لذلك نحن لا نعمل بان مثل هذه. الموضوع موضوع أنه هناك طائرة إيرانية عدت لكسر الحصار على الشعب اليمني، وهناك أيضا محاولة الاعتداء على هذه الطائرة، وهناك أيضا قصفا لمدرج المدرج. نحن لم نقصف السعودية إلا أمس الليل بعد أن وصل الأمر إلى نهايته. لذلك لا ليست أول مرة حتى نقول بأننا فعلنا. السعودية هي من تصعد، السعودية في مطالع في مارب هي من تصعد وتحشد القبائل، وهذا على مرأة ومسمع الناس كلهم. وغدت الطائرة هيليكوبتر قبل 10 أيام إلى مطرح يحاول أن يجمع مزقتهم فيه لقتال صنعاء. لذلك التصعيد هو من قبل العدو السعودي وليس من قبلنا حتى نتهم بهذه التهمة.
1: إلى أي مدى يعني ذلك أستاذ حميد عمليا انتهاء الهدنة بين أنصار الله والرياض التي تعتبر صامدة منذ العام 2022؟
0: هي أعتبر انتهت، أنا أعتبرها بأنها انتهت، وأنه أمس ضرب مدار صنعاء أيضا كان إنهاء لتلك الهدنة. ولذلك أعتقد بأن الهدنة ومرحلة السلم والحرب انتهت أمس وفتحت الجبهة من جديد، والسعودية هي من أقدمت على فتح مثل هذه الجبهة ولسنا نحن نرد العدوان بالرد المناسب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به.
1: أنصار الله كانت قد هددت باستهداف بنا حيوية سعودية حال استهداف مطار صنعاء، ما طبيعة بنك أهداف أنصار الله في هذه المرحلة؟
0: البنك كبير جدا، أكثر من 400 هدف لدينا في كل البنى التحتية للمملكة العربية السعودية، لأنه لم تترك لنا مجال ولم تجعل ولم تبقي لنا شيئا من أهدافنا التي كنا نمتلكها. كذلك المطارات هدف من أهدافنا الرئيسية، وهناك بنى تحتية أخرى، وهناك مطارات عسكرية، وهناك طيران عسكري سنكسفه أينما نستطيع أن نكسفه، وهناك أيضا النفط السعودي سيتم كسفه إذا لم تعترف السعودية نفسها وترفع عدوانها على الشعب اليمني. الأهداف كبيرة جدا، والسعودية لديها بنى تحتية ستتضرر هي أكثر لما تضرر الشعب اليمني، لأنه نحن لم يعد لدينا شيئا نخاف عليه. أما السعودية فما زال لديها آلاف وليست مئات من الأهداف التي إن شاء الله إذا تطاولت أكثر وأكثر سيتم قصفها بكل ما تعني الكلمة من معنى. سنقصف مطار الرياض، مطار جدة، ومطار أبا، لن نترك لها أي مجال لأن يكون هناك طيرا إذا تمادت في غيها.
1: وما مدى قدرة جماعة أنصار الله على الدخول في مواجهة مفتوحة مع الرياض في هذا التوقيت؟
0: نحن واجهة السعودية من 26 مارس 2015، وفضل الله سبحانه وتعالى كسرنا شوكتها وكسرنا عيبتها، ومستعدنا اليوم أن نواجهها لسنوات طويلة. نحن شعب يعشق الحرية ويعشق الشهادة ويعشق الدفاع عن أراضه وعن عرضه وعن كرامته، والسعودية تعرف ذلك جيدا بأنه لا يمكن أن يمنعنا من أي أهداف إلا نحوتنا وإنسانيتنا وديننا. فلذلك المعركة مفتوحة، ونحن أيضا دورنا قدرات عسكرية بشكل لم تتوقع السعودية ولا غير السعودية. أصبح لدينا اليوم صواريخ بالستية وصواريخ فرد صوتية، وأصبح لدينا أيضا طيران مسير متطور بشكل كبير جدا. فلذلك الجبهة مفتوحة، وأينما نريد أن نضرب سنضرب. هم بدأوا، والمثل العربي يقول البادو أظلم. لذلك لا يوجد هناك لدينا قدرات كبيرة جدا على تضايق قدرة السعودية، لكن فلنا سيكون أشد وطأة وأشد أيضا عسرا على السعودية، لأن الجبهة مع مفتوحة، هناك عشرات الآلاف من الشهداء، هناك آلاف من الجرحى، هناك آلاف الآن من الأسرى داخل السعودية وفي الإمارات وفي مأرب وفي أيضا في تعز. لذلك الجبهة مفتوحة على مصراعيها، ولم يمنعنا منها أي مانع بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: البعض ربط أستاذ حميد هذا التصعيد من جانبكم وبين التصعيد مع الولايات المتحدة وإيران، كيف تعلق؟
0: إيران أخوة لنا وأشجاء لنا، وجبهتنا وإياهم واحدة، وقد قلناها مرارا وتكرارا وقالها السيد القائد. وهناك أيضا سندير معركة واحدة، سواء كانت في البحر الأحمر أو في البحر العربي أو في خليج فارس أو في الخليج العربي، لأنها معركة الحرية والكرامة، معركة محور المقاومة مع محور الشر. أما التصعيد السعودي فنحن أولا لم نعتدي، هناك طائرة أتت وعادت لنا ببعض الجرحى وأقلت وفد، فهل اعتدينا نحن أم اعتدت السعودية؟ هل حاولنا أن نصد الطائرة أم السعودية التي أتت لإسقاط الطائرة؟ هل نحن من قصف مدارج الرياض أم أن السعودية أتت أمر لتقصف مدرج الطيران الإقلاع والهبوط في مطار صنعاء؟ التصعيد من السعودية وليس مننا، والسعودية موجهة التوجيه من أمريكا ومن اللوبي الصهيوني العالمي. ذلك التصعيد أتى من قبلهم ولم يأتي من قبلنا. نحن الآن سنصعد أكثر، لأنه لا يمكن أن يعتدى علينا وأن لا نرد على ذلك العدوى. فلذلك لسنا على التصعيد، ليس بسبب ما يدور في إيران. إيران كف، وإيران تقاتل أمريكا وتقاتل الكيان الصهيوني وتقاتل عشان الدولة تعتدي عليها، وليست بحاجة إلى معركتنا. نحن بحاجة إلى إيران أن تقف إلى جانبنا. فذلك التصعيد أتى من السعودية وليس من اليمن.
1: يعني هل من الوارد أن تقوم جماعة أنصار الله بإغلاق باب المندب؟
0: كل شيء وارد، وقد قلناها تكرارا ومرارا بأنه باب المندب سيغلق أمام العدو الصيني وأمام العدو الأمريكي، وربما أمام بعض الدول الأخرى إن لم يرفعوا غيهم ودغيانهم عن فلسطين وعن لبنان وعن العراق وعن إيران وعن صنعاء. هذا ليس فيه جدال، ولا البحر الأحمر مياهنا الإقليمية، ولنا نتحكم فيها كما نريد إذا اعتدي علينا. البحر الأحمر مفتوح، باب المندب مفتوح، والسفن تمر إلا السفن الصهيونية، فقد أعلننا إغلاق البحر أمامها. إذا تمادت أي دول من الدول فسيتم إغلاق باب المندب، لا جدال في ذلك.
1: لكن إغلاق باب المندب إن تم هو رغبة إيرانية ولا علاقة له بالتصعيد بينكم وبين السعودية على حدود السعودية.
0: عفوا أنت أخذت في سؤالك، لأنه البحر الأحمر تم إغلاقه قبل أن تدخل إيران في المعركة، وأغلقنا باب المندب وأغلقنا الملاحة، وعادت أمريكا وقالت تريد السلام معنا، وعادتنا مع اتفاق بوسطة عمانية قبل أن تكون إيران في في في في المعركة. فلا تحمل إيران ما لا تحمل، ما يجب أن يحتمل. هذه تهمة باطلة. البحر الأحمر تم القتال بيننا وبين أمريكا وبيننا وبين الفرنسيين في أكثر من عام، ولم يكن هناك يد لإيران في ذلك. البحر الأحمر مياهنا الإقليمية، ومتى ما أردنا أن نستخدمه سنستخدمه. وإن أردت إيران مننا أن نقف إلى جنب سنقف إلى جنب، وقد أعلنا ذلك سواء كانت إيران أو غير إيران من الدول العربية التي اعتدى عليها. فلذلك المعركة مفتوحة بين محور الشر ومحور المقاومة.
1: هل تتوقع أن يكون التصعيد من الطرفين منضبطا ولن يتجاوز حدود القصف المتبادل والمحدود؟
0: أن الأمر متروك للسعودية والقوات المسلحة اليمنية. أنا لست عسكريا، القرار بيد رئيس نادي المرشاد بيد أيضا مجلس الدفاع الوطني، وهم يقرون ذلك. هم ضربوا المزج، ونحن أمس ضربنا أيضا مطار أبها، وسنضرب أينما نريد ومتى ما نريد. انفتح الجبهة الآن، لا يوجد تخطيط للجبهة، وأينما تكون مصلحتنا مصالح القوات المسلحة اليمنية سنستخدم تلك المصلحة.
1: حميد عاصم، عضو لجنة التفاوض التابعة لأنصار الله من صنعاء، شكرا جزيلا لكم. ومن مكة المكرمة أرحب مجددا بالدكتور عبد الحفيظ محبوب، الكاتب والمحلل السياسي السعودي. دكتور محبوب، لماذا جاء هذا التصعيد قبيل جلسة مجلس الأمن لمناقشة ما وصفته الحكومة اليمنية بالانتهاك الإيراني للسيادة اليمنية؟
2: عموما هو تصاعد التوتر، يعني لا ينفصل عن تصاعد التوتر الموجود في مضيق هرمز. يعني حقيقة يعني منذ فترة والحوثيين يعني بيحاولوا يقودوا هجمات في منطقة في محافظة حيس والخوخة، وهذه المنطقتين الحقيقة هي تشرف على مضيق باب المندب، والمملكة العربية السعودية حريصة من ألا يعني تنتقل هذه الحرب أو هذا التصعيد إلى مضيق باب المندب، لأن الحوثيين هم متواجدين على في محافظة الحديدة، بعيدين عن يعني الحقيقة عن مضيق باب المندب، وحريص المملكة العربية السعودية بألا تشارك إيران أو يعني تحاول إقفال مضيق باب المندب على غرار إقفال مضيق هرمز. وأنا أعتقد يعني كان هناك احتواء ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، ونحن لاحظنا في الفترة الماضية وكيف قادة المملكة العربية السعودية وصاب عرض باكستان وقطر ما بين إيران وبين الولايات المتحدة، وأنا أعتقد نجحت هذه الوساطة إلى حد ما، ولكن هذه الوساطة اصطدمت الحقيقة بمضيق هرمز. ونحن لاحظنا حينما يعني زار وزير الخارجية الإيراني إلى عمان، وكان يحاول ألا تسير السفن عبر الممر العماني كما يعني السفن تمر، ويمكن تم ضرب ثلاث سفن، سفينة سعودية وقطرية وأخرى ثالثة، فأدى إلى طبعا تصعيد التوتر مرة أخرى، وإلى عودة الموجة الثالثة من الضربات الأمريكية ضد إيران. هناك تقريبا 140 إلى 170 ضربة وضربات مكثفة ودقيقة جدا، يعني صعدت من الموقف، والتوتر عاد الآن. الحقيقة نحن نلاحظ أنه إيران قامت بضربات أيضا لسلطنة عمان التي لم تصف إلى جانبها، وطبعا المملكة العربية السعودية ودول الخليج لن يقبلوا بأن تسيطر إيران على مضيق هرمز، ولذلك انتقل هذا التصعيد الحقيقة من مضيق هرمز إلى حتى المملكة العربية السعودية حقيقة لو لاحظنا الفترة الأخيرة صعدت من لهجتها ضد إيران. ولذلك حينما أتت الطائرة الإيرانية، وهذا أعتقد يعني اختراق للاتفاقيات، اتفاقيات التهدئة الموقعة بين المملكة العربية السعودية وإيران من جهة، والاتفاقيات الهدن الموقعة ما بين المملكة الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة برعاية المملكة العربية السعودية. فالتصعيد انتقل حقيقة من مضيق هرمز إلى اليمن.
1: وأعود إلى جلسة مجلس الأمن دكتور، كيف ستنعكس أزمة الطائرة الإيرانية على اجتماع المجلس؟
2: حقيقة هناك دكتور خالد قرارات أو قرارين أو أكثر من قرار حول يعني الأزمة اليمنية. هناك أبرزها القرار 2216 الذي يعني يحاول يدعم دول التحالف بأنها يعني تحاول أن تقيم يعني حكومة وطنية يمنية موحدة، وفي نفس الوقت هي تقف أمام تدعم دول التحالف في منع أو حصار الحوثي جوا وبرا وبحرا. وهذا الحصار هو ليس يعني قرارا يعني سعوديا أو قرار للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وإنما هو وفق القرار الأممي 2216. لذلك حينما تأتي طائرة إيرانية وتخترق سيادة اليمن، فهي تكون إيران يعني الحقيقة صعدت من موقفها في مضيق هرمز، وأيضا هنا في اليمن تحاول طبعا هي إيران تحاول أن تضغط على المملكة العربية السعودية من أجل أن تحصل على تنازلات في مضيق هرمز. هذا غير مقبول، يعني لن تتنازل دول المملكة العربية السعودية ولا دول الخليج ولا العالم، باعتبار أن ممر هرمز هو ممر طبيعي. يعني إذا كان قالباف هو يعني قال لن نقبل في تصريح له على منصة إكس، قال لن نقبل يعني باتفاقيات غير متكافئة، وأنزل يعني عبارة بأن في مذكرة التفاهم بأن يحق لإيران أن تعيد ترتيب هذا الممر، تعيد يعني هي عبارة كانت غامضة، وأنا أعتقد أن هي كانت حقيقة فخ لإيران. ويعني الدول الكبرى دائما معروفة عنها أنها تنصب فخاخ، يعني سواء لصدام حسين أو الآن لإيران أو للحوثي، وعلى الدول يعني أن تكون يعني حريصة من الانجرار أو السقوط في هذه الفخاخ التي ترسمها الدول الكبرى. لذلك أنا أعتقد يعني الدول الإقليمية عليها أن تنسق مواقفها، أن تكون متماسكة، يعني حينما يعني تقوم سلطنة حينما تقوم إيران بضرب سلطنة عمان بضرب قطر بضرب المملكة العربية السعودية، أنا أعتقد هي لم تترك مجالا للوساطة وتفتح أبواب جهنم عليها. ولاحظنا الآن الضربات المكثفة والدقيقة جدا ضد إيران، لأنه لا يمكن أن نقارن قوة إيران بقوة الولايات المتحدة، أكبر قوة في العالم. الولايات المتحدة تدير هذه يعني تكتيكات الضربات بما يتناسب مع الاقتصاد العالمي واقتصاد الولايات المتحدة، لكن قواتها متواجدة في المنطقة، منعت ترخيص بيع النفط الإيراني، سيعود حصار موانئ إيران وستعود إيران في أزمتها مرة أخرى.
1: وكيف ستتعاطى الرياض مع تهديد أنصار الله باستهداف البنى الحيوية في السعودية ردا على قصف في مطار صنعاء؟
2: أنا أعتقد يعني أعتقد في الوقت الحاضر يعني الحكومة الشرعية لم تعد كما كانت في السابق. يمكن الطائرات التي قامت القصف يعني مدارج الهبوط والصعود هي طائرات تابعة للشرعية اليمنية، أنا في ظني الآن القوات اليمنية قوات مدربة موحدة، يعني كانت قبل الأزمة للانتقال في جنوب اليمن في ديسمبر 2025 كان الجيش اليمني عبارة عن ميليشيات، وكل ميليشيا لها ولاء خارجي. الآن أصبح الجيش اليمني موحد تحت ولاء الحكومة الشعبية اليمنية، ليس له ولاءات خارجية. أنا أعتقد لو قررت المملكة العربية السعودية كقائدة للتحالف بتحرير صنعاء فهي قادرة، ولكن أنا لا أظن أنها هي يعني تقدم على ذلك. حتى الحوثي لا أعتقد أنه هو مجرد قام بضربة يعني لإرضاء النفس أو لإرضاء الشعب اليمني لكسب مزيد من يعني التحشيد في داخل اليمن، ولا أعتقد أنه سيقدم على ضربات أخرى. وهذه الضربات أعلنتها المملكة العربية السعودية أنها نجحت في التصدي لها، ويمكن يتم تداول يعني أماكن محترقة، وهذه يتداولها الإعلام المعاكس، يعني فرصة في تداول مثل هذه الصور وهي غير صحيحة.
1: إلى أي مدى يمكن أن يخرج هذا التصعيد العسكري عن السيطرة ويعيد شبح الحرب بين الرياض وأنصار الله؟
2: أنا في وفق رؤيتي يعني أنصار الله ليس هو جاهز، أو ليس في يعني ممكن الفترة الماضية هو تلقى ضربات من إسرائيل، من الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية تحاصر الحوثي وتمنع أي تهريب يصل، لأنه كان هناك تهريب يصل من عدن في زمن الانتقالي، وكان يصل عبر يعني قوارب صيد من الصومال من أريتريا. الآن المملكة العربية السعودية يعني تحاصر هذه الموانئ، وأصبح الحوثي غير قادر يعني في أضعف حالاته، وغير يمكن حتى كثير من الأسلحة ضربت في الضربات الإسرائيلية الأمريكية، ولم يعد يمتلك قدرات كما كان يمتلك هذه القدرات، ولذلك هو لا يجرؤ، بل بالعكس هو يخشى الآن أن تقوم الحكومة الشرعية بتحرير صنعاء، لأن هو قدرته على القتال على الأرض، لكن لا يمتلك يعني قدرات كما كان يمتلكها في السابق.
1: أفهم من هذا أنك ترى أو تتوقع أن التصعيد من الطرفين سوف يكون منضبطا ولن يتجاوز حدود القصف المتبادل والمحدود؟
2: صحيح، لأن المملكة العربية السعودية تغلب يعني تعرف هي الوضع في داخل اليمن، يعني تستخدم الطرق يعني إضعاف الحوثي، إضعافه اقتصادياً، إضعافه عسكرياً، إضعافه من أجل إجباره، لأن هناك خارطة الطريق وقع عليه الحوثي، ثم يعني رفض أن يعني يلتزم بهذه الاتفاقية. وحقيقة تقود المملكة العربية السعودية هي وسلطنة عمان في إدارة أزمة اليمن، و أتوقع يعني في النهاية حينما يضعف الحوثي وحينما يجد ضغط شعبي عليه، لأن هو يعني استثمر أزمات إقليمية، أزمة غزة، استثمر يعني منع سكن إسرائيل من الوصول، استخدم كذا، ولم تتدخل المملكة بذلك الوقت. وكان طبعا حينما طلبت الولايات المتحدة أن تشارك المملكة العربية السعودية في حارس الازدهار رفضت، وطلبت من إسرائيل أن تتوقف عن الإبادة في غزة، وأن تلتزم بإقامة الدولة الفلسطينية. وهذا يعني كان يعني ترك الحوثي يقوم بأدوار يعني منع السفن الإسرائيلية، هذا تعتبر يعني الحقيقة موقف لا لا لا, لا يعني بحكم مكانتها الدينية والإسلامية، ولا يمكن أن تمنع السفن أو يعني تدافع عن وصول السفن الإسرائيلية إلى إسرائيل، وهي تقوم بإبادة لشعب غزة، وهذا غير يعني غير مقبول أن تقوم به المملكة العربية السعودية حاليا. لا، المملكة العربية السعودية لن تسمح للحوثي أن يسيطر على مضيق باب المندب أو يقوم بأي إجراءات تهدد أمن وسلامة هذا الممر. بالنسبة يعني لإدارة المملكة العربية السعودية وعمان، يقومان بإدارة الأزمة في داخل اليمن، أهمها على رأسها توحيد صفوف الحكومة الشرعية، توحيد صفوف الجيش اليمني، وبدلا من المواجهة العسكرية التي أعتقد ستكون حساباتها لصالح الحوثي وليس لصالح الشعب اليمني.
1: شكرا للدكتور عبد الحفيظ محبوب، الكاتب والمحلل السياسي السعودي من مكة المكرمة.
2: شكرا للدكتور خالد.
1: وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
5: في حياتنا تتشكل المساحات،
6: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
5: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
6: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
5: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
6: فأهلا بك في
5: مساحة حرة.
7: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج، وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. أثار قرار نقابة محامي سوهاج الفرعية في مصر بوقف المحامية لؤى خلف عن مزاولة المهنة احتياطيا حالة واسعة من الجدل. ورغم أن النقابة أكدت أن القرار استند على مخالفات مهنية وقانونية، فإن الواقعة تحولت إلى نقاش واسع حول حدود سلطة النقابات في مساءلة أعضائها. النقابة من جانبها أكدت أن القرار يأتي انطلاقا من حرص مجلسها على صون هيبة وكرامة مهنة المحاماة وترسيخ الالتزام بأخلاقيات وأداب المهنة بين جميع المحامين والمحاميات، سواء أثناء مباشرة العمل أو في السلوك العام الذي ينعكس على صورة المهنة. وأوضحت أن قرار الوقف استند إلى ما نسب إلى المحامية من ممارسات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ما اعتبره مجلس النقابة مخالفات لأحكام قانون المحاماة، مشيرة إلى أن الوقائع كانت محل متابعة ورصد قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة. في المقابل رفضت المحامية قرار الوقف، مؤكدة أن ما تعرضت له لا يرتبط بأي مخالفة مهنية، وإنما بسبب مظهرها الشخصي وعدم ارتدائها الحجاب، ووصفت ما يحدث بأنه أشبه بمحاكم التفتيش، مستندة إلى نصوص الدستور التي تكفل الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد. وأكدت أن معيار تقييم المحامي يجب أن يكون الالتزام بالقانون والكفاءة المهنية وليس المظهر أو الاختيارات الشخصية، رافضة ما وصفته بمحاولات فرض الوصاية عليها أو الحكم عليها من خلال أمور شخصية. فلماذا أثار القرار كل هذا الجدل، وكيف سيتم احتواء هذه الأزمة؟ من القاهرة تنضم إلينا انتصار السعيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون. أستاذة انتصار، وبعد التحية، كيف تنظرين إلى قرار نقابة المحامين بوقف المحامية لؤى خلف؟ وهل ترين أنه يستند إلى أساس قانوني واضح أم يثير إشكاليات تتعلق بالحقوق والحريات؟
8: أهلا بحضرتك. هو من حيث المبدأ، قانون المحامية بيمنح النقابة سلطة مساءلة أعضائها تأديبيا متى رأت أن هناك مخالفات لواجبات المهنة أو إخلال بكرامتها أو أدبها، لكن في المقابل ممارسة هذه السلطة يجب أن تظل خاضعة لمبادئ قانون المحاماة والدستور والإجراءات العادلة، وإن القرار يكون قائم على أفعال محددة. أنا أعتقد أن القضية هنا تجاوزت كونها مسألة تأديبية داخل نقابة مهنية، لأنها أصبحت تمس موضوعات حساسة زي حرية المحاميات في اختيار مظهرهم طالما انه مناسب للمحكمة وحدود سلطة النقابة المهنية وحرية التعبير وضمانات المحاكمات التأديبية العادلة. انا اعتقد ايضا انه ما يعني ما تعرضت له المحامية بسبب مظهرها الشخصي طبعا في تشهير وفي تنمر, ويعني واحنا شفنا امبارح على السوشيال ميديا كمية التنمر ضدها وتقال كده نصا اصل هي حاطه فلتر.
9: اذا الى اي مدى يجوز للنقابات المهنية مساءلة اعضائها بسبب ما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي او بسبب مظهرهم الشخصي؟
8: هو طبعا بالنسبة لنقابة المحامين في نص المادة 99 من قانون المحاماة بينص على انه يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي او توقيع عقوبة الانذار عليه, كما يجوز لها ان تأمر بوقف المحامي الذي اقيمت ضده الدعوة التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا الى ان يفصل في هذه الدعوة وذلك بعد سماع اقواله, ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال 30 يوما ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع. إذن النقابة طبقا لنص قانون المحاماة من حقها إنها تحيل المحامين للدعوة التأديبية والإيقاف عن مزاولة المهنة, لكن كمان بيجوز ليها لفت النظر أو توقيع عقوبة الإنذار عليه. أنا أعتقد في حالة المحامية الزميلة وإذا صح ما قيل بخصوص إنها كانت بتحضر أمام المحكمة وهي لا زالت مسجلة جدول عام أو جزئي بالتالي ملهاش حق الحضور, كان ممكن لفت نظرها أو توجيه عقوبة الإنذار ليها تمام, لكن في نفس الوقت اللي حصل ضدها من تنمر وتشهير بسبب مظهرها الشخصي أو عدم ارتدائها الحجاب يجب أيضا التحقيق فيه.
9: أستاذ انتصار, المحامية تقدمت بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة, فهل ترين أن القضية تحمل أبعادا تتعلق بالتمييز ضد المرأة أم أنها تظل نزاعا مهنيا بحتا؟
8: لا, أنا أعتقد أنه اللجوء للجهات الرسمية المختصة ده حق دستوري أصيل, ومش من حيث المبدأ كده يعني, أنا يعني من حيث المبدأ نقدر نقول أنه هو مش صورة من صور الاستقواء زي ما النقابة بتقول. الدستور بيكفل لكل مواطن حق التقاضي وحق التقدم بشكوى لجهة مختصة زي المجلس القومي للمرأة, فلو ادعت صاحبة الشكوى تعرضها للتمييز ده بيدخل في إطار استخدام الوسائل القانونية المتاحة, فإذن هي من حقها إنها تروح للمجلس القومي للمرأة أو غيره من الجهات زي المنظمات النسوية لأن ده حق دستوري أصيل لها.
9: نعرف أن قانون المحاماة ينص على سرية إجراءات التأديب, فهل يتعارض نشر اسم المحامية وتفاصيل الاتهامات الموجهة إليها مع نصوص القانون وضمانات المحكمة التأديبية العادلة؟
8: طبعا أعتقد أن ده بيتعارض مع نصوص القانون وضمانات المحاكمة التأديبية لأنه تم التشهير بها, وللأسف من جانب بعض الزملاء أنا شفت امبارح والنهاردة على السوشيال ميديا الناس بتتكلم عن الموضوع وبتتكلم فعلا في مظهرها وشكلها وكل الكلام ده.
9: إذن كيف يمكن برأيك تحقيق التوازن بين حق النقابة في الحفاظ على تقاليد وأداب المهنة وبين الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والحق في اللجوء إلى القضاء؟
8: طيب أنا أعتقد أنه مهم أنه التوازن دوت يتحقق من خلال أنه النقابة لا ينبغي أن هي تتبنى أي رواية باعتبارها حقيقية قبل انتهاء التحقيقات. المطلوب إجراء تحقيق مستقل وشفاف يحدد إيه طبيعة المخالفة اللي تمت هنا إذا كانت من البنت أو كانت من زملائها في النقابة في سوهاج, لو في مخالفة مهنية فعلية ولا اعتبارات تتعلق بالمظهر أو المعتقد الشخصي أعتقد كمان إنه النقابة يعني مفترض إنها تطلب من أعضائها احترام الإجراءات الداخلية، لكن ده لا ينبغي أن يفسر على منع العضو من اللجوء للقضاء أو الجهات الرسمية، لأن الرقابة يعني هي أحد أهم ضمانات العدالة وسيادة القانون. فبالتالي مهم أنه النقابة كانت تبحث في هذا الموضوع بشكل محايد، يعني مهم انها تاخد اجراءاتها، مهم انه في نفس الوقت انا بعتقد يعني ان احنا مش كل يوم هنلاقي محامية شاطرة، مهم انه نعلم الشباب الحل في دوت. كمان في حاجة اسمها اكاديمية المحامية، كانت النقابة اظن انها هتشتغل عليها في الفترة اللي فاتت، وسمعنا كلام كتير عنها لكن دوت ما حصلش. ادوهم يا جماعة تدريبات او محاضرات يعني حوالين التعامل في مهنة المحاماة، حوالين الطريقة اللي يشتغلوا بيها، الاداب ولوائح المهنة، كل دوت اعتقد كان ممكن يفرق. لكن هل ده بيتم في الوقت الحالي؟ اعتقد لا.
9: أستاذة انتصار، ما هي الضمانات القانونية برأيك التي ينبغي توافرها في أي تحقيق أو محاكمة تأديبية حتى لا تتحول إلى وسيلة للمساس بالحقوق والحريات الشخصية؟
8: أعتقد أنه مهم احترام قانون المحاماة علشان ما يكونش فيه تمييز ويكون فيه مساواة. في نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك، لا ينبغي تبني أي رواية باعتبارها هي الحقيقية قبل انتهاء التحقيقات. انا هنا بتكلم بشكل عام، مش بتكلم عن الواقعة دي تحديدا، لكن بتكلم عن اي وقائع تانية ممكن كمان تروح للنقابة ويتم التحقيق.
9: هل ترين ان هذه القضية قد تشكل سابقة تؤثر على علاقة النقابات المهنية باعضائها مستقبلا، ام انها تظل واقعة فردية لا يمكن القياس عليها؟
8: لا، انا بعتقد ان هي هتبقى واقعة مهمة، لكن كمان الناس هتتعلم منها. وأعتقد أنه يعني هي شكوى مهنية، أعتقد أنه مش هيبقى فيه في المستقبل ده، أتمنى يعني أنه ما يبقاش ده موجود في المستقبل.
9: لكن في حال ألغت المحكمة أو الجهات المختصة قرار الوقف، هل يمكن أن يترتب على ذلك إعادة النظر في آليات التأديب داخل النقابات المهنية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات الشخصية؟
8: لا، أعتقد أن ده هيبقى حاجة يعني حاجة صعبة، لأن ده نص قانون المحامية، فإحنا هنا هنبقى محتاجين تعديل قانوني، والقانون أصلا صدر في سنة 2019. لكن لو المحكمة قررت انه البنت ما عملتش مخالفة، يبقى هي هترجع لمزاولة المهنة بشكل طبيعي.
9: الى اي مدى يمكن ان يؤدي الربط بين المظهر والكفاءة المهنية الى خلق معايير غير موضوعية في تقييم المحامين، وما انعكاس ذلك برأيك على مبدأ المساواة داخل المهنة؟
8: يعني هو ما فيش شك انه يعني الحقيقة في مشكلة كبيرة بسبب التعليق يعني على فكرة ارتداء الحجاب أو عدم ارتداء الحجاب، لأن ده تمييز وتنمر بالمناسبة طبقا للقانون المصري، في عقوبات عليه. أعتقد أن ده طبعا بيؤثر، لأنه يعني زي ما قلت لحضرتك، ده بيعمل تشهير بالناس، بيعمل تمييز ضدهم، بيعمل تنمر عليهم. هي من حقها انها تلجأ للقضاء يعني لو في حاجة منسوكة بناء على الضرر المادي والمعنوي اللي لحق بيها. اعتقد كمان انه لا ينبغي انه دوت يتم في نقابة عريقة ومهنة عريقة زي مهنة المحامية. انا اعتقد انه الموضوع برمته محتاج طريقة علاج مختلفة من النقابة. اذا كان في كود للملابس، يعني المفروض انه المحاميات بيلتزموا بيه. النقابة بقى تقول لنا ايه هو كود الملابس دون، لانه يعني انا بتساءل حوالين حدود سلطة النقابة على المظهر الشخصي للمحامين. يعني بحسب تصريحات المحامية انه تم تحرير مذكرة ضدها بدعوى انه ملابسها لا تتناسب مع طبيعة العمل، وملاحظات مرتبطة بفكرة عدم ارتدائها للحجاب. في اقتراحات حسب كلامها وحسب اللي احنا قريناه في المواقع الصحفية ان هم بيقولوا لها ارتدي الحجاب. انا بعتقد ان الاشكالية هنا ما يعني مش بتتعلق بواقع فردية، ولكن هي بتطرح نقاش اوسع حوالين حدود سلطة النقابة على اعضائها ومعايير السلوك المهني الخاص باعضاء النقابة او النقابات بشكل عام. يعني انا كمان بتساءل هل المعايير دي يجب ان تركز على الاداء والكفاءة والالتزام بقواعد المهنة، ولا تمتد لفرض اختيارات شخصية لا تمس جوهر العمل القانوني. اعتقد اخيرا انه المحاميات ليهم الحق في ممارسة مهنتهم في اطار القواعد المهنية المنظمة لها، من غير ما تتحول لاعتبارات الشخصية او الدينية المتعلقة بالمظهر لاداة للضغط والتمييز ضدهم.
9: اذا هل تعتقدين ان هذه الازمة تكشف عن حاجة الى تعديل تشريعي او ربما اصدار لائحة اكثر وضوحا تحدد بدقة ما يعد مخالفة تأديبية حتى لا تترك النصوص مجالا لاجتهادات متباينة؟
8: اعتقد ان احنا بشكل عام محتاجين قانون لانشاء مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز ضد المواطنين والمواطنات. اعتقد انه التمييز على اساس ديني او على اساس المظهر بينبغي انه يتم مواجهته بالقانون بشكل عام. على مستوى بقى اخر، قانون المحاماه انا ما اطلعتش على اللائحه التنفيذيه الخاصه بيه، فاحنا محتاجين نعرف ايه هي المعايير او الاسباب اللي بسببها بيتم احاله المحامين للتأديب. واعتقد انه مهم يكون في نقاش في الفتره اللي جايه على الموضوع ده.
9: في النهايه استاذه انتصار، ما الرساله التي توجهينها لكل من النقابات المهنيه والسلطات التشريعيه حتى يتحقق هذا التوازن بين حمايه هيبه المهنه واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور؟
8: طيب انا بعتقد انه هيبه المهنه لا تتحقق بالتشهير باي زميل او بزميله، وإنما بتطبيق القانون على الجميع بعدل واحترام وكرامة. الفكرة في أنه يعني تحويل النقاش للتشهير والتنمر في الحقيقة لا يخدم مهنة المحاماة ولا يرفع من هيبة المحاماة، بل يسيء إليها. والنقابة ليست جهة للعقاب فقط، بل هي أيضا جهة لحماية المهنة وتأهيل أعضائها. لو في محامي أو محامية في بداية الطريق أخطأوا، أعتقد من مصلحة المهنة أنه حتى لو أخطأوا وهم لسه في بداية الطريق، من مصلحة المهنة أنها توجه وتعلم أسفل وتحاسب بالقانون، مش أن الناس تتحول لمادة للتشهير أو التنمر. أنا عايزة أقول كلمة أخيرة، أنا حسب ما سمعت من الزميلات أن البنت شاطرة ومشروع محامية شاطرة وبتكسب قضايا. طيب احنا مش كل يوم بنلاقي محاميات شاطرين؟ عدد او نسبة المحاميات اللي بتمارس المهنة على مستوى النقابة في مصر يعني اصبح عدد قليل للغاية. المهنة شاقة، المهنة يعني مرهقة على الجميع، فبالتالي مش كل يوم بنلاقي محامية شاطرة.
9: الأستاذة انتصار سعيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، كنت ضيفة كريمة علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. لازلنا متواصلين حول نفس الموضوع. ينضم إلينا من سوهاج عضو مجلس نقابة محامي سوهاج وعضو لجنة الحقوق والحريات الدكتور علي الأمير. دكتور علي، بداية وبعد التحية، ما هي الأسباب القانونية التي استندت إليها النقابة في قرار وقف المحامية لؤى خلف؟ وهل يتعلق الأمر بالمظهر فقط أم بوجود مخالفات مهنية أخرى؟
10: المسألة كلها مقتصرة على أسباب معينة بالذات هي اللي أدت إلى صدور قرار إيقاف الزميلة لؤى خلف باكر. الأسباب المسبب بها قرار الإيقاف إنها لم تلتزم بقواعد ونصوص وتعليمات قانون المحاماة. الزميلة أعلنت عن فتح مكتب محاماة خلال فترة التمرين التي لم تمضي منها سوى 3 شهور أو 4 أشهر، يكاد يكون هي مقيدة بتاريخ 5/5/26. قانون المحاماة أوجب على أي عضو داخل نقابة المحامين وداخل الجمعية العمومية يمر عليه 2 سنين على الأقل عشان يقدر بعد كده يفتح مكتب محاماة. الزميلة لم تلتزم بهذا الأمر. الزميلة وجهت عدة اتهامات لنقابة المحامين بسوهاج أن النقابة بتجبرها على ارتداء الحجاب، وهذا الكلام عاري من الصحة، وهذا الكلام لا يمكن تصديقه، وهذا الكلام إن صح الحديث فيه تعاقب عليه الزميلة لأنها بتتهم النقابة باتهام ليس بقليل. الأمر الثالث والأخير، تقدم بعض الزملاء بشكوى ضد الزميلة، قالوا فيها أن الزميلة بتتناول بعض الزملاء بالسب والقصف من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من خلال صفحة شخصية. هذا الأمر النقابة تحققت فيه وتم جمع جميع المنشورات وأخذ صورة منها من خلال الموقع الخاص بها على الفيسبوك وإرفاق هذه المنشورات في الشكوى اللي قدمت والمذكرة التي قدمتها نقابة محامين سوهاج إلى النقابة العامة بالقاهرة. الأمر الذي من خلاله قامت نقابة المحامين العامة في القاهرة بفحص هذه الشكوى وتبين لها أن هناك مخالفات لقانون المحاماة وأن الأمر يستوجب إيقافها مؤقتا لحين الفصل في مسألة الحالة لمجلس التأديب أو التظلم من هذا القرار. هو ده الموضوع، وليس هناك أي علاقة بالمسائل الموجودة على السوشيال ميديا. ليس هناك من قريب أو بعيد مسألة ارتداءها الحجاب من عدمه. كم كثير من الزميلات المحاميات غير محجبات، وهذا أمر يرجع إلى الحرية الشخصية والدين والدستور والشرع والقانون، يعني جعل الحرية الشخصية مكفولة للجميع، عقيدة وفكر وكل شيء. وهذا أمر اللي تفاجئ به النقابة من خلال صفحات السوشيال ميديا ومن خلال تصريحات الزميلة أن النقابة بترغمها على ارتداء الحجاب وبزي معين. الأمر ده ليس له أي علاقة بالواقع والحقيقة.
9: أشرت حضرتك إلى أن قرار الإيقاف يستند إلى إيقاف المحامية بالإعلان عن فتح مكتب خاص وهي لا تزال في فترة التمرين. إذن من أين خرجت الاتهامات للمحامية بعدم ظهورها بملابس لائقة؟
10: أنا مع حضرتك يا فندم، لازم نفرق ما بين أمرين. حضرتك تسألني إيه سبب إيقاف الزميلة عن مزاولة مهنة المحاماة؟ في فرق ما بين إيه السبب وتسبيب الإيقاف أو السبب القانوني للنقابة استنفت ليه في إيقاف الزميلة والشكوى المقدمة من بعض الزملاء ضد الزميلة. الشكوى المقدمة من الزملاء بعض الزملاء ضد الزميلة تناولوا فيها بعض الأمور، منها ما هو يتعلق بمظهر الزميلة العام. مظهر الزميلة ليس له أي علاقة بقرار الإيقاف. يعني إحنا كنقابة المحامين يعنينا في المقام الأول أيوة الظهور بمظهر لائق أمام المحكمة وأمام النيابات، لأن المحامي يعني يمثل نفسه ويمثل أيضا مجموع المحامين، فلازم يظهر بمظهر لائق أمام المحكمة وأمام النيابات وفي حضور أي تحيل. هذه مسألة منصوص عليها في قانون المحاماة، بتلزم المحامي أنه هو بيبقى بمظهر لائق، وده لا غضاضة فيه، ما فيش أي مشاكل في المسألة دي. ولكن الزميلة اتخذت من الشكوى اللي هي النقابة ابتعدت عنيها تماما في التحقيق معاها في مسألة أو في تسبيب قرار الإيقاف. قرار الإيقاف اللي صادر من النقابة العامة للمحامين في القاهرة لم يتضمن أن الزميلة ترتدي لبس لائق أو غير لائق، لم يتضمن هذا الأمر. وأنا أتحدى أي إنسان يقول لي والله هو القرار إن هي النقابة وقفتها بسبب المظهر مظهرها الخارجي. لا ما فيش كلام ده. تسبيب النقابة لقرار الإيقاف انصب على مخالفة الزميلة لنصوص وقواعد وتعليمات قانون المحاماة اللي هي مفترض تلتزم بها ومن المفترض يلتزم بها أي محامي ينتمي لنقابة المحامين في مصر.
9: دكتور علي، ما هي الضوابط أو المعايير التي تعتمدها النقابة لتقييم إذا كان مظهر المحامي أو سلوكه يمثل إخلالا بكرامة المهنة؟
10: النص المادة واضح وصريح. النقابة لم تضع معيار محدد بذاته للبس المحامي وزي المحامي أمام المحكمة، ولكن استوجبت من خلال الأعراف المهنية ومن خلال الأدبيات المهنة إن المحامي يظهر بلبس لائق به بالمهنة ولبس يعني يكسب حضور أو احترام الآخرين. فأنا كراجل محامي ودكتور في قانون جنائي لازم أطلع قدام المحكمة بشكل معين وبزي رسمي، يعني أكتسب من خلاله ثقة المحكمة وأكتسب من خلاله ثقة المحامين ويبقى مظهر لائق بمهنة المحاماة الرسالة العظيمة. هي المسألة لا لم يكن فيها حد معين أو معيار معين للبس، لا هو كل الأمر أن يكون اللبس لائق أمام المحكمة وأمام النيابات ولائق بمهنة المحاماة. يعني كل مكان ليه لبس معين، اللبس اللي أنا ممكن أقدر أطلع به في النادي أو أروح به في مكان معين ما ينفعش أروح به المحكمة كمثل يعني. فكل مكان ليه تقاليد وليه أعراف. ولكن أرجع وأكرر لحضرتك مسألة جوهرية، الزميلة خلطت ما بين أمرين، ما بين الشكوى المقدمة ضدها من بعض الزملاء، ودي النقابة نفسها لم تستند إلى أي سبب من أسباب الشكوى المقدمة ضدها. النقابة استندت إلى مخالفة الزميلة لقانون المحاماة. الزميلة اتهمت النقابة باتهام غير منطقي وغير معقول، ويستعصي على القبول والمنطق والعقل أن تقبل هذا الاتهام في ظل أن حضرتك أنت تعرف النقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات. فأنا كنقابة إزاي أمنع واحد من حريته الشخصية أو أمنع واحدة من حريتها الشخصية؟
9: لماذا اعتبرت النقابة اللجوء إلى جهات أخرى أو القضاء أو الاعتراض العلني على قراراتها نوعا من الاستقواء؟ وهل يتعارض ذلك مع الحق الدستوري في التقاضي؟
10: يا فندم، الاستقواء بالمعنى المنشور ليس كما هو وصل لأذهان الجميع. الاستقواء على النقابة بأمر لم يصدر من النقابة، اتهمت النقابة بأمر، هذا الأمر تحاسب عليه من الناحية القانونية إن يعتبر جريمة إن أنا أجبرها على مسألة معينة تتعارض مع الحرية الشخصية وتتعارض مع الفكر المعتدل وتتعارض مع كل التقاليد والأعراف. إحنا تفاجأنا كمجلس نقابة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أن الزميلة بتصرح أن النقابة عايزة تجبرها على ارتداء الحجاب. أي إنسان عاقل وأي إنسان يتفهم الأمور هيقول يعني ما كان محامية سعادتك تعرفها زميلة فاضلة محترمة لا ترتدي الحجاب وبتمارس عمل المحاماة ومهنة المحاماة على أكمل وجه دون أن يكون هناك أي تعقيب ودون أن يكون هناك أي تصف، هذا أمر خارج عن نطاق العقل والمنطق. هذه مسألة النقابة لم تقصد مسألة الاستقواء. يعني النقابة بتقول أن الزميلة اتهمتها باتهامات وأرسلتها إلى هذه الهيئات أو إلى هذه المنظمات دون أن يكون الاتهام ده واقع. ده المسألة اللي قصدتها النقابة من الاستقواء. أما حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى وحق التظلم ده مكفول بالدستور وبالقانون، وإحنا كمحامين وكنقابة يعني منوفين بحماية هذا الحق.
9: دكتور علي، كيف تفسرون نشر اسم المحامية وبيان المخالفات المنسوبة إليها رغم أن القانون في المحاماة يتحدث عن سرية إجراءات التأديب؟
10: فندم، انت لو رجعت حضرتك للصفحة الشخصية بتاعتي انا التزمت بعدم نشر التحقيق. النقابة لم يصدر منها نشر اي تحقيقات. الزميلة الفاضلة هي اللي ابدت استعدادها لنشر التحقيق. احنا كنقابة يحظر علينا نشر اي تحقيق طالما ما زال الأمر مستمر أمام النقابة ومجلس التأديب، وطالما أن الزميلة تظلمت من هذا القرار، يحظر على أي عضو مجلس نقاب أو نقيب أن هو ينشر التحقيق، إن ده من السرية بمكان لدى النقابة الفرعية ولدى النقابة العامة.
9: دكتور علي، هل تعتقدون أن هذه الواقعة تستدعي مراجعة أو تحديث مدونة السلوك المهني للمحامين بحيث تصبح الضوابط أكثر وضوحا وتمنع تكرار هذا الجدل مستقبلا؟
10: يا فندم، مش ده ليس اعتقاد، بل هو يقين نسعى إليه إن شاء الله بالتنسيق مع النقابة العامة السيد النقيب.

0: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
1: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
0: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
1: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
0: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
1: arabic.sputniknews.com.
0: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
1: إلى اللقاء.
2: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

مفاوضات روما في يومها الأول تقر خروج إسرائيل من منطقتين تجريبيتين. وزير الاقتصاد عامر لبساط في دمشق لإطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري. مشروع قانون هجين للإعلام أمام الهيئة العامة وملاحظات قانونية حوله. اليوم الثالث الحرب المتجددة بين إيران وأمريكا ينبئ بالأسوأ.

0: مساء الخير. أمريكا تواصل تنفيذ ضربات إضافية في إيران، وذلك للقضاء على تهديدات ناشئة فيها، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي. في المقابل أكد الجيش الإيراني أنه لا يتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، مشددا على أنه لن تتم إعادة فتح المضيق بالحرب والاعتداءات الأمريكية والتحركات الشريرة، وفق ما ذكر الجيش الإيراني. الموقفان يؤكدان أن الحرب بين إيران وأمريكا مستمرة، طالما أن أي طرف لن يتراجع عن أهدافه ومطالبه، وطالما أن الوضع لم يحسم عسكريا. لبنانيا الأمور تسير في اتجاه مغاير، فالجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بدأت في روما وتمتد مبدئيا ليومين. ورغم التكتم الذي يحوط المفاوضات، فإن معلومات الام تي في تشير إلى أن الضغط الأمريكي على تل أبيب حمل إسرائيل على الموافقة على الانسحاب من منطقتين تجريبيتين، وإن كانت اشترطت أن تكون هناك ضمانات من الجيش اللبناني قبل الانسحاب. ووفق مراسلنا في البيت الأبيض، فإن السؤال المطروح في واشنطن لم يعد هل ينسحب الإسرائيليون، بل أصبح هل تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية المنطقة التي ستنسحب منها إسرائيل؟ بالتوازي، فإن لجانا متخصصة ستشكل لتأمين نجاح تجربة المناطق التجريبية في الجنوب، ما يؤشر إلى جدية في تنفيذ صيغة الإطار بكل مندرجاتها، وإن خطوة خطوة. ولمواكبة اليوم الأول من الجولة السادسة من المفاوضات، ينضم إلينا مراسلونا نخلة ضيمي من روما، ماريان زوين من أسر عبدة، أنتوني مرشا من واشنطن. والبداية مع نخلة ضيمي من العاصمة الإيطالية، فضل نخلة.
1: نعم ديانا، يعني قبل نصف ساعة من الموعد المحدد لانتهاء المفاوضات في السفارة الأمريكية في روما، كانت انتهت هذه الجولة بخروج الوفدين اللبناني والإسرائيلي وسط أجواء مريحة وإيجابية. لماذا الأجواء مريحة وإيجابية؟ لأن الخروج قد انتهى قبل الوقت المحدد وانتهاء جدول الأعمال بشكل أسرع، وهذا ما يؤشر بأن النجاح لمؤتمر روما قد ارتفع من 50% إلى أكثر من 65%. الأكيد الخرق الأساسي هو عند دخول الوفد الإسرائيلي، أبلغ الوفد اللبناني بضغط أمريكي بأن إسرائيل مستعدة للانسحاب من منطقتين تجريبيتين. ماذا يعني ذلك؟ يعني الانسحاب من منطقة تجريبية كما علمت الام تي في يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، ومن منطقة تجريبية أخرى يمكن أن

0: تكون تحت النيران الإسرائيلية. يمكن أن تكون المنطقة التي تحدث عنها بالسابق مثل فرون الغندورية، زوترين الشرقية والغربية، أما التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي لم نستطع معرفة ما هي هذه المنطقة تحديدا، ولكن على الأقل سيكون هناك منطقة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. هنا طلب الوفد الإسرائيلي ضمانات أساسية من الوفد اللبناني، فأبلغه الوفد اللبناني بأن الجيش اللبناني مستعد لملء الفراغ بشكل أساسي ومستعد للانتشار وضمان هذه المنطقتين، وبالتالي أخذ هذا الأمر حيزا كبيرا في هذه المحادثات، وصولا إلى تأمين ما يسمى بالخريطة الأساسية لعملية الانسحاب الإسرائيلي. هذا يمكن أن يحدث خلال الانتقال أو خلال الزيارة التي سوف يقوم بها الرئيس الأمريكي الرئيس اللبناني عفوا إلى واشنطن في 21 من الشهر الجاري. إذن الأمور سائرة نحو الأمام في هذا الخصوص، علما بأن الوفد اللبناني لم يستطع انتزاع ما يسمى بالجدول الزمني من أجل انسحاب إسرائيلي شامل من المنطقة. غدا سوف يكون هناك اجتماع ما يتعلق بتأليف هذه اللجان التي سوف تواكب المرحلة المقبلة من الانسحابات الإسرائيلية. سوف تكون عديدة هذه اللجان وسوف تتشكل إذن في اليوم الثاني من المفاوضات. هذا كل شيء مبدئيا من العاصمة روما، أنا والزميل أنطوني حبيك.
1: شكرا نخلي.
2: إلى بعبدة، حيث اعتبر المعنيون جلسة روما بناءة. المزيد من التفاصيل مباشرة من القصر الجمهوري مع الزميلة ماريان زوين. ماريان، هل لبنان راض عن مسار المفاوضات؟
3: رالف، رح أبدأ من حيث بدأت حضرتك وأيضا من اللي قاله الزميل نخلع ضيمي. بناءة واعتبروا أنه يبنى عليها، وبكرة منقدر نكون عم نكفي، علما أنه مصادر بعبدة تقول للأم تي في نحن أملنا أنه تخلص هذه الجولة السادسة ويكون عنا هذا المبدأ الأساسي واللي هو انسحاب إسرائيل يبدأ. يعني منعتبر الخطوة الأولى لصيغة الإطار هي عندما تنسحب إسرائيل من منطقتين كانت سبق واحتلتهم ومش من مناطق هي منا موجودة فيهم، هذا المبدأ الأساسي. أما شو هي البلد وكيف تفاصيلها هن قبلانين انه يتناقشوا فيهم هول، ولكن يجب ان يكون المبدا محترم واللي هو انه تنسحب من بلدتين سبق واحتلتهم. وكانت عم بتقول المصادر لام تي في نحن بهدفنا انه انهاء هذه الجوله، يعني غدا نوصل لبلده او بلدتين، يعني البلدتين اللي بدها تخرج منهم، مع موعد مع الزون الجغرافيه على انه التفاصيل ممكن تكون عم تتفق عليهم لجنه فنيه لاحقا. تشير المصادر رالف انه اليوم هي بناءة يبنى عليها لأنه كان سبق يعني لبنان طلب منه أنه يقدم ضمانات وتوضيحات من قبل الجيش اللبناني، وقام بهيدا الموضوع بقيادة الجيش، زودت الفريق بكل التصور أنه كيف هي ممكن تسيطر بسلطتها على كامل الأراضي. وكان الجيش الإسرائيلي سبق وقدم سابقا أيضا طروحات خطية بيشرح فيها كل المخاوف، وهيدا الموضوع اليوم كان محط النقاش برعاية أمريكية. اليوم حسب ما علمنا أنه خلصت الجلسة بطلب توضيحات إضافية سيعمل عليها الجانب اللبناني اليوم وبكرة رح يكون عم بيقدمها، آملين أنه يخلص هذا الموضوع قبل زيارة الرئيس في الأسبوع المقبل. وأخيرا بدي أقول لك رالف أنه مصادر بعبدة هون بتشدد أنه نحن بدنا نسميهم منطقتين نموذجيتين وليس منطقتين تجريبيتين، نحن ما عم نجرب بناسنا ولا بأرضنا. هذه هي الأجواء هنا من بعبدة، على أن يستكمل غدا كل شيء. رالف،
2: شكرا لك ماريان زويل.
1: نبعد ننتقل إلى واشنطن مع زميل أنتوني مرشا من البيت الأبيض. إذن مساء الخير أنتوني، ماذا تكشف المصادر الأمريكية عن الكواليس وما هي نقطة الحسم؟
4: ديانا، يعني بواشنطن لا ينظر المسؤولون إلى ما يجري في روما على أنه مجرد جولة جديدة بين لبنان وإسرائيل، بل بيعتبروا أنه هو اختبار لقدرة الدولة اللبنانية على أن تصبح الطرف الوحيد الذي يدير الملف الأمني والسياسي. وبحسب المصادر الأمريكية المطلعة على المفاوضات، فقالت أن السؤال المطروح داخل الجلسة لم يعد هل ينسحب الإسرائيليون، بل أصبح هل تستطيع الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولية المنطقة التي ستنسحب منها إسرائيل. ولهذا السبب تركز الإدارة الأمريكية على ثلاث ملفات بالتوازي: جاهزية الجيش اللبناني وآلية التنسيق الأمني والغطاء السياسي الذي يمنح المؤسسات الدولة القدرة على تنفيذ أي اتفاق من دون انهياره عند أول اختبار ميداني. بواشنطن هنالك قناعة أيضا ديانا بأنه نجاح التجربة الأولى سيغير كل مسار المفاوضات، فإذا أثبتت الدولة اللبنانية قدرتها على إدارة المنطقة التي ستتسنح بها إسرائيل فيصبح توسيع الاتفاق أسهل. أما إذا تعثرت التجربة الأولى فأن كل المراحل اللاحقة ستصبح أكثر تعقيداً وقد تعود المفاوضات إلى نقطة الصفر. لذلك الإدارة الأمريكية عم بتراقب فقط ما سيخرج عن اجتماع روما، وتراقب أيضاً إذا كان لبنان سينجح للمرة الأولى منذ سنوات بإقناع المجتمع الدولي بأن الدولة هي فعلاً اللي عم تقدر تفرض السلطة على الجنوب وهي قادرة على إدارة هذا الملف، وأن روما هو اختبار للبنان أيضاً للدولة اللبنانية نفسها.
1: نعم أنتوني، ولكن يعني بعيداً عن المفاوضات، ماذا عن زيارة رئيس وزراء العراق إلى البيت الأبيض؟
4: طبعا وصل يعني استقبل الرئيس ترامب في البيت الأبيض منذ قليل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بأول زيارة رسمية من هذا المستوى منذ عقود. تركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما بمجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة إلى جانب الأمن الأقليمي وأيضا التعاون بين البلدين خلال هذا الاستقبال. وهنا خلفي مباشرة سألوا الصحفيون ترامب عن إيران، ولكن فضل الترحيب بضيفه العراقي قائلا نحن نحب العراق كثيرا وعلي الزيدي هو خير من يمثل بلاده. وأيضا خلال المؤتمر الصحفي الرئيس ترامب أشاد بالعراق وبكل ما يقومون به بالتعاون مع الولايات المتحدة. نستمع الآن إلى أبرز ما قاله في داخل المؤتمر الصحفي.
5: An opponent was Iran, was a big burden on Iraq because they were the bully of the Middle East, as you know. And we were just talking about that, but they're not going to have that problem anymore because Iran has been very much destabilized.
6: تدعم في منهاج الحكومي.
7: According to the program of the government,
6: هو حصر سلاح بيد الدولة.
7: Is to restrict the possession of weapons to the state.
6: بعد 30/9.
7: So after the 30th of September.
6: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
7: We never accept for any entity to carry weapons outside the control of the state.
2: بعد أعوام من الأخذ والرد، مشروع قانون الإعلام يصل إلى الهيئة العامة محملاً بملاحظات قانونية جوهرية. التفاصيل مع مجدولين اللحام.
8: 129 مادة وأكثر من 15 سنة من الأخذ والرد بين اقتراحات وصيغ متعددة، انتهت بإقرار اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون الإعلام الجديد وإحالته بصيغته الهجينة نوعا ما إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. العناوين إصلاحية، إلغاء التوقيف الاحتياطي بقضايا النشر، نقل معظم المنازعات من الجزائي إلى المدني، واستبدال محكمة المطبوعات بغرف مدنية متخصصة. لكن شيطان المعركة القانونية بيكمن بالتفاصيل، ففي ورقة ملاحظات بحثية أعدها المحامي مارك حبقة يبدو أن الصيغة الحالية لا تخلو من مخاوف قانونية جوهرية.
9: عندي بهذا القانون ملاحظات كبيرة تتعلق بالدستور والقانون اللبناني، تحديدا موضوع حصر الملكية ب10% لأي شخص بده يستثمر بمؤسسة إعلامية. اللي عم ينضر هو المحطة اللي عم تدفع ملايين الدولارات اليوم لموظفينا، عم نجي اليوم من أيدها وعم نحطها أمام منصات رقمية غير شرعية. الأخطر من هيك الهيئة الوطنية للإعلام أعطاها صلاحيات أصبحت صلاحيات قضائية مش صلاحيات تنظيمية. إلغاء محكمة المطبوعات وتوزيع اليوم القضاء والمسؤولية على المحاكم المدنية، وبيفتح المجال أمام اجتهادات متناقضة بكافة المحافظات اللبنانية.
8: إذن باختصار، 6 مواد بتحتاج إلى إعادة نظر قبل الإقرار النهائي. سقف 10% أو حتى 20% على تملك الأسهم اللي بتدفع للملكيات الصورية بدل ما تمنع الاحتكار. قيود على القنوات المرخصة وإعطاء أفضلية للمنصات الرقمية. الصلاحيات الواسعة اللي وهبت للهيئة الوطنية للإعلام وبتجعلها واسعة الخط التحريري لكل البلد. إحالة أحكام جوهرية إلى أنظمة ومدونات تصدر لاحقاً، وإلغاء محكمة المطبوعات من دون إنشاء محكمة إعلام متخصصة، وغموض بعض المواد ما قد يفتح الباب لاجتهادات متناقضة. ناهيك عن غياب دراسة الأثر الاقتصادي اللي المفترض يقيم تأثير القانون على كلفة التشغيل، الاستثمار واستدامة المؤسسات الإعلامية اللبنانية.
1: وإلى سوريا، وصل وزير الاقتصاد عامر لبساط على رأس وفد بهدف إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري. الأجواء والتفاصيل مع مراسلنا ماريو دويري من سوريا عبر الهاتف. إذن ماريو، مساء الخير، ماذا في تفاصيل هذه الزيارة؟
10: مساء الخير. هذه الزيارة هي استكمال للجهود اللي بلشتها الحكومة اللبنانية لترجع تقوي علاقاتها بالدولة السورية منذ حوالي نصف ساعة وصل الوفد اللبناني إلى مكان يعني يلي رح يكون موجود فيه في دمشق. التقى الوزير وزير الاقتصاد اللبناني نظير السوري بلقاء كان جدا سريع قبل ما يرجعوا ينطلقوا إلى القصر الجمهوري السوري، حيث رح يكون في لقاء للوفد اللبناني برئاسة الوزير أكيد مع الرئيس السوري الشرع. يعني اليوم في ثلاث نقاط أساسية رح يكونوا عم ينبحثوا بهالزيارة يلي رح تستمر ليومين. أول شيء تحسين العلاقة بين البلدين يلي هي بلشت بالأشهر يلي سبقت هيدي الزيارة. ثاني نقطة هي اقتصادية بحث، ولأنه اليوم يعني بهالوقت في عدد كبير من رجال الأعمال اللبنانية ورح يكونوا عم يبحثوا كيفية تفعيل العلاقة بين البلدين بشكل أكبر على الصعيد التقني أو غيره. والنقطة الأخيرة والأهم اليوم رح يكون في ترانزيت بشكل أفضل واستيراد وتصدير وإدخال البضاعة اللبنانية إلى الأسواق السورية بشكل فعال أكبر، وهذا شيء أكيد بيكون عم ينفع الدولتين حتى يكونوا عم يساهموا بالإنماء الاقتصادي للدولتين. بكره اكيد رح يكون في لقاء على طاوله مستديره لكل الاصدقاء مع بعضهم ليبحثوا هالنقاط.
1: شكرا لك ماريو. بعد الاعلان اشتعلت بين الحوثيين والسعوديه،
2: ومتجر فاسد يختم بالشمع الاحمر.
11: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: الناس نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
3: مع بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف، عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة. فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند عصوت كل لبنان.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: الليلة الثالثة التفاهم الإيراني الأمريكي يترنح تحت الضربات المتبادلة. أضرار بقوارب جزيرة كيش، والجيش الكويتي يتصدى لأهداف جوية معادية داخل مجاله. رنا نمر.
2: لا تراهنوا على بقاء الأمور هادئة إذا هجمتمونا. بهذه العبارة توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة إيران. تزامنت هذه التصريحات مع تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران، حيث كشفت القيادة الوسطى الأمريكية عن استخدام الجيش الأمريكي للمرة الأولى زوارق حربية مسيرة ذات اتجاه واحد في توجيه ضربة استهدفت ميناء إيرانيا. وعلى مدى 5 ساعات متواصلة قصفت القوات الأمريكية أهدافا عسكرية في مدن جنوب إيران المطلة على الخليج، أبرزها بندر عباس وبوشهر. شملت أنظمة دفاع ساحلية ومنشآت للطائرات المسيرة والصواريخ ووسائل بحرية، حيث تقع المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران مخلفة 3 قتلى. وبحسب واشنطن بوست، نشرت الولايات المتحدة 19 سفينة حربية في منطقة الشرق الأوسط في خطوة تمنحها قدرة نارية وحضورا عسكريا واسعا لتنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران. وأشار ترامب إلى ما يعرف بجبل الفأس القريب من منشأة نطنز النووية كهدف محتمل للقوات الأمريكية، رغم أن طبيعة الموقع الكاملة لا تزال غير واضحة. الرد الإيراني امتد إلى دول الجوار. الأردن أعلن اعتراض 4 صواريخ دون إصابات، فيما دوت صافرات الإنذار في البحرين. أما الأخطر فكان في مضيق هرمز، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض ناقلتين إماراتيتين لصاروخين إيرانيين، ما أسفر عن مقتل بحار هندي الجنسية وجرح 8، في حين أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة ثالثة قرب مسار الخروج من المضيق. وفي طهران بدأ البرلمان الإيراني إعداد قانون لتنظيم عبور السفن في المضيق وفرض رسوم عليها، في خطوة تمثل تحديا مباشرا لترامب الذي يسعى بدوره لتحصيل 20% من قيمة الشحنات مقابل حماية المضيق.
3: رغم تبني الحكومة اليمنية الهجوم على مطار صنعاء، إلا أن المسألة تخطت اليمن وواصلت إلى الرياض وواشنطن بحسب موقع أكسيوس. تقرير أرار كرم.
4: التصعيد بين السعودية والحوثيين لم يعد شأنا يمنيا فحسب، بل دخلت واشنطن على خطه، فقد منح الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي دعمه لعملية عسكرية ضد الحوثيين في خطوة تكتسب أهمية، خاصة لأنها جاءت قبل الهجوم السعودي على مطار صنعاء ومات له من هجمات حوثية، وهو أخطر تصعيد منذ عام 2022، ما يهدد بانهيار الهدنة غير الرسمية التي صمدت ل4 سنوات. هذه الأزمة لم تبدأ هذا الأسبوع، بل تعود شرارتها إلى 11 يوما مضت. ففي 3 تموز تصدى الحوثيون لطائرات حربية سعودية قالوا إنها حاولت منع طائرة إيرانية مدنية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. أما السعودية فتقول إن الطائرة كانت تقل وفدا من قادة الحوثيين العائدين من جنازة المرشد الأعلى، وشكل ذلك تطورا إذ لم تسير رحلات بين إيران وصنعاء منذ أكثر من عقد، بعدما منعتها السعودية خشية استخدامها لنقل أسلحة أو مستشارين عسكريين. ومنذ تلك اللحظة بدأت التحركات في الكواليس، فأعربت السعودية لواشنطن عن مخاوفها من تدهور الوضع. ولهذه الغاية عقد السفير السعودي في واشنطن لقاء مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قبل أن يجري الأخير اتصالا بنظيره السعودي في اليوم التالي. ثم جاء الاتصال الحاسم يوم الجمعة الفائت عندما تحدث ترامب مع بن سلمان الذي حصل على موافقة ترامب بحسب مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. وبعد 3 أيام بدأت الترجمة الميدانية لهذا الدعم، فبينما كانت طائرة إيرانية تقل وفدا حوثيا عائدة إلى صنعاء، شنت القوات السعودية غارات على مطار صنعاء، ما أجبر الطائرة على تغيير مسارها والهبوط في الحديدة. وسط اتهامات سعودية بأنها كانت تنقل أسلحة وقطع غيار لصواريخ وخبراء عسكريين. وجاء الرد سريعا إذ أطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومسيرات باتجاه مطار أبها جنوب غرب المملكة.
1: في الدوحة قدم رئيس الجمهورية جوزيف عون والسيدة الأولى نعمة عون واجب التعازي بوفاة الأمير الوالد لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني. عون نقل إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تعازي اللبنانيين، وأكد أن لبنان لا ينسى ما قام به الأمير الراحل لدعم لبنان خصوصا خلال حرب تموز 2006، إضافة إلى مبادراته التي ساهمت في انتظام المؤسسات الدستورية والاستقرار الأمني عام 2008.
3: في صيدا متجر مواد غذائية يبيع عشرات الأصناف المنتهية الصلاحية ويختم بالشمع الأحمر. تقرير حسن الرفاعي.
5: أسبوعيا أو شهريا مع زيارات قد تصل لحدود اليومية بحسب الحاجة، نعلم أين نجد ما نبحث عنه، ننظر سريعا إلى السعر، وقليل ما ننظر إلى مكونات المنتج، والأقل هو النظر إلى تاريخ انتهاء الصلاحية، وكأن هناك عقد ثقة غير مكتوب بيننا وبين السوبر ماركت، ولكن أحد التجار في صيدا قرر خيانة العقد هذا غير آبهم بصحة الناس أمام إغراء الأرباح. وصلت معلومات إلى أمن الدولة عن متجر في صيدا يعمد إلى بيع منتجات منتهية الصلاحية، فتوجه مخبر إلى المتجر لتتبين الكارثة. عشرات الأصناف منتهية الصلاحية، فاتخذ القرار بإبلاغ وزارة الاقتصاد والمداهمة بأسرع ما يمكن للحد من تداعيات بيع هذه المواد، مداهمة محكمة ومعاينة للوضائع المعروضة. وهنا المصيبة، كل ما تتمناه وتطلبه موجود ولكن بصلاحية منتهية. أكثر من 30 لتر حليب، 7 كيلوغرامات زبدة، 7 كيلوغرامات كريمة، 65 قالب أشأوان، 136 عبوة شيبس، بهارات من دون بيانات، مشروبات من كافة الأنواع، خضار ولحوم مثلجة. واسمعوا جيدا هنا، 18 صندوق من البسكوي المغمس بالشوكولا، أي 6480 حبة. ولكن ما يباع للأطفال وهو منتهي الصلاحية لا يقف هنا، عشرات علب الشوكولا والسكاكر، 160 كيس شيبس ومثلجات في برادات لا تعمل منتهية الصلاحية أو من دون تواريخ. في زحمة وفوضى الحرب هناك من قرر الطمع على حساب صحة الناس. 60,000 دولار قيمة البضائع التي أتلفت، وعليكم فقط تخيل حجم أثر بيع هذه البضائع للأطفال والنازحين والناس. كأنما كتب على من نجا من الحرب أن يموت مسموما لأجل حفنة أرباح لتاجر حرمته منها أمن الدولة بمداهمتها هذه، وختم المتجر بالشمع الأحمر.
1: وفي خبر عاجل، أورد موقع أكسيوس منذ قليل أن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان.
3: غياب رئيس أصيل لهيئة الشراء العام يؤثر على مناقصات هيئة إدارة السير، وخبراء يحذرون من استخدام الذكاء الاصطناعي في الشأن العام من دون استشاريين متخصصين.
6: تتفاعل قضية اعتماد هيئة إدارة السير على الذكاء الاصطناعي في إعداد دفتر الشروط المتعلق بمناقصة دفاتر السوق ودفاتر السيارات إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى، ويجمع خبراء على إمكان الاستفادة من التطور العلمي في العمل الإداري، إلا أنهم يحذرون من مخاطر كبيرة ولا سيما عند إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات.
7: ذكاء اصطناعي مثلا مخصص أو شريته لإدارة وهو مبرمج بس لهالشغلة، أكيد في مخاطر. أولا لأنه الذكاء الاصطناعي المتاح للعموم ما بيعرف خصوصيات القوانين اللبنانية ولا تداخلها ببعضها، يعني هل هو بيعرف مثلا قانون المحاسبة العامة، بيعرف مثلا نظام الموظفين، بيعرف تنقول الأمور اللي لها علاقة بالأشغال العامة؟ يجوز لا، يعني يا بيعطيها بشكل كتير متجرد يا بيعطيها بشكل أنه ظاهرياً بيبين أنه إيه هيدا دفتر شروط ولكن لا.
6: بحسب معلومات الـ MTV، هيئة الشراء العام راجعت الشق الإداري في مناقصة هيئة إدارة السير فيما لم يكن لديها الإمكانيات لمراجعة الشق التقني.
7: تشات جي بي تي يلي منه خبير تحديداً بهالإدارة وبهالجهة يلي طالب الشراء هو ذكاء اصطناعي، شو ما بتطلب منه بيعطيك. تقنيا اكيد لانه يمكن اليوم ينحط دفتر شروط او غير قابل للتطبيق، او اذا كان قابل للتطبيق يمكن ما بياخد بعين الاعتبار تنفيذه على الارض شو رح يعترضه عوائق. هون دور الاستشاري، يعني هو لا استشاري، استشاري لأنه عنده خبرة بالمجال وهو شخص بيعرف الجهة طالبة الشراء شو عايزة وضمن الشروط يلي هي بتحقق الغاية من هالمناقصة.
6: في ظل غياب رئيس أصيل لهيئة الشراء العام، من يراجع دفاتر الشروط ومن يضمن التزامها المعايير التقنية؟ إن غياب الرقابة المؤسسية يفتح الباب أمام المخالفات والتجاوزات ويهدد نزاهة عملية الشراء العام.
1: أفادت مصادر أمنية للأم تي في بأن الأمير داعش الموقوف لدى شعبة المعلومات كان يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في جنوب سوريا ضد مصالح للدولة السورية، وتم تحويله إلى المحكمة العسكرية للادعاء عليه. يأتي ذلك بعدما أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت آخر حزيران الماضي سوريا من مواليد عام 94 تبين أنه الأمير الأمني العام للتنظيم المتطرف في جنوب سوريا ووسطها.
3: أطلقت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية منصة الدولة البوابة الإلكترونية الرسمية والموحدة لخدمات الدولة، وذلك بإشراف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، بهدف تحديث الإدارة العامة وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. مكي أكد أن منصة دولة ليست مجرد منصة رقمية بل أداة عملية لتسهيل حياة المواطن، وستنطلق في مرحلتها الأولى في 12 خدمة رقمية مرتبطة بوزارتي الزراعة والسياحة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومجلس الجنوب.
1: بعد الإعلان إقرار إصلاح المصارف،
3: ومادونا تعادل البيتلز،
8: أنا لبنان تلقى
9: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
10: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
9: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312. المساواة في الحضانة والوصاية موضوع الحلقة المقبلة من جعفر توك في جزئها الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
11: فستق، جوز، تمر، روحة.
12: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
13: معمول.
9: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عصوت كل لبنان.

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برأس النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم السعيد، وأقرت بنود أساسية بقانون الإصلاح المصارف وإعادة تنظيمها. وبعد الاجتماع أكد النائب كنعان أنه تم إقرار المادتين 3 و13 من مشروع القانون بالتوافق بين الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد، والمادة 3 عدلت بصيغة مقبولة تحت أحكام قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70. واللجنة تريد التفاهم مع صندوق النقد ولكن ليس على حساب القوانين ومصلحة اللبناني. ووضحت اللجنة المادة 13 من القانون بالتوافق مع الحكومة والمصرف المركزي، ولدى الهيئة المصرفية العليا صلاحيات على صعيد إصلاح المصارف ولكن ليست مجلس مركزي ولا تصدر التعاميم. أيضا لبنانيا عادت أسعار المحروقات الارتفاع مع عودة ارتفاع أسعار النفط عالميا بالأيام الماضية، ومتوقع أن تستمر أسعار المحروقات بالارتفاع إذا استمرت أسعار النفط عالميا بالارتفاع. أمام على شاشة الأسعار صدرت صباح اليوم عن وزارة الطاقة والمياه. نتابع جولتنا على الأسواق العالمية. البداية محلية، تراجعات كبيرة على أسهم سويدر أ وسويدر بي، تراجعات تقارب 4.5% على سويدر أ. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على تراجعات بظل الاضطرابات الإقليمية وتطورات بين إيران والولايات المتحدة. إلى المؤشرات الأوروبية تنهي هذه الجلسة على مكاسب مع هدوء المخاوف بشأن امتدادات الطاقة العالمية بعد ما أعلنت واشنطن تخلية عن خطة لفرض رسوم على ناقلات النفط اللي بتعبر مضيق هرمز. إلى المعدن أبلى وول ستريت. المؤشرات أيضا بوستريت تبينت مع تقييم البيانات بينت أظهر التباطؤ التضخم ومتابعة نتائج أعمال الشركات للربع الثاني واستمرار تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. المعدن النفط ومصنع العملات الذهب بشكل عام يرتفع بعد ما عززت بيانات التضخم الأمريكية الأميل بتبني الاحتياطي الأمريكي نهج أقل تشددا تجاه أسعار الفايدة، حيث تراجع التضخم ل 3.5% بحزيران. النفط عاد ليسجل ارتفاعات بالفعل بعد بظل الاضطرابات المستمرة والضربات المستمرة من الولايات المتحدة على إيران، ولكن مع اللي أعلن الرئيس ترامب عن التخلي عن فرض رسوم على ناقلات النفط اللي بتعبر مضيق هرمز أراح بعد شيء هذه الأسعار. العملات الرئيسية نلقي نظرة سريعة عليها، اليورو مقابل الدولار 1.1421، وانهي مع العملات المشفرة. هذه العملات تنتظر التطورات على صعيد أسعار الفايدة بالولايات المتحدة، ولكن بيانات التضخم بشكل عام كانت أعطت الدعم لهذه العملات المشفرة. لهم نوصل لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، نتابع النشرة معكم.
2: شكرا موريس. والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: ملايين المشاهدات حصدتها صور لردة فعل عائلة بيكهام خلال مباراة إنجلترا والنرويج، لكن بطلة اللقطة كانت فيكتوريا بيكهام. فبالوقت اللي كان الجميع عم يحتفل بهدف جود بيلينغهام، بقيت فيكتوريا محافظة على هدوء المعتاد لتتحول بسرعة لميم اجتاحت مواقع التواصل. حتى ديفيد بيكهام دخل على الخط وعلق بمزح وقال إنه كانت عم تحتفل من الداخل بس ردة فعلها أبطأ مني شوي. أما الجمهور فوصفها بالآيكونيك واعتبر إنه تعابير وجهها الهادية صارت علامة مسجلة ما بتتغير. احتفالا باستقبال منتخب النرويج بعد مشاركته بالمونديال، ولي العهد دق الطبول بحماس قدام القصر الملكي بأوسلو، بينما الشعب واللاعبين جدفوا سوا على طريقة الفايكينجز.

طفل صغير صار نجم مهرجان سان فيرمين بإسبانيا. أمه رفعته من البالكون قدام الحشود بطريقة ذكرتهم بمشهد سيمبا من The Lion King، والتفاعل معه كان عفوي. اللقطة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها stay connected.
1: أخبار نجوم الفن في الفقرة الفنية.
2: بواحد من أكثر الأدوار غرابة وتحولاً بمسيرته الفنية بيطل النجم توم كروز بشخصية ديجر روكويل بالفيلم المنتظر ديجر. وبجسد توم شخصية ديجر رجل أعمال نافذ بقطاع النفط بيوصف بأنه أقوى رجل بالعالم. وبالفيلم بيظهر توم بملامح مختلفة وبلهجة أمريكية جنوبية قوية. ورح نشوف الفيلم بتشرين الأول المقبل، وهو من إخراج المخرج المكسيكي الحائز على الأوسكار أليخاندرو غونزاليس إنياريتو، اللي قال إنه فكرة الفيلم استغرقت 10 سنين معه ليوصل لطريقة ليقدمها.
3: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
4: What's our worst case scenario?
5: $18 trillion, sir.
4: Is that all the bad fucking news?
6: Oh, there's the nuclear waste too.
2: حقيقة النجمة العالمية مادونا إنجاز تاريخي جديد بعد ما صار ألبومها الجديد Confessions on a Dance Floor Part 2 بصدارة قائمة بيلبورد 200 ليمنحها رقم قياسي غير مسبوق بمسيرتها الفنية. وهو عاشر ألبوم لمادونا بحقق هالإنجاز وعدل الرقم اللي حققته فرقة The Beatles. وبهالنجاح صارت مادونا البالغة من العمر 67 سنة أول فنانة بالتاريخ بتتمكن من تصدر قائمة الألبومات الأمريكية بخمس عقود مختلفة. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
7: إلى صفحة الأحوال الجوية.
8: شمس وشوب بكل لبنان بكرة، الحرارة بتتخطى 30 درجة على الساحل والرطوبة مرتفعة شوي بمختلف المناطق. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 20 كيلومتر بالساعة على الساحل والرطوبة 70%. بالأرقام الحرارة بكرة بنهار عم بتسجل 30 درجة بالعاصمة بيروت، كمان 30 بصيدا، 27 ببعقلين و26 درجة بريفون. في انخفاض بالحرارة من عشية خصوصا على الجبال، وبتسجل 18 بحصرون، 20 ببعلبك، 21 ببسكنتا و20 درجة بالباروك. سما العاصمة صافية، موج البحر نص متر تقريبا والشمس قوية بنهار. على الجبال الحرارة بتوصل ل 27 درجة، ما في كتير غيوم ونسبة التلوث بالهواء مقبولة نسبيا. بتفاصيل طقس الأيام الجاية بكرة، أيضا الأجواء قليلة الغيوم، الحرارة 30 درجة على الساحل، رطوبة 70%، الشمس قوية والطقس مستقر. الأربعاء الخميس والجمعة الحرارة ما بتفرق كتير وبتسجل 21 درجة على الساحل والرطوبة كمان ما بتتغير وبتبقى بين 65 والسبعين درجة وبتبقى الأجواء صافية ومستقرة. لهون بتخلص نشرتنا، انطرونا بكرة مثل هالوقت لتعرفوا أكثر عن أخبار الطقس. تصبحوا على خير.
7: شكرا سليم.
1: النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، المزيد على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
7: أخبار إضافية بنشرة منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل المباشر لنشرة أخبار MTV.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
2: مساء الخير. الحق مش على الطليان، فقد أخرت تل أبيب الساعة ساعة على توقيت روما، وتركت الفريق اللبناني في قاعة الانتظار لستين دقيقة قبيل انضمام وفدها المفاوض إلى الجلسة وانطلاق الجولة السادسة من المفاوضات. المبتدأ اللبناني كان واضحا على خطوة أولى من انسحاب إسرائيل من أول شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة كإطار تجريبي للمنطقة النموذجية، على أن يحدد الراعي الأمريكي كيفية تحقيق ذلك. أما الخبر الإسرائيلي فطالب بكيفية التطبيق في حال الانسحاب، مضافا إليها كيفية التحقق من انتشار الجيش اللبناني مع تسجيل تحفظات على بعض البنود. وإن بقيت هذه التحفظات قيد السرية، فإن وزير الخارجية جدعون ساعر أعرب عن الاستعداد للمضي قدما بشأن الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وأكد أن جولة مناقشات روما ستدفع نحو إنجاز ذلك. انتهى يوم روما الأول في المكان الذي أرادته إسرائيل مقرا للإفلات من الضغط الأمريكي المباشر عليها في واشنطن، بحسب مصادر سياسية أضافت للجديد أن لبنان وافق على نقل ملكية أرض التفاوض والانضمام إليها بعد الاستحصال على تعهد أمريكي بالضغط على إسرائيل لتطبيق مبدأ الانسحاب على الأرض التجريبية. غرفة القيادة والسيطرة في بعبدة بشقيها السياسي والعسكري وصفت الجولة الأولى بالإيجابية، ويبنى عليها على أن يستكمل النقاش غدا وتتم الإجابة على توضيحات طلبها الوفد الإسرائيلي. أما برج المراقبة في عين التينة، وإن لم يلمس أي إنجاز فعليا منذ توقيع صيغة الإطار، فقد أصدر إشارات بعدم الزعل في حال حقق مسار واشنطن نتيجة إيجابية تصب في خانة وقف العدوان وإنهاء الاحتلال. والمطلوب في نهاية المطاف أكل العنب وليس قتل الناطور، لكن واشنطن وطهران تأكلان الحصرم، ولبنان يدرس وسط مخاوفه من انعكاس التصعيد الحاصل بينهما على أرضه، وإن ثبت هذا التصعيد معادلة الضربة مقابل الضربة على حلبة هرمز ومواقف الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بالسيطرة على المضيق الذي يبعد عن الولايات المتحدة 16 ألف كيلومتر بحرا، وفرض 20% كرسوم عبور من وإلى المضيق، مع مطالبته دول الجوار بتعويض واشنطن عن كلفة تأمين الملاحة. لكن كلام الأمس محاه ترامب اليوم بإعلانه التراجع عن قرار فرض الرسوم على العبور مقابل استثمارات من دول المنطقة في الولايات المتحدة. وعلى سياسة البيع والشراء في مضيق تعاطى معه ترامب كملكية خاصة، كان اللافت موقف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي المؤكد على المسؤولية المشتركة مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل إلى ترتيب يضمن حرية الملاحة عبر هرمز، وهو إذ وصف الحرب الحالية بالكارثة ولم تحقق أي من أهدافها، اعتبر أن أخطر تهديدات لأمن الخليج لا تأتي من داخله بل من قرارات وأفعال من خارجه، خاصة في تل أبيب. ومن تجدد المواجهة بين الطرفين، وجد بنيامين نتنياهو الفرصة ليتوعد إيران بضربات أقوى بكثير من المرات السابقة في حال شنت هجوما على إسرائيل. وكاد المريد نتنياهو أن يقول خذوني.
1: MTV.
3: مساء الخير. أمريكا تواصل تنفيذ ضربات إضافية في إيران، وذلك للقضاء على تهديدات ناشئة فيها، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي. في المقابل أكد الجيش الإيراني أنه لا يتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، مشددا على أنه لن تتم إعادة فتح المضيق بالحرب والاعتداءات الأمريكية والتحركات الشريرة، وفق ما ذكر الجيش الإيراني. الموقفان يؤكدان أن الحرب بين إيران وأمريكا مستمرة، طالما أن أي طرف لن يتراجع عن أهدافه ومطالبه، وطالما أن الوضع لم يحسم عسكريا. لبنانيا الأمور تسير في اتجاه مغاير، فالجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بدأت في روما وتمتد مبدئيا ليومين. ورغم التكتم الذي يحوط المفاوضات، فإن معلومات الام تي في تشير إلى أن الضغط الأمريكي على تل أبيب حمل إسرائيل على الموافقة على الانسحاب من منطقتين تجريبيتين، وإن كانت اشترطت أن تكون هناك ضمانات من الجيش اللبناني قبل الانسحاب. ووفق مراسلنا في البيت الأبيض، فأن السؤال المطروح في واشنطن لم يعد هل ينسحب الإسرائيليون، بل أصبح هل تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية المنطقة التي ستنسحب منها إسرائيل؟ بالتوازي، فأن لجانا متخصصة ستشكل لتأمين نجاح تجربة المناطق التجريبية في الجنوب، ما يؤشر إلى جدية في تنفيذ صيغة الإطار بكل مندرجاتها، وإن خطوة خطوة.
1: المنار.
4: أهلا بكم. موجات صوتية أمريكية تفوق تلك الصاروخية، لكنها بلا شك تشعل مياه الخليج والدول المشاطئة له، وتأخذ المنطقة ومعها أسعار الطاقة العالمية إلى الغليان. وإن استمر الوضع على ما هو عليه، فإن إمكانية التبريد ستزداد صعوبة، بل ستلامس حد الاستحالة. وواقع الحال يؤكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الحرب والتحركات الشريرة والاعتداءات الأمريكية لن تتمكن من إعادة فتح مضيق هرمز، وأن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع على الإطلاق بشأن المضيق. ويعرف الأمريكيون أن السبيل الوحيد لإعادة فتحه هو احترام حقوق الشعب الإيراني. أما دونالد ترامب الذي يهين الشعب الأمريكي قبل غيره بأدائه الجنوني وكذبه اليومي، ويضع العالم أمام تحديات وجودية، فيواصل مكابرته واللعب بالنار التي ليس بمقدوره أن يتحكم بمداها، خاصة وأن المنطقة تتقلب فوق بارودها المتقد. وفوق محاولات التلفيق والتضليل التي يمارسها الصهيوني والأمريكي وأدواتهما في المنطقة، كان كلام وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي الذي دعا إلى إعادة النظر في البنية الأمنية لمنطقة الخليج بإدماج جميع دول المنطقة لتتحمل مسؤولية أمنها المشترك، مضيفا إن الفرضية التي اعتبرت لعقود أن إيران تشكل تهديدا وجوديا للمنطقة وللمصالح الغربية أظهرت خطأها، فمصادر الخطر الأكبر على أمن الخليج تأتي في كثير من الأحيان من قرارات تتخذ خارج المنطقة وخصوصا من تل أبيب كما قال. وفي تل أبيب من لا يزال يراهن على اللعب بدول المنطقة، والنموذج اللبناني خير دليل، فعلى وقع تفجيرات المنازل الجنوبية وإحراقها والغارات من الطيران المسير والحربي، سارت سلطة التفاوض بخياراتها الكارثية ذليلة إلى روما للقاء شريكها التفاوضي دون القيام بأي خطوة توحي بموقف رافض لما يقوم به الصهيوني من قتل وتدمير وانتهاك للسيادة الوطنية اللبنانية. ومع انتهاء جولتهم الأولى اليوم والاستعداد لجولة ثانية غدا، جدد الرئيس نبيه بري للمرة المئة موقفه الرافض لأداء السلطة وصيغة إطارها التي لم تؤدي إلى أي إيجابية حقيقية لمصلحة الحق اللبناني، داعيا هذه السلطة لأن تضع على عينه ولو إنجازا فعليا واحدا وليس وهما كما قال، محذرا من أن يكون المقصود من الصيغ المطروحة للمناطق التجريبية في اتفاق الإطار هو توريط الجيش اللبناني بمواجهات داخلية وافتعال فتنة لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي.
1: NBN.
5: أهلا بكم. غيوم سود عادت لتغزو أجواء المنطقة بأكملها، ورسائل نارية خلطت الكثير من الأوراق واستنهضت المزيد من بؤر وعناصر التوتر، وما تكاد الولايات المتحدة تنهي موجة من الضربات على الجمهورية الإسلامية حتى تعلن بدء أخرى مستهدفة بشكل خاص جنوب البلاد ومناطق قريبة من مضيق هرمز وهو بيت القصيد في القاموس الأمريكي. أما الرد الإيراني فلا يقتصر على أهداف أمريكية في دول عربية، بل يطال السفن المخالفة في المضيق على غرار ما حصل في إصابة ناقلتين إماراتيتين بشكل مباشر. بعد هذا الحادث باتت حركة الملاحة في مضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل على ما أكدت بيانات تتبع السفن، والمضيق الاستراتيجي كان محور المواقف الأخيرة للرئيس دونالد ترامب الذي قال فيها إن الولايات المتحدة لن تستمر في حماية هرمز مجانا، وما حرمه على طهران حلله لواشنطن التي قال إنها ستتقاضى رسوما بنسبة 20% من قيمة شحنة كل ناقلة تعبر المضيق قبل أن يغير رأيه كالعادة ويستبدل الرسوم بصفقات تجارية واستثمارية تبرمها دول الخليج مع واشنطن على حد قوله. وفي مواقفه النارية لوح ترامب بضربات قوية قد تستمر أسبوعين إلى 3 أسابيع وبالقضاء على المنشآت النووية تحت الجبال بما فيها جبل الفأس. وأعطى ترامب الأوامر لجيشه من أجل إعادة فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية اعتبارا من مساء اليوم. أما مساء غد فيتوجه الرئيس الأمريكي بخطاب إلى الأمة ستكون إيران في صلبه. وعلى الرغم من هذه اللغة الحربية ترك ترامب فسحة للدبلوماسية إذ قال أن احتمال التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية لا يزال قائما. ومن الجبهة الأمريكية الإيرانية إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، جولة جديدة من التفاوض المباشر تحمل الرقم 6 انطلقت في روما من دون توقع تحقيق اختراقات لمصلحة لبنان. وعلى ما أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريحات صحفية فإن التفاوض المباشر الذي أفضى إلى صيغة الإطار لم يؤدي إلى أي إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان ولمصلحة حقوقه، وقال سأكون مسرورا إذا استطاعوا تحقيق الانسحاب وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الأعمار، لأن ما يهمني في نهاية المطاف هو أكل العنب وليس قتل الناطور. وإذ ذكر برفضه المناطق التجريبية المقترحة حذر الرئيس بري من أن المقصود منها توريط الجيش في مواجهات داخلية وافتعال فتنة لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي. أما في الشأن الداخلي فاستكملت الاستعدادات لجلسة مجلس النواب التشريعية التي تعقد غدا وبعد غد بجدول أعمال دسم من 44 بندا تتضمن اقتراحات يتعلق بعضها بقانون الإعلام والعفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام. وإذا كان بعض هذه البنود مرشحا للإقرار بسهولة فإن بعضا آخر كالعفو العام يزنره الكثير من المواقف المتباعدة بين القوى النيابية.
3: في العاصمة الأمريكية تصعيد ضد إيران، وفي العاصمة الإيطالية مفاوضات لبنانية مع إسرائيل، وفي العاصمة اللبنانية قلق من التطورات الإقليمية وتخبط في الملفات الداخلية.
6: ففي واشنطن وفي مقابل الضربات الإيرانية المتكررة قرار واضح بالمواجهة لفرض شروط تفاوضية جديدة، حيث شدد الرئيس دونالد ترامب على فرض حصار كامل في مضيق هرمز، لكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي

0: من الطاقتين المذكورتين. وفي المقابل كرر حزب الله على لسان النائب حسين الحاج حسن أن السلطة اللبنانية تخفي على شعبها مضمون اتفاق الإطار، واصفا إياه بالثلاثي في الشكل وأحادي الجانب بالفعل، وبأنه إسرائيلي بامتياز كما قال. أما في بيروت فسلطة عاجزة على مختلف المستويات، من قضية الجنوب إلى الإصلاح المالي وقضية أموال المودعين، فيما خرجت لجنة المال والموازنة اليوم بسلسلة مواعظ توحي للمواطن غير المتابع لتفاصيل التسويات ودقائق الزواريب أن الأزمة ولدت أمس لا قبل 7 سنوات، وأن المعنيين بالشأن المالي في لبنان من وزراء ونواب ورؤساء لجان أكثر علما وفهما وأدراكا للواقع المالي اللبناني من المؤسسات الدولية.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: نمت
1: لا انا كده بتصير
2: انا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

انت مليون جديد توني كيوان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: وصلتم موقعات موجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. انتهى اليوم الأول من الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة التي تعقد بين لبنان وإسرائيل في روما، وقد اتسم الاجتماع بأجواء إيجابية، إلا أن بعض الملفات تحتاج إلى مزيد من النقاش، على أن تستكمل المفاوضات غدا عند 10 صباحا للبحث في النقاط العالقة وآليات تنفيذ التفاهمات المطروحة. وفي السياق، طالب الجانب الإسرائيلي من الوفد اللبناني تقديم توضيحات إضافية بشأن آلية التحقق من بسط الجيش اللبناني لسيطرته الكاملة على المناطق التي قد ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. ومن المنتظر أن يقدم الجانب اللبناني ردوده على هذه الاستفسارات غدا في إطار المشاورات المستمرة حول آليات تنفيذ أي انسحاب إسرائيلي وترتيبات انتشار الجيش بما يضمن تطبيق تفاهمات قيد البحث. ونقلت شبكة ABC الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن محادثات لبنان وإسرائيل في روما كانت إيجابية ومثمرة. وفي الأجواء الجنوبية، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في دير سريان سمع صداه في أرجاء المناطق الجنوبية. إلى ذلك، تلقت عائلة العنصر في لواء الحرس الجمهوري باتريك أنترانيك اتصالا من الصليب الأحمر الدولي أبلغت في خلاله بوفاته، وذلك بعد أشهر من الغموض الذي أحاط بمصيره منذ فقدان الاتصال به في 18 نيسان الماضي. وكان باتريك أنترانيك باكاريان، وهو من مدينة زحلي، قد توجه في ذلك اليوم إلى بلدة جديدة مرج عيون في الجنوب قبل أن ينقطع الاتصال به، وتبدأ العائلة رحلة بحث طويلة لمعرفة مصيره. رأى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن المواقف الفرنسية الداعمة للبنان عكست قناعة راسخة بأن لبنان يشكل عنصرا أساسيا في استقرار منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن فرنسا نجحت في حشد دعم المجتمع الدولي وتشجيع جهود نهوض لبنان والدفاع بلا كلل عن استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الدستورية. وأشاد الرئيس عون في برقية تهنئة وجهها إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناسبة العيد الوطني لفرنسا بالجهود التي قامت بها باريس لمساعدة بيروت والسعي إلى تحقيق سلام عادل ودائم يقوم على الحوار والتمسك الدائم بأمن لبنان، مؤكدا أن فرنسا لم تدخر جهدا في الدعوة إلى التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة وتعزيز دور المؤسسات اللبنانية. غادر وزير الاقتصاد عامر لبساط إلى دمشق، حيث وصل إلى هناك مع وفد اقتصادي موسع في زيارة تأسيسية للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية تتضمن الإعلان الرسمي عن مجلس الأعمال اللبناني السوري. فاصل ونعود.
3: عندك عملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. وأكد مسؤول أمريكي أن ترامب اعتبر الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا مصدرا للتوتر وقد يقود إلى تصعيد، فيما شدد مكتب نتنياهو على ضرورة الإبقاء على مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل. وفي الشأن الإيراني، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، وأعلن استبدال نسبة 20% من الرسوم بصفقات تجارة أو بصفقات تجارة واستثمار مبرمة من قبل دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة. وفي جديد التطورات الميدانية الإيرانية، أفادت وكالة التسنيم بأن قذيفة أمريكية فجرت موقعا قرب منشأة مياه وكهرباء في جزيرة كيش الإيرانية. هذا وسمع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية من دون معرفة السبب. إلى ذلك، أفاد التلفزيون الإيراني بأن الدفاعات الجوية أسقطت فجر اليوم مسيرة أمريكية في سماء مدينة بندر عباس. في المقابل، استهدف الهجوم الصاروخي الإيراني أهدافا أمريكية في الكويت. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: بعد وعيد ترامب إيران الليلة الماضية، الضربات الأمريكية تتركز على مناطق ساحلية وحول مضيق هرمز.
3: تركزت الهجمات على محافظتي بوشهر وهرمزجان الواقعتان شمال مضيق هرمز.
2: جولة محادثات لبنانية إسرائيلية جديدة برعاية أمريكية في روما وأضرار بلا حصر للقطاع الصحي بجنوب لبنان.
4: قصف ما استهدف فقط البيوت والمنازل، القصف استهدف أماكن الرعاية الصحية الأولية وبعض المستشفيات وبعض الصيدليات.
2: معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن معاناة بلا حدود.
5: الطلع من فلسطين سهلة، ولكن العودة إلى الضفة الغربية صعبة جدا جدا.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، يأتيكم عبر موجاتنا العاملة وموقعنا الإلكتروني bbcarabic.com. معكم اليوم خليل فهمي. الجيش الأمريكي يقصف بوشهر وبندر عباس ومنطقتي أبدان ومهشهر النفطيتين في جنوب غربي إيران، وطهران توسع هجماتها لأهداف في البحرين فضلا عن الكويت والإمارات. ضربات أثرت على أسعار النفط وارتفع برنت الخام بنسبة 5%. كان الرئيس الأمريكي ترامب توعد الاثنين بضرب إيران بقوة الليلة في إشارة إلى الليلة الماضية، وغدا في إشارة إلى اليوم الثلاثاء. قصف الجيش الأمريكي بعد ظهر اليوم منطقة نفطية في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران قرب الحدود مع العراق. يقول المسؤولون الأمريكيون أن الهدف من تكثيف الضربات منع إيران من تعطيل الملاحة خاصة النفطية في مضيق هرمز. نسأل بداية علا مسعودي الصحفية في طهران عن التطورات الميدانية الأخيرة في إيران وحولها.
3: الاستهدافات الأمريكية اليوم وليلة أمس توالت على ذات الوضع، فالمناطق الساحلية كبندر عباس، جزيرة قشم، بوشهر هي من الأماكن الأكثر استهدافا فضلا عن سيريك وميناء طاهري بالتحديد. أيضا تركزت الهجمات على محافظتي بوشهر وهرمزجان الواقعتان شمال مضيق هرمز، بينما ارتفع عدد الضحايا الإيرانيين حسب أحدث الأرقام الرسمية التي تشير إلى 17 قتيلا في الضربات الأخيرة، مع عشرات الجرحى بينهم 3 مدنيين من عائلة واحدة سقطوا ضحايا لهذه الهجمات في مدينة هرمزجان. وقد قوبلت هذه الهجمات بهجمات إيرانية على قواعد كل من الكويت والبحرين وسلطنة عمان، كما وقد علقت إيران عبر إحدى مصادرها العسكرية حول الحصار على موانئها الذي سيبدأ خلال الساعات القادمة بأنه سيواجه بشكل لا يتوقع وسيكون خارج حسابات وتوقع العدو حسب وصفه. سياسيا، باشر البرلمان الإيراني بنحو 180 نائبا للتوقيع على مطالبة بإعلان انتهاء اتفاقية إسلام آباد مع الولايات المتحدة. أما بخصوص سير حركة الملاحة في مضيق هرمز التي باتت متعثرة وغير آمنة، فقد صرحت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز بأنه قبل التصعيدات التي قامت بها الولايات المتحدة في المنطقة خلال فترة 3 أسابيع بعد توقيع مذكرة التفاهم، قامت أكثر من 200 سفينة غير إيرانية بالتنسيق مع الجانب الإيراني، وقد حصلت معظمها على تصاريح العبور والتأمين وتم مرورها. لذا يشير الإيرانيون هنا بأن الملاحة في مضيق هرمز وفتحه كانت ستستمر لولا انتهاكات الولايات المتحدة حسب الإيرانيين لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين الطرفين.
2: علا مسعودي الصحفية في طهران. ويدخل اليوم مع حيز التنفيذ قرار أمريكي بفرض حصار على الموانئ الإيرانية ليعيد إلى الواجهة ملف العقوبات وتداعياتها على حركة التجارة. كيف يتلقى الشارع الإيراني هذا القرار؟ وما هي مخاوف المواطن العادي من انعكاساته على أسعار السلع والاحتياجات الأساسية؟ نستمع إلى مواطنين إيرانيين يتحدثون إلينا في برنامج يوميات الشرق الأوسط.
6: أعتقد أن الوضع الراهن ينذر بتصعيد الحرب لا بالسيطرة على الصراع والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. أظن أن الحرب الثالثة قد بدأت، لم يتبقى سوى باكستان للوساطة، وأشك أنها تستطيع فعل أي شيء هذه المرة. انطباعي هو أنه في الأيام القادمة مع بدء حصار الموانئ الإيرانية سيتسع نطاق الحرب، وإذا تدخلت إسرائيل فسيكون ذلك بمثابة إشارة إلى أن أمريكا قد أعطت الضوء الأخضر لاغتيال طبقة جديدة من المسؤولين والقادة الإيرانيين.
7: من الناحية العملية وبالنظر إلى القدرات التي تمتلكها البحرية الأمريكية، فإن تنفيذ الحصار البحري ممكن، لكنني لا أعتقد أنه يمكن أن يشكل حلا طويل الأمد. وبصورة عامة، فإن فرض حصار بحري ووقف حركة السفن في الخليج، رغم تأكيد أمريكا أن هذا الإجراء يستهدف إيران وحدها، يعد في الواقع مثالا على المثل القائل: من يقطع الغصن الذي يجلس عليه. فإذا أقدمت أمريكا مجدداً على تنفيذ هذا الإجراء، فمن المرجح أن تعود إيران إلى المنطق الذي اتبعته خلال ما عرف بحرب الناقلات، والقائم على أنه إذا منعت إيران من تصدير نفطها، فإنها لن تسمح أيضاً للدول الأخرى بتصدير نفطها.
8: في زمن الحروب، تكون موازين القوة هي التي تحدد ما تعتبره الدول حقاً لها. سيؤدي الحصار البحري على إيران إلى أضرار هيكلية جسيمة وارتفاع حاد في سعر الصرف وأزمة في سلسلة إمداد السلع الأساسية. ونظراً لأن معظم تجارة إيران تتم عبر موانئها الجنوبية، فإن منعها سيستهدف بشكل مباشر شرايين الاقتصاد الحيوية ويقلل من عائدات النقد الأجنبي من مبيعات النفط، والتي تعد المصدر الرئيسي لميزانية الحكومة. أعتقد أن دول المنطقة قد تمارس ضغوطاً على أمريكا للتراجع عن فرض حصار على إيران، لأن معظم هذه الدول ليست معنية بعودة إيران إلى أجواء الحرب، ولا ترى في اتساع نطاق الصراع مصلحة لها.
2: أصوات مختلفة من إيران عن تداعيات القرار الأمريكي بتصعيد العمليات ضد إيران وانعكاسات ذلك على المعيشة في إيران وتحدي إيران للقرار الأمريكي. في خضم الأحداث، يجري رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مباحثات في واشنطن. لا شك أن المسألة الإيرانية وتداعياتها النفطية والإقليمية في أولويات أجندتها. معي من واشنطن رافد جبوري، مراسل بي بي سي في العاصمة الأمريكية. رافد، مرحبا.
9: أهلا بك
2: خليل. أهلا بك. يعني زيارة تأتي وفي خلفيتها أحداث في المنطقة، ليس العراق بمعزل عنها بل في قلبها، شأنه شأن دول الجوار الخليجية. ما هي الأجندة؟ ما الأهداف الأمريكية المعلنة وغير المعلنة أيضا؟
9: بالتأكيد كما قلت خليل، العراق في القلب منها، يعني لا يتعرض للقصف الإيراني مثل دول الخليج، لكن أيضا يتعرض لذلك، وهو بالتأكيد المنطقة الأساسية للعلاقة بين أمريكا وإيران، بمعنى أن للبلدين نفوذا فيه. لذلك تأتي هذه الزيارة في توقيت يعني ليس تماما في صالح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي استلم منصبه في شهر مايو أيار الماضي، ويحاول الآن تقديم مبادرة جديدة تتعلق بزيادة التعاون الاقتصادي ويعني زيادة الاستثمارات الأمريكية في العراق. وذلك يعتمد بالتأكيد، نجاح هذه المبادرة تعتمد على التهدئة، وخصوصا التهدئة بين أمريكا وإيران. يعني الإعداد لهذه الزيارة والدعوة لهذه الزيارة جاءت في أجواء مختلفة، جاءت عندما كان اتفاق وقف الحرب يعني ساريا ومتحققا بين إيران وأمريكا، لكن الآن تأتي الزيارة ويأتي استقبال ترامب للزيدي في البيت الأبيض مع عودة الحرب بهذا الشكل واحتمالات تصعيدها بدرجة أكبر. هناك طبعا أيضا بالإضافة للملف الاقتصادي، الملف الشائك والأكثر صعوبة، وهو نزع سلاح الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران. هنا علي الزيدي تعهد بأن يمضي في هذا الملف، لكن الأحزاب التي يعني اختارت علي الزيدي ووضعته في رئاسة الوزراء هي أحزاب متحالفة مع إيران ولديها علاقات في الميليشيات العراقية، لذلك هذا الملف صعب. مع ذلك أعلن علي الزيدي بأن هناك موعد نهائي تدفع سلاح الميليشيات، وهو نفس الموعد النهائي لاكتمال الانسحاب الأمريكي من العراق في 30 يعني نهاية شهر أيلول سبتمبر المقبل. إذن أسابيع مقبلة ليست كثيرة يتعهد علي زيدي خلالها بأن ينهي هذه المهمة المعقدة التي يعني لم تنتهي على مدى سنوات أو لم تنجز على مدى سنوات ماضية. إذن زيارة ليست سهلة، لكن يطمح الزيدي في أن ينجز فيها اتفاقا وعهدا جديدا العلاقات مع ترامب وأمريكا.
2: ولا بد أن يعني المستقبل المنظور أو المستقبل الأبعد قليلا ينتظر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية. أشكرك شكرا جزيلا رافض جبوري من واشنطن. نواصل معكم يوميات الشرق الأوسط، وبعد قليل نتحول إلى كردستان العراق.
10: ما الذي يجري في السودان؟
11: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
10: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
12: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
13: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
10: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
2: وبينما تلقي الحرب في المنطقة بظلال على أسعار النفط، كانت هناك أزمة من نوع آخر داخل كردستان شمال العراق في توزيع الغاز على البطاقات التموينية، ما أدى إلى مزيد من معاناة الناس هناك. أكثر من نصف مليون يعانون ونازحون يمنعون من حصتهم من الغاز حسبما يقولون بسبب أزمة للغاز في المنطقة، لأن أغلب العمال الأجانب في هذا الحقل غادروا الحقول حقول إنتاج الغاز. لنستمع إلى مواطنين من كردستان شمال العراق يتحدثون عن هذه الأزمة.
14: الحكومة المحلية أصدرت قرار أنه القنان الغاز تتوزع عن طريق البطاقة التموينية. صحيح يعني بالنسبة لبعض الناس انحلت المشكلة، لكن الناس اللي ما عندها بطاقة تموينية أو هي مو من سكنة المحافظة أو مثلا هي أصحاب مطاعم ومحال وتحتاج إلى قناني للصرف هواي، فبصراحة احنا دا ننظرها إما دا نروح للسوق السوداء ونشتري، وهذا الشيء كلش مكلف لأنه القنينة تتجاوز 25,000 دينار ومو دائما متوفرة، أو مثلا البائع يخاف يعني أنه إذا ما عندنا بطاقة إنه يبيع لنا، أو

0: أهلي يوصل إلى 25,000، يعني قسم من الناس ما عندهم فلوس، فما دا يعبيها ب25,000، يعبيها ب10,000 أو 12,000، يعني تقريبا نصها يأخذ نص دبة، وما تكفي بصراحة. يعني هاي مشكلة الغاز، يعني المفروض هم يحلوها، مشكلة كبيرة بصراحة. لما تخلص عندنا دبة الغاز نحير منين نجيب ندبر الدبة الثانية، مشكلة كبيرة.
1: أزمة في إنتاج الغاز ومن ثم توزيعه في كردستان بشمال العراق. ساعتنا تقترب بثوان من الدقيقة 14 بعد 3 بتوقيت غرينتش، إلى قراءة في أهم الأنباء مع مها الجمل.
2: BBC أخبار الشرق الأوسط.
3: وسائل إعلام إيرانية رسمية تؤكد شن الولايات المتحدة هجمات بصواريخ على مدينتي بوشهر وبندر عباس الساحليتين، في خضم هجمات متبادلة بين طهران وواشنطن للتنازع على السيطرة على مضيق هرمز. مواطن في إيران:
4: سيؤدي الحصار البحري على إيران إلى أضرار هيكلية جسيمة وأزمة في سلسلة إمداد السلع الأساسية.
3: طهران تعلن شن هجمات على منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والأردن. وزارة الدفاع الإماراتية تفيد بتعرض ناقلتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في المياه الإقليمية العمانية، ومقتل أحد أفراد الطاقمين وإصابة 8 آخرين. الحكومة السودانية ترفض قرار دولة جنوب السودان بضم أبيي المتنازع عليها إلى دوائرها الجغرافية الانتخابية في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام.
2: BBC أخبار الشرق الأوسط.
3: شهود عيان أفادوا لBBC بمقتل 7 أشخاص على الأقل في غارة للجيش الإسرائيلي على مركز للشرطة قرب سوق مزدحمة في جباليا شمالية غزة. وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حماس تقول إن بين القتلى رئيس مركز شرطة جباليا، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي. ومقتل مواطن وإصابة آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي جنوبية غزة. شاهدة عيان:
5: عجلت أحمل فرن ومن الأشياء هل علينا لو نجسب يقول لي انزل على الأرض، رجل انطبط في شطية حرقت رجل من تحت.
3: إسرائيل تقول إنها تسعى لإحراز تقدم بشأن ما سمتهما منطقتين تجريبيتين في جنوبي لبنان في محادثات اليوم بين لبنان وإسرائيل في روما. وبيروت تأمل في إحراز تقدم نحو ضمان انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن. كنت معكم مها الجمل،
2: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: ونواصل معكم يوميات الشرق الأوسط لحظات، وتنضم إلي ريم إدريس لحوار حول التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.
2: يوميات الشرق الأوسط.
1: أهلا بك ريم.
6: مرحبا بك خليل، مرحبا بالسادة المستمعين.
1: جولة جديدة تأخذنا إلى سوريا، فالعراق فالسودان، لكن دعينا نبدأ من سوريا.
6: صحيح خليل، حيث تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا وثق نجاة شاب من انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في مدينة حلب بشمال غرب سوريا. وكان خليل الشاب يجمع الأعشاب والنفايات اليابسة تمهيدا لحرقها قبل أن تعلق أداة التنظيف بقنبلة مخفية بين الأعشاب ليكتشف وجودها في اللحظة الأخيرة قبل وقوع كارثة. دعنا نستمع له.
7: بيشو علقت المدري بالعنقودية؟
8: جيت لهون على البحر يلقش،
7: جمعت إيش في حشيش طالع على البحر،
8: وهلا هنيك في كومة وهي كومة، هلا بنجيكم على هذه الكومة.
7: هاي الكومة هون كنت بنظف هاي المدري، قشيت قام المدري علقت بشي. بيشو علقت المدري بالعنقودية؟
1: يعني ربما كانت رحمة بهذا الشاب، لأنه أحيانا مخلفات الحروب بالفعل تخلف كوارث.
6: صحيح خليل، هذا المقطع تحديدا أعاد التذكير بخطر مخلفات الحرب، إلى جانب دعوات بتوخي الحذر عند تنظيف المنازل والحدائق والأراضي بعد العودة إليها. وبالنسبة أيضا لتفاعل من علقوا على هذا الفيديو، فقد حظي المقطع بتفاعل واسع، وطلب كثيرون بتكثيف عمليات إزالة الذخائر غير المنفجرة ضمانا لسلامة الأشخاص.
1: غير بعيد في العراق، ولكن تخريب من نوع آخر، تخريب فيما هو أقدم وما هو تراثي.
6: صحيح، أثار مقطع فيديو يوثق أعمال تخريب وكتابات عشوائية على بوابة واسطة الأثرية موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المنصات العراقية خليل، بعدما وثق أحد المواطنين العراقيين ما تعرض له هذا الموقع. دعنا نستمع.
9: هذا بوابة أثرية من كذا تاريخ، ليش؟ مطلع عليها.

0: منظمة أو أشخاص متبرعين نظفوها هنا بس بالصبغ. ما أدري شنو كاتبين.
1: تخريب
0: هذا.
2: كيف تفاعل المتابعون؟
3: تفاعل واسع رافق هذا المقطع، إذ عبر كثيرون عن غضبهم من الاعتداء على أحد المعالم الأثرية، معتبرين أن حماية الإرث التاريخي مسؤولية جماعية، فيما طلب آخرون بمحاسبة المتسببين وتشديد الرقابة على المواقع التراثية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
2: والآن إلى الخرطوم وانقطاع الكهرباء.
3: صحيح، حيث تحول الساعات انقطاع الكهرباء في العاصمة الخرطوم إلى حديث السودانيين اليومي على منصات التواصل الاجتماعي، فبعد عودة كثير من الأسر إلى منازلها باتت ساعات القطوعات تمتد إلى نحو 12 و13 ساعة يوميا، وأصبحت جداول انقطاع التيار جزءا من تفاصيل حياتهم، حتى خليل إن كثيرين صاروا ينشرون تحديثات يومية عن موعد انقطاع الكهرباء وعودتها. تحدثنا مع أحد المواطنين من العاصمة الخرطوم عن قطوعات الكهرباء، لنستمع لمقاله.
4: الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء مؤخرا بدأت تناشد المواطنين بترشيد الاستهلاك، زول قاطع أكثر من 10 ساعات وبيطالبوه بترشيد الاستهلاك.
2: ريم، هل هناك من تعليقات أو تعليق أخير؟
3: بالتأكيد خليل، تفاعل السودانيون على نطاق واسع مع المقطع، وشارك كثيرون تجاربهم مع ساعات الانقطاع الطويلة متسائلين كيف يمكن الحديث عن ترشيد استهلاك الكهرباء في وقت ينقطع فيه التيار معظم ساعات اليوم. كما طرح أيضا آخرون خليل مقترحات للتخفيف من الأزمة، من بينها إعادة توزيع ساعات القطوعات بما يتيح الاستفادة من الطاقة الشمسية خلال النهار.
2: ريم إدريس، أشكرك شكرا جزيلا على هذا العرض. Trending. والآن إلى لبنان، وللمرة الأولى منذ انطلاق المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في أبريل نيسان يلتقي وفد البلدين هذه المرة في روما، وتحديدا مقر السفارة الأمريكية. محادثات على مدى يومين على مستوى السفراء، وأيضا مشارك من الجانب الأمريكي هو مسؤول في وزارة الخارجية. ماذا عن الأوضاع الميدانية أيضا في لبنان ترقبا لهذه المحادثات التي تعد خطوة أخرى متقدمة على اتفاق الإطار؟ ورغم ذلك كانت لبنان خاصة الجنوب غير بعيد عن استمرار الأحداث. معي من لبنان رامي رحيم لإطلاعنا على المزيد. رامي، مرحبا.
5: أهلاً
2: بك. يعني على الصعيد السياسي متابعة لهذه المحادثات، ماذا على الصعيد الميداني أيضاً في المتابعة؟
5: ميدانياً يعني تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن إصابة شخصين في غارة على النبطية الفوق، تحدثت أيضاً عن تفجير وحرق منازل في زوطر الشرقية، عن إلقاء قنابل صوتية في بعض المناطق منها المنصوري في قضاء صور، وعمليات كذلك تفجير في مجدل زون وحداثة ومحيط الطيري، وبالتالي يعني استمرار لهذه العمليات شبه اليومية، يعني لم نقل يومية، الإسرائيلية في مناطق من الجنوب اللبناني. سياسيا طبعا لا نعرف الكثير، نعرف أن الجولة الأولى انتهت في روما، أو جولة اليوم يعني، ويتوقع أن تكون هناك جولة أخرى يوم غد، ويعني نعرف ماذا قيل رسميا قبل بدء هذه الجولة من قبل الرئاسة اللبنانية، التي تحدثت عن أن التوجيهات إلى الوفد اللبناني هي عن ضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر.
2: نعم، رامي روحيم أشكرك شكرا جزيلا. لا شك أن المزيد سيترشح عن محادثات روما خاصة في اليوم الثاني يوم غد. وفي ظل استمرار الحرب تواجه المنظومة الصحية في لبنان تحديات غير مسبوقة مع استهداف المناطق المحيطة بالمستشفيات والمراكز الطبية، تواصل العيادات المتنقلة التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود جولاتها في قضائي صور وصيدا لتقديم الدعم لمن آثروا البقاء في منازلهم أو لمن لجأوا إلى بيوت خالية. تحدثنا الدكتورة عايدة حسون الطبيبة العاملة مع منظمة أطباء بلا حدود عن جهود لمواجهة نقص وتراجع الخدمات الطبية والصحية في جنوب لبنان.
6: أطباء بلا حدود حاليا عم تشتغل عيادات نقالة بمنطقة جنوب لبنان بالأماكن اللي تعرضت للقصف الإسرائيلي. القصف ما استهدف فقط البيوت والمنازل، القصف استهدف أماكن الرعاية الصحية الأولية وبعض المستشفيات وبعض الصيدليات. العالم مرقت فترة بدون دواء، محاصرة. حاليا عم نزور أكثر من منطقة بقضاء صيدا، نشوف احتياجات الناس المتواجدة، النوعين اللي ما ظهروا من بيوتهم واللي رجعوا على بيوتهم، وقسم منهم اللي بيوتهم مدمرة عم يقعدوا عند أقارب لقلهم. الاحتياجات المهمة هي عند الأمراض المزمنة، في أشخاص سووا احتياجات خاصة، في كبار سن. ضمن العيادات النقالة في طبيب صحة وقابلة قانونية، طبيب الصحة للمعاينات الأطفال والأمراض المزمنة والحالات الطارئة، واللي استجد خلال النزوح هو الحالات الجلدية على أنواعها. في عنا القابلة القانونية اللي بتتابع أوضاع النساء وخاصة الحوامل. في كمان العاملة الاجتماعية، هي اللي بتقدر تساعد بتأمين الأشياء الغير طبية اللي أطباء بلا حدود ما بتقدر تغطيها بالعيادات، مثل أحفاضات، مواد غذائية هن بحاجة لها، مواد غير غذائية، وخاصة للأشخاص اللي ما عندهم مأوى.
2: الدكتورة عايدة حسونة من أطباء بلا حدود. من قطاع غزة السيدة زينب ظهير، سيدة تعاني مرض السرطان الذي تفشى في الثدي والرحم والمبيض والحوض تاركا إياها بلا مأوى، تقدم مناشدة استغاثة عبر برنامجنا إلى منظمة الصحة العالمية آملة في لفتة لإنقاذ حياتها.
7: أعاني من 2013 مرض كانسر سرطان الثدي، استئصال بالكامل، وتم الرحم ثم المبيض، وأنا الحين بعاني من كتلة في المبيض الشمال والحوض. تلقيت من مساعدات ولا أي مساعدة إلا مرة واحدة في من أول الحرب، بس كرتون منظفات. بعاني معاناة الصيف في الخيمة، ما بقدرش أتحمل في الشتاء كمان، يعني بغرق.
8: كتير محتاجة أطلع أتعالج، كتير كتير، اللي ثلاث سنين مقدمة، بس للأسف سكر المعبر ونزحنا من رفح لخان يونس، وعمل جدد تحويلتي، وكل ما روح أفحص يقولوا لي معتمد السن الدولة المستضيفة. ما باخدش أي علاج غير مسكنات بس للضغط. مرض السرطان أثر علي في حياتي، في حياتي الزوجية، واحدة فقدت الثديين. إيش بدك أكثر الثديين والرحم، يعني فقدت أعز جسم في جسمها. يعني
9: زوجتي تعاني بسرطان الثدي، تم استئصال الثديين، بعد ذلك تفاقمت الإصابة باستئصال بيت الرحم، صار عندها ورم في شقة البطن الأيمن، كتلة، صار عندها تنفخات في اليدين، تنفخات صار في البطن، صار في معها كمان ضيق في التنفس. أنا كزوج أنا متأثر تأثير كامل، خاصة إنها مريضة وانعكس هذا على ظروفنا في الخيمة، وعندها طفل كمان 15 سنة، وهذا انعكس على حياتنا كلها.
2: مناشدة السيدة زينب ظهير للخروج والعلاج من قطاع غزة. أما عن أزمة معبر الكرامة الفاصل بين الأردن والضفة الغربية، فالأزمة لا تزال مستمرة، يعبر عنها عابرون فيما يلي.
10: احنا اليوم يعني الصبح فات انا وستي طالع على الاردن، خلال تنقل بين الجزر رفضوا انه يجيبوا لها بعض احتياجات خاصه. ستي عمرها تقريبا 75 سنه، بتمشي على الوكر، ورفضوا انهم يطلعوها بعض الاحتياجات، واضطرت تطلع في باص ال 50 راكب، وغير هيك حار الشمس بتوقف على المقص بجوز أكثر من ساعة، وهي في الباص محشورة، فإشي مزعج للمسافرين كثير، وبحكوا مع بعض الكرامة، والواحد يعني بتروح كرامته على الجدة.
11: الصعوبات اللي هو الانتظار الطويل، أولا حجز المنصة، يعني أنت لما بدك تروح بدك تحجز العودة، موضوع العودة بدك تشوف الأيام اللي هي فيها مقاعد فارغة عشان تحجز فيها، هذا بقرص المواطن وبكلفه ماديا، يعني بضطر الواحد يبات في الأردن يقعد يومين ثلاثة قبل ما يجي الدور، يعني الاحتلال بده 2000 شخص يفوتوا على الجسر، فهم يسووا المنصة بناء على 2000، يعني تنظيم الدور.
12: من سفرة واحدة صرت بنصح أي حدا حوالي إنه ما يسافر خلال فترة الصيف أو فترة العطلة الصيفية، لأن الطلعة من فلسطين سهلة نوعا ما، ولكن العودة إلى الضفة الغربية صعبة جدا جدا. اللي شفناه كان في إضراب جهة الاحتلال، وهذا الإضراب تسبب في تعطيل السفر عند الأردن وعند الفلسطينية. الناس اللي كانت خاتمة خروج من الأردن بدها تدخل على الضفة الغربية مكثوا ساعات طويلة بين الأردن وفلسطين قبل دخولهم لمعبر الكرامة، وفي النهاية الاحتلال رجعهم على الأردن واضطروا يدخلوا كمان مرة ويباتوا ليلة كاملة في دور الأردن، وهذا الشيء تسبب في أزمة كبيرة على الجسر للعائدين إلى الضفة الغربية. وتشوف كل المآسي اللي أنت بتشوفها على الجسر من نساء بغم عليها، أطفال بيعيطوا وبيصرخوا طول الوقت، والانتظار لساعات طويلة وأنت واقف على رجليك.
2: معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية خروج سهل نوعا ما، وعودة من أصعب ما يكون. في ختام حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط، برنامج يأتيكم من الأحد إلى الخميس، يشرف عليه إبراهيم خليل، أعدت الحلقة مروى جمال، وأخرجتها لمياء عبد الستار، مع هندسة صوتية لأيمن محسن، وكنت معكم خليل فهمي. حتى لقاءات متجددة، لكم منا جميعا كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: طابت أوقاتكم. كبقية الأطباء في العالم، أقسم الطبيب الفلسطيني من غزة حسام أبو صفية على أن ينقذ حياة المرضى الذين يصلون إلى مشفاه جريحا مريضا. ينبغي أن يبذل وفق ما يعرف بقسم أبقراط كل ما يمكن لإنقاذه، وقد قام الدكتور أبو صفية بهذه المهمة بإخلاص حتى اللحظة الأخيرة. كان بإمكانه أن يخرج من غزة بعد أن تلقى تهديدات كثيرة، شأنه شأن أطباء آخرين نجوا من المجزرة الإسرائيلية التي تستهدف بالدرجة الأولى عدوين، إلى جانب طبعا عموم الشعب الفلسطيني، الأطباء والصحفيين. بقي أبو صفية في مشفاه يعالج، بما في ذلك من وصل إلى المشفى من المختطفين أو الأسرى الإسرائيليين وأنقذ حياتهم. هذا الرجل يوشك أن يفارق الحياة بسبب التعذيب والقهر الذي يتعرض له اليوم في سجون الاحتلال. مضى على وجوده 563 يوما من العذابات. معنا نجل الدكتور حسام أبو صفية الياس. الياس مرحبا.
1: نعم، تحية لكم لقناة روس اليوم ولجميع المشاهدين الكرام. ولكن هناك نقطة أود التعليق عليها أخي الحبيب، بأن والدي عندما كان في المستشفى لم يعالج أي أسرى إسرائيليين ولم يعالج أي يعني أحد من الجنود الإسرائيليين.
0: هذا هذا هذا هذا ما قالته، هذا ما يعني ما قالته السلطات الإسرائيلية، وهي بذلك تقول أنه كان يعلم بوجودهم. مع ذلك نحن برأينا أنه حتى لو عالجهم فهذا هو، لأنه هو طبيب، الطبيب كالصحفي يتعامل مع الأشخاص باعتبارهم حالات، لا دخل لهم، لا علاقة بعواطفه معهم. على أي حال، ما هو وضع الوالد الآن في السجن في الأسر؟ وهنالك تقارير مقلقة تصل بين الحين والآخر، إلى جانب الصور التي تشبه من كانوا في معسكرات الاعتقال النازي في الحرب العالمية الثانية.
1: نعم، طبعا للأسف الشديد الظروف التي يعيشها والدي منذ أكثر من 563 يوم، 563 يوم من الحرمان، من الطعام، من الشراب، من الدواء، من العزل الانفرادي، من الظروف الصعبة والمأساوية والكارثية والظروف التي لا تليق بالبشر. 563 يوم ونحن لا نعلم عن والدي أي شيء، سوى أننا يعني نراه يعني كل فترة، كل سنة عندما تظهر صورة لوالدي، وهو طبعا أثار التعذيب واضحة على وجه والدي وملامح الأمل، الألم الذي يمر فيها في داخل السجون الإسرائيلية. وطبعا كلكم شاهدتم والدي عندما خرج بالصورة الأخيرة، كان الألم يعني واضح على جسد والدي، جسد منهك، كان مقيد اليدين والقدمين. طبعا الآن خلال الفترة الأخيرة عندما تمكن المحامي ناصر عودي من زيارة والدي، طبعا روى لنا تفاصيل مؤلمة جدا حول هذه الزيارة، حيث أخبرنا بأنه عندما التقى بوالدي لم يكن قادرا على أن يتعرف على والدي بسبب آثار التعذيب على وجه والدي، حيث أن والدي أخبره بأنه تم الاعتداء عليه بضربه بمطرقة حديدية وتكسير أجزاء جسده، بالإضافة إلى أن والدي لم يكن قادرا على أن يجلس على الكرسي باتزان لأنه كان سيفقد الوعي عدة مرات، وأيضا مصاب بالأمراض الجلدية، وكان أصلا مقبل يعني مكبل اليدين والقدمين منذ نعم. فترة طويلة جدا، منذ أكثر من 563 يوم. ظروف صعبة، ظروف
0: واضح
1: كارثية.
0: واضح يعني الصور تتحدث عن مأساة أبو صفية أكثر من الكلام. السؤال نعم، ما هي التهمة الموجهة له؟
1: أخي الحبيب، حتى هذا اليوم لا يوجد أي تهم ضد الوالد. لائحة الاتهام من النيابة العامة الإسرائيلية والمحكمة المركزية في بئر السبع والمحكمة العليا في القدس بأنه لا يوجد أي لائحة اتهام بحق والدي. تهمته الوحيدة هو أنه بقي بجانب أبناء شعبه ورفض أن يترك أبناء شعبه ورفض الانصياع لأوامر الجيش بإخلاء المستشفى وترك هؤلاء المرضى ليواجهوا مصير الموت لوحدهم.
0: هو أنهى يعني تخرج في جامعة الطب أو كلية الطب في كازاخستان، وبالتالي فيعني كان بإمكانه أن يخرج من غزة. لماذا لم يخرج الوالد علما بأنه كان مهدد بخطر الموت والقتل والاغتيال كما حصل مع أطباء آخرين وسنتحدث عنهم لاحقا؟
1: نعم طبعا، يعني والدي كان طوال وقته منذ بداية الحرب وحتى من قبل الحرب كان يعني كرس حياته كلها لإنقاذ الأطفال والبقاء في داخل المنظومة الطبية والصحية، كونه هو يعني يحمل شهادات عليا في تخصص العناية والحضانة للأطفال وحديثي الولادة. طبعا والدي كان يتفانى في خدمة هؤلاء المرضى والجرحى، كان والدي هو الأمل الوحيد لهؤلاء الأطفال الذي كان يزيد عددهم عن 187 طفل في داخل يعني داخل أقسام العناية والحضانة، الأطفال الخدج، أقسام الحروق وأقسام المبيت، أكثر من 187 طفل، بالإضافة إلى 290 حالة كانوا يعني ملقين في ممرات المستشفى بدون أي خدمات، يعني لم يكن هناك أي إمكانيات أصلا، لم يكن هناك، كان هناك شح بالإمكانيات والأدوية والعلاجات. الظروف التي عشناها في مستشفى كمال عدوان كانت ظروف مأساوية وقاسية، وكان الحرمان يعني كان هناك حرمان من الطعام من الشراب، كان هناك حصار مطبق على مستشفى كمال عدوان، لم يكن هناك يعني إمكانيات يعني حتى نقدم خدمة طبية آمنة لهؤلاء المرضى والمصابين. ظروف كنا نعيش في مجاعة أيضا بأجساد منهكة. والدي طبعا تعرض لتهديدات من قبل الجيش الإسرائيلي، وتم إصابة والدي وتم الانتقام من والدي بمقتل أخي إبراهيم، وتم إصابة أخي إدريس في طلق النص الإسرائيلي في منطقة الصدر. طبعا كل هذه انتقاما من
0: فيما يتعلق فيما يتعلق بشقيقكم إبراهيم، كيف جرى ظروف اغتياله؟
1: أخي إبراهيم كان يبلغ من العمر 19 عام على أبواب 20 عام، هو مجرد يعني شاب صغير العمر كان يقف على بوابة المستشفى، تم استهدافه والانتقام منه بقتله بدم بارد انتقاما من والدي حتى يرغموه على أن يترك المستشفى وأن يترك المنظومة الطبية. ووالدي خرج على الإعلام وعبر فيديو وقال قتلوا ابني عشان أنا بقدم رسالة إنسانية، ظنا منهم بأن هذا سيمنعني من أن أبقى في داخل مستشفى كمال عدوان وأن أبقى أقدم الخدمة الطبية والإنسانية لهؤلاء المستضعفين ولهؤلاء الأطفال. كان والدي هو الأمل الوحيد لكل هؤلاء الحالات في داخل مستشفى كمال عدوان، ولكن إصابته ومقتل أخي إبراهيم وإصابة أخي إدريس هذا لم يمنعه من تقديم واجبه الإنساني تجاه أبناء شعبنا.
0: نعم، ما هي المنظمات التي تتصلون بها؟ للأسف الشديد انشغال العالم بقضية هرمز والحرب مع إيران والعدوان الإسرائيلي عليها وغيرها، أصبحت هذه القضايا قضايا غزة ومعاناة غزة ومعاناة الفلسطينيين ومعاناة الأسرى ليست خبرا، حتى لا نقول خبرا ثانويا، ليست خبرا في وسائل الإعلام، ولكن أنتم هل تمارسون دور معين لإيصال قضية الوالد إلى الأوساط العالمية، إلى أوساط الأطباء، أطباء بلا حدود، إلى السلطات الصحية في العالم، إلى الأمم المتحدة وغيرها، منظمات حقوق الإنسان؟
1: نعم أخي الحبيب، هناك وقفات ومواقف مشرفة من أغلبية المنظمات اللي يعني حقوق الإنسان في هذا اليوم، الكثير من الفعاليات والأنشطة والتضامن مع والدي ومع الأسر الفلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلية. طبعا هناك تضامن وهناك تحركات وفعاليات وأنشطة شبه يومية من كثير من أحرار العالم ومن يعني كثير من الناس يعني الذين في قلوبهم طبعا الرحمة والإنسانية. هناك طبعا جهود في كل يوم تبذل من أجل نقل معاناة والدي والمطالبة بالإفراج الفوري والعاجل عنه، ولكن طبعا بالنسبة يعني لإسرائيل، طبعا إسرائيل لا تحترم أي منظمات إنسانية ولا تحترم أي قوانين دولية، التي بالأصل والدي يكون محمي بموجب هذه القوانين وخصوصا اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية الكوادر الطبية حتى في دول النزاعات المسلحة.
0: من هي المنظمات الأكثر نشاطا في هذا المجال؟ المعروف أن السيدة البانيزي تقوم بدور واضح ونشط جدا في مجال حقوق الفلسطينيين، هل لديكم اتصالات معها؟
1: نعم طبعا لدينا تواصل مع يعني فرانشيسكا ألبانيزا، هي إنسانة عظيمة وهي إنسانية، وطبعا يعني كثير جدا لها مواقف مشرفة في الدفاع عن أهلنا في قطاع غزة وعن قضيتنا الإنسانية ونقل معاناتنا وألمنا، وطبعا هي تقوم بدورها وتقدم واجبها الإنساني والأخلاق تجاه قضيتنا الإنسانية. طبعا يعني من على قناة روسيا اليوم أتوجه بكل المحبة والتقدير والاحترام لفرانشيسكا ألبانيزا على يعني وقوفها بجانب قضيتنا الإنسانية.
0: والمنظمات الطبية في فلسطين، سواء فلسطين 48 أو في فلسطين السلطة، ما هو دور هذه المنظمات؟
1: يعني صراحة هناك بعض من يعني الأشخاص في هذه المنظمات بشكل شخصي يعني يحاولون التضامن ويحاولون رفع صوتهم، ولكن نحن صراحة لسنا على علاقة مع السلطة الفلسطينية ولم يتم التواصل معنا من طرف السلطة، فبإمكانكم الآن أن تتوجهوا للسلطة الفلسطينية لتقوم بالإجابة على هذه الأسئلة.
0: من هم الأطباء الذين يعني على صلة معكم من أطباء فلسطين في ما يتعلق بقضية الدفاع عن قضية أبو صفية؟
1: نعم هناك مؤسسة أطباء حقوق الإنسان في القدس في 48، هذه من أفضل المؤسسات الإنسانية والحقوقية والقانونية التي تدافع عن الأسرى وخصوصا الأطباء في داخل السجون الإسرائيلية.
0: هل يوجد أسماء معينة قامت بنشاط محدد في هذا المجال؟
1: نعم يعني الأستاذ ناجي عباس هو طبعا يعني إنسان رائع جدا، وهو يعني مدير لمؤسسة أطباء حقوق الإنسان، يقومون بدورهم بشكل فعال جدا، وهناك نشاطات يومية، وهناك طبعا طلبات تقدم لمصلحة السجون بالحفاظ على الوضع الصحي والنفسي لهؤلاء الأسرى وخصوصا الأطباء الذين يزيد عددهم الآن عن 16 طبيب وأكثر من 350 من الطواقم الإسعاف والتمريض ويعني الطواقم الصحية المعتقلين في داخل السجون الإسرائيلية.
0: نحن نعرف بعض المعلومات الشحيحة والصور المؤلمة لأبو صفية، ما هو وضع الأطباء الآخرين؟ تقولون أن العدد يصل إلى حوالي 16 طبيبا عدا عن الطواقم الطبية، ما هو وضع هؤلاء وهل هم في مكان واحد في سجن واحد؟
1: للأسف الشديد لا، هم يعني ليسوا في مكان واحد ولا في سجن واحد، وصراحة يعني هناك شح في الإمكانيات باتجاه معرفة وضعهم وتفاصيلهم يعني من الناحية الصحية والجسدية والنفسية. هناك طبعا للأسف الشديد يعني كل الأسرى الفلسطينيين يعانون من نفس الألم ونفس الوجع في داخل السجون الإسرائيلية، هناك أساليب تعذيب تتبع بحق هؤلاء الكوادر بشكل يعني صعب وبشكل رهيب جدا، وبشكل أن هذه أساليب التعذيب لم نسمع حتى فيها ولم نشاهدها في أفلام الرعب، هناك أساليب يعني بشعة جدا تتبع بحق هؤلاء الأطباء.
0: في الأيام الأخيرة قبل اعتقاله في المشفى ماذا كان يفعل؟ يعني كانت طبعا ظروف المشافي في غزة ظروف مأساوية، يعني تتعرض إلى الضرب والقصف بشكل منتظم، ومع ذلك واصلت هذه المشافي. هو كان في مشفى كمال عدوان، ما هي ظروف نعم. المستشفى وكيف كان يعمل وما هي الظروف التي كانت تحيط بعمله وكيف جرى اعتقاله، يعني بأي طريقة؟
1: نعم يعني تم اعتقال والدي واختطافه من بين المرضى ومن بين المصابين من داخل مستشفى كمال عدوان، تم اختطاف والدي أمام مرأة ومشهد كل العالم، الجيش الإسرائيلي طبعا يعني كل العالم شاهد والدي وهو يذهب باتجاه الدبابات العسكرية المدججة بالسلاح، وهم يعني جيش كان يعني صراحة لا أعلم هذا الجيش الذي يدعي الإنسانية والأخلاقية كيف يمكن له بأن يواجه طبيب أعزل لم يحمل السلاح بل يحمل السماعة الطبية، كل العالم شاهد والدي وكيف تم اختطافه من قبل يعني هؤلاء يعني من قبل الجيش الإسرائيلي، وطبعا والدي كان في مستشفى كمال عدوان كان يقدم الخدمة الطبية والإنسانية للأطفال والمساكين والجرحى والمستضعفين في مستشفى كمال عدوان، كنا نعيش ظروف صعبة، كنا نعيش ظروف يعني المجاعة، كان يعني وضع صعب جدا، يعني كنا على مدار الساعة نقصف، كنا على مدار الساعة يتم طبعا إلقاء القنابل من قبل طائرات الدرون والكواد كابتر، كانت المنظومة الطبية كانت تحت النار، وكانت تحت يعني التهديدات، وكانت تحت الرعب، وكان شبح الموت يلاحق كل الكوادر الطبية وكل المرضى في داخل مستشفى كمال عدوان.
0: في هنالك أيضا تقارير تحدثت وتتحدث أن لا يوجد مجال حتى لدفن الشهداء، بمعنى أنهم يتكدسون في المستشفيات نفسها، وهنالك من يسعى إلى دفنهم حتى داخل باحة هذه المستشفيات. هل هذه المعلومات دقيقة؟
1: نعم صحيح، يعني خلال فترة الاجتياح البري لم يكن هناك مجال لتتحرك أصلا من المستشفى حتى تذهب باتجاه دفن هؤلاء الشهداء الكرام. حتى يعني أكبر دليل على ذلك أن والدي قام بدفن أخي إبراهيم على سور المستشفى، لم يكن هناك مجال لوالدي بأن يذهب إلى مكان لدفن أخي إبراهيم. يعني كان ظروف صعبة، كان القصف يعني كان عنيف جدا، لم يكن هناك أي يعني متر واحد آمن في قطاع غزة، لم يكن هناك أي مجال يعني لأن تخرج من المستشفى باتجاه دفن ابنك أو أحد الشهداء. يعني كانت ظروف صعبة جدا.
0: كان هناك أطباء أوروبيون زاروا غزة وحاولوا أيضا تقديم خدماتهم الطبية، وخرجوا منها متأثرين جدا ومتألمين، وتحدثوا عن المآسي التي يعاني منها سكان غزة. هؤلاء الأطباء هل لديكم صلات معهم؟ هل هم على معرفة بالوالد الأسير؟ وكيف يمكن استثمار علاقاتهم الدولية في هذا الشأن؟
1: نعم، يعني لدينا تواصل مع أغلب هؤلاء الأطباء الشرفاء العظماء الذين قاموا بواجبهم الأخلاقي والإنساني تجاه مساندة وعلاج أبناء شعبنا وتخفيف ألمهم وتضميد جراحاتهم. طبعا يعني هؤلاء الأطباء كان لهم دور يعني مهم جدا وفعال في مساندة ومساعدة والدي في يعني البقاء في يعني البقاء لصمود هذه المنظومة الطبية التي تقدم الخدمات الإنسانية لهؤلاء الأطفال المستضعفين. كان هناك حالات صعبة جدا، كان هناك أطفال مبتورة الأطراف، كان هناك أطفال عبارة عن جثث محروقة، كان هناك أطفال عبارة عن أشلاء، كان هناك أطفال مصابين لم يكن يعني يجدون يعني العلاج اللازم، ففورا نفقد هؤلاء الأطفال بسبب شح الإمكانيات والأدوية. أنت يعني قبل قليل في بداية اللقاء قلت بأن إسرائيل تزعم بأنه كان هناك أسرى في شمال قطاع غزة، ولكن لم يكن هناك أي أسير ولم يكن هناك أي أحد صهيوني إسرائيلي كان في شمال قطاع غزة، لا يوجد أي دليل قاطع على ذلك، ولو كان هناك أي دليل لقاموا بتوثيقه وتبرير أفعالهم الإجرامية بحق مستشفى كمال عدوان وبحق المنظومة الطبية في شمال قطاع غزة.
0: على أي حال، يعني بعض الأسرى قالوا، تحدثوا، أقصد من الإسرائيليين، أنهم كانوا مشدودي العيون هكذا، وأنهم يعني تلقوا عناية أو رعاية طبية، وربما بهذا الشكل تريد السلطات الإسرائيلية تلفيق التهمة ضد الأطباء الفلسطينيين. ومع ذلك مرة أخرى نقول، إذا الطبيب الفلسطيني عالج إسرائيليا فهذا ليس مثلبة، بل بالعكس هو ينفذ القسم الذي قسم البقراط، لأن الطبيب لا ينظر إلى قومية وإلى شكل وإلى شخصية المريض. أنتم الآن في كنف الدولة الكازاخية، هل يمكن يعني الوالدة، نتمنى لها الصحة والصبر على المصائب التي تعرضت لها، هل يمكن للدولة الكازاخية باعتبار أن الوالدة مواطنة كازاخية أن تلعب دورا في إطلاق سراح الطبيب أبو صفية، خاصة وبالمناسبة الرئيس الكازاخي توكايف كان المساعد الأمين العام للأمم المتحدة، يعني السكرتير الثاني للأمم المتحدة في فترة من الفترات، وهو شخصية عالمية مهمة وواحد من قيادات العالم البارزين.
1: نعم، يعني صراحة نحن توجهنا للرئيس توكايف وأرسلنا له رسالة عبر يعني أحد الحسابات الشخصية، ولكن حتى هذه اللحظة يعني لم يرى هذه الرسائل ولم نحصل على رد يعني حتى هذه اللحظة، ونحن ننتظر بأن يكون هناك إن شاء الله رد إيجابي من طرف رئيس كازاخستان.
0: يعني هنالك في كازاخستان أيضا منظمات المجتمع المدني تمارس دورا في الحياة السياسية والاجتماعية، وربما تكون هنالك منظمات للأطباء، هل فكرتم بالاتصال مع هذه المنظمات؟
1: نعم بالطبع، يعني احنا صراحة عندما نخرج للإعلام نناشد كل المنظمات وكل مؤسسات حقوق الإنسان وكرامة البشر على أمل يعني أن يكون هناك موقف من طرف المنظمات والمؤسسات، ونحن نتوجه يعني دوما لكل المؤسسات بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن والدي وتقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة في هذا الوقت بالذات لوالدي، كون أن والدي أصلا مصاب، يعني حتى هذا اليوم هناك 6 شظايا عالقة في منطقة الفخذ اليسار ولم يتم تقديم يعني الرعاية الطبية والصحية ولم يتم عرضه على طبيب جراحة المختص لإزالة هذه الشظايا.
0: ومن يتولى الدفاع عن الوالد؟ هل هي لجنة حقوقية أم محام واحد؟
1: نعم هناك طبعا المحامي ناصر عودة، تم تفويض المحامي من طرف العائلة ومن طرف مؤسسة ميدي جلوبال الأمريكية، بالإضافة بأن هناك طبعا يعني مؤسسة أطباء حقوق الإنسان طبعا هي تتابع الملف الصحي والطبي لوالده.
0: وزملاء الوالد هل لديكم معلومات عن أوضاعهم؟ أولا العدد الدقيق لعدد قلتم 16 طبيبا.
1: نعم بالتأكيد، نعم صحيح، هم عددهم 16 طبيب، وهناك أصلا كشف من مؤسسة أطباء حقوق الإنسان يعني بطبيعة الوضع الصحي والنفسي لهؤلاء الأطباء الذين يعني يعذبون حتى هذا اليوم مثل والدي بدون أي تهمة.
0: ولا توجد أي طريقة للاتصال بهم إلا عن طريق المحامي، يعني هل تستطيعون زيارة الوالد في أسره؟
1: للأسف الشديد نحن محرومين من أن نستمع لصوت والدي منذ أكثر من 563 يوم، لم نستطيع أن نرى والدي أو التواصل مع والدي بشكل مباشر، فقط يتم التواصل عبر المحامي.
0: وهل يحمل لكم، هل يمكن مراسلته ورقيا عن طريق المحامي؟
1: للأسف الشديد لا، فقط رسائل يعني شفوية فقط.
0: يعني سلطات الاحتلال تمنع الرسائل المكتوبة؟
1: نعم هناك يعني منع من التواصل بشكل مباشر بكل الوسائل وبكل الطرق، يعني سواء المتاحة والغير متاحة لا يوجد هناك أي تواصل مباشر. يعني
0: المقصود أنه لا تستطيعون الكتابة له وهو لا يستطيع الكتابة لكم؟
1: لا لا لا لا لا نستطيع.
0: والمحامي هل متاح له أن يلتقي بموكله الطبيب أبو صفية في الوقت الذي يريد أو هنالك أيضا محددات؟
1: للأسف هناك محددات وأغلب الزيارات يتم إغلاء يعني إلغائها، للأسف يعني يتم إلغاء كثير جدا من الزيارات، يعني كل 3 شهور عندما يسمح لوالدي بالزيارة، ويعني في بعض الأوقات مر على والدي أكثر من 5 شهور ولم نكن نعلم عن والدي أي شيء.
0: وما هي مشاريعكم القادمة يعني في ضمن النشاط الرامي؟ هنالك أيضا كانت حملة جمع تواقيع، أين وصلت هذه الحملة؟
1: نعم يعني طبعا احنا الان نعمل ولا زلنا نؤمن بالضغط الدولي ونؤمن بالمؤسسات والصحفيه والاعلاميين الشرفاء، نؤمن طبعا باننا نحن اصحاب الحق، وطبعا يعني قضيتنا قضيه انسانيه، ووالد الان يعذب بدون اي تهمه، فطبعا نقوم بكل الطرق المتاحه والغير متاحه من اجل انقاذ حياه والدي قبل فوات الاوان. الآن والدي في خطر حقيقي، والدي في خطر يعني صعب جدا في داخل السجون الإسرائيلية، ظروف الاحتجاز صعبة جدا، طبعا والدي أخبر المحامي قبل فترة بأنها يعني ربما ستكون هذه المرة الأخيرة التي ستراني فيها، هذا دليل قاطع على أن هذه الكلمات لم تخرج عبثا إنما بسبب كثرة التعذيب وأساليب التعذيب البشعة التي تتبع بحق والدي.
0: على أي حال نتمنى الحرية، نطالب بحرية الطبيب أبو صفية والأطباء الفلسطينيين الآخرين الأسرى في سجون الاحتلال والذين كانوا يقومون بواجبهم الطبي الإنساني إيمانا منهم بأن الطبيب ينبغي أن يبذل كل ما بوسعه لإنقاذ حياة المريض، وها هم الآن مرضى يوشكون على الموت في هذه الزنزانات النازية. وللأسف الشديد أن العالم يراقب هذا الأمر بصمت ودون تدخل، وإن كانت هنالك أصوات شريفة كثيرة ترتفع، ونحن نحيي هذه الأصوات ونتمنى أن تفلح في على الأقل إيصال رسائل الأسرة لهؤلاء الأطباء الأبطال الشجعان. شكرا جزيلا لك إلياس أبو صفية. نجل
1: لكم.
0: الطبيب الأسير حسام أبو صفية الذي مضى على وجوده في أسر الاحتلال الإسرائيلي النازي 563 يوما. شكرا لكم، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: كنا متأمل.
4: لبنان تلقى
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وسعدتم أوقاتا. نشرة أخبار لبنان اليوم مع علاء الخوري.

0: في عناوين أخبار لبنان اليوم: إشارات إيجابية من روما والبحث ينتقل إلى آليات الانسحاب. واشنطن تؤكد أن محادثات روما كانت مثمرة بانتظار الردود اللبنانية. ترامب يطالب نتنياهو بالانسحاب من سوريا ولبنان، ونتنياهو يتمسك بالمناطق الأمنية. معون لماكرون: صداقتنا تاريخية وشراكة من أجل استقرار لبنان. وماكرو في العيد الوطني الفرنسي: لا استقرار من دون عدالة وإصلاح. الرئيس الشرعي للوزير البساط: الاقتصاد وأهم من السياسة، والتكامل ضرورة للمرحلة المقبلة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في روما لا تجري المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كجولة تقنية عابرة، بل كاختبار سياسي وأمني لمسار جديد قد يحدد شكل المرحلة المقبلة في الجنوب. فبعد أشهر من المراوحة بدأت ملامح الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى البحث في آليات التنفيذ، مع بروز حديث عن مناطق تجريبية وانسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني. وبينما تشير المعطيات إلى أجواء إيجابية وتقدم أولي، تبقى ملفات التحقق والضمانات الأمنية محور التجاذب بين الطرفين. وفي هذا المشهد تحضر واشنطن كلاعب أساسي من خلال الضغط باتجاه ترتيبات جديدة، وصولا إلى دعوة الرئيس دونالد ترامب لسحب القوات الإسرائيلية من لبنان وسوريا، في إشارة إلى مسار أمريكي يدفع نحو إعادة تثبيت دور الدولة اللبنانية جنوبا. والبداية دائما من جولة روما التفاوضية، حيث انتهى اليوم الأول من الجولة السادسة التي عقدت بين لبنان وإسرائيل في روما، حيث اتسم الاجتماع بأجواء إيجابية، إلا أن بعض الملفات تحتاج إلى مزيد من النقاش على أن تستكمل المفاوضات غدا عند 10 صباحا للبحث في النقاط العالقة وآليات تنفيذ التفاهمات المطروحة. وفي هذا السياق طلب الجانب الإسرائيلي من الوفد اللبناني تقديم توضيحات إضافية بشأن آلية التحقق من بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المناطق التي قد ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. ومن المنتظر أن يقدم الجانب اللبناني ردوده على هذه الاستفسارات غدا في إطار المشاورات المستمرة حول آليات تنفيذ أي انسحاب إسرائيلي وترتيبات انتشار الجيش اللبناني بما يضمن تطبيق التفاهمات قيد البحث. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في روما كانت مثمرة، مشيرا إلى أنها ستستأنف الأربعاء بعد انتهاء جلسات اليوم الأول. تزامنا أبدى وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر استعداد تل أبيب للمضي قدما في تطبيق المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان، وأوضح أن إسرائيل ستثبت حسن النية في خلال جولة المفاوضات. يأتي ذلك في وقت دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. وأكد مسؤول أمريكي أن ترامب اعتبر الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا مصدرا للتوتر وقد يقود إلى تصعيده، فيما شدد مكتب نتنياهو على ضرورة الإبقاء على مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل. في هذا الوقت رأى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن المواقف الفرنسية الداعمة للبنان عكست قناعة راسخة بأن لبنان يشكل عنصرا أساسيا في استقرار منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن فرنسا نجحت في حشد دعم المجتمع الدولي وتشجيع جهود نهوض لبنان والدفاع بلا كلل عن استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الدستورية. وأشاد الرئيس عون في برقية تهنئة وجهها إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناسبة العيد الوطني لفرنسا بالجهود التي قامت بها فرنسا لمساعدة لبنان والسعي إلى تحقيق سلام عادل ودائم يقوم على الحوار، كما التمسك الدائم بأمن لبنان. وأكد أيضا أن فرنسا لم تدخر جهدا في الدعوة إلى التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة. وفي المواقف الداخلية أيضا اعتبر النائب حسين حاج حسن أن السلطة السياسية تخفي عن شعبها مضمون اتفاق الإطار، وهذا خطأ كبير إذ لا يتعاطون كدولة، وأن هذا الاتفاق ثلاثي بالشكل وأحادي الجانب وإسرائيلي بامتياز بحسب النائب حسين الحاج حسن. في الميدانيات الجنوبية استهدف القصف المدفعي وادي الحجير وأطراف بلدة دير سريان، هذا وفجر الجيش الإسرائيلي محيط بلدة زوطر الغربية وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري. وفي أيضا الأجواء الجنوبية مساء نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في دير سريان سمع صدى في أرجاء المناطق الجنوبية. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها في جنوب لبنان في مواجهة التهديدات الموجهة ضد إسرائيل بحسب ما زعم الجيش الإسرائيلي. هذا وتلقت عائلة العنصر في لواء الحرس الجمهوري باتريك أنتراني باكاريان اتصالا من الصليب الأحمر الدولي أبلغت في خلاله بوفاته بعد أشهر من الغموض الذي أحاط بمصيره منذ فقدان الاتصال به في 18 نيسان الماضي. وكان بكريان وهو من مدينة زحل قد توجه في ذلك اليوم إلى بلدة جديدة مرجعيون في الجنوب قبل أن ينقطع الاتصال به، وتبدأ العائلة رحلة بحث طويلة لمعرفة مصيره. في عين التين، بحث رئيس المجلس النيابي نبيه بري في خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في المستجدات السياسية والميدانية من جراء مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار. كما تابع بري المستجدات والأوضاع في لبنان وتداعيات العدوان الإسرائيلي مع المبعوثة الأممية الخاصة إلى الشرق الأوسط. أكد السفير الفرنسي إيرفيرا ماغرو أن كلفة الحرب على لبنان كانت باهظة، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب طي صفحة الصراعات وتثبيت مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة. وعلى هامش احتفال السفارة بالعيد الوطني، أعلن ماغرو دعم باريس للقرار اللبناني بالخروج من الحرب، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات مرفأ بيروت خلال العام الحالي. السفير الفرنسي اعتبر كشف الحقيقة حقا لأهالي الضحايا وشرطا للعدالة، مجددا التزام بلاده بمواكبة المؤسسات اللبنانية في مسار التعافي وإعادة الثقة. وفي إطار الملف الجنوبي وتداعياته الإنسانية، أيضا أصدر وزير المال ياسين جابر قرارا حدد فيه آلية تطبيق المادة الخامسة المتعلقة بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم، وتعليق المهل الضريبية ومعالجة أوضاع العقارات المهدمة بهدف تنظيم الاستفادة من الإعفاءات وضمان حسن تنفيذها. يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة غدا وبعد غد بدعوة من الرئيس نبيه بري لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام ومشروع قانون منح العفو العام وتخفيض بعض العقوبات، إضافة إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وبالشهادات الفنية للعام 2026. في دمشق، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال استقباله وزير الاقتصاد عامر لبساط على رأس وفد أن الاقتصاد أهم من السياسة، مشددا على أن التكامل الاستثماري هو الركيزة الأساسية لبناء علاقات متينة بين البلدين. من جانبه، أوضح الوزير لبساط أن الزيارة إلى دمشق تأتي في سياق تأسيسي لتطوير العلاقات التجارية، معلنا عن توجه لإطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري لتفعيل الفرص المشتركة. البساط لفت إلى أن رأس المال اللبناني يمتلك معرفة عميقة بالسوق السورية، وأكد أن المحادثات ستتواصل غدا عبر لقاءات موسعة لاستكشاف مجالات الاستثمار الواعدة بما يضمن تحقيق مصالح اقتصادية متبادلة وتطوير مسار التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة. وإلى باريس، حيث وصل وزير الداخلية أحمد الحجار للمشاركة في مؤتمر التضامن من أجل لبنان، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث سيلقي الحجار كلمته وسيطلق إلى جانب وزير الخارجية يوسف رجي البصمة البيومترية لإنجاز جواز السفر اللبناني في الخارج، وذلك في مقر السفارة اللبنانية في باريس. وفي النشاط الوزاري، وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت من جهتها موازنتها تحت عنوان موازنة الناس من وزارة الناس، وذلك بالتعاون مع معهد باسل فريحان المالي والاقتصادي. وأعلنت الوزيرة حنين السيد العمل على رفع موازنة الوزارة لتكثيف أو للتكيف مع حاجات اللبنانيين.
1: من هنا جاءت فكرة موازنة المواطن التي أطلقها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي منذ عام 2018، وعمل على تطويرها وترسيخها كأداة للشفافية والمساءلة. وتأتي وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم كأول وزارة تعد موازنة المواطن خاصة بها، انطلاقا من مبدأ واضح: من حق المواطن أن يعرف كيف تنفق الأموال العامة.
0: ماليا، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة أن إبراهيم كنعان بعد اجتماع للجنة حضره حاكم مصرف لبنان حق كريم سعيد إقرار قانون إصلاح المصارف في التوافق مع الحكومة والمصرف المركزي. كنعان رأى أن استرداد الودائع لا يتحقق بالقوانين فقط، إنما بالإرادة والتمويل.
2: تم الإقرار مع اتخاذ وضع المادة 3 تحت أحكام قانون النقد والتسليف، وبدنا تفاهم مع المرجعيات الدولية يرجع لبنان يسعد ثقة، بس مش على حساب لا فهمنا ولا علمنا ولا قوانيننا. هيدي المادة استوفت الشروط المطلوبة، أكان من مصرف لبنان عدلت بصيغة مقبولة من الأطراف اللي كانت عندها إشكاليات عليها، اللي الحكومة يمكن ما قدرت عملته بجلسات المناقشة عندها، عملناه نحن بلجنة المال المنظمة. الهيئة المصرفية العليا عندها كل الصلاحيات بما يخص إصلاح المصارف، ولكن الهيئة المصرفية العليا مش مجلس مركزي. المجلس المركزي اللي بيعنى بالسياسات المالية والنقدية العامة بالبلد لما يكون فيه أي تداخل تخلق من خلال التباس بقانون غامض وضحنا المادة، وكمان بالتوافق مع الحكومة.
0: مطلبيا أعلنت نقابة موظفي وأعمال هيئة وجيرو في بيان تنفيذ أضراب تحذيري شامل غدا الأربعاء وبعد غد الخميس في جميع مراكز العمل التابعة لأوجيرو، وذلك احتجاجا على النهج المعتمد في إدارة هذا القطاع وعلى المضي في خطوات من شأنها تعريض قطاع الاتصالات ومصير العاملين فيه لمخاطر جسيمة. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل، يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية حيث تسيطر الأجواء الحارة. وكان في هذه النشرة إشارات إيجابية من روما والبحث ينتقل إلى آليات الانسحاب. واشنطن تؤكد أن محادثات روما كانت مثمرة بانتظار الردود اللبنانية. ترامب يطالب نتنياهو بالانسحاب من سوريا ولبنان ونتنياهو يتمسك بالمناطق الأمنية. عون لماكرون صداقتنا تاريخية وشراكة من أجل استقرار لبنان، ومجروح العيد الوطني الفرنسي لاستقرار من دون عدالة وأصلاح. الرئيس الشرعي للوزير الابساط الاقتصاد أهم من السياسة والتكامل ضرورة للمرحلة المقبلة. من صوت كل لبنان استمعتم إلى أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، والشكر أيضا للمنفذ أو المخرج ستافيو بوصعب.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

مش خدودك ما تلبسيش حلا ما تلونيش خدودك ما تلبسيش حلا ما تلونيش خدودك ما تلبسيش حلا ده انتي كده بطبيعتك من اجمل ما خلا من اجمل ما خلا

0: دي لوحديها حكاية خف الدم كفاية دي لوحديها حكاية ده انتي كده بطباتك من أجمل ما خلق من أجمل ما خلق.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وسعتم أوقاتا العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. تتجه الأنظار صباح اليوم الأربعاء إلى روما، حيث يستأنف الوفد اللبناني والجانب الإسرائيلي مفاوضاتهما عند 10 بتوقيت بيروت لاستكمال البحث في النقاط العالقة وترتيبات انتشار الجيش اللبناني، وسط ترقب لتقديم الردود اللبنانية على استفسارات إسرائيلية تتعلق بآليات التحقق من بسط سيطرة الجيش على المناطق المنسحب منها. وكانت الجولة الأولى من المفاوضات قد اختتمت بأجواء وصفت بالإيجابية، مع مؤشرات على إحراز تقدم أولي، إلا أن الطرفين خلصا إلى أن عدد من الملفات ما يزال يتطلب المزيد من النقاش لضمان تطبيق التفاهمات المطروحة. وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أكد استعداد تل أبيب للمضي قدما في هذه الخطوة، وهو ما تقاطع مع تقارير لوكالة الصحافة الفرنسية أكدت أن الجانب الإسرائيلي أبدأ في روما استعداده الفعلي للانسحاب من منطقتين، في وقت تعلق فيه الأوساط السياسية أمالها على أن تدفع هذه النقاشات نحو إنجاز الانسحاب كخطوة أولى على طريق تسوية أوسع. في رسالة تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة العيد الوطني لفرنسا، أكد الرئيس جوزاف عون أن قيم الحرية والمساواة والأخوة التي يجسدها 14 تموز تجد صدى خاصا في لبنان، البلد الذي ارتبط تاريخيا بعلاقة صداقة عريقة مع فرنسا. عون أشاد بالجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها باريس بقيادة ماكرون لدعم استقرار لبنان وسيادته، لسيما في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها المنطقة. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان. يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عامة تشريعية بدعوة من الرئيس نبيه بري، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، لمتابعة درس وأقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. في دمشق أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال استقباله وزير الاقتصاد عامر لبساط أن الاقتصاد أهم من السياسة، مشددا على أن التكامل الاستثماري هو الركيزة الأساسية لبناء علاقات متينة بين لبنان وسوريا. أعلن الجيش الأمريكي إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز. القيادة المركزية للجيش الأمريكي قالت إن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط. إلى ذلك أعلن الجيش الكويتي إصابة 4 عناصر في اعتداء إيراني على سفينة للبحرية الكويتية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن توجهه إلى عقد شراكة قوية مع العراق في مجال النفط أو شراكات، وأن شركات النفط ستدخل العراق وبمستويات غير مسبوقة، مستبعدا الحاجة إلى وجود عسكري أمريكي في العراق. ورأى ترامب أن إيران هي العبء على العراق لأنها المتنمر على دول الشرق الأوسط بحسب وصفه. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد من جهته أنه بصدد حصر السلاح بيد الدولة. إلى ذلك أكدت الخارجية الأمريكية دعم جهود العراق وسوريا لزيادة الترابط وبناء طرق مستقبلية للتجارة، متوقعة من شركاتها الدفع لإعادة بناء خط أنابيب النفط بين سوريا والعراق. ختام العرض الإخباري الأول من صوت أو العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.